0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تم في ولاية الكاف تشغيل محطة التحويل الكهرباء ذات الجهد العالي بمنطقة وادي الرمل بكلفة تناهز 20 مليون دينار. وستربط هذه المحطة مدينة الكاف بمحطتي تجروين وجندوبة عبر خطوط هوائية متطورة، ومن المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال الفعلي السنة الجارية لتسهم في تعزيز جودة التزويد بالكهرباء بالجهة والمناطق المجاورة حسب بلاغ لشركة الكهرباء والغاز. الجمعية التونسية لأمراض السرطان لدى الأطفال توب تنظم اليوم يومها العلمي 11 حول الابتكار في خدمة الأطفال المصابين بالسرطان. ويأتي تنظيم هذا النشاط العلمي بمناسبة شهر التوعية بسرطان الطفل سبتمبر الذهبي، ويعد مناسبة للمهنيين في القطاع الصحي لتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات العلمية، فضلا عن تعزيز التعاون بين مختلف الاختصاصات المتدخلة في علاج سرطان الأطفال. صندوق الودائع والأمانات يطلق بداية من 28 من سبتمبر النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 و2000 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. لتتواصل الجولة أيام 26 و23 من أكتوبر حسب مديرة عامة الصندوق ناجية الغربي. في الرياضة، أحرز المنتخب الوطني للكرة الطائرة لقب بطولة إفريقيا للأمم 26 و2000 للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على نظيره الكاميروني 3 أشواط دون مقابل في الدور النهائي الذي يقيم في القاعة الرياضية بالمنزه، ليضمن بذلك تأهله لأولمبياد لوس أنجلوس في الولايات المتحدة سنة 28 و2000. وكان المنتخب الوطني ضمن سابقا تأهله لبطولة العالم للكرة الطائرة في بولونيا العام القادم. في العالم، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أمس في نيويورك أن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة خلال 7 أيام، مشيرا إلى أن القرار أصبح بيد واشنطن. وتعليقا على هذه الخطة، صرح مسؤول أمريكي أن مناقشات بناءة مع إيران عقدت عبر وسطاء فيما تتواصل مناقشة المسائل النووية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

مرحبا بكل المستمعين المحبين الملتقيتين دائما والملتفين حول إذاعتهم الأولى الإذاعة الوطنية التونسية. سمعناكم ورجعنا بأوبيرات ست عظيمة أداء عمر كمال شيما المغربي ومحمد أسامة، ونغم تغنى بالأم، ونسعد جدا كل ما نقدم أغنية عن الأم نهدي لها بعض الكلمات الرائعة. الأم هي أول قصيدة في حياة الإنسان وأجمل لحن تسمعه روح قبل أن تعرف الكلام، إنها منبع الحنان، منبع الأمومة، نبع العطاء الذي لا ينضب. أمنا هي المدرسة الأولى ليتعلم فيها الإنسان معنى الأخلاق والمحبة والرحمة والوفاء. الأم ما هيش مجرد كلمة ننطق بها، بل هي وطن صغير يسكن القلب، دفء نلجأ إليه كلما اشتدت علينا الحياة. في عينها نلقى الأمان، في صوتها نشعر بالطمأنينة، وفي دعائها أبوابا من الرحمة لا نراها لكننا نشعر بأثرها في كل خطوة من خطوات الحياة. هي اللي تحملنا قبل أن نحملها، وتسهر من أجل راحتنا حين ننام، تفرح لفرحنا أكثر مما نفرح نحن، وتحزن لحزننا، وكأن الألم قد أصاب قلبها قبل أن يصل إلينا. تعطي دون أن تنتظر مقابل، وتسامح دون أن نطلب منها السماح، وتبقى يدها ممدودة لنا مهما ابتعدنا. الأم هي مدرسة الأخلاق الأولى، منها نتعلم الصدق، ومنها نتعلم احترام الآخرين، ومنها نعرف زاد معنى الرحمة والتواضع والصبر. ولعل أجمل ما تمنح الأم لوليداتها ليس المال ولا الأشياء، وإنما القيم اللي تبقى معاهم طوال العمر. ونسعد ديما كل ما نلقى إنسان كبر مع الأيام وتغير به الأيام، لكن يبقى على الثبات وعلى القيم اللي تعلمها من أمه وأيضا من أبائهم. في حياتنا أمهات رحلن عن الدنيا، لكنهن لم يرحلن عن قلوب أبنائهن، تبقى صورهن في الذاكرة، تبقى كلماتهن حاضرة في تفاصيل أيامنا، ويبقى الدعاء لهن هو أقل ما نستطيع أن نقدمه لمن وهبتنا أجمل ما نملك اللي هي الحياة اللي عايشين فيها. ندخلوا توا تفاصيل فقرتنا الموالية اللي هي الصمت وما أدراك ما الصمت، اللي باش نتحدث فيه في باقة من الاختيارات الغنائية للسادة المستمعين والمستمعات الأوفياء للإذاعة الوطنية التونسية. هناك حكمة شهيرة تقول إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، لكن بكل تأكيد ليس كل السكوت من ذهب، فهنالك قوانين الصمت، حيث أن الصمت وقت سماع الباطل جبن، الصمت وقت الحزن كبرياء، الصمت وقت الفتن حكمة، الصمت وقت الثرثرة بلاغة، والصمت وقت الفوز تواضع، الصمت زيد وقت شهادة الحق خيانة، الصمت وقت الغضب قوة، والصمت وقت القرار تردد. ربما ما يزال المثل الشهير إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب إلى يومنا هذا من أعظم ما قيل على لسان الحكماء على مر العصور. فإذا كان الحديث أي إنسان قيمة معينة، فإنه صمته يفوق في قيمة كلامه بعشرات الأضعاف خلال بعض المواقف المهمة وبعض المواقف الحساسة. وهذا لا يعني إنه الصمت أفضل من الكلام على الدوام، بيد أنه في كثير من الأحداث الحياتية اللي نعيشوها يعاد الوزن ذهبا بكل تأكيد. على هذا الأساس ينبغي أن تتعلم عزيز السامع فن الصمت والطبق في مسيرة حياتك، فلا تكن كتابا مفتوحا ومتاحا للجميع في كل الأوقات، لأن الشخص المكشوف علانية لا يثير إعجاب أحد، بل سرعان ما يفقد كل الناس المحيطين به اهتمامهم به. هذا خطأ يقع فيه معظم من يعتقدون أنه كثرة الكلام تزيد المرء جاذبية، لكن العكس هو صحيح، فكلما قل ما تتفوه به من كلمات زادت الهيبة متاعك، زادت المكانة متاعك في أعين كل الناس، ولا الآخرون يترقبون بالدقيقة والثانية كيفاش بتتصرف وماذا ستقول، ويتساءلون بحيرة وشغف فيما تفكر وأنت لا تنطق بكلمة. من
الأغاني اللي جبناها في فقرة معاني في أغاني واللي نتحدث دائما فيها عن الصمت. أغنية صمتك حكي تروي قصة الصمت اللي يحمل في طياته آلاما لا تحتمل وكلمات لم تقل. من خلال كلماتها العميقة تنقل الأغنية معاناة الحب عندما تتحول المسافات إلى جدران رغم القرب. بعد نمشي لأغنية تلامس الأعماق. أغنية الصمت هي إحدى أغاني مجموعة ناس الغيوان تتناول معالم المعاناة والهموم الإنسانية. فرقة ناس الغيوان تأسست في أوائل سبعينات القرن الماضي بالحي المحمدي في الدار البيضاء، ومعظم أغانيهم تعبر عن قضايا المجتمع والتهميش والوجدان، ويعرف العضو المؤسس بلقب الفنان الصامت لهدوئه وقلة كلامه داخل هذه المجموعة. راجعين إلى باقي تفاصيل فقرة معاني في أغانيه.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: أهلا وسهلا بكم أوفياءنا، ما زلنا مواصلين معاكم لقاء ليلي القمر على أولى الإذاعات، أولى البدايات، إذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية اللي تتابعوها على المذيعة الأف أم على الأنترنت على www.radionational.tn. تنجموا تتفاعلوا معنا في كل فقرات اللقاء عن طريق البريد ولا عن طريق الصفحة راديو ناسيونال تونسيان. من الأمور المهمة في العلاقات الإنسانية والاجتماعية هي أنك تحسن الاختيار، إذ لا يجب بتاتا أنه تتسرع في انتقاء أصدقائك ولا أن تتقرب أكثر من اللازم من زميل عمل لم تأمن جانبه بعد، ولا أن تبوح بأسرارك لشخص تعرفت عليه للتو. أذك علاش الإنسان لابد أنه كلامه يكون موزون. تكمل لباقي المثل الشهير، إذا كان الكلام من الفضة فالسكوت أو الصمت من ذهب في ثقافتنا المغاربية وأيضا التونسية. ترتبط هذه العبارة بإرث موسيقي متميز، إذ غنيت الفنانة التونسية نعمة واحدة من أشهر أغاني تونسية من كلمة الشاعر الغنائي الكبير رضا الخويني ومن ألحان الموسيقار عبد الحميد ساسي. وبعد نسمعوكم الفنانة اللبنانية دليدا رحمة في أغنية وترحل المعروفة أيضا باسم زمان الصمت، هي واحدة من روائع الفن العربي الأصيل. الأغنية في الأصل هي رائعة الفنان السعودي الراحل طلال مداح، وأعاد دليدا رحمة تقديمها بصوتها الشجي وإحساسها المميز. كلمات الأمير الشاعر بدر عبد المحسن، وهي تتميز بعمقها الفلسفي والوجداني حول الفراق والصمت. ساق ألحانها الموسيقار سراج عمر. نسمعكم الفنانة نعمة ثم تكون حاضرة الفنانة اللبنانية دليدا رحمة.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: وين ما كنتوا أو فيئنا متابعي الإذاعة الوطنية التونسية، مازلنا معاكم في فقرة معاني في أغاني، ونتخذ مصطلح الصمت والحذر، الحذر اللي هو واجب في علاقاتنا مع الآخرين، فيجب أن لا نسيء لأنفسنا بمصادقة بعض الشخصيات السامة، أو أن ندعم نجاحنا بمصادقة ومحبة من يدعموننا ويقفون إلى جانبنا في السراء والضراء. لهذا السبب نقول التزم الصمت، لأنك بالصمت ستستطيع أنك تكتشف الكثير من الأسرار. راقب الناس، تحركات أجسادهم، تعبيرات وجوههم، لأنها ستبوح لك بالكثير. بعد صوت نعمة وصوت دليدة رحمة، مواصلين مع الفنان السوري نصيف زيتون في أغنية يا صمت، هي عنوان ألبوم الغنائي الأول اللي اصدر عام 2013، وهي من أبرز الأغاني اللي حققت شهرة واسعة ونجاح جماهيري كبير في العالم العربي. وبعد نمشي إلى عمل منفرد سينجل للفنان أحمد الخليدي، التزمت الصمت، تم إصدارها رسميا عام 2026. الكلمات من تأليف الشاعر أنيق، الألحان والآداء للفنان أحمد الخليدي نفسه. راجعين لكم لباقي مختاراتنا الغنائية لركن معاني في أغاني، واللي خذينا فيه معنى الصمت.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: راديو ناسيونال فوان تيم.
2: ما زلنا معكم أوفياءنا متابعينا مستمعينا العزيزين ما كنت في لقاء ليالي القمر، ونذكركم أنه شوية شوية ماشيين الفقرة الختامية والساعة الثالثة للقائنا، ونكرم اليوم شاعرة الصوت ديفا الشرق وكاهنة المسرح كما لقبتها الصحافة العربية والغربية، المجاهدة في سبيل الفن الأصيل جاهدة وهبة إثر موجز الساعة الثانية فجرا. لكن نختم باقة اختياراتنا الغنائية بصوت شيماء المغربي، الأغنية له ساكت أو المعروفة بعبارة كلامي ساكت والصمت فيه ألف معنى، هي من إنتاج وتوزيع المنتج سلطان وغناء الفنانة شيماء المغربي. دور الأغنية حول وجع الصمت وقلة الكلام بين الأحباب والتعبير عن الخيبة والانكسار اللي يدفع الإنسان للسكوت بدلا من العتاب. كوبلي شهير تركز فيه الأغنية في مقاطعها على فكرة أن الصمت والهدوء يخفيان خلفهما حكايات وحكايات وأوجاعا كثيرة أكبر من أن تصفها الكلمات. نخليكم مع شيماء المغربي في آخر باقة اختياراتنا الغنائية، وراجعين لكم أنتم متابعينا إثر موجز الساعة الثانية فجراً.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. وزير التربية نور الدين النوري يشرف على الورشة الوطنية لوضع برنامج تنفيذي يجابه الظواهر المستجدة والسلوكية المحفوفة بالمخاطر، ويرتكز البرنامج على تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية داخل المؤسسات التربوية ودعم آلية الإصغاء والرصد المبكر وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط. وقد صادق المشاركون على مخرجات الورشات على أن ينطلق تنفيذ البرنامج بداية من الأول من أكتوبر. خلال لقاء في العاصمة بالمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا أحمد مصطفى ندياي ومدير مؤسسة التمويل الدولي لإفريقيا آري نعيم، محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري يدعو إلى الانتقال من منطق الصمود إلى منطق خلق الثروة، مؤكدا ضرورة التسريع في نسق إنجاز المشاريع والاستثمارات ولا سيما في قطاع الفوسفات والطاقة المتجددة. وأبرز مدير مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا أن المؤسسة تعتزم تنفيذ استثمارات كبرى في البنية التحتية إلى جانب دعم انفتاح المؤسسات التونسية على الأسواق الدولية من خلال أدوات وآليات تهدف إلى تسهيل نفاذها إلى التمويل. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يؤويه، تحتضن تونس بداية من اليوم حتى 29 سبتمبر بالحمامات المنطقة الدولية لجمعيات قرى الأطفال SOS بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة القرى SOS من مختلف قارات العالم. إلى 31 من أكتوبر يتواصل إجراء الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج، وكل متخلف عن الفحوصات بعد هذا التاريخ يعتبر متخليا. في العالم وفي فلسطين المحتلة مصابون جراء غارات إسرائيلية في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، ويطلق نار من آلية الاحتلال صوب خيام النازحين في مدينة حمد شمال خان يونس. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

رجعنا لكم أوفياءنا متابعينا مستمعينا الكرام لأم الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية، ووصلنا لفقرتنا الثالثة والختامية واللي باش تكون كالعادة مفتوحة للتكريمات إن شاء الله من خلال الباقة الغنائية اللي اخترناها لجاهدة وهبة ترق لكم وتكونوا في الاستماع لمجمل هذه المختارات. كاهنة المسرح، شاعرة الصوت ومثقفته، ديفا الشرق كما لقبتها الصحافة الغربية والعربية، المجاهدة في سبيل فن راقي وأصيل كما قال عنها الكبير وديع الصافي. هي مجازة في علم النفس من الجامعة اللبنانية، ومجازة في الغناء من المعهد الوطني العالي للموسيقى، حيث تابعت دراستها في العزف على العود وفي الغناء الأوبرالي باللغة العربية. إنها جاهدة وهبة.

جاهدة وهبة حازت أيضا على دبلوم دراسات عليا في التمثيل والإخراج من الجامعة اللبنانية معهد الفنون الجميلة، وهي عضو في نقابة الموسيقيين المحترفين في لبنان، كما شغلت منصب رئيسة لجنة الثقافة والبرامج في مجلس المؤلفين والملحنين اللبناني. لعبت جاهدة وهبة أدوار رئيسية غناء وتمثيلا في العديد من المسرحيات في لبنان والعالم العربي، منها رباعيات الخيام، كما مثلت في عدد من الأفلام التي نالت بها جوائز في مهرجانات عالمية. لحن لها كبار الموسيقيين اللبنانيين، منهم وديع الصافي، إيلي شويري، ميشيل فاضل، وتعاملت في التوزيع الموسيقي مع الدكتور المايسترو عبد الله المصري، المايسترو أندرو الحاج، المايسترو سمير الفرجاني، كلود شلهوب، أسامة عبد الرسول وغيرهم. حاضرت عبر العالم في الموسيقى وأصول الأداء والإلقاء وفي اللغة والشعر العربي وأبعاده في الغناء.

0: الاذاعه الوطنيه
1: الاذاعه الوطنيه
0: الاذاعه الوطنيه للناس الكل
1: للناس الكل.
2: مثلت أيضا شاهدة وهبة لبنان رسميا في أعرق المؤتمرات والمناسبات الفنية والثقافية كمهرجان فاس العالمي، موازين ربيع الثقافة البحريني، مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة، جرش الأردني، نساء مبدعات في تركيا، وجلت العالم مغنية القصائد أيضا الموروث الموسيقي الشرقي، منشدة الحب، منشدة الأرض، ومنشدة الإنسان وقيم الحق والجمال. فوشمت موروث الموسيقى بإضافات مختلفة من صوتها ونسجت للأغنية لونا خاصا، فصار هذا الصوت بيتا عريقا يزور كبار الشعراء والأدباء أمثال الحلاج، رابعة العدوية، غونتير غراس، جبران، سعيد عقل، محمود درويش وغيرهم من الشعراء. ومن بين التكريمات المهمة اللي حصلت عليها فقد تم اختيارها عام 2013 من جامعة كامبردج البريطانية لتكون من ضمن 2000 شخصية مثقفة في هذا القرن، يخصص عن سيرتها ملف كامل ضمن صفحات معجم الجامعة العالمي، كما كرمها مهرجان رواد العرب برعاية جامعة الدول العربية كرائدة كبيرة من رائدات الفن والثقافة في العالم العربي. تم تكريم جاهدة وهبة أيضا من طرف منظمة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة كواحدة من أهم مطربات الشرق الساعيات لنشر الثقافة والأصالة من خلال أعمالهن، كما كان لجاهدة وهبة تجربة في كتابة نصوص شعرية غنائية وأصدرت كتابا بعنوان الأزرق والهدهد عشق في الفيسبوك. أيضا نذكر أنه جاهدة وهبة تم إعلانها كسفيرة أيضا للمنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية ولمجلس المرأة العربية. اليوم في باب التكريمات تكون هذه الديفا ديفا الشرق كاهنة المسرح كما لقبت به من قبل الصحافة الغربية والعربية، تستمعون إلى بعض الألحان والكلمات الغنائية في هذه الباقة الغنائية اللي اخترناها لها اللي باش ترافقنا إلى حدود الساعة 3 فجرا، إن شاء الله تلقى القبول من قبل أوفياء الإذاعة الوطنية التونسية.

ولا من يجيب. رأيت عيون الشريد تتيه وشمس المحبة عنه تغيب، فأشرق علي بأنوار وجهك.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. هكا نوصل أوفياءنا متابعي أم الإذاعات أولى البدايات إلى نهاية موعد ليالي القمر اللي ترفقنا فيه قرابة 3 ساعات من الزمن. صادق الود من قبل بسمة أدربالي إلى الأسبوع القادم. بقيت يوم مبارك وسعيد. إلى اللقاء.

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية في وزارة التجارة حسام الدين التويتي يؤكد الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية على غرار الأرز ومواد الصحة الجسدية والتنظيف وعديد المواد الأخرى، وتم تجاوز الإشكالية المتعلقة بتعليب الأرز، وسيتم ضخ أكثر من 100 طن يوميا في الأسواق بالأسعار ذاتها، وبرامج توزيع مكثفة بالنسبة إلى مادة السكر تنطلق الأسبوع القادم وستشمل ضخ 3000 طن موجهة للاستهلاك العائلي. استثمار تركي بقيمة 14.7 مليون دينار في تصنيع مكونات للطيران في برج السدرية حسب ما أعلنت الشركة التركية بعد توقيعها عقد قراء وحدة صناعية بالقطب التكنولوجي بالمنطقة، ليكون بذلك أول مشروع للشركة في القارة الإفريقية. المجمع التونسي للصناعات الجوية والفضائية أكد أن أهمية المشروع لا تقتصر على حجم الاستثمار، بل تشمل أيضا نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية وتعزيز موقع تونس ضمن سلاسل القيمة الدولية للمواد المتقدمة والصناعات الجوية. شركة استغلال وتوزيع المياه تعلن تسجيل اضطراب في انقطاع في الماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولاية بنزرت اليوم ابتداء من 7 صباحا، وسنهف تزويد تدريجيا بداية من 6 صباحا غدا الأحد. خلال لقاء في نيويورك المفوضة الأوروبية للمتوسط، وزير الخارجية محمد علي نفطي يشدد على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بما يضفي عليها مزيدا من الواقعية والإنصاف ويجعلها مجسمة لشراكة حقيقية ومتضامنة تستجيب للتحولات الراهنة. في العالم وفي اليمن تتصاعد المواجهات بين الحوثيين والقوات الحكومية التي أعلنت سيطرتها على مواقع مرتفعات في محافظتي لحج وتعز المشرفة على مضيق باب المندب الاستراتيجي على البحر الأحمر. الحوثيون أعلنوا استهدافهم مدينة الرياض في السعودية وشركة أرامكو في ينبع بالمملكة، وهما أثار تنديدا واسعا من مجلس الأمن الدولي. وقد سارعت السعودية بعقد اجتماع رؤساء شركات أركان دول اتفاقية مكة المكرمة للدفاع المشترك والتي تم التوصل إليه مؤخرا بين المملكة وتركيا وباكستان، حيث تم تأكيد العزم على البدء فورا بترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
1: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيبي.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين في رحيق اللسان. رحيق اللسان هذا الأسبوع سيكون بسمت مغاير تقريبا، لأننا سنتكلم مع ضيفنا الأستاذ محمد صالح العمري، وهو أستاذ الأدب العربي والأدب المقارن بجامعة أكسفورد البريطانية. سنتحدث عن الأدب العربي في سياق الأدب العالمي ولا الأدب المقارن. والحقيقة نحن لم نتعود الحديث في هذه المواضيع الدقيقة فيما يتعلق بالأدب، لأن اختصاصنا هو في الحقيقة اللسانيات واللغة، ولكن بحكم ارتباط اشتغال أستاذنا الضيف باللغة ولكن من منطلقات الأدب، وبحكم انفتاحه أيضا على الأدب المقارن من بوابة الأدب العربي وهذا طريف، اخترنا أن نحاوره في هذا السياق. مرحبا بك أستاذ دكتور محمد صالح العمري، أستاذ الأدب العربي والأدب المقارن بجامعة أكسفورد البريطانية.
3: مرحبا وشكرا على إتاحة الفرصة، خاصة لتناول هذا الموضوع. أنت كما ذكرت هو موضوع في تونس بالذات كاد أن ينسى، موضوع الأدب العالمي المقارن خاصة.
2: جميل، أنا مكنتني مشكورا من أن أطلع على مقالك الذي تكتبه بالعربية، وأن تكتب جيدا بالعربية.
3: شكرا.
2: عنوانه الدرس المقارني وتحاور الأدب، والحقيقة أعجبني استعمالك لمصطلح هو الترافد الأدبي. أنت خصصت الحديث عن النظرية في الترافد الأدبي في شعرية المقارنة وأخلاقيتها. هل الذي جاء بك إلى الأدب المقارن تدريسك الأدب العربي في جامعة أكسفورد، أم هذا الاختصاص أنك لا يمكن أن تدرس في جامعة كجامعة أكسفورد الأدب العربي معزولا عن سياقه العالمي؟
3: شكرا. هو في الواقع الاهتمام بهذا الموضوع سبق جامعة أكسفورد، باعتبار أني درست دكتوراه في الأدب المقارن العربي والمقارن في جامعة واشنطن بسانت لويس في الولايات المتحدة. وخلال تلك الفترة والجامعات الأمريكية في المرحلة الثالثة لا تركز على الأطروحة فقط، وإنما تركز على تكوين الطالب قبل كتابة الأطروحة. فأنا شخصيا درست سنتين ونصف دروس متعددة في النظرية الأدبية في الترجمة إلى آخره قبل أن أبدأ كتابة الأطروحة. ففي خلال هذه الدروس اعترضتني ودرست مقولات مثلا الطناس، ومقولة أخرى كانت مهمة بالنسبة لي كثيرا وأثرت مباشرة في ما ربما توصلت إليه لاحقا في هذا المقال، هي مقولة التأثير والتأثر، وهي مسألة مهمة جدا بالنسبة للأدب المقارن للأدب العالمي، ولكنها مسألة إشكالية باعتبارها تطرح علاقة سلطة معينة بين المؤثر والمتأثر، المتأثر به. والأدب المقارن باعتباره وليد الإطار الأوروبي مرتبط ارتباط وثيق بمركزية السلطة في أوروبا وعلاقتها ببقية العالم. فالتأثير فيما درسته كان دائما أحادي المسار وأحادي الجانب، فهناك نص مركزي أوروبي في الرواية أو في الشعر أو في غيره، وهناك نصوص ثانوية أو متأثرة به مبثوثة عبر لغات العالم الأخرى. حتى إذا لم نتمكن من وضع الأصبع على موقع التأثر فعليا، ننسب نظريا، وهي كذلك موجودة في الاستشراق، ننسب أن الثقافات الغير أوروبية بالضرورة متأثرة بالثقافات المركزية الأوروبية.
2: ولكن هذا قد يكون ممكنا في أجناس كالمسرح كالرواية، ولكن لا يكون في نصوص كألف ليلة وليلة، وأنت تعرف تاريخها في الأدب المقارن، لا يكون في نصوص لا مثيل لها في الثقافة الأخرى. ما المخرج؟ وأستمع إليك بعد هذا الفاصل.
4: Vous partez du principe qu'une œuvre littéraire n'est pas une île, mais qu'elle est toujours prise dans une histoire de transformation par la traduction, par la réécriture, par des influences entre les arts. La littérature comparée propose des outils et des méthodes pour analyser ces mouvements. C'est une discipline qui croise plusieurs autres branches des sciences humaines et qui permet de penser la création et la théorie littéraire depuis ses interstices.
5: Ce programme de spécialisation vous offre un cadre pour cette aventure intellectuelle. Il s'agira de vous familiariser avec l'histoire de la discipline et les théories qui l'ont façonnée, de découvrir et d'interroger les manières dont des chercheuses et des chercheurs d'aujourd'hui la mobilisent, et de vous lancer à votre tour en combinant vos disciplines d'intérêt pour éclairer les questions qui vous taraudent ou les corpus de textes qui vous attirent, et pour faire un pas de plus dans le cadre d'un stage en direction des institutions culturelles et des activités qui font vivre la littérature. Il y a deux originalités pédagogiques principales à cette formation qui visent à vous donner un rôle actif et à créer un espace d'échange avec des spécialistes et des acteurs du monde littéraire au sens large. Un cours à plusieurs voix vous permet de rencontrer des chercheurs invités et celles et ceux qui, dans les 8 sections littéraires de la Faculté des Lettres, pratiquent la littérature comparée. Sa validation repose sur votre implication dans la préparation et l'animation de ces échanges. Par ailleurs, vous participerez à l'atelier des comparatistes, un enseignement sur mesure d'accompagnement à la réalisation d'un projet personnel qui peut être en médiation ou en critique littéraire, de nature académique, en lien avec votre mémoire par exemple, ou créatif si vous souhaitez écrire ou imaginer des dispositifs artistiques.
0: Pendant mon bachelor, j'ai beaucoup apprécié étudier deux disciplines littéraires, le français moderne et l'allemand, mais j'ai eu assez peu d'occasion de les confronter ou de les associer de manière directe, si ce n'est pour des cours d'analyse de traduction que j'ai suivis dans le cadre de mon cursus d'allemand. Mais j'avais quand même très souvent l'envie et le réflexe de faire des liens entre ce que j'apprenais sur l'une des littératures avec l'autre. Pour mon master, j'avais pas envie de me restreindre à des thématiques seulement à l'intérieur d'un seul espace et d'une seule langue. J'ai donc choisi la spécialisation en littérature comparée avec la volonté de pouvoir tisser des liens entre les littératures en langue française et en langue allemande que j'étudie, mais aussi en élargissant cette démarche à d'autres langues. J'ai d'ailleurs découvert avec plaisir que l'étude de corpus plurilingue n'est qu'une des nombreuses facettes de la littérature comparée.
6: J'ai choisi de suivre le programme de spécialisation en littérature comparée pour bénéficier d'un environnement à la fois réflexif et pratique afin d'approfondir ma formation en français moderne. Les cours théoriques m'ont permis d'appréhender pleinement les enjeux fondamentaux de la discipline comparatiste et ont véritablement éclairé la nature même de la comparaison littéraire, renforçant ainsi ma compréhension de cette démarche intellectuelle.
2: مرحبا بالسادة المستمعين كنا نستمع إلى مقطع بالفرنسية عنوانه Littérature comparée spécialisation يعني كيف أن الأدب المقارن هو تخصص في بعض الجامعات في هذا المقطع إشهار نحن لا نريد طبعا الإشهار وإنما لكي نبين أن كثيرا من الجامعات الأوروبية ما تزال تعتمد الأدب المقارن تخصصا وفيما ينبغي الاحتفاظ به أن هذا التخصص يتطلب لغات أخرى مثلا في المقطع الذي كنا نستمع إليه تحدث بعض الطلبة كيف أنه يتقن الفرنسية المعاصرة ويتقن الألمانية لابد لك من أن تتقن الجانبين وأن تكون لك قدرة خاصة على الترجمة سألتك منذ حين قبل المقطع قلت لك بعض النصوص التي لا يمكن أن تجد لها روافد ومعابر بينية بين ما يدعى أنه نص أصلي وما يدعى أنه نص فرعي لتتم به المقارنة مثال ألف ليلة وليلة قلت لك كيف يخرجون من هذا الحرج المنهجي
3: مسألة التأثير والتأثر مهمة لأنه إذا أخذنا مثلا تحيلنا على نوع من ما يسمى تاريخ الأدب العالمي وتاريخ أدب العالم مقولة فيلت ليتراتور عبر مثلا كتابات مثل كتابات الألمانية فهذه مركزية ربما تحيل على شيء آخر مثلا لابد من الاهتمام بأدب العالم كجزء من متحف الأدب العالمي قطاع نثمنها
2: وتعرض
3: وتعرض
2: تعرض فقط
3: مثلا جوتا
2: للزينة
3: مثلا جوتا كان مهم جدا في هذه المسألة كان مهتم كثيرا بأدب الشرق نتعرف كتب الديوان الشرقي الغربي مهتم بالأدب الفارسي مهتم بالمعلقات العربية إلى آخره بالأدب الصيني فتكونت فكرة أن الأدب العالمي هو متحف للأدب طبعا للرأي أو المتفرج الأوروبي كي يرى متعة الاختلاف في الشكل وإلى آخره هذا الجانب المتحفي وليس بالضرورة جانب
2: معناها ألف ليلة وليلة تعرض الشعر الجاهلي يعرض ربما الملاحم العربية ملاحم بني هلال
3: في حد ذاته
2: تعرض على أساس أنها كيانات
3: كيانات
2: أدبية متحفية لكي يعرف الآخر إنتاجه
3: إنتاجه
2: قيمته
3: هذه من ناحية الناحية الثانية أنت ذكرت الترجمة هناك مفارقة مهمة في تاريخ الأدب العالمي هي موقع الترجمة وأنت أدرى مني بموضوع الترجمة فهناك لغات وأداب تموت في الترجمة وهناك لغات وأداب تحيا بالترجمة
2: أنت ومن يترجم أنت والترجمان
3: الترجمان وأنت
2: ومتلقي الترجمة
3: متلقي الترجمة وأنت والنظرية التي تقف خلف طريقة الترجمة أو خلف منهج الترجمة فمثلا إلى حدود الآن مسألة World Literature أو الأدب العالمي كما تدرس في مكان مثل هارفارد مثلا هي تهتم فقط بالأدب العالمي المترجم إلى اللغة الإنجليزية، والذي يهم هو ليس اختلاف هذه الأداب كأداب أو كأنساق جمالية، وإنما ترجمتها لكي تقرأ من المتقبل الإنجليزي. هذه رؤية، هي نفس الرؤية تقريبا للمتحفية، ولكنها متحفية في لغة مركزية.
2: جميل.
3: فرنسية أو إنجليزي.
2: أو إنجليزي.
3: هناك طبعا رؤية أخرى تقول أن الاحترام الحقيقي للأداب الأخرى يمر عبر تعلم هذه اللغات، وعندما نترجم نترجم بطريقتين، إما أن نحاول أن نبين اختلاف هذا النص في ترجمته، أو أن نعرض النصوص مزدوجة اللغات. هناك صفحة وصفحة إلى آخره، هي رؤى تناقش، ولكن الاختلاف بينها يحيل على موضوع أشمل الذي ذكرت، هو موضوع التأثير والتأثر. إذا سمحت أعود إلى مسألة الترافض.
2: نعم سنعود إليها، ولكن أيضا نستمع، ما دمنا ذكرنا ألف ليلة وليلة، نستمع إلى حكاية ألف ليلة وليلة بالنسبة إلى المتلقين، لأنه طبعا هذا النص هو الأيسر على المستمع لكي يفهم كثير من الأفكار التي تتحدث عنها فيما يتعلق برؤيتك في الدرس المقارني وتحارر الأدب. نستمع إلى المقطع.
7: L'accent est mis sur les villes. Je vais d'abord parler donc des mille et une nuits et des villes. Et puis je reviendrai un petit peu sur mon travail général sur les mille et une nuits. D'abord quelques données générales sur les mille et une nuits. L'existence des mille et une nuits a été connue en Europe grâce à Antoine Galland, qui a vécu entre 1646 et 1715. Qui en a traduit quelques contes au début du XVIIIe siècle, mais en français, ce n'est qu'en 2005-2006 qu'une traduction intégrale des Mille et Une Nuits a été publiée en trois volumes par André Michel et Jamel Eddin Benchir dans la collection de la Pléiade, alors que les Anglais avaient une traduction intégrale depuis 1885. Toutefois, ce n'est pas à partir de traductions, aussi exactes soient-elles, qu'on peut arriver à dater les contes. Il faut partir des textes arabes. On peut ainsi établir, en analysant les termes employés en arabe, en prenant garde au sujet évoqué, à quelle époque ont été composés les différents contes et à quelle époque ces contes ont été réunis. On peut en conclure que les contes des mille et une nuits que nous connaissons ont été rassemblés dans les années 1760 par un cheikh égyptien, soit un religieux, dont nous ignorons le nom. Les contes ont d'abord circulé, enregistrés dans quatre très gros manuscrits, jusqu'à ce qu'ils soient imprimés en 1835 sur les presses de l'imprimerie que le pacha d'Égypte, Mohamed Ali, avait fondée à Boulak, un quartier situé dans l'ouest du Caire actuel. C'est pourquoi on nomme cette première édition arabe complète l'édition de Boulak. Cela n'a pas empêché ceux qui le voulaient d'écrire encore des contes pour les nuits après 1760. Le professeur Schreiby vient d'en publier trois inédits que l'on peut qualifier, faute de mieux, de contes post-classiques, mais qui n'ont pas grand rapport avec les contes précédents. Mais alors, revenons aux contes rassemblés vers 1760. Les auteurs de ces contes étaient syriens ou égyptiens, sauf pour quelques contes très anciens, insérés dans les mille et une nuits, dont les auteurs étaient irakiens. Pour en venir aux villes, notre sujet d'aujourd'hui, les contes des mille et une nuits sont généralement situés dans les villes, et à cette époque, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on peut estimer que la totalité du public est urbain. Les textes des contes étaient lus par des lecteurs spécialisés à partir de manuscrits non modifiables, et cela pendant la journée, dans un local affecté à cet effet devant un public éduqué, notables, gens de pouvoir ou grands marchands, public qui pouvait même compter des religieux, mais pas des hommes du peuple ni des femmes. Ce ne sont donc pas des contes populaires, ce sont des contes écrits par des hommes, pour des hommes susceptibles de les comprendre. Quant aux femmes, on estimait sans doute qu'elles n'étaient pas assez éduquées, ce qui n'empêchait sans doute pas les grandes dames instruites de louer des copies de contes et de se les faire lire chez elles. C'est parce que les lecteurs spécialisés des contes des mille et une nuits ne trouvaient plus de gros manuscrits en 4 volumes à acheter, sinon à des prix trop élevés pour eux, et que par conséquent les contes des nuits risquaient de ne plus pouvoir être lus, qu'on les imprima à Boulac en 1835.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، نحن في حلقة صحبة ضيفنا الموقر الأستاذ محمد صالح العمري، أستاذ الأدب العربي والأدب المقارن بجامعة أكسفورد، ونتكلم عن الأدب العربي في سياق الأدب العالمي والأدب المقارن. أنا قلت لضيفي منذ حين وأنا أعرف أنه لا تعنيه المسألة، ولكن حشرنا موضوع ألف ليلة وليلة فقط للتبسيط، يعني مسألة منهجية حتى يعرض أفكاره. أنا أترجم للسادة المستمعين ما ورد في المقطع بالفرنسية. كانت هذه دراسة لمحاضر عنوانها Une nuit et les villes، بمعنى ألف ليلة وليلة والمدن التي ذكرها هذا النص المشكل، والذي اهتم به أول من اهتم به الفرنسيون في أوروبا. قدمت معطيات هامة قدمها المحاضر، أن ألف ليلة وليلة عرفت في أوروبا بفضل أنتوان جالان، وعاش بين 1646 و 1715، وهو حافظ تراث الملك. ولكن يقول أول ترجمة كاملة للنص الفرنسي كانت على يدي المستشرق أندري ميكال وجمال الدين بن شيخ، هي ترجمة كاملة. الأول عاش بين 1929 و 2022، والثاني وهو مغربي عاش بين 1930 و 2005. وهذا النص بعد ذلك عرف بترجمة كاملة في إنجلترا 1885، وإلى غير ذلك. بالنسبة إلى هذه المعطيات، أعود إلى ما يقوله ضيفي من أفكار في هذا السياق. وأنا طلعت على مقاله الممتع الدرس المقارن وتحاور الأداب من أجل نظرية في الترافد الأدبي في شعرية المقارنة وأخلاقيتها. أول شيء أنه يرى أن المقارنة والأدب المقارن، وتحدث في ذلك منذ حين، ينبغي أن ترتكز على أخلاقيات، من بينها مثلا أنك تتواضع أمام الأدب العالمي. حتى تدرس الأدب العالمي ينبغي أن تنظر إليه بنظرة متواضعة، ألا تنظر إلى بعض النصوص على أساس أنها معروضات تعرض في المتاحف وأن ما لديك هو الأصل. والأمر الثاني وذكره منذ حين، أنك حتى تترجم ينبغي أن تخوض غمار ترجمة ناجحة. ترجمة ناجحة هي في الحقيقة أيضا ينبغي أن تنظر إلى الأصول للنصوص، نصوص المصدر والنصوص المترجمة، على أساس أنها مترافدة، يعني جاءت من روافد مختلفة، وأن هذه الروافد ليس، لو أخذنا استعارة ضيفي، أن هذه الروافد ليست فيها أودية صافية وأخرى غير صافية، وإنما جميعها، وينبغي أن تكون من منظار واحد. ينبغي ما دامت أنتجت آدابا فينبغي أن تكون روافد صافية ومنابعها واضحة وشرعية، ولا وجود للغات كتبتها مختلفة عن لغات، وإلا دخلنا في ما يسمى عدم الأمن اللغوي. ينبغي وأنت متخلق في دراسة الأدب المقارن أن تكون خارج ما يسمى عدم الأمن اللغوي، أن تكون في أمن اللغوي، أن ما يكتب بجميع اللغات من أدب ينبغي أن ينظر إليه بنفس الكفة وبنفس المنظار. وأنت قلت، اسمح لي أنا استشهد بك بكلامك في هذا المقال، قلت أن هناك تنافرا بين طموح مفهوم الأدب العالمي ومدونته ومناهج دراسته والتجميع. هذه الإشكالية التي تنطلق منها، وأن هذا ولد مزالق مرتبطة بمفهوم التأثير وتلويناته. وتقول إن هناك موازين قوى، أبرزها ميزان القوى الاستعماري، هو الذي وجه هذه الدراسات التي لم تستطع أن تتخلص. أنت تقدم مثال فقط أنه استعماري، ولكن هناك هذه الفكرة موجودة ما حتى قبل الاستعمارية. وتقول إن الدراسة المنهجية للأدب في طاره العالمي أنها يجب أن تعتبره كونيا، وأنه تعبير عن وجود الإنسان وعن فعله وعن تنوعه، ومن حيث أنه إنسان كوني لا من حيث أنت مستعمر لي وأنا مستعمر عندك، إلى غير ذلك من هذه التفصيلات. وتقول إن المقاربين اعتمدوا التناصل والمحاورة، وأنت تستعمل مصطلح الترافد باعتباره التقاء أو تجمعا بين رافدين أو أكثر، وأن الجريان والفيضان والالتقاء ينبغي أن يكون حرا ولا ينبغي أن تكدره مكدرات. وتستعمل مصطلح أداب الجنوب Global South، وتستخدم ذكرت جوتا منذ حين، تستخدم المصطلح الذي ذكرته، ولكن أنت تستشهد باستشهاد رائع لأورباخ يقول فيه بيتنا الفيلولوجي. عجبني هذا، هو العالم وليست الأمة. لو أطلب منك بشيء من التبسيط التوسع في أن الأديب، أن الدارس للأدب المقارن ينبغي أن ينتمي إلى هذا البيت الفيلولوجي. جميلة العبارة.
3: شكرا، وشكرا للاهتمام بالمقال. ملاحظة صغيرة على ألف ليلة وليلة لأنها تربطنا بالجواب على هذا السؤال. أنا أسمي أدب ألف ليلة أسميه بنوع من النص أو الانسيابي، بمعنى أنه نص فيه ما فيه من مكونات تجعله يدخل أطر جمالية وأدبية أخرى بسهولة. مثلا شكل القصة، مثلا القصة تولد القصة، مثلا السمر إلى آخره. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنه في منشأه كما ذكرت منذ حين هو ليس بالنقاء اللغوي الذي ربما صور به، هو نص متعدد اللغات وحتى في نفس اللغة متعدد المستويات في اللغة. إذن هو نص من ترافدات روافد كثيرة، فارسي، هندي، عربي، متوسطي إلى آخره، جعل منه ثراء كبيرا مغريا. فعندما ترجم في البداية الفرنسية ثم الإنجليزية لم يعد نصا عربيا أو أصبح نصا أوروبيا، لأنه جالون مثلا أنشأ ليالي خاصة به وقصص على الدين وإلى آخره كلها لا توجد في النص.
2: من وضعه،
3: من وضعه، فمحسن
2: يعني من خياله، من هو خياله. أراد على خاص به
3: نعم.
2: وخاص بالثقافة التي يمثلها.
3: وتقريبا لا يوجد كاتب مهم جدا في القرن التاسع عشر لم يكتب بشكل أو بآخر ولم يتأثر بألف ليلة وليلة، لأنه كان معناها حلم المتخيل والكاتب إلى آخره أن يدخل إلى القارئ بسهولة كنذا. فمثلا محسن مهدي الذي ترجم ما اعتبره أقدم مخطوطة لألف ليلة وليلة إلى الإنجليزية جمع فيه بعض مئات الليالي مثلا والبقية كلها موضوعة. فهذا النص في حد ذاته يجب تناوله من ناحية أنه هو نفسه بيت فيلولوجي.
2: جميل. هل أنا أفهم الفيلولوجيا أن فقه اللغة؟
3: فقه اللغة،
2: بمعنى أنت فقط لا تتكلم اللغة حتى تكون فيلولوجيا، ينبغي أن تكون عارفا بتلك اللغة، شارحا لها، فقيها لها. هل أن في ألف ليلة وليلة وفي لغتها شيء يمكن أن يدخل أي شخص ينتمي إلى لغة أخرى إلى ذلك العالم حتى لو لم يكن يعرف تلك اللغة؟ وهذا عجيب.
3: هو عجيب، ولكنه يصب في مصب مهم ذكرته تفضلت بذكره منذ حين. هذا ما يجعل الإنسان إنسانا، لأنه ما فيه هو قيمة السرد وقيمة التخيل والتخيل ومتعة عرض الأحداث، مدة التلاعب بالمشاعر إلى آخره. هذا إنساني.
2: نعم. أنا لأشرح للسادة المستمعين حتى أبسط على الأقل ما ذكره أورباخ، بمعنى حينما تريد أن تدخل بيتا فيلولوجيا لنص، لنقول أنه ألف ليلة وليلة ينتمي إلى عربية ما، عربية متوسطة، عربية المجتمع وليست عربية الشعراء، فأنت حتى تصبح جزءا من ذلك البيت الذي هو العالم بالنسبة إليه، أنت لا تدخل إليه من بوابة اللغة بل تدخل إليه من بوابة لغة عالمية اللي هي اللغة السردية. يعني هناك لغة عربية، هذه لغة إنجليزية، لغة فرنسية، ولكن هناك لغة كونية تجمعنا
3: اسمه
2: هي السرد. هذا هو،
3: والذي لا يمكن أن نفهم العالم من خارجه.
2: جميل. فكيف يحدث الترافد بواسطة السرد؟ السرد إذن هو الذي يصنع هذه المعجزة.
3: نعم، السرد هو الذي يصنع هذه المعجزة، والناقد الأخلاقي هو الذي يعترف ب وجود هذا البيت الفيلولوجي بتنوعه وفي نفس الوقت يعترف به أنه نصه كإنسان.
2: جميل.
3: وهذا يجعل من مسألة الأخلاقيات المقارنة أنك تنظر إلى النص الآخر من منطق أنه يتحدث عنك. وهذه طبعا من ناحية معينة الأدب المقارنة الأدب العالمي لديه طموح جيد، طموح الشمولية، طموح الانتباه إلى الآخر، طموح إلى ما سماه جوتا السوق الأدبية العالمية إلى آخره، هذا طموح جيد. لكن عندما تتناول النصوص أو تحاول فرزها تمر مباشرة إلى ترتيب النصوص من ناحية هيكلية، من ناحية أهميتها، من ناحية مصدرها القومي، من ناحية مصدرها اللغوي، وأنت دخلت هنا فيما يمكن نسميه سياسة المقارنة أو سياسة الأدب العالمي. فإذا تركنا هذا جانبا، هو لا يجب أن نتركه، يجب أن ننقده وأن نعريه وأن نفهم وجوده لكي نمر بعد ذلك إلى المشترك الإنساني من هذا المنطق.
2: نعم.
3: ندخل بعبارة أخيرة، ندخل هذا العالم
8: كأنه
3: عالمنا باحترامه أولا، بالاعتراف به، وفي نفس الوقت نعتبر أنفسنا ضيوفا يستضيفنا هذا النص، يستضيفنا ويحدثنا.
2: جميل.
3: يحاورنا.
2: استعملت مصطلح ألماني فيلت لتيغاتوة. هل ربما الفلسفة الألمانية والمداخل الألمانية وأنت تستعمل مفهوم الروافد يمكن أن تكون رافدا جيدا أفضل من غيره في دراسة الأدب المقارن الناضج؟ أنت قلت أنه المتخلق، يعني الذي متخلق في معنى أنه يرى الأدب ينتمي إلى الإنسان، أنه يرى ألف ليلة وليلة بقطع النظر عن مصادره الفارسية أو العربية أو غيرها هو أدب إنساني حتى وإن أنتج في الخارج. هل هذا المصطلح مفيد في دراستك وفي فكرة الترافد؟
3: هو مصطلح فيلت لتيغاتور الذي نحته جوتا من موقع معين. جوتا في ذلك المكان في ذلك الزمان شخص مهم سياسيا، شخص مهم فكريا في وقت اللي صعود ألمانيا في ذلك الوقت، فكشاعر كمحب للغات فكر في كلمة تجمعنا، فترجمت فيلت لتيغاتور في حد ذاتها إلى اليوم ليس هناك اتفاق معين على ترجمتها. أدب العالم
2: كأغلب المصطلحات الألمانية كما الجستالت مثلا،
3: نعم، لأنها تشتغل بنحت لغوي
2: خاص.
3: ولذلك مثلا كلمة ترافد تشتغل بنحت لغوي خاص. إذا تعرف العربية لا يمكن أن تفهم كلمة ترافد، لأن كلمة ترافد إذا نظرنا في لسان العرب ليست فقط هي مسألة الروافد، وفيها مثلا ميزة الرافد بمعنى العمود الذي يسند يسندك، هذه غير موجودة في
2: وإرفاد الضيف بمعنى إكرامه
3: وكذلك نقول عنز معناها مدرار مرفاد، ففي هذه الكثرة إلى آخره، ففي تعابير مختلفة،
2: يعني أنه كلمة رافد فيها روافد،
3: فيها روافد في حداثة، شكرا. وفي الواقع الانتباه إلى هذه الكلمة جاء في خلال دراسة لمحمود المسعد في منتصف التسعينات باللغة الإنجليزية. لأنه
2: أنا أريد أن أنوه هنا وأشكرك، طبعا أتحدث بوصفي مسؤول في معهد تونس الترجمة، أشكرك لأنك وهبتنا ترجمة مهمة للمحاورة التي دارت بين محمود المسعدي وطه حسين حول روايته السد. أنت وهبت مع تونس للترجمة وهبت مجلة عيون الألسن هذه الترجمة، ونحن نشرنا الجزء الأول، وإن شاء الله نحن ننشر الجزء الثاني المتعلق بها.
3: شكرا ورحبا وسعى. في الواقع إذن دراسة محمود المسعدي والأساتذة الذين درسوني، من المفارقات المهمة سيتوفيق أني أنا كدارس لغة إنجليزية في تونس وكقارئ عادي للأدب العربي يعني الحديث أساسا، اكتشفت ودرست الأدب العربي القديم في الولايات المتحدة عن طريق شخص اسمه بيتر هيث رحمه الله، كان مهم جدا، كان مختص، كان كتب عن ابن سينا كما كتب عن سيرة عنتر بن شداد، كان مثلا كما كتب عن الأدب عن الهمذاني، وكتاباتي أنا شخصيا الأولى كانت عن الأدب العربي القديم الهمذاني وغيره. فهذا الاكتشاف جعلني أطلع على الشعرية العربية، النظرية الشعرية العربية، مثلا ابن رشيق، مثلا ترجمات العربية لأرسطو. ماذا اكتشفت في هذا المجال وسأعود المسعد المرتبط به تماما؟ أن مفاهيم التأثير والتأثر والتناص إلى آخره وقع تناولها في الشعرية العربية بمنطق مختلف تماما، السرقة والسلب والاستعارة
2: والاستراف
3: وهي كلها تعبير معناها الأساسي أن الأدب الذي ينتج أو الشعر الذي ينتج هو ملك الجميع، والفرق هو فمن أجاد فيه. هذا بيتك، أنا أخذت هذا البيت وحسنت فيه، يعني لم لا توجد. فهذا جعلني أفكر في كيف فكر القدامى في مسألة الأدب المقارن ومسألة الأدب العالمي، وكيف
2: تعامل. يعني هذا الذي يسميه باختين ديالوجيزم، يعني التحاورية، يعني لا أحد يملك فكرة، الكل يتحاورون حول مواضيع مشتركة وبأساليب ربما مختلفة، ولكنها في النهاية لا يوجد إبداع مرتبط بشخص.
3: نعم، والأهم طبعا في نظرية، ربما هذا يحيلنا في نظرية باختين، على أنه لفهم نص معين يجب أن تفهم المكونات المتحاورة فيه والاعتراف بها جميعا كمكون له، يحيلنا مباشرة على المسألة دي. فمحمود المسعدي في رأيي كتاباته لا يمكن فهمها بدون أن نظر إلى الأدب العربي القديم والشعرية العربية القديم. فإذا نظرنا له فقط من ناحية،
2: أنت تتحدث عن حدث أبي هريرة
3: قال والسد
2: أيضا،
3: السد في علاقة بالقرآن، وحدث أبي هريرة علاقة بالتصوف وعلاقة بالخبر والرواية الأخيرة. لكن المهم في هذا أنه قارئ المسعدي كذلك يجب عليه أن يعترف أنه قارئ لكاميو، قارئ لإبسن، قارئ لنيتشه، قارئ إلى آخره. ففهمه الفهم الحقيقي هو يجب أن يكون ليس بالتأثير والتأثر، وإنما بالترافد، بالنظر إلى كل هذه.
2: كأنك تقول لي مثلا اليوم أن دروس المعاهد وفي الثانوي عن المسعدي ناقصة، طالما أننا ننتج رأيا أحاديا حول نص فيه ترافد كثير، وأنك لكي تفهم المسعدي عليك أن تجد نصوصا أخرى لكامو، أن تجد نصوصا أخرى مثلا المتصوفة، أن تجد لكي تكون لك هذه النظرة الشاملة. بلغة أخرى، لا يمكن أن نتحدث عن نص أدبي إلا إذا وضعناه في سياقه من النصوص المترافدة.
3: نعم، وفي الأدب الحديث بالذات العلاقة ليست فقط مع التراث القديم أو أوروبا فقط، وإنما مع الاثنين، والمسعدي يشكل ظاهرة من هذه الناحية لأنه كان مرتبط بالاثنين. والمهم في هذا،
2: المسعدي يقول لك أنا لم أتأثر.
3: نعم،
2: بالبركمي أنا كتبت نصي قبله. هل أن هذا يعني أن في الترسبات لدى كامو ولدى المسعدي أشياء موجودة سلفا في ثقافة الرجلين هي التي التقت بإنتاجه نصه، إنتاج البركمي نصه وإنتاج المسعدي نصه، يعني كأن ثمة الترسبات؟
3: نعم،
2: في ربما الخلفيات الثقافية التحتية لكل أديب ينتج منها.
3: ولكي نوضحها، أن يشتركان في معرفة واطلاع واعتراف بالأدب الإغريقي مثلا. لكن عند المسعدي المسألة لا تقف هنا، في المأساة فهمها في أدب المسعدي لا يمكن أن نفهمها خارج ما
2: تصارع قدرين.
3: نعم، تصارع قدرين وخارج الإطار الإغريقي، ولا يمكن أن نفهمها خارج الإطار فهم المسلمين والفلاسفة المسلمين الذين ترجموا أرسطو للتراجيديا، لأن في ذلك الوقت ابن رشد مثلا قربها من القرآن وليس من الشعر.
2: يعني لا يمكن أن تخرج عن نطاق قدرك
3: مثلا، وهذا مارسه المسعدي لغويا، فتجد فيه رواسب تحيلك على كامو لأنه يشترك، لأنه
2: يشتركان في روافد وتحيل الإغريقية الهيلينية.
3: نعم، وتحيلك على بن طفيل لأنه لديه كذلك تلك الرواسب، فالفهم يكون قاسم. وهذا يحيلنا سي توفيق على مفهوم آخر للأدب المقارن ومفهوم آخر للأدب العالمي، تكون اللغات ومعرفة اللغات مسألة مركزية فيه. ففهم نص مثل هذا يتطلب منك معرفة فرنسية، يتطلب منك معرفة عربية، يتطلب منك اطلاع على الأدب الإغريقي إلى آخره. والإيتيقة الحقيقية أخلاقية وحتى معناها منطقيا لفهم هذه النصوص لابد من محاورتها ربما على أرضية مشابهة لإنتاجها. هل فكر الأديب في ذلك أم يفكر؟ هي مسألة ثانوية بالنسبة للناقد والقارئ، وخاصة بالنسبة للمتناول الأدب المقارن والأدب العالمي. مهم جدا هذا الالتفات وهذا الانتباه.
2: جميل، وجدتك تتكلم عن الطهطاوي في هذا المقال. هل الطهطاوي كانت تعتبر أنه يعتبر أن الترجمة رافد أساسي لكي تلتحق الثقافة المصرية بأوروبا وفرنسا. الطهطاوي هل كان له هذا الوعي؟ أنا اكتشفت جانب آخر من الطهطاوي، نحن نعرف أنه رحالة ومتنور يعني، ولكن أنت تقول أنه كأنه يؤمن بأن الترجمة لها قيمة في ممارسة أدب عالمي ونقد عالمي يرتكز على المقارنة، هل صحيح له نعم. لديه هذه؟
3: هو الطهطاوي مهم جدا طبعا تاريخيا إلى آخره، لكن الجانب هذا اللي نهتم به في هذا المقال هو جانب اهتمامه بالأدب وبغير وربما رؤية فكرية عامة. في الجانب كتاباته في الرحلات هذا ترجماته، وهو كان مؤسس ومدير مدرسة الألسن. الطهطاوي اعترضته بعض المسائل التي لم يستطع عقلنتها في البداية كإنسان مسلم، كيف أترجم كتاب يتحدث عن أنصاف الآلهة مثلا وأن قارئي سيقول ما هذا الشرك، ونتحدث هنا عن كتاب تليماك بالذات. فيقول أن ترجمة هذا الكتاب مهمة وهي من منطق العربية وليس منافية لها، لأن العربية تطرح لنفسها أنها محيط لبحار اللغة، فكيف لا يستطيع المحيط أن يحتوي البحار، أو كيف لا يستطيع البحر أن يحتوي الروافد؟
2: هذه مسألة كلامية. مسألة كلامية يعني بعبارة أخرى، إذا كانت العربية في نظري من يؤمن بها أنها يمكن أن تستوعب بقية الأفكار، فعلينا أن نترجم إليها حتى النصوص التي لا تؤمن بعقيدة من يتكلمها بصفة عام.
3: هذا من ناحية قام به. الناحية الثانية يقول هناك مصلحة عامة في الترجمة. هذه المصلحة العامة أنه أنا رأيت كطهطاوي زرت باريس، رأيت تطور فكري ويومي صناعي وتطور دستوري وتطور تشريعي، وأعتقد أنه هذا يهم مجتمعنا وهو في فترة إصلاح ذاته. فالمصلحة العامة تقتضي أن أترجم
2: أن هذا. أنقل له وبالتالي نعم. أترجم له ما يحدث في الخارج،
3: رغم أنه قد يعتبره إلحادا، مثلا الدستور الفرنسي يعتبره إلحادا الأخير فأنا أترجمه له. لكن في نفس الوقت، وهذا ذكي جدا، حاول أن يجد جسور بين الفكر الإغريقي اللي يتحدث عن الميتولوجية الإغريقية وفت الإيمان بالجن فكر الإسلام. يقول كيف لدينا كائنات ليست إلهية وليست إنسانية وإنما جن، ولا نعترف أن شعوب أخرى لديها مثلا كائنات اسمها نصف إله. فيمكن هذا
2: يمكن أن نقايس،
3: فيمكن أن نقايس،
2: يعني يمكن أن نقبل الآخر بمقايسته مع ثقافتنا. ولكن ألا ترى معي أن هذه المرحلة، مرحلة الطهطاوي، هي مرحلة تشريع ترجمة الأفكار الغريبة الأخرى، ونحن تجاوزناها، أو ربما نتساءل هل تجاوزناها؟ يعني ألا زلنا بعد في مرحلة التشريع لترجمة أفكار الآخر على الرغم من أن هذا القارئ لا يتقبلها؟ وأستمع إليك بعد هذا الفصل.

0: مرحبا للسادة المستمعين، كنا نستمع مع ضيفي ومعكم ضيفي محمد صالح العمري أستاذ الأدب العربي والأدب المقارن بجامعة أكسفورد البريطانية إلى فيروز تغنينا ونحن في أجواء ألف ليلة وليلة، تغنينا على طريقتها وعلى طريقة طبعا ما يسمى بالأندلسيات ارجعي يا ألف ليلة. سألتك قبل هذا الفاصل، هل تعتقد أننا ما زلنا في مرحلة التهطاوي، أننا لا نتقبل نحن آداب الآخرين إذا كانت لا تتماشى مع عقليات المتقبلين الحالية؟
1: واقع طبعا الترجمة واقع إنتاج

0: آخره. فلا أعتقد أنه ترجمة في وقت معين، مثلا إذا أخذنا ترجمات العرب للإغريق سابقا، كانت هناك رؤية معينة، كان هذه الحضارة حضارات مهمة نعترف بها وباللسانها، ولكن نعترف أن نحن أيضا من منطق الثقة في أنفسنا كحضارة أن يمكن أن نترجم الغير دون أن نخافه، ويمكن أن نترك خارج ترجماتنا المجالات التي نعتبرها غير مهمة بالنسبة لنا. مثلا لا نترجم الشعر الإغريقي لأن الشعر العربي أحسن، هذا تفكير. في مرحلة القرن التاسع عشر كانت نوع من الترجمات الأداتية للاستعمال مهمة
1: للوظيفية،
0: وظيفية
1: وظيفها في شيء ما.
0: في شيء مثلا يمكن نسميه الإصلاح عموما.
1: ألا تعتقد أن طائفة كبرى من المترجمين وهم الفلاسفة العرب لأنهم مارسوا الترجمة في النهاية، الترجمة المقنعة، لأنهم أخذوا عن أرسطو وأخذوا أفكارا وطوروها، صحيح؟ لا تعتقد أن هؤلاء الطائفة الكبرى من المترجمين في تاريخ الثقافة الإسلامية قد عانوا من صدود فئة أخرى وهم أهل الشريعة، أهل الفقه، وأن الصراع في الحقيقة بين الفلاسفة والفقهاء مثلا كان في إطار أن هؤلاء يمثلون النص المحلي والآخرون سوقوا للنص الأجنبي، بقيت الحرب باردة وأحيانا ساخنة وقد تؤدي إلى موت من جهة الفلاسفة.
0: تخريجة مهمة في الواقع، ربما تتحدث على مسألة سماها بعض منظرين بالذاكرة العميقة، أنه ما نعيشه اليوم هو صراعات ذاكرات عميقة. ما عشناه في البوزنيا مثلا هو ليس لديه بالضرورة علاقة بالجيوسياسي، هو صراع ذاكرات عميقة. ما نعيشه اليوم في الشرق العربي وحتى في تونس هو ذاكرات عميقة تتصارع ولم تحسم صراعها. فالترجمة يمكن أن تكون جزء من هذا، ماذا نترجم وكيف نترجم ونرفض هذه الترجمة. نعطيك مثال بسيط، مثلا في بداية القرن العشرين محمد عبده حتى النصوص العربية الإسلامية قام بنوع من التطهير لها وأقصى منها السخرية وإلى آخره. فربما هذا يحيلنا للترجمة اليوم، أنا فضاء متشظي لا تحكمه رؤية موحدة، تحكمه السوق من ناحية وتحكمه هذه نعطيك مثال يربطنا مباشرة بدراسة العربية، لأنه تغير نوع الطالب الذي يدخل أوكسفورد. هناك العديد من الطلبة الآن من خلفيات إسلامية وعربية يدرسون العربية لأسباب أخرى يختلفوا عن الطالب الآخرين. فصارت لنا حادثة أنه طالب في مصر بعثناه للدراسة في مصر رفض أن يقرأ نصا في المقرر لطه حسين، والسبب إيديولوجي.
1: هذا طالبكم؟
0: طالب. فنعطيك
1: من جامعة متنورة
0: فأعطيك التعقيدات الموجودة الآن في العالم والتقاطع الذي يوجد بين ذاكرة عميقة وبين،
1: لأنه هذا النص هذا من مستقبل الثقافة في مصر.
0: أي. في
1: حينما شكك
0: الذي رفض في الثلاثينات والآن هناك إعادة نظر فيه من ناحية من الناحيتين،
1: مستقبل الثقافة وإلا الشعر الجاهلي.
0: هذا على مستقبل الثقافة خاص بمصر لا تذكر بذاته، ولكن المهم الفكرة أنه حتى الأفكار التي ربما توجد في بلد كيف تونس ومصر إلى آخره انتقلت، أصبحت فكرة عالمية، فكرة الشريعة وغير الشريعة وما هو شرعي وما هو غير شرعي.
1: ما رأي جامعة أوكسفورد المرموقة في هذا؟
0: نحن
1: هل تعاقب؟
0: لا لا لا لا لا, لا, لا نعطي الطالب الأحقية في اختيار البرنامج.
1: يمكن أن يحرم من الامتحان من الشهادة؟
0: يجب أن يأخذ هذا الامتحان وإذا درس، وإذا لم يدرس هو وقع كسؤال في الامتحان فللأسف. يعني لا لا.
1: كل الشكر لك أستاذ محمد صالح عمري، أنت كنت ضيف في حلقتين متتاليتين، هذه الحلقة الثانية حول الأدب العربي في سياق الأدب العالمي والمقارن. أنت الأستاذ في جامعة أوكسفورد، لديك من الخبرة ومن القدرة، أنت أستاذ الإنجليزية ولكن تدرس الأدب العربي المقارن للطلبة في هذه الجامعة. أشكرك على العمق، على الهدوء، على أن جامعة أوكسفورد أكسبتك ما كنت تحدثت عنه من أن طلبة هذه الجامعة يكتسبون مع التعلم، مع الكسب والتحصيل العلمي، يكتسبون أيضا قدرة على تسيير وعلى تسييس الحياة اليومية العادية وجعلها أكثر لطفا. شكرا للطفك في هذه الحلقة وفي الحلقة السابقة ولعمقك أيضا.
0: شكرا جزيلا، ويمكن لي أن أقول بكل اعتزاز أن حوارك لي وأنت لم تدرس ولم تدرس بأوكسفورد هو في نفس المستوى ويفوق هذه القدرة التواصلية والاعتراف بالآخر.
1: ربي يعزك، بارك الله فيك.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني مثلو حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيب.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. استنادا إلى المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية في وزارة التجارة حسام الدين التويتي، الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية على غرار الأرز ومواد الصحة الجسدية والتنظيف وعديد المواد الأخرى. تدشين محطة التحويل الكهربائي ذات الجهد العالي بالكاف بكلفة تجهز 20 مليون دينار. وضع برنامج تنفيذي لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. محافظ البنك المركزي يدعو إلى الانتقال من منطق الصمود إلى منطق خلق الثروة، ويؤكد ضرورة التسريع في نسق إنجاز المشاريع الاستثمارية ولا سيما في قطاع الفوسفات والطاقات المتجددة. وزير الخارجية يؤكد في نيويورك ضرورة إصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف وجعلها أكثر تمثيلا لدول الجنوب العالمي. في البطولة الإفريقية للأمم لكرة الطائرة، المنتخب الوطني يحرز اللقب القاري ويتأهل للأولمبياد لوس أنجلوس في الولايات المتحدة سنة 28 و2000. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد تقديم طهران إلى واشنطن خطة لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، ويعتبر أن الكرة في الملعب الأمريكي. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
4: رياضة،
2: ثقافة،
4: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
4: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

إخراج عبد الصمد جينيا. الحلقة الثالثة.

0: هذا؟ ما بكما؟
1: انظر، انظر ما أراد أن يفعل بي من ربيته في بيتك وتكفلت به منذ صغره.
0: ماذا حدث بحق السماء؟
1: لقد هاجمني في غرفتي وراودني عن نفسي.
0: ماذا؟ هاجمك وراودك عن نفسك؟
2: على لسان يوسف عليه السلام
3: قال هي راودتني عن نفسي.
2: صدق الله العظيم. ولحسن حظ يوسف عليه السلام قدم في تلك اللحظة رجل من أهلها كان ذا عقل راجح، فقال له العزيز:
0: أشر علي في الذي رأيته أيها المستشار.
4: أنا أرى ألا تظلم يوسف يا سيدي قبل أن تثبت عليه الحجة.
0: وكيف؟
4: نرى إذا كان قميصه قد قد من قبل أو ضبور.
0: نعم، فهذا لغز لا بد من حله، فاشرح لي ما قصدك.
4: إن كان القميص يا سيدي قد قد من قبل فهو الجاني، أفهمت؟
0: أتمم يا هذا بحق السماء.
4: وإن كان قد قد من دبر فاسمح لي يا سيدي فهي التي راودته عن نفسه، لأنه فر منها وتبعته فجرته من قميصه.
0: ونعم الرأي. يا يوسف أريني قميصك. يا لتعاستي، يا لحظ البئيس.
4: ما بك يا مولاي؟
0: لقد قد قميصه من دبر.
4: مهلا رويدك يا سيدي.
1: ماذا تقول أيها الأخرق الأحمق؟
0: أسكت أيتها المكرة، أنت التي راودته عن نفسه، فعلتك الشنيعة وسيكون لي معك شأن.
1: يجب عليك أن تسجنه بدل أن تتهمني، ولا تعبأ برأي هذا الأخرق، إنه يخرف.
0: اغربي عن وجهي الآن، وأزيحي عنك تلك الزينة بدل أن تبديها لزوجك تبديها للغرباء. هيا اغربي عن وجهي.
1: ها أنا ذاهبة. أي زوج أنت؟
0: فاجرة كاذبة، لا عليك يا يوسف، انصرفي الآن ولا تخبر أحدا بما وقع. هذا سر يجب عليك كتمانه. اجلس يا هذا.
4: أمرك سيدي.
0: بماذا تشير علي؟
4: فيما أيها الوزير؟
0: في الذي وقع. كل ما يهمني ألا يشيع الخبر بين الناس ويصل إلى عظمة الملك الريان، فيحط من شأني وربما يعزلني من منصبي.
4: لهذا أرى يا مولاي أن تسجن يوسف لبعض الوقت، فإن شاع الخبر كان لمصلحتك، ونلفق له التهمة، وإن لم يشع نطلق سراحه فهو فعلا بريء.
0: نعم الرأي، أحسنت، ولكن سنرجئ هذا الأمر حتى نرى ماذا سيقع.
5: أفرغي كأسك يا أمليخة لأزيدك من هذا الشراب، إنه طيب ولذيذ.
6: ما بالك واجمة ولم تشرب كأسك بعد؟
7: أما سمعتم بما وقع في قصر أحد نبلائنا؟
5: هيا أخبرينا يا أمليخة ماذا وقع، فنحن متشوقات لسماع جديد ما يقع في مصر.
7: لقد تسربت أخبار لا تصدق من قصر الوزير قطفير بن رحيم.
6: الوزير العظيم قطفير؟
7: نعم، أمين خزائن الدولة والمتصرف فيها.
5: أهي سرقة أو اختلاس؟
7: بل هي غدر وخيانة.
5: غدر وخيانة؟
7: نعم، واحذرنا من مصدر هذه الخيانة والغدر.
6: أفسحي يا أمليخة فقد شوقتينا.
5: ما بها؟
7: يقولون إنها راودت فتى لها في القصر.
6: ومن يكون هذا الفتى؟
7: إنه فتى تكفلت به وربته منذ صغره.
6: ماذا؟ راودت ابنها؟ أهي مجنونة؟
5: إنه من غير المعقول أن تفعل زليخة هذا بمولى لديها، وهي بنت الأسياد وزوجة السيد قطفير بن رحيب وزير الملك الريان بن الوليد.
6: املأي لي كأسي ودعينا نرن الذن.
5: دائما كنت أقول إن تلك الزليخة المتعجرفة تكون دائما على خطأ، تضع الأشياء في غير محلها.
6: أجل، ويسوقها تعجرفها تكبرها إلى ما لا تحمد عقباه.
7: لقد تسرب أنها تحبه حبا شديدا.
5: حبا شديدا، أما أقول
6: كيف شكل هذا الذي شغفها حبا لهذه الدرجة؟ لابد أنه يملك أشياء خارقة للعادة حتى تقع في غرامه بهذا الشكل.
5: كيفما كان الحال فهو عبد مملوك لا يساوي شيئا ولا يليق بها، وهي زوجة كبير المقربين من الملك الريان.
2: وكما تسرب للشارع خبر زليخة مع سيدنا يوسف عليه السلام، تسرب لقصر العزيز خبر تجمع النسوة في المدينة واستهزائهن بزليخة، وهي الآن في القصر تحاور نفسها في ألم وحسرة.
8: يشنعن علي وينتقصن مني ويشيرن إلي بالعيب والمذمة لحب ولدي. هؤلاء النسوة اللواتي يجتمعن في بيوتهن وفي الشوارع والأسواق ويظهرن حقدهن علي ويشبعنني لوما وهن لا يشعرن بما أحس به تجاه يوسف. آه، إن أنا معذورة بحق السماء، أنا معذورة. لابد أن أضع تلك النسوة أمام الأمر الواقع. نعم، أمام الأمر الواقع.
1: يا خادمة، أنت أيتها الوصيفة.
8: آه، يا حسرتي على ما أعانيه.
1: أنت أيتها الوصيفة اللعينة.
5: نعم نعم مولاتي.
1: أين كنت؟
5: كنت أفك سنابل الحرير لأخيط لك الفستان الذي أوصيتني به.
1: اتركي ذلك الآن، فأنا أريدك في مهمة.
5: حاضر سيدتي.
1: اذهبي إلى أمليخة وقولي لها إني أدعوها هي وصديقاتها كلهن مساء لنتسامر قليلا ونتجاذب أطراف الحديث.
5: حاضر يا مولاتي في الحال.
1: وقولي لها أن يأتين في أحسن حل لهن، فإني أهيئ لهن مفاجأة.
5: حاضر سيدتي، ولكن هل لي أن أعرف ما هي هذه المفاجأة يا سيدتي؟
1: ستعرفين مساء اليوم، أنت كذلك. هيا اذهبي وعودي في الحال.
5: نعم مولاتي أمرك. مولاتي زليخة، مولاتي زليخة.
1: ما وراءك أيتها الخادمة؟
5: حضر بعض النسوة يقولن إنك دعوتهن اليوم.
1: نعم، اذهبي عند وصيفتي وقولي لها إن مولاتي تأمرك أن تأخذيهن إلى غرفة الضيافة، سآتي حالما أنهي زينتي.
5: حاضر سيدتي.
1: اذهبي وهيئي جوا ملائما ومناسبا يليق بضيفاتي، إنهن من علية القوم، وأمري من تعمل تحت إمرتك من الخادمات أن يقدمن لهن أطباق الفاكهة المختلفة. هيا اذهبي الآن.
6: حاضر مولاتي.
1: انتظري.
6: ماذا يا مولاتي؟
1: أكثري من الليمون وآتي كل واحدة منهن سكينا.
6: حاضر مولاتي.
1: سأريهن نعم، سأري لأولئك النسوة المغرورات من هو يوسف الذي عشقته وراودته عن نفسه. سآمر وصيفاتي بتزيينه وإلباسه أحسن الثياب، وسأخرجه عليهن ليشاهدن وسامته بأنفسهن ويتبين لهن أن هذا الفتى ليس كما حسبن ولا من قبل ما لديهن. نعم، سأريهن.
9: كنتم في الاستماع إلى الحلقة الثالثة من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة نعيمة الودني، نجاة الخطيب، ناجية الوعر، كنزة فريدو، عبد الصمد دينيا، العربي الساسي، وجمال بن شيبة. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ أحمد الشحيمي آيات بينات من سورة الزمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.

سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله

فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟

لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين

أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم

0: تضره.
1: أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل،

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة

لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا

على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك

0: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ أحمد الشحيمي آيات بينات من سورة الزمر. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تقدست يا خلاق، شعر وضاح الجبل، أداء البخاري بن صالح.

تباركت يا الله، أنت إلهنا، لك الحمد يا رحمن، والشكر والثناء، بأسمائك الحسنى دعوناك خشية، ونطمع أن تمحو بعفوك ذنبنا. ويا خالق الأقوات في الأرض والسماء، ويا باسط الأرزاق، عجل برزقنا، بنورك تهدينا إليك، فهب لنا ثباتا على التقوى ينير قلوبنا. وبالدين يا ديان زكي نفوسنا، وبالعلم شرف يا عليم عقولنا. عليك توكلنا، فبارك مسيرنا، ويسر علينا العسر كي ندرك المنى. أيا قاهرا بالحق فوق عباده، إذا زاغت الأبصار أنت ملاذنا. رقيب على كل البرايا مهيمن، إليك الرجوع فلتؤمن مآبنا. ضعاف أيا جبار نحن، وما لنا ولي سواك، قد يرق لحالنا. خلقت الحياة والردى لابتلائنا، وبينهما كل يجازى بما جنى. ولولا عطاياك التي لا نعدها، لأودى بنا الإملاق والداء والظنا.

رؤوف لطيف بالعباد ومقسط غني وتبلو الناس بالفقر والغنى، لأنك بر لا يرد دعاءنا، فأنت الإله المستعان وحسبنا. كما شئت فوضنا إليك أمورنا، فأجر خطانا حيث نسعى ودلنا، وصلي على الأملاك ما قال قائل: تبارك مولانا وسبحان ربنا، وسلم على كل النبيين، واهدنا بجاه محمد وبلغه حبنا.

تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.7

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. تسجيل اضطرابات وانقطاع في الماء الصالح للشرب اليوم في عدد من المناطق بولاية بنزرت ابتداء من الساعة 7 صباحا، ومن المنتظر أن يستأنف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 6 صباحا من يوم الأحد بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب التي تتواصل على مدار الساعة وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تجدد التذكير بتواصل فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 26 و2000، تواصله إلى غاية 5 أكتوبر القادم. صندوق الودائع والأمانات يطلق في 28 من هذا الشهر النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، وذلك من ولاية الكاف على أن تتواصل الجولة أيام 26 و23 من أكتوبر المقبل على التوالي بالمنستير وقفصة وجرجيس. في العالم، ووفق صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يؤكد أن طهران لا تحاول بناء أي سلاح نووي وستسمح لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد. ختام الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: عذب الكلام.

أنقى من لؤلؤة البحرين، أصفى من قطرة طل يشطرها الإشعاع على شطرين، أحلى من همسة حق تعبر في خفر بين الشفتين، أسمى من رعشة قلب الأم تفيض حنانا في الثديين، أغلى من أمنيات العمر وأثمن من نور العينين، أغلى من قمة ما لا يدرك حتى فوق ذرى القمرين. هذا بل أكثر من هذا يا طيف رؤايا الليلية، يا نسمة بحر صيفية، يا فاتنتي يا حرية. هكذا تغنى شاعر أحمد اللغماني بالحرية، وأبرز ما تتبوأه في حياة الإنسان من مكانة رفيعة ومنزلة راقية، الحرية التي بدونها لا تكون جدوى من الوجود ولا معنى للحياة، الحرية التي بدونها ما حلق طائر في الفضاء ولا انتشر عطر في الأرجاء، الحرية التي بدونها تموت الفكرة وتعجز الكلمة عن البيان والتبيين، الحرية التي نظل نحن إليها في كل حين ونبذل في سبيلها كل غال وثمين.

قال أبو القاسم الشابي: سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء، أرنو إلى الشمس المضيئة هازئا بالسحب والأمطار والأنواء، لا أرمق الظل الكئيب ولا أرى ما في قرار الهوة السوداء، أصغي لموسيقى الحياة ووحيها وأذيب روح الكون في إنشائي، وأصيخ للصوت الإلهي الذي يحيي بقلبي ميت الأصداء، وأقول للقدر الذي لا ينثني عن حرب آمالي بكل بلاء، لا يطفئ اللهب المؤجج في دمي موج الأسى وعواصف الأرزاء، فاهدم فؤادي ما استطعت فإنه سيكون مثل الصخرة الصماء، لا يعرف الشكوى الذليلة والبكى وذراعة الأطفال والضعفاء، ويعيش جبارا يحدق دائما بالفجر، بالفجر الجميل النائي.

صديقاتي المستمعات، أصدقائي المستمعين، الخريف بيننا الآن ينشر في الأرجاء أفانين من السحر والجمال، رغم ما قيل ويقال دائما عن خروجه عن صف الفصول الأخرى وعن قسوة تنسب إليه دائما كلما دار حديث عن الفصول. وشاعر إيليا أبو ماضي هو من هؤلاء الشعراء الذين رأوا في الخريف فصل إبداع وحسن وانسجام. الحسن حولك في الوهاد وفي الذرى، فانظر ألست ترى الجمال كما أرى. أيلول يمشي في الحقول وفي الربا، والأرض في أيلول أحسن منظرا. شهر يوزع في الطبيعة فنه، شجرا يصفق أو سنا متفجرا. فالنور سحر دافق، والماء شعر رائق، والعطر أنفاس الثرى. لا تحسب الأنهار ماء راقصا، هذه أغانيه استحالت أنهرا. وانظر إلى الأشجار تخلع أخضرا عنها، وتلبس أحمرا أو أصفرا. تعرى وتكسى في أوان واحد، والفن فيما ترتديه وفي العرى. وتذوب أصباغا كألوان الضحى، وتموج ألحانا وتسري عن برى. صور وأطياف تلوح خفيفة، وكأنها صور نراها في الكرى. لله من أيلول شهر ساحر، سبق الشهور وإن أتى متأخرا. من ذا يدبج أو يحوك كوشه، أو من يصور مثلما قد صورا. لمست أصابعه السماء فوجهها ضاح، ومر على التراب فنورا.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، الغروب هو مشهد من المشاهد التي جمعت بين الجمال والإثارة في نفس الوقت، ولشد ما افتتن الشعراء والرسامون بذاك المشهد الطبيعي الخلاب وتفننوا في وصفه وفي إخراجه لوحة موحية تفتن العين وتسحر الوجدان.

قال حنا مينا في وصف مشهد الغروب: كانت الرابية التي أقف عليها تطل على كروم الزيتون من كل جهة، لكن الأرض من الجهات الأربع محجوبة بالأشجار ببحر من الزرقة الداكنة تبرز فيه رؤوس تيجانية رصاصية كأنها أكوام وسط محيط ساكن الماء. كانت الشمس قد غربت، ابترد الجو، صارت له طراوة خاصة محية، وتنفست الأرض رائحة زكية، ونثت السماء رائحة طيبة، وبعثت الخضرة الممتدة على مدى النظر شميماً حلواً في الجو. وفي طرف الأفق، في المكان الذي رحلت إليه الشمس، تنتشر غمائم قرمزية، وفي القبة السماوية بساط كبير، والنور الذي يتراجع يخلي مكانه للعتمة. أنت لا تستطيع في أي لحظة أن ترى كيف أن الليل يزيح النهار، لكنه يفعل، وتبدو أشجار الزيتون وأنت تنظر إليها من الرابية سقفاً لا حد لسعته، سقفاً من الأدغال الرصاصية الداكنة الممتدة في صفوف لا تنتهي، والظلمة تتغشاها رويداً رويداً. وشيء ما في السماء العالية يرقب الأرض، ونجوم تظهر وتضيء في الأبعاد في الأعالي، وسكينة رائعة تغمر الكون. لكم يود الإنسان لو ينسى نفسه في وقفة مع الطبيعة في مساء كهذا، والدنيا من حوله ابتهال، والصمت من داخله كأنما يناجي الله ويبعث على أجنحة الأثير ابتهالات لم تخترع لها كلمات بعد.

قالت الشاعرة نازك الملائكة في شمس الخريف والشتاء لا تكاد تظهر إلا لتغيب، أشيع الحرارة والرفق في لمسات الرياح، ولفي جدائلك الشقر حول الفجاج الفساح. وهذا التحرق في شفتيك أريقي لظاه على طبقات الثلوج الكثيفة فوق المياه، أذيبي بها قطرات الجليد عن العشب عن زهرة لا تريد فراق الحياة، فما زال فيها رحيق تخبئه للصباح.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، مهما عبر المرء عن حبه وإخلاصه لوطنه وتعلقه به، فإن الكلمات مهما كانت بليغة تظل قاصرة عن ذكر كل ما يختلج في الوجدان من مشاعر وأحاسيس راقية تجاه الوطن. قال إيليا أبو ماضي: إني مررت على الرياض الحالية وسمعت أنغام الطيور الشادية، فطربت لكن لم يحب فؤادي كطيور أرضي أو زهور بلادي. وشربت ماء النيل شيخ الأنهر، فكأنني قد ذقت ماء الكوثر، نهر تبارك من قديم الأعصر، عذب ولكن لا كماء بلادي.

0: أمس يا أرض أجداد يا صباح النور.
1: كنتم مع عذب الكلام.
2: الإذاعة الوطنية التونسية. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا. تقديم الأستاذة سعيدة الحاج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بين أعظم العبادات الجليلة عبادة جبر الخواطر، عبادة خفية لكن أجرها عظيم عند الله. جبر الخواطر يعني أنك تداوي قلبا مكسورا، جبر الخواطر أنك تطيب نفسا متألمة، جبر الخواطر تكون سببا في ابتسامة بعد حزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عوني العبد ما كان العبد في عون أخيه. حيث كان صلى الله عليه وسلم يجبر الخواطر بابتسامته صلى الله عليه وسلم، كان يجبر الخواطر بكلماته الطيبة، معتبرا أن الكلمة الطيبة والتبسم في وجه أخيك وتطيب النفوس المكسورة هو من أفضل الأعمال. فالنبي سيد العالمين صلى الله عليه وسلم كان سيدا في جبر الخواطر، جبر خاطر اليتيم، جبر خاطر الأرملة، جبر خاطر الفقير، وحتى من كان يخطئ معه كان يعامله صلى الله عليه وسلم برحمة ويحتويه بكلمة قبل الحكم عليه. جبر الخاطر إذن هو عبادة فضلى مع الكبير والصغير. جبر سيد العالمين خاطر الطفل لما كان صلى الله عليه وسلم يطيل السجود لأن الحسن أو الحسين رضي الله عنهما قد ركب على ظهره. جبر خاطر الصحابة لما كان يسمع لهم ويشعرهم بقيمتهم ويخاطب كل واحد بما يناسبه. إذن جبر الخواطر لا يحتاج مال، أحيانا يحتاج فقط قلبا حاضرا، قلبا نابضا. يحتاج أيضا إلى رسالة، رسالة بهاتفك، مكالمة بهاتفك تجبر بها خاطر والديك، خاطر صديق، خاطر قريب. أيضا دعاء في الغيب أو حتى دمعة صادقة تشارك بها إنسانا في وجعه، في ألمه. إذن أحبتي الأفاضل، في زمن كثرت فيه الضغوطات والتوترات وقلت فيه الكلمة الطيبة أصبح جبر الخواطر عبادة نادرة لكنها عظيمة، وقد يكون جبرك لخاطر عبد سببا في أن الله يجبر بخاطرك يوم تكون أنت أحوج ما تكون لمن يأخذ بيدك. إذن جبر الخاطر عبادة لا تحتاج فتاوى ولا شروط معقدة، بل تحتاج إنسانية صادقة. فاللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليقا للشر، واجعلنا من الذين يجبرون الخواطر ويجبرون خواطر عبادك، فتجبر خواطرهم يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا. تقديم الأستاذة سعيدة الحاج.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: السادسة صباحا على موجة الإذاعة الوطنية، مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أن العمل جار حاليا على استصدار عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالمنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنغردان، والتي من شأنها أن توفر مزيدا من المرونة في العمل وتدفع نسق إنجاز المشروع. تحت شعار لكل طفل بيت يأويها، اليوم انطلاق الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال أسواس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة القرى أسواس من مختلف قارة العالم. الجمعية التونسية لأمراض السرطان لدى الأطفال تنظم اليوم يومها العلمي 11 حول الابتكار في خدمة الأطفال المصابين بالسرطان بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الطفل سبتمبر الذهبي. التظاهرة تعد مناسبة للمهنيين في القطاع الصحي لتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات العلمية، فضلا عن تعزيز التعاون بين مختلف الاختصاصات المتداخلة في علاج سرطان الأطفال. وزير التربية نور الدين النوري يشرف على الورشة الوطنية لوضع برنامج تنفيذي يجابه الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. البرنامج ينطلق تنفيذه بداية من الأول من أكتوبر، ويرتكز على تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعية داخل المؤسسات التربوية ودعم آليات الإصغاء والرصد المبكر وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط. في العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يشدد على أهمية العودة إلى اتفاق إسلام أباد والالتزام بالتعهدات المتفق عليها. القوات اليمنية تعلن استهداف عناصر من جماعة الحوثي في بلدة ذباب الساحلية ومحافظة تعز. ختاماً، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن جميع المقترحات بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا لإنهاء الحرب لا تزال مطروحة على الطاولة، بينما أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه نال الموافقة الأمريكية لتصنيع صواريخ باتريوت. ختام الموجز، في أمان الله.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
8: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
9: تونس كتفيق، تسمع صوتها على الوطنية.

0: في صباح الخير يا تونس.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. يوم سعيد لكم الناس الكل، نرجوه لمن يستمع إلينا الآن. تحية فيها برشا محبة كما اللي في نفوسنا، وإن شاء الله ديما الابتسامة في وجوهنا والسعادة في بيوتنا. مرحبا بكم الناس الكل من توا حتى للتسعة متاع الصباح.

0: في صباح الخير يا تونس.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا مستمعينا مره اخرى. البدايه كانت بصوت احمد جلمام، وتوا 6:15 وليت توا 6:16. اهلا وسهلا، مرحبا من جديد على موجاتنا في اذاعتنا الوطنيه. اكيد معاكم باش نكونوا من توا حتى للتسعة، احدث مستجدات الفقرات متاعنا، القاره، نبض الشارع، هذا الكل ان شاء الله يكون في صباح الخير يا تونس. أكيد رسالتنا هي كلمتنا الصادقة معاكم ونرافقكم في مستهل هذا اليوم حتى للتسعة. حمزة، رامي، سمية وكريمة معاكم كفريق عمل يحييكم الإذاعة الوطنية التونسية. ونسمعوا توا محمد الجموسي، قهوة جدور.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. كالعادة نرافقكم في هذه المساحة الصباحية المباشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وقهوة جدور بصوت محمد الجموسي، وصلتنا لستة وعشرين دقيقة.
1: الحظ مواتيك،
0: الحظ مواتيك. فقرة الحدود والأبراج نهار السبت اليوم 26 سبتمبر 2026 باش تاخذنا في جولة كالعادة مع الأبراج، ونبدأ مع الحمل. نهارك فيه حركة وتنجم تلقى روحك قدام قرار كنت مأجله في الخدمة والفلوس. نقول لك رد بالك من التسرع عاطفيا، الحوار الهادئ ينجم يصلح حاجة كانت ماشية للتعقيد. الثور نهار إميل للهدوء، أما فما موضوع في بالك مازال ما تسكر. شخص قريب منك ينجم يستحق وجودك، وإلا نصيحتك ماديا خليك محافظ وما تصرفش على حاجة مش ضرورية، وخذ وقتك قبل أي قرار. الجوزاء السبت متاع أخبار وشوية تليفونات واتصالات، مكالمة وإلا لقاء ينجم يبدل برنامجك. عندك فرصة باش توضح موقفك الشخص صارت بيناتكم هكا شوية سوء تفاهم. الكلام الواضح راهو يختصر عليك برشا. السرطان مزاجك حساس شوية، تنجم تاخذ بعض الكلمات أكثر من حجمها. عائليا حضورك يكون مهم، وعاطفيا من ما تستنتجش قبل ما تسمع الحقيقة كاملة، ما تبنيش موقف على بعض الشكوك. الأسد عندك حضور قوي والناس تلاحظ ذلك، فرصة باش تفرض فكرة أو تدافع على موقف. النجاح يكون أكبر إذا سمعت للآخرين. عاطفيا مبادرة صغيرة تنجم تقرب المسافات. العذراء بعد فترة تفكير باش تبدأ بعض الأمور تتوضح، موضوع مالي أو إداري نجم يتحرك بعد ما كان معطل. في العلاقات ما تعطيش أهمية كبيرة للتفاصيل الصغيرة، ركز على المسائل الكبيرة في حياتك. الميزان نهار مميز خاطرك بديت تدخل في فترة البرج متاعك، عندك رغبة في تغيير حاجة في حياتك، لقاء أو حديث مع شخص ينجم يخليك تعود تفكر في قرارات. عاطفيا باش تكون فما فرصة للتقارب اليوم. أسمع إحساسك وخلي العقل ديما حاضر. العقرب اليوم الإحساس والحدس متاعك قوي، تنجم تفهم حاجة قبل ما تتقال. في العمل والفلوس ما تكشفش كل الخطط متاعك. عاطفيا تصرف شخص معين ينجم يعطيك جواب كنت تستناه، راقب أكثر من اللي تقعد تحكي. القوس النهار متاعك متحرك شوية، فيه احتمال دعوة أو اقتراح مش متوقع. ماديا فما فكرة تستحق الدراسة أما ما تكونش مستعجل. عاطفيا تغيير الجو ينجم يجيب لك لقاء ممتع. نصيحة النهار اليوم الفرصة باهية عادة، أما يلزم ندرسه بالقدي قبل ما ناخذه القرار. الجدي مخك مركز على المسؤوليات والمستقبل، تعبك على حاجة معينة بدأ يبان حتى ولو النتيجة مازالت مش كاملة. عاطفيا شخص قريب منك محتاج يسمع منك كلمة تقدير. نصيحتنا ليك مش كل شيء نجم يتحل بالكلام، تنجموا نحكيه شوية في بعض المشاكل. الدلو الروتين ما يعجبكش وتحب تبدل الجو، معلومة وإلا اتصال من شخص بعيد ينجم يفتح موضوع جديد. اجتماعيا حضورك يكون واضح، خلي الباب محلول ديما للحاجات الجديدة. الحوت بين قلبك وعقلك فما شوية صراع خاصة في موضوع عاطفي، حاول ما تصدرش أحكامك بطريقة سريعة. شخص من الماضي ينجم يرجع بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة. نصيحتنا اليوم خذ مسافتك قبل ما تقرر. بصفة عامة اليوم باش يكون نهار مناسب أكثر للتواصل، نزيل شوية سوء التفاهم ونرتب قراراتنا. أكيد يكون هذا تقريبا طاقت يوم السبت بالنسبة لليوم. هكا نكونوا كملنا فقرة الحظ مواتيك، فقرتنا الأولى في صباح الخير يا تونس، 6:25 دقيقة.

0: نوار عشية.
1: نوار عشية من الماتشات للفار،
0: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
1: أصوات، ضيوف، كواليس، ذكريات،
0: أرقام وميداليات.
1: نحلوا، نتناقشوا،
0: ممكن نتخالفوا
1: وممكن نتوافقوا،
0: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح، وانتوا ما معانا جزء من الطرح.
1: السبت من ماضي ساعتين للستة،
0: كل شيء يهم الرياضات الجماعية والفردية
1: تلقاوه في نوار عشية.
0: تعيش الرياضة على الوطنية.

معنا ريال، معنا ريال ومبلغ عالو مش بطال. هكا أغنية مشهورة معروفة من زمان، هكا فيها باجة وتذكرنا بتاريخ السينما المصرية الكلاسيكية بإمضاء الأغنية. الأغنية هذه بإمضاء فيروز اللي كانوا يسميها الطفلة المعجزة، فيروز الصغيرة، تقطوقة السينما المصرية. 6:32 دقيقة. مرة أخرى تحية لكم أكيد متابعينا على موجاتنا، وتتواصل رحلتنا الصباحية حتى للتسعة. بعد الغنية اللي باش نسمعوها توا باش نمشيو الفقرة، باش تاخذنا في رحلة في ربوع تونس، باش نمشيو القربص، باش نمشيو التكلسة، وباش نهزوا معانا كتاب لحسنين بن عمو. التفاصيل تكون بعد شوية.

0: مرحبا، أهلا وسهلا بكم وين ما كنتم. تحية متجددة لكل من التحق بنا الآن في الاستماع. نجد لكم تحية الفريق كريمة، سيف انتصار وحمزة رامي وسمية معاكم اليوم في المباشر حتى للتسعة متاع الصباح. توا وقيت فقرتنا الموالية.
1: اخترت لكم
0: اليوم شنو اختار لكم فريق البرنامج وتحديدا انتصار. اليوم اخترت لنا جولة مميزة جدا خارجة باش نبرمجوها لبلاصة حلوة برشا في تونس. مشيو للقربص في ثنيتنا اكيد باش نتمتعوا بجمال الطبيعة، واحنا في ثنيتنا القربص وقبل 8 كيلومتر ما نوصلوا القربص نتعديو على تكلسة، مدينة أمازيغية موجودة على الساحل الشمالي للوطن القبلي. فيها مناظر طبيعية، الأراضي الفلاحية، السهول، الجبل اللي مقابل البحر اللي يخلينا زادة نعمل نطلع على مرسى الأمراء، ووقتها باش نكتشفوا جمال المكان وكذلك أهمية الأحداث التاريخية اللي صارت. تتأسس من العهد الروماني مع موج البحر نجم نشوفوا هالأثار القديمة لممرات السفن. يقولوا أنه برشا أمراء كانوا يجيوا من العالم أجمع للمكان هذا، ذيك علاش تسميت البقعة مرسى الأمراء. احنا توا في ثنيتنا القربص تعدينا على تكلسة باش نكملوا ثنية القربص اللي تبعد 70 كيلومتر على العاصمة تونس المرتفعة 4 متر على سطح البحر. فيها برشا عيون، فيها أكيد العيون اللي هي تصب مباشرة في البحر، مش جبل تهبط للبحر. من العهد الفينيقي قربص كانت مشهورة بالحمامات والينابيع الطبيعية والمحطات الاستشفائية من بيزنطيين رومان، وحتى وقتنا توا مازالت قربص مشهورة بالينابيع، بالطفل، الأعشاب الجبلية والبحرية والمياه الساخنة اللي فيها برشا أملاح معدنية. عين العتروس، عين الفكرون، العين الكبيرة، عين نقطر، عين الشفاء وعين السبية، كلها أسامي متاع عيون موجودة في قربص، كل اسمه عنده حكاية أكيد وخرافة وينجم ينفعنا لأنها عيون تاع مياه طبيعية. الرحلة جميلة الحقيقة، دونك قربص تكلسة برشا جمال، برشا سحر متاع طبيعتنا اللي نجموا نتمتعوا بها ونحسوها. لكن احنا ديما في الثنية متاعنا وفي الاختيارات متاعنا ما نخليكمش تمشيوا ايديكم فارغين. نجموا نهزوا كتاب نبدأوا نقراوا فيه كي نوصلوا، وإلا في الثنية إذا ما نكونوش احنا اللي نسوقوا أكيد، رواية الغروب الخالد للكاتب التونسي حسنين بن عمو، رواية مهمة جدا خاصة الفترة هذه لأنه كثر الحديث عن ابن خلدون. طبعتها هي الأولى كانت في 2006 ومن بعد الطبعة الثانية وتحصلت على جائزة ابن خلدون للعلوم الإنسانية العام 2026. رحلة مكانية زمنية باش نعيشوها في القرن 14 بين تونس، فاس، غرناطة وتلمسان، وأحنا في الأثناء قاعدين نتمتعوا بجمال قربص أكيد. ومؤخرا حسنين بن عمو البارح يظهر لي ولا أول أمس كتب على صفحته على الفيسبوك، قال كثر الجدل هذه الأيام عن هوية ابن خلدون وعن استحقاقات هذا البلد أو ذاك في الانتماء وفي حقه منه، مما خلق تباينا في الآراء. ولكي يدرك القارئ أبعاد هذا الجدل ويقف على مسيرة ابن خلدون ليقدر على معرفة أصله وعلى البلدان التي كانت محطات هامة في حياته، عليه بالاستعانة برواية الغروب الخالد ليدرك على ما هل ما خفي عنه. إذن احنا ندعوكم للاطلاع ولقراءة رواية الغروب الخالد لحسنين بن عمو، رواية ابن خلدون عن ابن خلدون، هذا الكل أكيد. واحنا ماشيين للقربص وثنيتنا نتعديو على تكلسة، رحلة مميزة وإن شاء الله نكونوا هكا أفدناكم بالاختيار هذا اللي نجم يوما ما يتحقق. تكلسة قربص ورواية حسنين بن عمو الغروب الخالد. 6:46 دقيقة نجدوا لكم التحية مرة أخرى ونواصلوا أكيد في صباح الخير يا تونس يا ورد. مفتح على خده صوت المطرب القدير عدنان الشواشي رفقنا في هذا الصباح.

0: في صباح الخير يا تونس.
1: صباح الخير يا تونس، وصباح الخير لأحلى تونسيين يسمعوا فينا وغير التونسيين كذلك اللي يوصلهم صوتنا وين ما كانوا في تونس ولا خارجها. مرحبا بكم الناس الكل واللي قانا يتواصل توا وقايت باش نهزوكم في جولة فيها رحلة مميزة جدا، فيها معلومات، فيها حكايات، فيها ذاكرتنا. باش يمشوا المؤسسة اسمها ارتبط في تونس بالبحث العلمي الصحة التلقيح الأكثر من قرن، أي أكثر من قرن. معهد باستور كيفاش بدأت حكايته وشنو قدم للتونس وينسى على امتداد أكثر من 130 سنة. موعدنا الآن مع انتصار المانع باش تهزنا في رحلة في معهد باستور من خلال فقرة هاك العام.
2: صباح الخير، شقولكم نرجع مع بعضنا لعام 1893. احنا توا في المدينة العربي بالتحديد نهج الدباغين، غادي نلقاو مخبر صغير متخصص في تقديم التلقيح ضد داء الكلب ودراسة أمراض الكروم. حل المخبر هذايا وأشرف عليه أدغيان لواغ اللي جاء لتونس بتكليف من لوي باستور، أشهر عالم في الكيمياء والبيولوجيا وواحد من أبرز الباحثين في الطب في فرنسا ومختص في مجال الأمراض المعدية، وهو اللي اكتشف التلقيح ضد داء الكلب عافانا وعافاكم الله. ومركز باستور من وقت ما تحل عرف تطور علمي كبير بفضل الطب والباحثين اللي خدموا فيه، وأشهرهم شارل نيكول اللي تولى إدارته، وعام 1904 نقلوا للمقر الحالي اللي نعرفوه فيه في ساحة البلفيدير أو ساحة باستور. وعام 1928 تحصل شارل نيكول على جائزة نوبل للطب لاكتشافه طبيعة انتقال مرض التيفوس. وعام 1958 اصدر قانون صار به المعهد مؤسسة عمومية للبحث العلمي، وتوا أكثر من 130 سنة معهد باستور مواصل مهمته الكبيرة في خدمة الصحة والبحث العلمي، ويلعب دور مهم برشا في الصحة العمومية في تونس من خلال حملات التلقيح ووضع استراتيجيات وقاية خفضت بشكل كبير في الأمراض المعدية. وهو زادة يجمع برشا مهام كما التشخيص والبحث والتكوين وصناعة التلقيح، وهذا اللي خلي معهد باستور طول الفترة هذية فاعل في مجال الصحة العمومية والبحث البيوطبي سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
1: كانت هذه هاك العام شنو صار في تونس، وأكثر من قرن الحقيقة ما زالت الرحلة متواصلة من البحث والعلم في خدمة الصحة في تونس، كما كنا نسمع في صوت انتصار المانع لحضرتنا الفقرة. هذه حكاية معهد باستور كما قالتي ما زالت متواصلة لليوم على امتداد أكثر من 130 سنة. احنا تاو باش نمشيو لصوت مهم جدا زادة وعاشت معاه الصوت هذا أجيال وراء أجيال، وربي طولنا في عمرها، فيروز باش ترافقنا اكيد توا، ومن بعدها مباشره نمشيو الى نشره اخبار السابعه.

0: الدكتور حكيم.
1: الولد ما يطلب الماء إلا ما يعطش، في الدار وإلا في الروضة يزمنا نسنسوه ونقدمو له ما يشرب على قل ما يمكن 3 مرات في النهار بخلاف الحليب والجاري وغيره. ويزم المسؤول على الصغار ينتبه لها الموضوع، لأنه في غالب الروضات اللي زرناهم الأولاد ما تشربش، وياريت نعودوهم يشربوا كاس ماء في كل مرة يغسلوا فيها يديهم.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: وفي عناوينها: قضايا الطفولة ودعم الأسر محور الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال SOS بداية من اليوم ولأول مرة في تونس. وزير الخارجية يؤكد في نيويورك استعداد تونس لمواصلة العمل من أجل حماية القدس ومقدساتها. وفي أخبار العالم: الرئيس الأمريكي يرفض مقترح الهدنة الإيرانية ويرجح العودة إلى الحرب. إلى التفاصيل. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام وتحية طيبة. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأوي، تحتضن تونس بداية من اليوم وإلى غاية 29 من سبتمبر الجاري بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال SOS بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال SOS من مختلف قارات العالم، إلى جانب حضور أعضاء المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال SOS. الملتقى يطرح قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسر. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS محمد مكديش.
5: الملتقى الدولي قرى الأطفال SOS يجمع حوالي 28 دولة من مختلف دول العالم، منهم بلدان عربية، سوريا ومصر وفلسطين، إضافة إلى أعضاء المجلس الدولي اللي يقوموا بالاجتماع متاحهم لأول مرة من خارج قارة أوروبا بتونس، فهذا فخر لتونس. مش يكون من 4 أيام، مش يكون أكثر من 50 ضيف من مختلف بلدان العالم، مش نقع عرض التجربة التونسية المتميزة في مجال الرعاية، كذلك مش يتلقاوا مع طلبة السفراء، مش يزور القرى متاعنا. اختيار تونس واختيار استراتيجي للفيدرالية الدولية، لأن منصة نحو دعم الجمعيات الأفريقية ودعم الأطفال فاقدي السند بإفريقيا. الوضع الحالي للطفولة المهدد في إفريقيا، أكثر من 6 مليون طفل يحتاجوا إلى الرعاية. يقع الإعلان عن عديد القرارات الاستراتيجية فيما يخص رعاية الطفولة، فيما يخص تطوير المفاهيم. مهم جدا هذا الملتقى لأول مرة في تونس منذ تأسيس الجمعية التونسية لقراءة فلسوات.
4: إلى ولاية الكاف، أين تم تدشين محطة تحويل الكهرباء ذات الجهد العالي بمنطقة وادي رملة بكلفة تناهز 20 مليون دينار. ووفق بلاغ للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فإن المحطة تربط مدينة الكاف بمحطة تجروين وجندوبة عبر خطوط هوائية متطورة، وقد تم استكمال الأعمال المدنية والكهربائية ودخول المحطة حيز الاستغلال الفعلية خلال السنة الجارية. يطلق صندوق الودائع والأمانات بداية من يوم الاثنين القادم النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 و2000 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، لتتواصل الجولة أيام 26 و23 من أكتوبر المقبل، وفق ما أفادت به المديرة العامة للصندوق ناجية الغربي في تصريح للإذاعة الوطنية.
6: باش نكونوا في الكيف نهار 2 28 سبتمبر، مستير نهار 6 اكتوبر، قفصه 22 اكتوبر، نعملوا لقاء في تونس، نحوصلوا فيه الجوله هذه ونحاولوا نخرجوا بمقترحات اللي نسهروا على تنفيذها في اطار البرنامج نتاعنا. الهدف نتاعنا ان نوصلوا 230 مؤسسه ناشئه ومؤسسه صغرى متوسطه. زوز اليات دعم تتعطى للمؤسسات الناشئه، وعندنا اليات دعم تتعطى لبرامج الاحاطه والتسريع اللي هما ديل وتوا ديل 2.0 مرافقة وتسريع، ومن بعد وقت يقع المرافقة نتاعهم ويوصلوا باش يعملوا رفع تمويل، فما اغ دو تعطيهم 200,000 دينار منحة، وفما جزء قابل للاسترجاع. نشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي تبعثها النساء، ونشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي في الجهات، وحتى كي نمولوا برامج إحاتة وتسريع ماذا بينا يبداو يكونوا في الجهات وإلا جزء هام في الجهات.
4: وفي الثقافة، احتضن مركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد أمس احتفالية بمناسبة تسجيل قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وأكدت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة أسرار في بالمناسبة الانطلاق في إعداد ملفات عناصر أخرى من التراث لتسجيلها على قائمة التراث العالمي على غرار آلة العود والسعفيات والألياف النباتية. جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال ترأسه أمس الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي حول مدينة القدس بنيويورك على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جدد تمسك تونس بأن القدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين، وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة تظل السبيل لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية. كما جدد إدانة تونس كل السياسات الإسرائيلية غير القانونية من استيطان وضم ومصادرة للأراضي وهدم للمنازل وتهجير قسري. وأكد الوزير أن تونس في إطار رئاستها للدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري مستعدة لمواصلة العمل مع الأشقاء العرب والمسلمين من أجل حماية القدس ومقدساتها ودعم صمود أهلها وتعزيز التحرك العربي والإسلامي المشترك. وخلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة المنعقد بنيويورك، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي التزام تونس بدعم أهداف التحالف وتعزيز دوره باعتباره فضاء جامعا تتقاطع فيه رؤى الشعوب وتطلعاتها إلى العيش المشترك.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. في الأثناء أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن طهران لا تحاول بناء أي سلاح نووي، وستسمح لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تزايد حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في اليمن، بما في ذلك الحالات الأكثر خطورة في ظل عدم تمكن السكان من الوصول إلى الرعاية الصحية ومراكز العلاج. وقالت اليونيسف إن أكثر من 70,000 طفل أجبروا على مغادرة منازلهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. بهذا نصل مستمعينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قضايا الطفولة ودعم الأسر محور الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال أسواس بداية من اليوم ولأول مرة في تونس. وزير الخارجية يؤكد في نيويورك استعداد تونس لمواصلة العمل من أجل حماية القدس ومقدساتها. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي يرفض مقترح الهدنة الإيرانية ويرجح العودة إلى الحرب. ختام النشرة قدمتها لكم نعيمة سولي، في أمان الله.
7: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
8: تونس كتفيق، تسمع صوتها على الوطنية.

مرحبا بكم، أهلا وسهلا. نشرة الأخبار وصلت بينا بعد النشرة الأغنية سمعناها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية عليا حوا حتى لسبعة وستاشر دقيقة. وين ما كنتم وين تسمعوا فينا، مرحبا أهلا وسهلا بكل مستمعينا اللي مرافقينا في صباح الخير يا تونس في الويكاند سبت وحد. ونعرفوا أهمية الويكاند عند الناس الكل، العائلات، الموظفين، التلامذة اللي ياخذوا شوية راحة أكيد، لكن نستعدوا بها لبداية أسبوع قادم. خلينا توا ما نحكيوش على بداية الأسبوع خاطر غدوة توا نحكيو عليه، خلينا في السبت وفي أجواء السبت. تحية لكم الكل، فريق البرنامج يقول لكم مرحبا بكم حتى للتسعة متاع الصباح. كريمة انتصار وسيف في الإعداد والتقديم، ومعانا اليوم حمزة، رامي وسمية. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا المستمعين اللي رافقونا على أولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية.

0: هذه دلولة بصوت صابر الرباعي وصلت بينا ل 27 دقيقة موعدنا كالعادة مع فقرتنا الموالية باش تهزنا في آخر الأخبار العلمية.
1: جديد العلوم.
0: جديد العلوم اليوم عنا فيه كالعادة ثلاثة خبيرات وجولتنا العلمية اليوم باش تبدا من الفضاء من كوكب جديد شد انتباه علماء الفلك اسمه HD 137-10B، كوكب صخري يبعد علينا حوالي 146 سنة ضوئية، حجمه أكبر من الأرض بنحو 6%. المثير للاهتمام أن الكوكب هذا يدور حول نجم شبيه بالشمس ويكمل دورته في حوالي 355 يوم، يعني سنة قريبة برشا في مدتها من السنة متاعنا على الأرض. العلماء يقدروا أنه هناك احتمال بنحو 50% أنه يكون مداره ضمن ما يسمى بالمنطقة القابلة للسكن، المسافة من نجم اللي يمكن في ظروف معينة تسمح بوجود مياه سائلة، لكن هذا لا يعني أن احنا اكتشفنا أرضا ثانية. الكوكب مازال مرشح ويحتاج إلى مزيد من الرصد والتأكد، كما تشير التقديرات الحالية إلى أنه شديد البرودة. هذا الخبر الأول. الخبر الثاني باش يهزنا الواحد من الجيران متاعنا في المجموعة الشمسية اللي هو عطارد. نعرف منذ سنوات عطارد قاعد يتقلص تدريجيا منذ نشأته، يعني قبل نحو 4.5 مليار سنة، لأن الباطن متاعه يبرد وينكمش وينعكس ذلك على قشرته الخارجية في شكل تضاريس ومرتفعات تعرف بتراكيب التقصير. لكن دراسة جديدة تقول أن حجم هذا الانكماش قد يكون أكبر بنسبة تتراوح بين 10-30% من التقديرات السابقة، وقطر عطارد ربما تقلص بما يصل إلى 23 كيلومتر منذ تشكله. والسبب في أن العلماء ما انتبهوش إلى الحجم الحقيقي للانكماش من قبل، وأثار الاصطدامات النيزكية غطات بعض العلامات الجيولوجية القديمة. هذه النتائج تنجم تساعد على فهم أفضل لباطن عطارد وتاريخ الحضاري. باش نمشيو توا لاخبار اخر باش نختموا بها حكايتنا اليوم في جديد العلوم. والحكايه بدات من جوجل مابس، وقت اللي فما كندي جويل لابوينت اللي هو عالم فلك هاوي كان يحضر لرحله تخييم في اقليم الكيبيك، وقت اللي لاحظ على الخرائط شكل دائري غريب قريب من إحدى البحيرات. الملاحظة اللي لاحظها العالم الفلك الهاوي اللي هو مغروم بالتخييم وصلت للعلماء وبدأ البحث الميداني. النتيجة كانت العثور على أدلة لصخور تعرضت لحرارة وضغط شديدين، تأكد أن المكان يحمل أثار ارتطام نيزكي قديم. الحفرة وصل قطرها إلى 25 كيلومتر ويقدر عمرها بحوالي 390 مليون سنة، يعني في الأخر نجم يكون اكتشاف علمي في ثنيتنا يبدأ بملاحظة صغيرة وانت تخطط الرحلة التخييم. وكدعوة زادة للي خيموا في تونس يثبتوا برشا في الجوجل مابس، لعل وعسى نلقاو هكا أثار ارتطام نيزك قديم. هذه كانت رحلتنا اليوم في جديد العلوم، هزيناكم بين كوكب جديد بحثنا على أسراره، عطارد اللي بدأ يتقلص والحفرة النيزكية اللي عمرها مئات الملايين من السنين واللي ظهرت صدفة على الخريطة. جولتنا أكيد تكون إن شاء الله الأسبوع القادم مع أخبار علمية جديدة.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية النعمة. ووصلت بنا الأغنية لسبعة وتسعة وعشرين دقيقة وقيت الميتيو أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: النشرة الجوية.
0: النشرة الجوية اليوم باش يعطينا تفاصيلها سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: مرحبا مرحبا سرحان، أعطينا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم.
2: نعم، أو نعطيكم فكرة على ما سجلناه من كميات أمطار خلال الأربع
0: البارح
2: ساعة الفرطة، والحمد لله. يعني ديما متفائلين بهذه الكميات وين تصب، أكيد يعني لها قيمة إيجابية خلال الأربع وعشرين ساعة الفرطة كما كان متوقع. وتنبأنا بوجود أمطار خاصة بالمناطق الساحلية الشرقية، وبالفعل حصلنا على كميات بولاية المنستير تراوحت ما بين 3 مليمترات ببني حسين وزرمدين إلى حدود 13 بالوردانين 11 بقصر هلال، ولاية صفاقس ما بين مليمتر إلى 7 بالحنشة، المهدية ما بين 6 إلى 9 بالسويسي، سوسة ما بين مليمتر إلى 5 بالقلعة الكبرى، بدنين ما بين مليمتر إلى 2 بجربة، وبنزرت ما بين مليمتر إلى 4 برفرف. صحيح الكميات ما هيش هامة جدا مقارنة ب 48 ساعة الفارطة، نعرف من خصوصية السحب الرعدية اللي كونها تجب تعطينا كميات هامة وهامة جدا من الأمطار في ظرف زمني وجيز، ولكن الأمطار المهم التواصل متاعها مش حتى الكميات في حد ذاتها، وهذا هو ما يميز أسبوعنا هذا، نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم اللي ما زلنا على وتيرة نزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية. ممكن أحيانا تاخذ صبغة رعدية، هذا وارد جدا ومتوقع مع درجات حرارة تعبر في الحقيقة على فصل الخريف اللي باش تكون ما بين 26 و30 درجة بالشمال الوسط والجنوب الشرقي، في حدود 24 بالمرتفعات الغربية وما بين 31 و34 ببقية المناطق. تطلع يعني درجة أو تنقص درجة، لكن هذه هي الأرقام اللي باش نستنسوا بها خلال هذه الأيام في درجات الحرارة. أنت والبلاصة أنت خاصة خصوصية جغرافية لبعض الولايات، ولكن الحمد لله هذه الأمطار تبشرنا إن شاء الله بإذن الله بموسم فلاحي، وخاصة نعرفوا اللي الخريف هو العام، يعني إذا كان صب فيه كميات طيبة من الأمطار أكيد ما بقي من فصل الشتاء وأمطار مارس وأفريل هما اللي يكملوا هذا يعني هذا الموسم الفلاحي. بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في وضعيات أخرى تكون أكثر شمولية وأكثر توزيع لكميات الأمطار في وضعيات نتحدث عليها بالبيه.
0: نعم، شكرا لك، يعطيك صحة سرحان. شكرا الرحالي، كنت معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل معكم أكيد لقاءاتنا وغنياتنا ونمشيو لصفوة طوال النغمة التونسية واللحن التونسي. حاضرين بقوة في صباح الخير يا تونس.

0: معنا بداية الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار. سبت واحد منسينا حد، سبت واحد منسينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
2: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
1: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
2: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
1: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
2: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
1: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
2: من 10 الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دليلة
1: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
2: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
1: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
2: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
1: في رياضة وأهداف،
2: ويحلو المساء
1: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
0: معنا بداية الحكاية،
1: معنا بداية الحكاية. الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: تونس كتفيق تسمع صوتها على الوطنية.

0: وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقائنا المتجدد بكم. نقول لكم صباح الخير وصباح الورد وصباح الفل والياسمين الأحلى مستمعين، ونواصلوا معاكم بعد الأغاني من حين إلى آخر. أكيد فقراتنا بدينا نتعودوا بيهم بشوية بشوية، وتوا الموعد مع فقرة بتهزنا إلى عالم البستنة. الركن الأخضر اليوم باش يكون مع المهندس مراد بن مسعودة، مهندس أول ومتحصل على الماجستير في البستنة. أكيد معاه هو باش نتعرفوا على كيفية تحضير نباتات الزينة للإنتاج انطلاقا من موسم الخريف، وكذلك باش نحاولوا نتعرفوا على أهم تقنيات صيانة الأشجار والنباتات في الحدائق خلال هذا الفصل. مرحبا بك سي مراد، أهلا وسهلا، نورتنا.
1: مرحبا أخت كريمة، نتشرفوا
0: يعيشك
1: بكم.
0: يعيشك يعيشك. انت توا مكش في تونس، مقيم في السعوديه وقاعد اكيد تبدع في مجالك في الرياض، وهذا حاجه تشرفنا برشا. عالم البستنة، العالم هذا المثير جدا، باش نحكيو معاك على كيفيه تحضير نباتات الزينه انطلاقا من موسم الخريف، واذا قاعد تتحرك ماذا بينا تقعد واقف هكا تركن الكرهبه اللي هي تولي العربيه في الرياض وتحاول الصوت، لانه من مش عارف ممكن مش قاعد يوصلنا بالكدا. تسمع فينا تواسي مراد؟ نحاولوا انه الصوت يكون واصل باقل حس. نحاولوا مع بعضنا. 7:41 دقيقه اكيد معانا عن طريق توا سافا هكا. سي مراد، نباتات الزينه كيفاش نجموا نحضروهم الفتره هذه؟
1: والله يلزمنا نقولوا حاجة أكيدة، أنه فصل الخريف فصل مهم كثير، بما أنه النمو متاع النباتات يتواصل للنمو متاعها في فصل الخريف، خصيصا لما درجات الحرارة تنقص شوية مع نزول أمطار، فيكون في نمو خضري اللي يلزمنا نحافظوا عليه وما نعملوش أخطاء. كثير ناس بعد الصيف وبعد ما إذا كان في أشجار مثمرة جمع الثمرة متاحة يسيب الحديقة وينساها.
0: نعم.
1: فالحديقة أهم بريود متاع أنترتيان هي في الخريف. من أهم الحاجات
0: اللي يلزمنا نعملوها
1: أول حاجة، بما أنه قلنا وقت النمو يكون من أحلى ما يكون، يلزمنا نتلهاو إذا كان عندنا سيستم دروزاج في الدار. بالنسبة للناس اللي عندهم سيستم دروزاج، عندهم تنقيط، عندهم رشاشات، لازم يصير صيانة الريجيشن سيستم كامل، نشوفه بالضبط إذا كان فما تنقيط، إذا كان فما حاجات مش ماشية كما يجب. هذه من أهم الحاجات. الحاجة الثانية هي خدمة وتحضير التربة. التربة بعد ما نخرج من الصيف، خصيصا الناس اللي عندهم جازان والمسطح الأخضر، مش يكون فيه عفس كثير، مش تكون فيه أماكن اللي هي فيها تسمة، التربة تكبست، يلزم عملية خدمة التربة. خدمة التربة تكون بعملية عزق سطحي، في نفس الوقت نحاولوا نهويوا التربة، إذا كان في إمكانية نزيدوا سماد اللي هو التيرودوفوي أو يعني لاتوق مع شوية سماد عضوي. السماد العضوي ماذا بينا يكون متحلل، ما يكونش بناخذوه على طول من المزرعة. يعني الغبار، نحكي على الغبار، يزم يكون متحلل، يزم يكون احنا نقوله غبار ميت. نزودوه للأماكن اللي مش نحضروها للزراعة، خطر احنا نحضروا في الحديقة متاعنا للزراعة الشتوية.
0: بالضبط. اي
1: اي، فما حاجة مهمة هي تنظيف الأعشاب، الأعشاب الطفيلية.
0: أي نقصوا منهم، نحيهم الكل.
1: يلزم نحيهم ونحاولوا نحيهم بالجذور متاعهم، مش نحيهم من فوق.
0: لا لا، نقلعوهم بالعروق، بالعرق.
1: يعطيك الصح، نقلعوهم بالعرق.
0: هذيك هي.
1: لما نقلعوا النباتات، نخليوا النباتات اللي احنا حشتنا بيهم يتمتعوا بالسماد، يتمتعوا بالضوء، يتمتعوا بكمية المية اللي مش تنزل إن شاء الله في فصل الخريف. حاجة أخرى مهمة كثيرة هي الزبيرة.
0: الزبيرة حكينا عليها الجمعة اللي فاتت. أي بالضبط
1: بالضبط. الزبيرة فما أنواع في الأشجار في الحدائق متاعنا، عنا أشجار وعنا شجيرات وعنا نباتات اللي هي زهور. فالحاجات هذه كل يلزم يقع تنظيف وزبيرة الأشجار متاعنا، بالأغصان نشيلوا الأغصان اليابسة، نحيوا الأغصان الميتة، إذا كان في أغصان مكسرة
0: نحذروها نزبروها بطريقة أي بطريقة علمية واضحة. فما سؤال، فما أخطاء زادت في الخريف تتعاود يظهر لك، الإفراط في السقي، كيفاش نعرف زادة أنه النبتة خذت حاجتها من الماء؟
1: هو بالنسبة إحنا في الصيف إحنا نسقيه مرتين في اليوم، معنا في اليوم نعطيه الماء مرتين، مرة في الصباح ومرة في المغرب مثلا. لما يجي شهر سبتمبر نولي ونعطيه مرة برك
0: مرة،
1: يعني هذا هو الإرشاد في المياه.
0: معناتها ما ننساوش رواحنا، نذكروا اللي ديما احنا في سبتمبر مش كي نفس الريتم بتاع الصيف، مربوط بالسخانة ولا مربوط بالفصل في حد ذاته مهما كانت، ولا سخانة تحكم فينا ساعات؟
1: هي السخانة تحكم فينا. إذا كان باقي السخانة موجودة في شهر سبتمبر وباقي ما صبتش المطر، نواصلوا نفس الانتروتيان نتاع الصيف.
0: واضح. سي مراد، أنا باش نختم معاك بسؤال، اللي أهم نباتات الزينة اللي نجموا نبداو عملية إكثارها وتحذيرها في الفترة هذه سريعا هكا؟
1: يعطيك الصحة، من أهم النباتات عندنا احنا حاليا خارجين في الخريف، في نباتات اسمها البونسي، اللي نوع فرنسي
0: بالغرب. اي لا لا مش مشكلة،
1: عندنا نبتة حلوة برشا اسمها السوسي ولا كالوندولا اوفستيناليس، عندنا نبتة اسمها الموفلي ولا الجولدولو، هذوما لي بلانت انوال، معناها النباتات الفصلية. ثم نباتات اخرى اللي هي النباتات المستدامه او لي بلانت فيفاس. لي بلانت فيفاس عندنا لانتيميس، عندنا الجازانيا، وعندنا كيف زاد حوايج اللي نقدروا نستغلوهم في الكوجينه، كيما مثلا الكليل، كيما المرمريه اللي هي السول، كيما الزعتر، كيما اللافوند،
0: بالضبط،
1: كيما الشيح.
0: شرهتنا هكا في هكا الركن الاخضر في البلكون، في الدار، في الجنينه. والله يعطيك الصحة. أنتوكا نختموا بها، تفضل.
1: الحاجة هي المهمة هي المدوات. احنا خارجين من شهر في الصيف تكثر الأمراض، تكثر الحشرات، فلازم يقع مدوات كل ما هو لزنسكت بصفة عامة. الشيء هذا يصير بعد ما تعمل لفة بالحديقة دورة، وتشوف الأوراق وتشوف الأغصان، تشوف فماش اسفرار، فماش أوراق ملتوية،
0: واضح.
1: وقتها لما تحس في نوع من الحشرات، الدواء بتاع النوع هذا سيبل، يعني مش
0: اي دواء، لا تحاول شنو عندك انت وتداوي على قاعده صحيحه. يعطيك صحه سي مراد، شكرا ليك. المهندس مراد بن مسعوده، متحصل الماجستير في البستنه، وتعرفنا معاك على كيفيه تحضير نباتات الزينه للانتاج انطلاقا من موسم الخريف. الموضوع مغري للكثيرين، اعطانا فكره زاد على اهم النباتات. شكرا لكم. بعد شويه نجوى الطالبي باش تكون معانا في الاخبار الرياضيه، والرحله باش تكون في كره الطائرة تحديداً.

0: نالولني بتبيعه ب 12 لقب افريقي، ايضا العوده لبطوله العالم والتواجد من جديد في الالعاب الاولمبيه بلوس انجلوس اللي باش تكون في 2028 في عوده بعد 44 سنه. بتبيع احنا مشينا بعد 96 لاتلانتا، لكن لنفس المدينه لوس انجلوس بعد 44 سنه في ورقه متميزه للكوميتي اولمبيك. هذا كل بعد شويه باش نحكيوا عليه، لكن حبينا بتبيعه وانه الموعد الصباحي هذا تكون فيه مصافحه لرئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة اللي هو ولأعضاء الجامعة للمنتخب الوطني التونسي للمدرب ولكل من هو ساهر على الكرة الطائرة التونسية. ألف ألف ألف مبروك سي عبد المجيد جراد ضيفنا صباح. مرحبا على وسهلا سي عبد المجيد.
1: مرحبا بكم وصباح الخير. صباح الخير للإذاعة الوطنية وصباح الخير لجميع المستمعين.
0: مرحبا بتبيعة وألف مبروك مجددا، لأنه الحدث كبير بالنسبة لنا مع التتويج باللقب الإفريقي مع الأرقام اللي تحصلنا عليها مع العودة للألعاب الأولمبية. بتبيعة ذولي هذا مش سهل، وانت في مسيرة بتبيعة سي عبد المجيد ناخذ شوية لحظات متاع 40-50 سنة في الفولي، في كحكم، كمسؤول على التحكيم، كعضو جامعي، ثم كرئيس جامعة. نتصور أنه اللقب هذا عنده قيمته.
1: أكيد أكيد عنده قيمته قبل كل شيء. بارك الله فيك على الاستضافة.
0: مرحبا.
1: وثانيا ونحب نشكر جميع من ساهم في هذا التتويج. ما نجمش نسميهم الكل على خاطر كل الناس شاركت، وخاصة البارح الجمهور اللي كان جمهور من ذهب، وفكرنا في الجمهور الكرة الطائرة اللي كان يجي للملاعب البارح. يعني كانت عائلات حقيقة، عائلات البارح جاءوا من عائلات معناتها من شباب من صغار من نساء من رجال، معناتها كل
0: صحيح. هذه بالنسبة للجمهور العادي اللي واكب المقابلة، لكن انتم الحقيقة زيدا عملتوا حاجة تنظيمية متميزة، وأنكم استدعيتوا أسماء حتى مش من الكرة الطائرة، شفنا من كرة القدم، شفنا وسام يحيى، شفنا مسؤولين رياضيين موجودين وقراب ياسر حطيتوهم اللوطة يعني في القبة، ورجع هكا الشكل متاع القبة اللي نحبوه، لأنه الحقيقة احنا القبة وملعب المنزة ديما عنا حنين خاص ليهم.
1: صحيح القبة كانت في حلة خاصة، وحاولنا باش نعملوا أول مرة نعملوا تنظيم من نوع هذايا. حبينا نعملوا تنظيم معناتها من مستوى عالي عالي عالي عالي جدا،
0: وهذا اللي صار. حبيت باش الوقت على الاقل يكفينا باش الناس الكل تعرف كل اخبار المنتخب الوطني التونسي بعد التتويج هذايا. حبيت نسالك سي عبد المجيد، كيفاش الجامعه التونسيه الكره الطايره كسبت التحدي في ظرف جمعتين؟ لانه راهو الناس يلزم تعرف، وانه اللي انتقدت حفل الافتتاح، واللي انتقدت ممكن الترتيب نتاع المباريات والراحه نتاع اربع ايام، راهو تونس خذيت التنظيم في ظرف جمعتين، لانه كان وقتها الكونغو ونعرفوا الظروف بطبيعه نتاع فيروس إيبولا عافى الله الجميع. فتونس خذيت بتحدي كبير الجامعة وأنه تنظم الحدث هذا في ظرف جمعتين. كيفاش صارت الأمور؟
1: شوف أنا سميتها هذه بطولة التحديات. أولا كان عندنا تحدي باش نجيبوا البطولة من الكونغو لتونس، وهنا معناتها الأطراف اللي عاونتنا برشا. أولا الاتحاد الإفريقي على رأسه السيدة بشرى حجيش كانت مساندة كبيرة برشا، وعاونتنا باش جبنا البطولة هذه من الكونغو. ثانيا قبل ما نجيب البطولة معناتها كانت سلطة الإشراف الوزارة ورئاسة الحكومة وحتى رئاسة الجمهورية الحق مشكورين كلهم، باش عطاونا الضوء الأخضر باش ننظموا البطولة هذه في تونس. ثانيا لقيت جميع السلطات من أمن، من حماية مدنية، من ولاية، من بلديات، كلهم الحق فرحوا، معناتها اخذوا بالجد التنظيم هذا، وتعاوننا الناس كل باش في ظرف أسبوعين كما قلت أنت اخلطنا باش نعملوا التنظيم هذاك. صحيح ما نجموش نكونوا مثاليين ولا بارفي، وقعت حاجات في التنظيم. مثلا فما ناس ما عجبتهاش حفل الافتتاح حبينا نكونوا معناتها على التراث نتاعنا، اجتهدنا من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم

0: وصب يوصب فله اجر واحد. احنا حتى الاجر واحد في الحفل هذاك ما عطوه الناس. هما مش مشكل.
1: مش مشكل لانه يظهر لي لقب ولا جوي اللي صارت يغطي على كل شيء.
0: الاجواء اللي صارت البارح نسيتنا في كل شيء. نسيتنا في كل شيء ورجعنا الكره الطايره لمكانتها اللي يلزم تكون فيها.
1: صحيح. باش نذكر بطبيعه سي عبد المجيد سامحني انه اليوم العشيه في نوار عشيه ان شاء الله باش تكونوا ضيوفنا، جيبوا لنا الكيس لهنا للاستوديو الاذاعه الوطنيه التونسيه وتكونوا ضيوفنا. هذاك علاش حابين اشاره قصيره وافون جو اليوم الصباح باش نشرحوا بطبيعه مستمعينا وانهم يكونوا موجودين معنا اليوم العشيه. فقط بالنسبه للمدرب كاميلو بلاتشي، لانه المدرب هذايا مدرب كبير عالمي وما نعرفش اذا كان جددته معاه إلا ليه، لأنه نخافوا بتبيعة. فما مصر اللي وخرت في الترتيب، فما الخليج أيضا يستنى. كلمة بالنسبة للمدرب العالمي هذا باش نجدوا معاها الوقت حتى الوقت إيش؟
0: شوف احنا تو هو العقد بتاعي أكيد احنا باش نجدوا معاه. احنا ما نجموش نسلموا في قيمة كيما هذايا، معناتها ما احنا ما عندنا برشا بعد الحق. بعد أنطونيو جاكوب جانا مدرب جانا المدرب هذايا، معناتها بالقيمة هذه. حتى الوزارة الحق البارح برك السيد الوزير قال السيد هذايا ما يلزمناش نسلموا فيه. وهو قام الحق كما قال هو في ظرف تقريبا أقل من عامين معناتها بطولة عربية، بطولة إفريقية، ترشح لبطولة العالم، ترشح للألعاب الأولمبياد، الكأس العربية، كأس التحدي، وخاصة خاصة خاصة الجو اللي خلق في وسط الفريق في وسط المجموعة. معناتها عمل المجموعة معناتها كأنه مش مدرب، هو مدرب وأب وأخ للفريق. معناتها عمل الجو كبير ياسر، ولهذا قيمة كمان هذه ما نجموش نسلموا فيه.
1: ما عندكش موعد يعني متاع سنوات، حتى السنة حتى السنتين، ولا بالأهداف؟
0: نمشي بالأهداف. طبعا عندنا الهدف كمان يحضر لنا معناتها بطولة العالم والبطولة والألعاب الأولمبية. والحق ما عادش نحبوا احنا تو باش نبداو نحضروا. أنا قلت لهم البارح باش نبداو نحضروا من الأسبوع القادم إن شاء الله، نعملوا برنامج البرنامج باش ما عادش نحبوا المشاركة للمشاركة.
1: صحيح. فما مشاركة عربية قادمة ولا ما زلت أيامات؟ هي نعرف في بداية أكتوبر.
0: هي ما زلت أيامات. وحكيت مع المدرب الحق. صعيب المدرب مش قلق يحب يريح
1: اي الاولاد عندهم اكثر من 4 شهور، وشفتهم في تارانتو زيدا كانوا حاضرين.
0: ضغط كبير عندهم. صحيح. ضغط كبير الحق. البارح معناتها باش تنفسوا معناتها.
1: الحمد لله وانه جي لقب الافريقي كما قلت، ترشح للمونديال وايضا للالعاب الاولمبيه. يعطيك الصحه سي عبد المجيد جراد رئيس الجامعه التونسيه للكره الطايره. نستناو كما قلت سي عبد المجيد اليوم العشيه ان شاء الله في نوار عشيه، وتجيب لنا الكاس المزيان ايضا باش تكون حاضر لهنا في الاستوديو لكل مستمعي وايضا مشاهدي الاذاعه الوطنيه. بارك الله فيك ونجدوا لك التهاني. ذكر بتبيعة وأنه أفضل موزع كالعادة خالد بن سليمان، ملاعبي عالمي MVP كان أسامة بن رمضان، ذكرنا في والده بتبيعة هشام بن رمضان. أفضل ليبيرو طيب القربصلي، وبطولة كانت دون أخطاء، وسمعنا بتبيعة مختلف الأرقام بالنسبة للمنتخب. خصصنا بطبيعة الحي الزمني للكرة الطائرة. فقط بالنسبة لكرة القدم والكاف في توضيح نجم نقوله متأخر شوية، ولا ما كانش معلن وأنه النقاط متاع المنتخبات اللي تنظم كأس إفريقيا سيتم اعتمادها، وبالتالي النقطة اللي تحصل عليها المنتخب التونسي كانت نقطة ماشي بطبيعة نقطة ثمينة. المنتخب متاعنا يهز نقاطه ضد منتخب أوغندا، رغم أن أوغندا تترشح بصورة مباشرة. الباب سيفتح بالتأكيد وقتها للحسابات. اليوم بداية الباسكيت، وكما سمعتوا رئيس الجامعة الجمعة اللي فاتت كان موجود معنا، قالوا أنه نقل التلفزي باش يكون موجود. اليوم الماتش الكبير المنتظر بين الشبيبة والاتحاد الرياضي المنسيري، اليوم انطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الثانية، الجولة الرابعة من بطولة كرة اليد. كل الأخبار هذية وضيوف بالتأكيد مع الأركان اللي تعودتوا عليهم منذ الموعد الأول من نوار عشية، تلقاهم اليوم مع شهير ولطفي، وين نتقابل معكم إن شاء الله في مواعيد قادمة. أجمل تحياتي نجوى طالب.
2: Flash Sport. في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: طيبة وأهلا بكم إلى موجز الثامنة للأخبار. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد ضرورة تسريع إنجاز المشاريع الصحية ودعم تغطيتها الشاملة وضمان العدالة في النفاذ إلى العلاج مع تعزيز التنسيق والمتابعة، ويشدد على أن المرحلة القادمة تتطلب تحويل المشاريع إلى نتائج ملموسة تخدم مسار إصلاح المنظومة الصحية. تدشين محطة تحويل الكهرباء ذات الجهد العالي بمنطقة وادرمل من ولاية الكاف بكلفة تناهز 20 مليون دينار، ووفق بلاغ للشركة التونسية للكهرباء والغاز تربط المحطة مدينة الكاف بمحطتي تجروين وجندوبة عبر خطوط هوائية متطورة، وقد تم استكمال الأعمال المدنية والكهربائية ودخول المحطة حيز الاستغلال الفعلي خلال السنة الجارية. الأربعاء القادم إطلاق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي لسنة 26 و2000 من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وفق ما أعلنه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. البرنامج يتضمن تنظيم أنشطة توعوية وتثقيفية وعيادات للتقصي المبكر حول سرطان الثدي، فضلا عن مشاركة العيادة المتنقلة مامو لايف المخصصة للتقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم. في العالم، إيران تترقب اليوم رداً أمريكياً رسمياً على مقترحها بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال، وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني وأبلغ مساعديها بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفية. غارتان إسرائيليتان تستهدفان اليوم محيط منطقة سجد في جنوب لبنان. وفرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. كتاب موجز قدمته لكم نعيمة سولي، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: تونس كتفيق تسمع صوتها على الوطنية.

اهلا اهلا، مرحبا بكم الناس الكل على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه على طعم الحياه. ياه على طعم الحياه، هذه ورده الغنيه اللي كانت من فيلم ليه يا دنيا اللي تعرض عام 1994. سمعناها على موجاتنا، موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه بعد موجز اخبار الثامنه، ويتواصل اللقاء معكم في موعد جديد، موعد السبت. صباح الخير يا تونس حتى للتسعة. تحيه متجدده من الفريق الكل اللي رافقنا في اعداد هذا الموعد. انتصار وسيف معكم كريمة من أمام ميكروفون استوديو 5، حمزة رامي وسمية كالعادة الفريق بكل نشاط وحيوية في استوديو مرافقينكم حتى للتسعة متاع الصباح. نواصلوا مع الأنغام نبيها كراولي ومن بعدها سليم دمق.

لام لام عليك يسلم دمك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من كلمات الشاعر حسن محنوش ألحان وأداء سليم دمك. لام لام عليك يا تيها الأيام غرت بيك تيها فوهامك ونسيتي عادك والوفاء وغرامك والدور بك أيامك محال قلبي حن ويصا فيكي. هذه لام لام عليك يا سي حمزة، تحية ليك حمزة. نواصل معاكم أكيد اللقاء في إذاعتنا الوطنية في صباح الخير تونس 8:18 دقيقة. برشا أحداث اليوم السبت، ديما الموعد يكون مع بداية الأكيد الخريف، برشا ندوات تكون مؤجلة بعد الصيف ونبدأ بها كما الموسم الثقافي. فما مواسم زادة علمية وأكيد متاع بعض اللقاءات اللي تستحق أنه نذكروهم لأنه مواضيعها مهمة برشا. في جرمدة رحلتنا بشكون لجرمدة توا، ندوة حول دور البلديات في مواجهة التغيرات المناخية. بلدية جرمدة اليوم السبت 26 سبتمبر انطلاقا من 9 صباحا تحتضن ندوة علمية بعنوان الاختصاصات البلدية في المجال الحضري في مواجهة التغيرات المناخية. تنظمها جمعية الحقوقيين بصفاقس ومدرسة الدكتوراه للعلوم القانونية بكلية الحقوق بصفاقس بالتعاون مع بلدية جرمدة. الندوة هذه باش تناقش موضوع مهم برشا، دور البلديات في التكيف مع التغيرات المناخية ومدى ملائمة الإطار القانوني الحالي لذلك. دونك الدور متاحة في التكيف مع التغيرات المناخية، هل الإطار القانوني ملائم وإلا لا؟ وأكيد المواضيع هذه باش تكون من خلال مداخلات حول التخطيط والتهيئة الحضرية، الحوكمة البيئية المحلية، القرار البلدي والنزاع الإداري، وتثمين النفايات والحد من التغيرات المناخية. الندوة أكيد بعد انعقادها بشكون فيها توصيات وفيها استشراف للبعض الآليات اللي تنجم تعزز قدرة البلديات على بناء مدن أكثر مرونة واستدامة في مواجهة التحديات المناخية. هذا اليوم إيش بش يصير في بلدية جرمدة من ولاية صفاقس.

0: سنوات تعود برامج الأطفال على موجات الإذاعة الوطنية. موعد أسبوعي كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً. برنامج للأطفال فقط مع ألفة وإيمان، يفتح أبوابه لكل الأطفال لتقديم مواهبهم وممارسة هواياتهم. للأطفال فقط، مساحة فيها الكلمة لكم. للحضور معنا يمكنكم الاتصال بنا يومياً على الرقم 71-844-404 أو عن طريق صفحة الفيسبوك الإذاعة الوطنية رفيقة أحلامكم. مملكة الخيال للأطفال فقط.
1: أهلا وسهلا للأطفال فقط، الموعد يوم الأحد وإحنا في يوم السبت نسألوهم الأطفال ونشوفوا شنية إجاباتهم. وأكيد وإحنا صغار كل مرة نحفروا في الرمل ولا في التراب نحاولوا هكا عنا فضول نعرفوا شنو اللي موجود. وأكيد سألنا رويحنا إذا موقفنيش على الحفر شنو النجم نلقاه تحت ساقينا. السؤال هذا سألته انتصار لمجموعة من الأطفال، شنو نلقاه كي نحفروا برشا، شنو النجم نلقاه؟ نسمعوا إجابات الصغيرات.
2: اسأل صغير.
3: إذا نحفروا حفرة كبيرة في الأرض وين نجموا نخلطوا؟
4: استيك المرة حفرت في البحار، حفرت ياسر ياسر لقيت كنز في
3: الرمل متاع البحار. حفرت لقيت كنز.
4: استيك نحفروا يظهرون ماء البحر.
3: آه تلقى ماء البحر.
4: التراب الأكحل.
3: التراب أكحل.
4: كي نحفروا ياسر نقاو هيك العظمي بتاع الديناصورات، على خاطر الديناصورات انقرض.
5: أنا أكل مرة مشيت البحر نحفر بين قوية تخي لقيت حوتة ميتة، وبعد صطاد حوتة تخي لقيت كنز.
3: شكون عنده إجابة أخرى؟ هاي
4: كيم تحفر على الأخر وتكمل القدام تلقى الحمام البركانية.
3: عندك أنت جواب؟
4: كنا نحفروا برشا نقروا احنا في البحر.
3: نكمل فيك انت.
6: كنا نحفروا برشا نقوروا احنا في مكان ما نعرفوه، ذاك العالم فيها غني العالم هذاك.
1: نلقاو روحنا في مكان ما نعرفوش، نلقاو الديناصورات، نلقاو الحمام البركانية. الخيال متاع الصغار مشابعين بينا لبعيد، وفما شكون للكنوز وللذهب. ما هات علميا الساعة نشوفوا شنو النجم نلقاو فعليا كي نبداو نحفر في الأرض، وشنو يصير كل ما نمشيو أعمق. أكيد مع عفوية الأطفال اللي نحيوهم محليهم، والله محليهم كل الأفكار البسيطة هكا. علمين شنو نلقاو كي نحفروا برشا في الأرض. السيدة صفية منصوري المشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة في مدينة العلوم معانا وحاضرة باش تجاوبنا. أهلا وسهلا بيك مدام صفية.
7: صباح الخير مدام كريمة.
1: أي مرحبا شحوالك.
7: شكرا على فضلك.
1: سعيدة
7: بالاستضافة ومرحبا باللي يسمعوا فينا الكل، خاصة الأطفال اللي كنت تسمع فيهم توا. الإجابات يعني الحقيقة محليهم بتلقائية الأطفال
1: بالضبط.
7: ولو أنه فما كلام في اللي قالوه راهو موجود، لكن نتوهم فسروه
1: طريقة نفسروه طريقة علمية. هيت نبدأ معاك توا في الأمور العلمية المبسطة بطريقة أصدقائنا في مدينة العلوم، واللي نحن ديما نشجعوا برشا مواطنين ومستمعين أنهم يمشوا لمدينة العلوم. شنية أول حاجة نجم نلقاوها كي نحفروا حفرة في الأرض، وإسكو هي كيف طبقات ولا نبدأ معاك؟ يلا
7: هي أول حاجة كي نحفروا في الأرض تعرضنا أول حاجة هي التربة اللي احنا أول إليمانس طول ولا التربة اللي نزرعوا فيه واللي نستغلوا فيه في الفلاحة والكل. لكن هذا على مد على يعني على المستوى الأول فقط.
1: أي.
7: واللي هي بيدها التربة نفسها هي بيدها فيها طبقات. يعني ما هيش كلها في نبي نفس التكوين ونفس الغطاء. كي نهبطوا تحت التربة باش نلقاو طبقات متعددة ومختلفة من الصخور. تختلف من حيث التكوين، من حيث الصلابة، من حيث الخصائص الكيميائية والفيزيائية. والطبقات هذه تكون يعني متتة معناها وربعضها كما قلت فيها أنواع عديدة، نجم نلقاو كلت كما نجم نلقاو طين كما نجم نلقاو بازالت ولا جرانيت في علاقة بالطفل اللي قال الحمام البركانية، لأنه في عميق الأرض ذاك كيف عنا المكونات هذه اللي هي بعد تخرج في وقت يصير انفجار بركاني. يعني نوعية الصخور الموجودة في بطن الأرض مختلف حسب الظروف الجيولوجية والتاريخ متاع المكان هذاك اللي تكونت فيه.
1: به الظروف الجيولوجية أعطيني أهم سماتهم هذوما المسائل الجيولوجية إذا باش نقسمه أحنا منعرفش إذا السؤال صحيح.
7: هني جيد. مثلا في تونس احنا بلاد فوق 90% احنا بلاد رسوبية. اش معناها؟ معناها تلقى صخور رسوبية، معناها تلقى الكلف، تلقى الطين، تلقى الرمل، تلقى هذه الصخور اللي عندنا دو سيرفاس. لكن لوطا معناها يزم اون كروز باش برشا باش نخلطوا للواح عليها مش نفسرك. في مناطق اخرى نجموا نحفروا اقل، نتعرضوا نخلطوا معناها نوصلوا ديريكت للصخور البركانية اللي هي الجرانيت والبازالت وغيره. هذا يختلف. عموما الطبقات نتاع الارض تبدا تمشي عمالو احنا معناها نمشيو في البروفوندور ولا في العمق، عمالو احنا نتعداو من القشره الى الى الغلاف الى النواه هكاك. والنواة نتاع الأرض والنواة نتاع الأرض تبدأ في حدود 2900 كيلومتر حتى يمشي 6371 كيلومتر، هي يعني مركز الأرض.
1: اي بيهي
7: نشير نكملك فقط الفكره هذه بعد نتعدي. اكثر فغاج معناها حفره حفرها الانسان العمق بنتاعها بين 16 و 12 كيلومتر. شوفوا الفرق بين احنا وين خلطنا وبين عمق الارض وين
1: الحقيقي معناتها فما فرق شاسع وكبير برشا.
7: هذايا يدخل فيه الدراسات نتاع الجيولوجيه المتعمقه اللي هي تعطيك المكونات اللي داخل الشمه بالضبط. كيما نجموا كي نحفروا كيف كيف اذا كان ما عندناش كان الصخور كي نحفروا نجموا نلقاو نتوفروا على الماء الماء الماء
1: الماء
7: نحكيو على المياه الجوفيه
1: فولا.
7: وهي تتجمع مياه في في في وسط صخور معينه، تكون الصخور هذه قادره انها يبدا فيها الماء يعني فيها تغميابيليتي قادره انه الماء يتعدى منها. علاش قلت لك فما خصائص تختلف من منطقه لمنطقه. مناطق اخرى كي نحفروا فيها نتوفروا على المعادن والموارد الطبيعيه كما الحديد
1: الذهب
7: الفوسفات. بلدنا عندنا الفوسفات، الفوسفات موجود في طبقات الارض الحديد الذهب الديامون هذا كيف كيف موجود في بطن الارض. مختلف الموارد الطبيعيه اللي نستغلوا فيها هي موجوده في بطن الارض، لكن تكوينها فين وعلى اي عمق هذا يختلف من مكان الى مكان
1: من مكان الى مكان
7: الظروف الجيولوجيه.
1: فوالا
7: نحفر ونلقاو النفط زيد
1: اي البترول طبعا دونك الذهب الاسود
7: اي كيف كيف ندخلوا في تفاصيل جيولوجيه اخرى وتاريخ المكان اللي اسكو يسمح ان تكون عندنا
1: بترول ولا لا
7: ولا لا.
1: دونك احنا في تونس بيان سور وارضنا هوني الخيرات اللي فيها علميا معناتها لخصينا هكا شويه
7: عن المياه عن الحديد عن الفوسفات عن البترول زيدا دونك مي كله كيف كيف موجود زيدا. فما الحقيقه يعني ان ليمون دو ديرني ليمون نقولهم اللي اول شيء يعني كيف كيف ما نقتصروش كان على الثروات بالنسبه للارض. فما زيدا الجانب العلمي والجانب اللي خلينا الطبقات نتاع الارض نتاعنا تعطينا معلومات كبيره برشا على تاريخ الكوكب نتاعنا على كيفاش كان كيفاش تكون شنو هو
1: والاثار زاده المخبيه
7: يعني زيت يعني زيت وملايين السنوات التالي الارض كيفاش كانت. فما طفل حكي على الديناصورات دونك لهنا الاحاثير بطن الارض زاده كيف كيف فيه الاحاثير اللي تدلنا على وجود كائنات حيه كانت موجوده قبل وتوا ماهيش موجوده كما قال الطفل اللي حكى على الديناصورات. ولهنا يدخل الجانب الاستكشافي والعلمي لتاريخ الارض كيفاش تكونت البحار كيفاش تشكلت الجبال هذا الكل يعني موجود في الارض. معلومه اخرى اللي كل ما نغطس في اعماق الارض على يعني اعماق تاع كيلومترات الحراره تزيد كيف كيف حراره باطن الارض مختلفه جدا على حراره سطح الأرض. نحكي هنا على مئات الدرجات وحتى آلاف الدرجات وحتى نوصلوا أعماق معينة. يعني
1: برشة تفاصيل مغرية.
7: عامق الأرض عالم كبير. عالم
1: كما البحار يعني في غنية كما البحر بالضبط.
7: نتخيلوا فيه برشة حاجات وفما اللي اكتشفناه وفما اللي مازلنا ما نعرفوه.
1: بالضبط. أنا ممكن مش سؤال معتها إسكو علميا النجم نعرفوا شنو موجود في أعماق الأرض حتى إذا ما وصلناش معناتها. هذه سؤال بسيط راهم تاع الأطفال.
7: هذا اللي قلته من الأول. بالضبط. أنا حكيت على القشرة وحكيت على الغلاف والنواة. هذوما قاموا العلماء الجيوفيزيا نسميها في الجيولوجيا. هو علم كامل اختصاص كامل اسمه الجيوفيزيك ولا الجيوفيزياء، وهي اللي
1: خلينا نعرفه
7: باطن الأرض عن طريق الليزون سيسميك، يعني بالدراسة وليزون سيسميك هما اللي يعطيونا اللي نسميوها البروفيل انترن. معناها فما عندك يولي يعني تقرير داخلي كما نقولوا احنا على باطن الأرض. هذا كله محدد علميا، علماء اشتغلوا عليه لسنوات ومحدد. يعني القشرة فين توسع في حدود بين 20 و70 كيلومتر، الغلاف فين يبدأ، النواة تبدأ انتقال من 2900 كيلومتر
1: 2900
7: ويوصل العمق حتى مركز الأرض في 6173 كيلومتر عمق.
1: أسرار يعني الأرض وثوراء وثروات ما موجود في الأعماق. هذا مهم جدا زيدا، يعطيك صحة. باش نختموا يعني معك
7: آخر إضافة باش نعرفوا علميا فين نحفروا بالنسبة للثورات الثروات سمحني الطبيعية إن كانت من أنواع
1: معادن
7: أو احنا نعرف مشكلة المياه الماء في العالم الكل وكل شيء، وإلا النفط وإلا غيره عن طريق الأبحاث وعن طريق أنك تدرس ما يوجد من خصائص جيولوجية في باطن الأرض، ثم يقروا يعني المهندسين
1: يحفروا ولا ما يحفروش
7: الاكسبلوراسيون تسمى بالفرنسية الاكتشاف أو الاكسبلوراسيون اللي تقول لك المنطقة ذيك تحفر فيها ولا ما تحفرش. هذا جمش مكلفة العملية، مش تحفر على كيفك وين ما يجي.
1: بالضبط.
7: يعني فما قوانين زاد
1: تنظم العمليات هذه،
7: تنظم هذا الكل وشركات وكل شيء.
1: طبعا شكرا لك سيدة صفاء المنصوري المشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة في مدينة العلوم. بالحق إجابات محليهم وسؤال يبدو بسيط لكن الإجابات متاعه عميقة جدا. شكرا ليك. وهوك اليوم احنا معاكم حفرنا شوية، اكتشفنا للأرض تخبي أكثر برشة من اللي نشوفوه فوقها. شكرا مرة أخرى لضيفتنا، وشكرا لصغارنا زيادة على الإجابات متاعهم وعلى خيالهم اللي يفتح ديما قدامنا أبواب جديدة للمعرفة وخليهم ديما يسألوا. هذا مهم جدا، السؤال راهو أنه احنا نسأل حكاية مهمة. هوك احنا كل سبت نسأل صغيراتنا سؤال ونجاوبوهم إجابة علمية حتى تتحقق الفائدة. شكرا لكم مستمعينا، ويتواصل اللقاء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وصغيراتنا ديما مدلين هما هكا ولي مش كان زياد غارسة اختم قلت الخدمة شرفي ان لم نخدم

0: نوار عشية.
1: نوار عشية من الماتشات للفار،
0: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
1: أصوات، ضيوف، كواليس، ذكريات،
0: أرقام وميداليات.
1: نحلوا، نتناقشوا،
0: ممكن نتخالفوا
1: وممكن نتوافقوا،
0: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح، وانتم معنا جزء من الطرح.
1: السبت من ماضي ساعتين للستة،
0: كل شيء يهم الرياضة الجماعية والفردية
1: تلقاوة في نوار عشية.
0: تعيش الرياضة على الوطنية.
2: تونس كتفيق تسمع صوتها على الوطنية.

0: مصباح الخير يا تونس.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم وصباح النور لكل ما التحق الان في الاستماع. 4 ساعة فقط تفصلنا على موعدنا مع برامج اخرى على موجاتنا. اكيد بعد 9 متاع الصباح الموعد يكون بعد موجز 9 متاع الصباح نور ابو عليك باش تاخذنا في ارض الخير, ومن بعد من 10 حتى نصف النهار صبر الهميسي في بنات افكاري, ومن بعد يكون الموعد مع معز الغربي في العتيق لتتواصل اكيد برامجنا على موجات الاذاعه الوطنية التونسية. نوار عشية الموعد الرياضي الفني متاع العشية متاع السبت العشية على الإذاعة الوطنية, ما ينجم يكون كان رياضي وفني السبت. شهير الكافي ولطفي خالد في نوار عشية حتى حتى حتى لوين حتى للستة. بعد النشرة تكون ملك اليزيد معاكم في يحلو المساء ويتواصل اللقاء حتى للثمانية متاع الليل. بعد ساعة من زمان انتصار المانع تاخذنا في ساعة من زمان, وبعد روائع الفن العربي مع صالح المهدي من 9 حتى للعشرة متاع الليل, وللحداش أكيد نوصله مع كريمة ترابلسي الطريق إلى المدرسة. هذه تقريبا أهم المواعيد اللي تستنى فيكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في يوم السبت 26 سبتمبر 2026. ألفة بن رمضان.

اللقاء منذ السادسة صباحا، نحييكم انتم مستمعينا في رحلتنا معاكم، أكيد إن شاء الله المتعة والإفادة. كانوا حاضرين في هذا اللقاء الصباحي المباشر من صباح الخير يا تونس في نهاية الأسبوع. غدو باش نتقابلوا معاكم 6-9. صباح الخير يا تونس، نهارة لحد أكيد باش نكملوا بغناية، غناية اللي هي معروفة بصوت سيد مكاوي، كلمات بيرم التونسي، باش نختموا بها لقانا معاكم مع اجمل تحيات الفريق انتصار وسيف وكريمه حمزه ورامي وسميه. يا صلاه الزين بامضاء سيد مكاوي. يا صلاه.

طول على مرت ابوها كل علم يا صداق الزين يا صداق الزين على مرت

0: الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إذا ما نحكي ولا ما نحكيش يا ربي، إذا ما تفهمني ولا ما تفهمنيش، مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت. أمي
2: شبي بنت
1: عندي ما نقول.
2: هي يحكي هالناس مع فيك.
1: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تحت شعار لكل طفل بيتا يأويه، مدينة الحمامات تحتضن بداية من اليوم وحتى 29 من سبتمبر الجاري الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال أسواس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة القرى أسواس من مختلف قارات العالم. انطلاق الدورة الثانية من تظاهرات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز في مختلف ولايات الجمهورية. وتخصيص فضاءات لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع وتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع أو توسعتها وتطويرها. الحملة الوطنية أكتوبر الوردي لتقصي سرطان الثدي للسنة الحالية تنطلق يوم 30 من سبتمبر الجاري من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يجدد أمس دعم تونس لمبادرة التنمية العالمية والتزامها بالعمل مع سائر الشركاء من أجل تجسيد أهدافها وإنجاز مشاريع عملية وناجزة تفضي إلى نتائج ملموسة، وذلك خلال مشاركته في اجتماع رفيع المستوى بنيويورك لإحياء الذكرى 5 لمبادرة التنمية العالمية. على الصعيد العالمي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف فجر اليوم عدة مناطق في جنوب لبنان. في اليمن، القوات الحكومية اليمنية تعلن اليوم تنفيذ غارات على تجمعات للحوثيين في محافظة الضالع جنوبي البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، مشيرا إلى أنه يتوقع استئناف القصف الأمريكي لإيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في شهر نوفمبر المقبل. ختاما، ومن جانبه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أمس أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده من جانب الولايات المتحدة تمثل بحسب وصفه شكلا من أشكال الإكراه السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى تداعياتها على حياة الإيرانيين. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: عارض الخير، مجلة مختصة في الإعلام البيئي والفلاحي، مع نورة بوعليك.
1: السلام ومرحبا بكم في عدد جديد من أرض الخير، المجلة اللي تعنى بالواقع الفلاحي والبيئي. في حصتنا اليوم في فقرة كنوز باش نحكيو اليوم على الرمان، أيضا في فقرة أفاق إيكولوجية باش ناخذوا فكرة على الفلاحة الذكية وعلى الحلول اللي يقترحهم البحث العلمي لإنجاح مواسمنا الفلاحية. الخضرة بلادي باش ناخذوا فيها على تجربة مهمة في تكوين الفلاحين الشبان في تربية المواشي. مرحبا بكم ناس الكل في متابعة الإذاعة الوطنية التونسية، وهذه فقرتنا الأولى. مرحبا بكم في فقرة كنوز، الفقرة اللي نرجع فيها لأصول الفلاحة التونسية. اليوم يلفت انتباهنا تجربة مهمة جدا، هي تجربة غراسة الرمان، تجربة الحقيقة مشوقة، لأنه ضيفنا في الفقرة هذه هو سيد مراد الحافظي من تجربة وتخصص النحت على الخشب، من نحات يتحول إلى واحد من أنجح الفلاحين على المستوى العالمي في غراسة الرمان المعد للتصدير وللسوق المحلية. كيف كيف متميز المشروع متاعه بالفلاحة البيولوجية، باش نحكيه على تجربة نجم نستفيد منها، خاصة الفلاحين الشبان اللي يحبوا يدخلوا غمار تجربة غراسة الرمان. سعيدة جدا باستقبال سي مراد الحافظي، أهلا وسهلا، نورت استوديو، مرحبا.
2: يعطيك صحة على الاستضافة، وهذه يعني مش غريبة على الإذاعة الوطنية اللي تستدعى يعني الشبان والكفاءات اللي في تونس اللي يحبوا ده نوصلوا المساج هذا للشباب، خاطر الفلاحة هي في تونس العنصر الأساسي والعنصر اللي يدور الاقتصاد في تونس.
1: هو الحقيقة المساج للشباب والاستضافة للكفاءات وللنجاحات التونسية اللي تنجم تعطينا صورة واضحة على الاجتهاد وين يوصل في أي مجال من المجالات. اليوم باش نحكي ومع نجاح من نجاحات صاحب الميدالية الذهبية في ترويج الرمان، مع مشروع بومبات اللي نسق فيه مع مجمع اسماسير الرمانة بتستور. جيتنا من تستور ولكن الجذور من الجنوب، يعني باش نحكيه على رمان الحامة ورمان تستور في نفس الوقت. مرحبا بك سي مراد، كيفاش كانت البداية؟
2: البداية هي أنا من عائلة فلاحية، كنت يعني عندي نشاط في النحت على الخشب، أيوة. مختص يعني في النقش. عملت المشروع هذايا لما أنه أمي يعني تحب الفلاحة، وصار يعني لكونه ساني تعزيزي تبعت حطيت في
1: وين هي ساني تعزيزك؟
2: عزيزي في تستور،
1: في تستور.
2: وعملتها الثانية هذه في منطقة لبراس لوجية معتمدي تستور، اللي هي منطقة ممتازة برشا، ونحيي يعني الأهالي اللي موجودين في أميكا وعاونوني برشا في التقنيات. كنت ما نعرفش الفلاحة، لكن دخلت عملت فورماسيون، دخلت مع مشروع كهشنا في مركز الفني في الفلاحة البيولوجية بشط مريم، أيوة. في مشروع اللي هو متميز في قطاع الرمان، عملت دي فورماسيون برشا في قطاع الفلاحي.
1: انت علاش اخترت الرمان بالذات؟
2: سنيت عزيزي يرحمه سليمان طبيب الاندلسي، وفي تستور احنا ثقافتنا رمان، خاطر تستور فما قصة كبيرة برشا، يعني الموريسكيين كي جاو من اسبانيا جابوا معهم العود الرقيق اللي هو المشماش والرمان على ضفاف واد مجردة. القصة هذه ديما عندي حنين للسنيت عزيزي اللي فيها مزروع رمان، وتبعت يعني لما أنه عائلتي الكل يعني مهاجرين لبرا في فرنسا في ألمانيا ما يخدموش في القطاع الفلاحي، وليت عزيزي اضطر لما أنه الكبر باحة، واحنا وقتها صغار نمشي، ويعني كنا صغار نسكنوا في باب الخضرة في تونس هنا، نمشي ونعدي والنهار كامل فيه في السنة. كانت الجابية والكاليس والحصان بقات تذيكة ما نسيتهاش بكل، لكن وقت اللي نهز أمي للسانية اللي شريها ما نمشي نهزها، فما الدموع يعني متاع حزن
1: تتأثر
2: برشا. واللي تخذيت عهد على روحي باش نعمل المشروع هذايا، الوالدتي التوى ديما كل يوم معايا يوميا عاملة مشروع فيه دجاج وفليلس
1: ربي فضلها وعاملة البت والإواس ونتبعوا معها في برشة تفاسير ربي فضلها
2: وحسها هي أنا خلاني باش نتحدى الصعوبات الكل والمحبة هذية رو إذا ما تحبش الفلاحة ما عندك وين توصل الفلاحة خاطر غرام وحب وأنا عملت اختصاص في الرمان يعني دخلت عملت فورماسيون مع بومبات اللي هي في الاختصاص متاع الأجرو أليمونتير الرب الميلاس المعجون الجو حتى من القشرة يعني تعلمنا كيفاش نشيحوها وشنو الحاجات الصحية
1: سي مراد هذه البدايات اليوم المشروع يشتغل تقريبا على 25 هكتار
2: ال 25 هكتار هذوكم أنا الأكثرية اللي مبشرهم خاطر أنا نعمل سويفي تكنيك عندي ضيعات اللي الناس يعني نعمل لها في السويفي المتابعة لما أنه أنا في زراعة بيولوجية وعنا آفة كبيرة اللي هي اسمها البيرالديداد دوت الخروب معروفة نجم تفك لك يعني السابق تفكها لك فهمني خذيت على عهدي اللي كونه يلزمني يا أنا يا الحشرة
1: يعني تحدى فيها
2: تحديتها لما أنه هي الحشرة هذه فيها إشكالية كبيرة وقتاش تصير في الكونتاسيون عملية التزاوج ما يعرفوهاش يلزمك تبدأ عندك موتورينج ويلزم عندك أنت
1: برشة
2: معدات وبرشة وبرشة تضحية يعني يوميا يلزمك تكون في الضيعة نرجع للضيعة متاعي أنا ضيعة متاعي أنا موجودة في لبراس لوجية معتمدية تستور البلاصة اسمها شيتانا معروفة شيتانا غابة هذية فيها منظر ممتاز برشة في منطقة على ضفاف واد مجردة عملت المشروع هذية وعملته على أساس فهمتني الوالدتي وعملت معدل التصدير والأوبجكتيف اللي حطيتها قلت أنا يلزمني نجيب عملة صعبة يلزمني في العالم نتعرف أنا صدرت يعني عن طريق سي زياد بن عيد للصين مشيت عملت معرض وحدي بتمويلي الخاص في معرض في فرنسا مشيت لسويسرا زاد هزيت
1: ميدالية ذهبية
2: في مع بومباتي لكن فما حاجة أخرى باش نقولها لك أنا خديت ميدالية برونزية والرمان ما هوش حاضر يعني تودو بريكس يعني
1: على شنو على الموجود تبع على العناية
2: لا مش على العناية ما هو كل عام يعملوا هما مسابقة شكون يجيب أحسن جو شكون يجيب أحسن رمان لكن أنا وقت ذاك الرمان ما هوش حاضر يعني ني ني وخديت برون يعني برونزية لكن كان جات مثال وقته هو طيب ناخذ ميدالية ذهبية إن شاء الله أنا نشجع الشباب باش يستثمروا في القطاع الفلاحي يلزم يكون عنده صبر الصبر هذا راه ما يجيش إلا بالمحبة إذا الفلاحة ما تخدمهاش بمحبة
1: هي غرام بالأساس الفلاحة سي مراد حبيت نسأل على الرمان اللي نحكيه عليه أنو الرمان اللي نحكيه عليه احنا في الضيعة هذه وفي الحصة هذه اللي يعتبر كنز واللي وصلك معناها على المستوى العالمي إلى مراتب مهمة جدا
2: الرمان هذا إن شاء الله بقدرة ربي تو نحن عنا 3 سنوات على لابيلاسيون دوريجين كونترولي على علامة المثبتة الأصل إن شاء الله في الشؤون القانونية في وزارة الفلاحة إن شاء الله يتصحح اللي هي المشروع عملته بومبات هي سويسرا هي اللي مولت المشروع هذا عن طريق سي مسعود مارس دكتور في شط مريم حبينا نثمنوا الرمان هذا ورمان تستوري واللي عنده العلامة المثبتة الأصل يعني عالم كامل كي تكتب رمان يطلع في العالم كامل الرمان متاع تستور الرمان متاع تستور الرمان باش نحكي لك أنا فيه 184 نوع مسجلين فيهم 560 ما هوش مسجل يعني اللي داخلين لابوراتوار كما نقولوا نحن بريفيانكا لاكو الميلاراديتشي الواندرفول هذوما المهجنين يعني الداخلين عن طريق اللابوراتوار نقولوا احنا في عملية النسيج فهمني اللي يفهموني في الفلاحة يفهموا احنا في تستور دخلنا في البرنامج هذايا وان شاء الله بقدرة ربي في الدورة العاشرة هذية في مهرجان تستور تتحقق الحلم هذايا واللي يدخل على اي مثال برنامج باش يصدر يلقى لابيلاسيون دوريجين كونترولي اللي هو رمان تونس انا راو انا اصلي من الجنوب ومن الشمال اللي راني انا
1: من الجنوب منين
2: تحكي من الحامه العزيز الغالي
1: يعني هزيت معاك رمان جابس التستور والا اكتفيت برمان تستور
2: انا نحكي عراية تونسية راو انا مفهميش بالبلاصة مشيت ليش ومهزيتش العالم التونسي والرمان متاع تستور هذه راي فما حاجة تعز في قلبي يعني حاجة دي نحبها برشا وحاجة رك ما تحبيش رك ما تنجمش توصل حتى بلاصة
1: إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله ديما معناها الراية التونسية مرفرفة وعالية وهي الحافز لكل نجاح. خليني نرجع معك للضيعة متاعك للرومان، كيفاش الاشتغال عليه، كيفاش المداوات، كيفاش المتابعة متاع كعبة الرومان من نوارة. خلينا نبدأ من قبل، يعني بعد جميعة الرومان شنية الأنشطة اللي تقوموا بها باش تجي صابة باهية؟
2: هي الرومانة بتبيع، تقول لك أنا رمانة وانت استثمرني.
1: أي
2: أنا كي ندخل الثاني نحس فما شكون يكلمني، شكون عايش معايا، يعني
1: يتفاعل معك.
2: عبارة على نور وفرح وأميرة وآمنة. أنا عندي أربع بنيات، عبارة ذوكم أولادي.
1: أي
2: يعني بمحبة كبيرة. هي طريقة المعاملة متاع الرمان رأي صعيبة وسهلة، لكن كي تسهلها تسهل العملية. أنت يلزم تكون تباشر المباشرة، حتى في حاجة أخرى، حتى كي تكون أنت مثال تخدم في القطاع هذاك والخدام يخدم معك تحس به، حتى تحس بالتعب اللي يتعبوا، فهمني؟ خاطر راهو فما برشا حاجات يلزمك تشرك اللي يخدم معك ويلزمك تحس به. كيما تحس مثال يعني الكائن، يعني هي نبتة كائن حي، يعني هذوكم راهو عبارة أمانة عندك أنت، يلزمك تعطيهم البزوان نتاعهم. هما 16 عنصر يتعطاو منهم، 13 عنصر تعطيهم لها أنت، وثلاث عناصر أخرين ربي سبحانه يعطيهم لها. نبقى في المداوات. المداوات يلزم يكون عندك موتورينج، ويلزمك تعمل ريشيرش، تعرف مثال، حتى بشوية بشوية تتعلم. أنا خديت عهد على روحي كناشر المعرفة في لاحة البيولوجية في شمال أفريقيا ما نخبي حتى معلومة، يعني
1: على الفلاحين اللي يسألوك، اللي حتى على صفحات التواصل الاجتماعي الحقيقة محقق نجاح معناها، وناس كل تسألك. ممكن حتى احنا تواصلنا معاك عن طريق الموقع والصفحة متاعك. فانا الحقيقة نحب نسأل على متابعة نبتة الرمان، اللي هي انت قلت مش سهلة نبتة الرمان بالشوك، معناها مش سهل باش تتزبر، مش سهل باش تجني. يعني صحيح هي ثمرة مزيانة برشا من برا ومن داخل، مزيانة برشا وفيها برشا فوائد. عندك شعار انت للرمان شنو؟
2: انا رمانة وانت استثمرني.
1: أي
2: أنا رمانة وأنت سفر،
1: واللي يحب يعيش في أمان
2: يأكل الرمان.
1: يأكل الرمان. أي ما قلتش أنه الرمان.
2: لا أنا أخذت لك راو الرمان اللي في تونس الكل
1: متنوع،
2: هو
1: برشا
2: متنوع. متنوع، كل واحد عنده ذوق، كل فلاح يخدم بطريقته هو. فما اللي هو بالبرودوي شيميك، البوتاسيوم الكالسيوم والمغنيسيوم، وفما اللي برودوي الأخرين بيولوجي كما البينوكس. كما
1: هذوما جاهزين ولا أنتم تحضروهم؟
2: لا هذوما إذا تعمل جاهز ندخل في عملية الكومبوست اللي هو عملية تغبير. هو راهو الروح متاعه الرمان راهو يحب الماء.
1: أيوة.
2: بانتظام ويحب الغبار.
1: اش معناها بانتظام؟ معناها كل قديش من نهار في الجمعة؟
2: أنا واحد من الناس، أنا كنت نسقي كيكة، لكن دخلت في أبليكاسيون اسمها سيبيكس، هي أبليكاسيون بار ساتيليت. ونحب زادة نحكي على البحث العلمي والفلاحة الذكية، خطر نحن راهو
1: عنده أثر كبير على الإنتاج وعلى المردودية متاع الفلاح
2: بالطبيعة. أنت كي تدخل في الابليكاسيون هذوما تعرف مثال، تقول مثال الرمانة تقول لك مثال اسقيني. أي. عبارة أنت باش تحاور مع إنسان، فهمني، يقول لك راني أنا عطشان أعطيني كاس ماء. وبالطبيعة عنا احنا ديزابليكاسيون أخرين نعملوهم في السول اللي هو الاناليز دو سول ولا الاناليز دو فو،
1: يعني هي معناها تطبيقة تقيس الرطوبة متاع التربة،
2: متاع التربة. تعطيك مثال بالضبط حتى أناهو البلاصة اللي ما شربتش. وبالدليل عملنا يعني تجارب، أنا عملت عدة تجارب باش كنت مقتنع بالابليكاسيون هذه. كانت لي زيارة في إيطاليا في بيروجا مع جوليانو، مع شركة اللي هي فارين دو بازالت تعمل يعني في الزراعة البيولوجية. ومع العلم هذوما عملوا تجربة اللي كونوا بحذاهم كارير، والناس الكل مشيت تشكي. الكارير هذايا منه حجرة بركانية كي عم على الزيتون، الناس الكل مشي في بالها باش يموت، لكن هو عمل فيجيتاسيون وعمل إنتاج كبير برشا. كانت لي زيارة معاهم، وبالطبيعة عملت تجارب لهنا في تونس في مقرن مع سي سليم الروز، وعندي زوز طلبة عملوا ماستير بحذايا. وعملنا التجارب هذه، وكانت لي زيارة اللي هي في بيروجا في الجامعة، وعملت زادة بريزونتاسيون على الفلاحة الذكية والفلاحة البيولوجية. أنا باش نقول لك أنا راهو فلاح يلزم توا، ما فماش حتى فلاح ما عندوش تليفون. يعني المعلومة تنجم تدخل تسأل يعطيك،
1: نجم تتكون في تتكون أي مجال فلاحي تحب عليه. تسقي عن بعد وإلا بمعدات أخرى وطريقة
2: نسقي
1: أخرى؟
2: نسقي أنا بطريقة اللي توا نحل ونسكر بابليكاسيون اسمها أرويني.
1: أي.
2: يعني محليها الكلمة أرويني. يعني أنا مثال في الدار نجم نحل ونسكر الموتور.
1: أي.
2: ونعرف البريسيون
1: حي الله العلم.
2: بالطبيعة بهش وراو باش نحكي لك أنا حاجة، راو هذوما وليدي تونس راو اللي هما موجودين اللي عاملين ليزابليكاسيون هذوما مع العلم أنا خمسة سنين ولا ستة سنين التالي خذيتها الابليكاسيون هذه من إيطاليا. لكن
1: اليوم هي متوفرة بأيادي وأنامل تونسية، وهذا مهم برشا سي مراد. حبيت نحكيه شوية على التسميد وعلاقته بالمردودية وبنوعية الغلة، لأنه أحيانا نشوف رمان أحمر من داخل ولكن وقت اللي نذوقوه يفرق، البنة تفرق من رمان لرمان، فما كمية السكر وإلا كمية الحلاوة تفرق من رومان الرومان، فما زاد الرومان الأحمر فما الرومان الأبيض. عطينا الفوارق سي مراد.
2: وفما الرومان الأخضر،
1: الأخضر
2: اللي هو كي تحلو تلقاه أحمر من داخل، يعني أي. فيه برشا ماء، يعني أي. الرومان أنا قلت لك راهو فيه 186 نوع، فهمني الأنواع هذه اللي موجودة تختلف، وكل واحد شي يختار الفاريتي. وأنت لاناليز دو سول، يعني أنت يكون مثال عندك تربة غنية مثال بالبوتاسيوم بالكالسيوم، تنجم تعطيك يعني ذوق، ينتجم أنت تزرع في منطقة ونفس الفاريتي ما تجيبوش كي بعضكم، خاطر التربة تتبدل مع العلم. يعني احنا في تستور عنا عديد المشات اللي هي فما التونسي اللي هو ممتاز برشا لكن الفاريتي متاعه صغيرة، وعنا الجيبسي اللي هو جي من جيبس من بلاد العزيزة مرحامة تأقلم في تستور، لما أنه الكليما ما هوش نفس المناخ اللي موجود في جيبس كما في تستور، يعني ما الرطوبة المطر الندوة هذيك يحب البرد المدة هذه يزين ويعطي تود بريكس اللي هو يطلع السكر حتى ل 16.
1: أثر المطر والماء على كعبة الرمان،
2: أثر الماء والمطر يزيد يزين، ولكن في حالة برك اللي كونه أنت يلزمك تكون تعمل، يعني كان عندك برنامج كامل متاع السقيان يعني، ويلزمك تعطي الكالسيوم خطر هو الكعبة تعمل ديلاتاسيون يعني، وهذيك تعمل تشقق، يعني يلزمك تكون مواظب على التسميد الورقي ولا الأرضي، هذو ما يلزم يكونوا عندك أنت دراية قديش الكمية في السيكل. إذا مثال تنقص ولا تكسر، بتبيع إذا تكسر تلوح الفلوس، إذا تنقص راهو بتصير كشكاليات.
1: المنتوج بكله يتصدر لبرا وإلا فما نصيب للسوق المحلية سي مراد؟
2: احنا نساهموا في الاقتصاد متاع البلاد ونجيبوا في عملة صعبة. عنا يعني مصدرين، هو الفلاح راه ما نجمش يخدم، هو فلاح ومصدر، انا عندي يعني برشا علاقات اللي هما المصدرين ياخذوا الكاليتي، فهمني انا حد ما نحكي لك على الرمان وعلى المحبة متاعه وعلى الاستثمار، انا نشجع زيت الاستثمار في
1: الشباب اللي شباب. عندهم شوية تراب ويحبوا يزرعوا، كيفاش ينجم يبدأ؟ شنية الطريقة المثلى اللي ياخذ بها المشاتل، وإلا كيفاش ينجم هو يعمل مشاتل الروح باش يبدأ الشاب؟ قداش لازمه على قليلة أرض باش ينجم يبدأ مشروع تاع رمان؟
2: والله بالنسبة يعني حاملين شهادة العليا عندهم تسهيلات برشا، يعني على بيع على البنك فهمني، فما تو بنوك واللي تعطي بلاش ضمانات ينجموا يشوفوا، لكن الإشكالية متاع الأرض والماء، يعني الأرض والماء يلزم هذوما تكون عندك مثل سورس متاع ماء، خاطر الرمان راهو يستهلك ماء لكن بانتظام، وبتبيع الأرض يلزم تكون عندك ناتير دو سول يعني اللي هو ريش في المواد العضوية.
1: يستهلك الماء على امتداد العام ولا في الصيف كهو؟
2: في اللي عندك سبع شهور يشرب ماء،
1: سبع شهور يلزم ياش.
2: أما كي تدخل أنت بالليزابليكاسيون هذوما تولي تعرف مثال روحك بالضبط خديش تستعمل منه،
1: ترشد طريقة
2: الري ترشد بتاعك. وتخلي أنت النبتة ما تدخلش في استريس، يعني رو أنت إذا تعطي النبتة
1: والمشيت سي مراد سمحت
2: مشيت التستور كي تقول تستور مرحبا بيك في كل وقت.
1: يجي ياخذ المشاتل نتاع اي نوع نتاع رمان يلقاها في تستور،
2: هو ناتير دو سول هو ولا التحاليل
1: طبيعة التربة.
2: انا ديما نقول راهو تحاليل التربه راهي مهمه برشا، فهمني، خاطر انت ما تنجمش تحط نبته في بلاصه فيها كلس وفيها مشاكل كبيره اللي هي النبته ما تجاوبك،
1: يعني تحلل التربه نتاعك قبل تمشي تاخو المشاتل باش تنجح العمليه.
2: وهو بطبيعته الرمان راهو ما عندوش مشكله في الملوحه، يوصل حتى 3.4 يعني زوز ونص، يعني نجم يتاقلم هو، خاطر هي نبته شوكيه ماهيش نبتة ذكية. النباتات الذكية اللي هي في اللابوراتوار مخطوبة وملقمة وهذيك هذيك عندها سبيسيال يعني
1: كيما فخ الرمان ولا
2: والله فما
1: أنواع جديدة نتاع ثمار اللي هي معناها فيها تحسينات وفيها حتى طريقة عناية جديدة خاصة باش
2: وما تحملش الأمراض كيما الرمان. خاطر الرمان راهو يعني
1: قداش عندك من سنة سي مراد في مجال الرمان؟
2: أنا عمري قريب 60 سنة طبعا.
1: ما شاء الله.
2: لكن كي تحسبهم عمري يعني 60 سنة في الرمان لكن في المباشرة خطر دوب ما حلينا عينينا حلينا قلت لك حلينا عينينا في السنية عزيزي هذه عندي فيها ذكريات حلوة برشا برشا ما ننساهاش بالرغم يعني عملت ثانية ونموذجية وبقات هذيك في قلبي فهمني تعز علي ما تخلينيش أنا راني مانيش بكير تأثر الداخل فهمني أما نحكي لك محبة متاعها هي ما توصفش لكن بالرغم عملت ثانية نموذجية وتجيني العبيد ومزيانة برشا يعني في منطقة
1: ولكن قصة خلقت لنا فلاح عالمي في مجال الرومان وهذا يبقى المهم الأثر نفس الشغف تباشر به الضيعة متاعك من اللي بديت لليوم
2: لحد الآن أنا مباشر يوميا يوميا أنا مباشر أنا حتى كي جيت توا ونسجله بالطبيعة تعديت عندي حليت الدجاجات وصلت أمي حليت الماء تفقت الفوتوفولتايك شفت لزا انستالاسيون تاعي عملت دورة صغيرة باش نشوف مثال فماش ديزاتاك متاع بيرال متاع كوشني متاع سيراتيت شفت المصائد يعني راهو
1: العمل يومي
2: يومي يومي
1: نفس الشغف ونفس المتعة. إن شاء الله كل التوفيق سي مراد إن شاء الله ديما معناها تلاقي النجاحات وشكرا ليك وكل التوفيق ليك ولكل الفلاحة اللي يشتغلوا على الرومان في تستور.

0: الخضرة بلادي.
1: مواصلين معكم لقائنا في برنامج أرض الخير، وهذه فقرة الخضرة بلادي. في الخضرة بلادي حبينا اليوم نركزوا ونشجعوا ربما بعض الشباب اللي يسمع فينا والفلاحين اللي يحبوا يستثمروا أساسا في تربية المواشي. حبينا معلومة من المصدر من الخبراء، باش يكون معنا سي علي سعيد خبير في الاستثمار الفلاحي. سي علي مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
2: السلام، مرحبا.
1: هات السادة المستمعين اللي هما مهتمين بتربية المواشي ويسمعوا في أرض الخير اليوم، نعطيهم بعض الإشارات. شنية السلالات الأصلية اللي نجموا يستثمروا فيها واللي هي متوفرة ومتاحة، وشنية السلالات عالية الإنتاجية اللي تنصحوا بها سي علي؟
2: بالنسبة للسلالات تختلف حسب الجهات.
1: نعم،
2: الاستهلاك هو اللي يحكم على مربي شنو يربي. مثلا السوداتي بار هي من أفضل السلالات اللي نجموا نخدموها في تونس.
1: أغنام
2: السوداتي بار عند العديد من المميزات الجيدة، لكن غالبا في عدة ولايات في العيد الأضحى ما ثماش أقبال عليها خاطر لونها أسود.
1: أيوة،
2: هيك علاش معناتها من المستحسن أنه الفلاح يعمل دراسة للمنطقة نتاعه ويشوف شنو هي السلالات اللي تتماشى معاه.
1: يشوف السوق معناها باش يعدها للأضاحي هذه العيد الأضحى وإلا للتربية وإلا معناها لشركات اللحوم المختصة، يشوف السوق قبل.
2: يعمل دراسة للسوق.
1: نعم،
2: معناتها يعمل زيارات ميدانية للسوق ويشوف.
1: اي،
2: وإلا ينجم معناتها يختص في السردي اللي هو أكثر حاجة مطلوبة في تونس بحكم اللي هو على السنة معناتها معروفة العادات هذه. موجود أولاد جلال، موجود التبار، موجود الدنان، موجود كيف كيف الأدرع وهو هجين، موجود الحوتي وهو هجين، موجود العربي البربري تاعنا، وغير ذلك السلالات اللي هي أغلبها للأسف هجين، معناش برشا سلالات أصلية.
1: نحكيه على تربية الأغنام، خلينا نمشيه للسردي. السردي المزيان اللي وجهه أبيض وكحل، معناها السلالة هذية مثلا السادة المستمعين يقولك أنا ماذا بيا، معناها فما صغار الفلاحين وفما فلاحة يحب يقولك أنا معناها ماذا بيا ما نقطعش الأغنام من السانية متاعي ولا من الضيعة متاعي، وين ينجموا يلقاوها وشنية شروط العناية بها، شنية أعلافها؟ أعطينا فكرة سيد علي.
2: بالنسبة للسردي هي بصفة عامة نلقاها غالبا معناتها في الأسواق ولا عند الضيعات اللي موجودة في المناطق الحدودية. تتميز بالعلو متاعها، توصل حتى العلو 80 سنتيم حتى للواحد متر وأكثر ساعات.
1: أيوة،
2: عندها المنظر متاعها جميل جدا، معناتها العينين سوداء، الفم أسود، الركبة سوداء والباط احنا نقوله أسود، الظهر عريان والبطن عريانة والسوف معناتها. كيف السلالة هذه تجم تعمل نمو شهري بين 9 و12 كيلو شهريا ما شاء الله. تتميز اللي هي عندها القدرة جيدا على النمو. كما أغلب السلالات لازم نوفر لهم الظروف الملائمة للتربية، نتحكم شوية في الحرارة كما تعرف الصيف بتاعنا سخون شوية ونحسون برشا ولا يزلنا نبردو لهم ونوفر لهم شوية فيتامينات ومكملات غذائية باش ينجم هم
1: يقاوموا السخانة
2: ويقاوموا الأزمة هذه.
1: أيوة،
2: كيف نوفروا لهم؟ نجم نوفروا لهم الأعلاف الخشنة، القرف والتبن، نجم نوفروا لهم العشب والعشب الجاف والدريس والمفيلاج، نجم نوفروا لهم العلف المركب.
1: أيوة،
2: اللي نشريوه عند الشركات الحاضر والمستحسن أنه يتم إصلاحه خطر نسبة البروتين فيه غالبا مش كون دون المطلوب، وإلا الفلاحة في أغلب الولايات ولا تعمل خلطات علف مركب وحدها متكونة بالأساس من الشعير ومن السنجاري ومن الفول
1: بطبيعة. معناها هذه التفاصيل إشارات، ولكن معناها للي باش يحب يتكون ينجم يلقى المعطيات، ينجم يشارك في دورات تدريبية، ينجم يأخذ المعطيات من المصادر الهياكل الفلاحية باش يبدأ مشروعه على أسس. سلالات أخرى عندها الحقيقة هالفترة هذه الكل دعاية كبيرة كما الدمان، يقولوا اللي هي سلالة عالية الإنتاجية.
2: سلالة الدمان هي سلالة مغربية في الأصل، دخلت في التسعينات معناتها كهدية من المغرب لتونس.
1: اي،
2: تتميز بالخصوبة العالية، شفت بعيني معناتها بحكم اللي احنا نتنقلوا بين الضيعات معناتها حتى النعلة دولة بثمانية ما شاء الله
1: ما شاء الله تباشروا. معناه
2: هي الحاجة اللي عندها الإيجابية أنها عندها الخصوبة عالية، لكن عندها صعوبة أنها توصلهم معناتها خاطر ما تنجمش ترضحهم الثمانية ولا الأربعة ولا الخمسة، ويبداوا صغار زايد شوي، دونك يلزم لهوة أكثر.
1: يعني يبدأ حجم الحمل اللي تجيبه معناها صغير شوية، لازم عناية كبيرة برشا باش يوصل للمعدل المطلوب، هكا ولا؟
2: أي، غالبا احنا كي نحكيو مثال على السردي ينجم يتولد وزن 4 كيلو 5 كيلو
1: ما شاء الله.
2: نحكيو على البنان غالبا يتزن كيلو زو كيلو، معناتها يجي ضريف زايد شوي.
1: اي دونك وينجم يحقق نمو، معناها كيف يبدا كيلو ولا زوز كيلو يخلط، معناها
2: تفاصيل التقنيه ينجم يلحق ويصل يعمل النمو جيد. هو السر انك تعرف شنو هي الخلطه المناسبه العمر الصغير، معناتها قبل الفطام، وشنو هي الخلطه المناسبه بعد الفطام. بنفس الوقت الحاجه اللي هي اهم انه اللي يربيه سلاله الدمان المستحسن ان يربيه ماعز، معناتها باش نعاونه في الحليب باش نجموا نرضعوهم. هذه هي الاشكاليه اللي قاعده تصير،
1: باش يوفروا لهم حليب طبيعي، معناها هاوكا ياخذوا حليب الماعز
2: يا حليب الغبره الكودر احنا نقول دونك يخلط الفلاح ويعطي بالبيبرون. انا صايره برشا اشكاليات، خاطر في اغلب الضيعات تلقى الفلاح ما يستعناش يعمل مثال خلطه نتاع حليب من الصباح يخليها حتى لليل
1: تفزد وتولي تضر الاغنام نتاعها،
2: العلوش الصغير يمرض ويموت. هيك الاشكاليات اللي تلزم فيها،
1: فنجموا نتفاداوهم بتربيه الماعز باش يعاونوا في الرضاعه نتاع الاغنام. يعطيك صحه على الاشاره المهمه. فما سلاله الغربي، ما نعرفش هذا موجود نوع، معناها يطلبوه التوانسه في عيد الاضحى، ولكن حتى احنا نحكيه مش على عيد الاضحى فقط، نحكيه حتى على الاستهلاك المحلي اللي هو يشهد نقص معناها في لحوم الذئن بصفه عامه.
2: بالنسبة لسلالة الغربي هي تشبه كثير سلالة أولاد جلال الجزائرية، فقط تم اختلاف في حجم الرأس وحجم العام نتاع النعجة ولا الخروف.
1: أيوة.
2: بالنسبة لسلالة الغربي مطلوبة في تونس بالأساس لخطرها، معناتها من الحاجات اللي هي تتميز بها أنها ما تعملش برشا شحم، وإحنا برشا من الناس يقول لك ما نحبوش العلوش
1: بتاعهم
2: خاطر خاف من الكوليسترول.
1: صحيح.
2: دونك اغلب الناس تربي الغربي وتنتج سلاله الغربي، خاصه انها معناتها تتميز بالنمو الجيد، معناتها شهريا تنجم تعمل 6 كيلو 9 كيلو شهريا اذا توفر الظروف المناسبه. وحاجه ثانيه، حاليا معناتها قاعدين نلاحظ انه في الاسواق انه اغلب العباد اللي ولات تمشي تشري في اسواق العيد يهزوا النساء نتاعهم.
1: اي
2: دونك النساء ولاو يحبوا عالزين عشبوبيه نتاع العلوش. العلوش لابيب ما عادش عنده اقبال برشا، واللي يحبوا العلوش يبدا غربي لكن ملونه شويه، تلقى الراس احمر الراس اكحل، معناتها فيها شويه الوان باش تولي ازين، واللي معناتها فيها سهوله البيع والترويج. هيك علاش خلينا ناخذ سلاله الغربي نهجنوها بسلاله اخرى ملونه باش تعطينا سلالات معناتها هجينه لكن عليها الطلب اكثر.
1: نجم تنجح في السوق معناها بلغة الفلاح. حبيت نسأل سي علي سعيد على السلالات اللي تتطلب الرعي معناها، والسلالات اللي تنجم تكون تعيش في مساحة ضيقة، معناها مش ضيقة يعني محصورة، نجم ما تخرج للمرعى أصلا. في توضيح،
2: احنا سلالة الدمان هي أكثر سلالة يقول لك من المستحسن أنك ما تخرج بها للرعي، لأن في صورة ما حبيت ترعى بها لها مكان مخصص مميز، ما تخليهاش في مكان حر، لا تربطها بحبل معناتها تخليها ترعى لكن دائما مربوطة، على خاطرها معناتها معروفة بالهيجان نتاعها وأنها تعمل العديد من المشاكل للفلاح. بقية السلالات نجموا نرعاو بهم ما ثماش حتى قلق، لكن هنا يلزمنا نقدموا نصيحة للفلاح. الرعي راهو من المفروض يصير بعد بزوغ الشمس. علاش؟ خاطر في الصباح أما الندوة الحشيش يبدا مبلول.
1: الندوه شنو تعمل؟
2: الحشيش يبدا مبلول بزيت. يخرج الحيوان يرعى يمرض بالبمريره ويمرض بالعديد من الامراض الاخرى.
1: اي ردوا بالنا معناها، خاصه اللي مازالوا بادين في المشاريع نتاعهم جدد ان شاء الله لاباس. حبينا ناخذوا فكره كذلك على تربيه الابقار ومعناها والماعز كيفاش ينجموا يبعثوا مشاريع وتنجح في الاطار هذايا، شنو نجموا نقولوا خاصه للفلاحين الشبان سي علي؟
2: بالنسبه لقطاع الابقار للاسف ما نشوفوا برشا تراجع في الانتاجيه في العديد من الضيعات، والسبب الاساسي هو انتشار مرض التهاب الذرع، وهو نتيجه سلوك غلط، معناتها نجموا نصلحوه ونتفاداو المشكله هذه. معناتها البقره تحتاج انه بعد ما يتم حلبها الى نوعيه من المساج احنا نقولوا معناتها بلغه الفلاح باش الذرع نتاعها ما تصيرلوش الالتهابات. حاجه هذه تتطلب بعض الدقائق، اغلب الفلاح يقول لك انا ما نعملهاش، يبدا يقول لك انا مستعجل وعندي ما نعمل. كيف نشوفوا في العلفه نقصه الجوز نتاعها، هذا اللي خلى برشا اشخاص تبعد على تربيه الابقار. كيف ممكن نشوفوا في ناس اخرى قاعده تدخل المجال هذايا وقاعده تربح زايده؟ علاش؟ خدمه على لاحه شبه عصريه والا العصريه. شنو معناتها؟ اني نعمل ابقار مثال سلاله الهولشتاين اللي هي معروفه بالانتاجيه نتاعها، نزيد معها سلاله السويد براون والمونتيبليار اللي هي معروفة بالجودة متاع الحليب متاحة. يتخلط الحليب مع بعضه يتحط في فريجو معناتها احنا نسميها سونكالي وتباع مش ب 13% مش ب 14% يتباع ب 17% وبزوز دينارات وحتى بزوز دينارات و500 للمعامل متاع الجبن وإلا المحلات بيع الحليب ومشتقاته وإلا للقشارة. هكذا ينجم الفلاح يربح أكثر. أما أنه يخدم معناتها سلالة هولشتاين وحدها ويقعد يتعامل مع مجمع الحليب مش يلقى روحه يبيع في الحليب ب 13% و14% اللي هي ما تخلصوش بحكم غلاء الأعلاف وغلاء المواد الأعلاف الخشنة وغير ذلك من الأمور.
1: برشا إشارات الحقيقة مستحقينها الباعثي المشاريع الفلاحية في الاختصاصات هذية، إن شاء الله معناها يقبلوا على التكوين وإن شاء الله يستفادوا خاصة من ذوي الخبرة اللي تنجم تعاونهم برشا برشا في إنجاح مشاريعهم. في كلمة للناس اللي معناها تفكر إنها تبعت المشروع عندها تخوف سي علي،
2: نجم نقولوا بعض النقاط. النقطة الأولى حذر شديد من الأسواق. الأسواق لازم الفلاح قبل ما يشري يعمل شوية علاقات باش يعاونوه كيف يجي يشري ما يغشوهوش. انت حكيت على سلالة الغرب اللي هي بيضاء اللون وصلوا يصبغوا لها وجهها بالأسود وإلا بالحنة باش يبيعوها على أساس سلالة أخرى. بالنسبة للأبقار وغير ذلك من السلالات للأسف الشديد كيف كيف نجم نلقاو الغش، لكن ثم مناطق اللي هي معناتها معروفة ومرخصة مع الوزارة وغير ذلك يلزم الفلاح الصغير خاصة المبتدأ الجديد يمشي ياخذ من عندهم. هو من أكثر المجالات اللي نجم يربح فيهم الفلاح الصغير تسمين العجول، معناتها أنا مش بدناش عليه هذا محل، لكن هو معناتها مهم جدا تسمين العجول المستوردة والمحلية في ربحية جيدة. تربية وتسمين الأغنام زادة كيف، تربية الأبقار حالو كيف، وتربية الماعز زادة هو من بين السلالات وبين المجالات اللي هي مهمة جدا خاصة إذا كان الفلاح يتقن صناعة الجبن. معناتها المعزة العادية اللي تعطي في إيترا وزيترا وثلاثة لتر نجم نحسنوا لها في نوعية العلفة تجم توصل معنا الخمسة لترات وسبعة لترات. لتر متاع حليب المعز غنية بالمواد الدسمة وبالمواد الغنية معناتها بالبروتين وغير ذلك، ونجم نصنع بها جبن عربي وريجوتا وغير ذلك من الأمور معناتها يدخلوا أهل الاختصاص في مجالاتها. ونجم يكون الفلاح الصغير معناتها 5 معزات ل10 معزات ينجم يعمل حاجة متكاملة منه ينتج الماعز الحم ومنه ينتج الجبن وإلا ينتج الحليب ويبيعوا حليب.
1: والكلها مشاريع واعدة البلاد مستحقتها، ماذا بينا إن شاء الله شبابنا يقبل على تربية المواشي أي صنف هو يرغب فيه. نشكرك برشا سي علي سعيد على كل ما تفضلت به لبرنامج أرض الخير.
0: آفاق إيكولوجية.
1: الفقرة هذه هي فقرة الحقيقة نتصور أنه بش يكون لها مكانة خاصة في برنامج أرض الخير. آفاق إيكولوجية فقرة نمشي فيها لما يقترحه البحث العلمي على قطاع الفلاحة التونسية. سعيدة جدا باستقبال الدكتور أنيس الصخراوي باحث في علوم الفلاحة الحافظة والمستدامة. أهلا وسهلا بك. مرحبا دكتور.
3: عايشك يعطيك الصحة، شكرا على الاستضافة ولهذه الدعوة ولإتاحة الفرصة للحديث عن الموضوع اللي هو أصبح أكبر تحدي اللي يواجه المواطن التونسي ولا المواطن في البحر الأبيض المتوسط ولا المواطن خلينا نقوله أي كائن على الكرة الأرضية سواء إنسان حيوان نبات ولا كائنات دقيقة.
1: مرحبا بك، ديما الإذاعة الوطنية ببينها مفتوحة خاصة لعلامات ومنارات البحث العلمي. مهم جدا أنه نحكيه على الفلاحة الذكية، على الفلاحة الحافظة، على الفلاحة المستدامة. اليوم البحث العلمي ومخابر البحث العلمي في تونس شنو تقترح على القطاع الفلاحي من أجل التطوير من أجل التحسين والتجويد من خلال اختصاصك دكتور أنيس الصخراوي؟
3: أكيد جدا أعطيك الصحة على إثارة النقطة هذه اللي هي هامة وهامة جدا، اللي هو شوف جميع الاستراتيجيات اللي يتبع فيها البحث العلمي في تونس هي مبنية على قراءة في أهم المؤشرات والواقع الفلاحي والبيئي خاصة. كيفاش؟ وقت اللي نحكي على مستقبل الفلاحة احنا الماضي منجموش نرجع له التالي ونغيره، احنا سيبه احنا توا في الواقع وفي الحاضر. بالنسبة لمستقبل الفلاحة ملزمناش نتحدث كان على زيادة الانتاج، لازمنا نحكيه بأي كلفة ننتج. نجم نحكيه على كلفة المياه ولا كلفة اليد العاملة ولا كلفة الميكنة إلى آخره. إذا كان نحكيه على الفلاحة الإيكولوجية ما نحكيه كان على الزيادة، لازمنا بأي كلفة بأي موارد وكيف ننتج بأي نظم. وكيف لنا هذا السؤال الكبير، كيف لنا أن نضمن استمرارية في الإنتاج في المستقبل؟ على شيء إيكولوجية جاية من المحافظة على التربة وعلى الكائنات، التنوع البيولوجي اللي هو فيه حيوانات ونباتات وكائنات دقيقة، وكيف نستحفظ على المياه متاعنا. الفلاحة اليوم في تونس احنا المنطلق متاعنا هو الحديث عن البحث العلمي وبماذا يمكن
1: ماذا يقترح،
3: ماذا يقترح. أنا قلت لك الاستراتيجية البحث العلمي انطلقت من قراءة في المؤشرات وفي الواقع الفلاحي والبيئي. دونك وصلنا سؤال كيفاش نزيدوا في الانتاج والراعي، وثلاثة نقاط اللي قلنا كيف ننجب اي موارد واي كلفة. ثم انطلقوا زاد من كونستا اخر اللي هو الفلاحة اليوم قاعدة تواجه في تحديات كبيرة، وقاعدين نلمسوا فيها في الواقع متاعنا، كيما ندرة التساقطات، كيما الفيضانات اللي شهدناها في الفترة الأخيرة. يجي مثلا العباد اللي ما عندهاش مثلا معطيات مثلا على المجال الفلاحي والبيئي يقول لك هكا فما تساقطات. لا، التساقطات راهي لازم تكون ممتدة في الزمان،
1: والبلاد غارقة وهما يحكيوا لي في الراديو في الإذاعة الوطنية على ندرة التساقطات. برشا راهو باش يقولوا الكلام هذا.
3: هما فما هي مفارقة. شوف، هو تغير مناخ شنو يجيب لنا؟ ما باش يجي لنا مع تذبذب في التساقطات هذاك ريناه مثلا في السنوات الفارطة، وبيجيب لك زادة تهاطل تاع كميات كبيرة من الأمطار 100 ملم في وقت وجيز. هذيك مثلا قلت لك اللي ما عندوش مثلا مكتسبات معرفية في المجال الفلاحي يقول لك سي بون هاكا أمطار والنبات. لا، كي تصب برشا تساقطات في فترة زمنية وجيزة ذاك يمثل إجهاد للنبتة ويحد من الإنتاجية نتاعها. احنا كنا مثلا وزارة الفلاحة التقديرات نتاعها بالنسبه لصبت الحبوب كانت في حدود 20 مليون قنطار، الا انه تم انتاج ما يقارب 15 مليون على ما اظن، وتم جمع 10 ملايين قنطار. الديفيسي هذاك الفارق بين التقديرات وبين الانتاج الفعلي هذاك تثبت فيه
1: الأمطار
3: اللي صبت في شهر ماي وشهر افريل من هذه السنه.
1: نعم، مهمة جدا الإشارة، معناها لأنه هذه التغيرات المناخية تؤثر على المحاصيل الزراعية بشكل ملحوظ، وهذاك علاش يلزمنا فلاحة ذكية تراعي هذه التغيرات المناخية. دكتور أنيس، أنا باش نسأل في معناها الفلاحة الجديدة والفلاحة الذكية اللي أحيانا لا تعتمد التربة، نجم تكون فلاحة مائية أساسا، هل إنه فما بدائل أخرى يقترحها البحث العلمي على القطاع الفلاحي تنجم يعني تعاون الفلاح وتنجم تعاون خاصة البلاد التونسية على ضمان الاكتفاء وعلى ضمان الأمن الغذائي؟
3: أكيد جدا. شوف، الفلاحة الذكية هي تقوم أساسا على الكومبينيزون، على تجميع المعطيات مع ليزانسترومون اللي هم الاليات، والا مثلا اذا كنا نحكيو على الفلاحه الذكيه نحكيو على الاستشعار، نحكيو على الاستشعار نتاع درجه الحراره، استشعار كميه المياه الموجوده في التربه، نحكيو على الاقمار الاصطناعيه، نحكيو على الاستشعار عن بعد، نحكيو على كميه المغذيات الموجوده في التربه. هذه كل توا في وقتنا، توا في 2026 في القرن 21، هذه كلها معطيات يمكن قياسها حسب الزمن، نجم نقيسوها على امتداد فتره زراعه المحاصيل. دونك الفلاحه الذكيه شنو تقترح؟ تقترح تجميع كل هذه الموارد وهذه المعطيات وهذه البيانات لاتخاذ القرار الصائب، وخاصة في الوقت المناسب، لأنه بلاش المعطيات هذه بلاش البيانات هذه نجم أن زاد ناخذ القرار الصائب، لكن مش يكون على الأغلب مش في الوقت المناسب. دونك أنت حكيت لي مثلا عن الفلاحة المائية، الفلاحة المائية هذه المستقبل توفي تونس، لأن تمكنك من إنتاج كميات مهولة وكميات كبيرة جدا من الخضروات الورقية خاصة، وإلا من جميع المحاصيل في فترة زمنية قصيرة نسبيا إذا كان نقارنوه بالزراعات الحقلية، لأنك أنت عندك نجم تتحكم في درجات الحرارة داخل مثلا البيت المكيفة متاعك اللي تعمل فيها الزراعات المائية، تنجم تتحكم في كمية المياه في المغذيات، إذن تنجم تختصر الزمن وتنتج

0: انا حلمتي راه الشيء هذا في تونس هو موجود لكن في نطاق صغير برشا عند فلاح
1: اسطح المنازل أي. خاصه انه انتشار البناء العمودي معناها على حساب الاراضي الزراعيه
0: بالضبط.
1: فهيت علاش لا نستغلوا اسطح العمارات للنشاط الفلاحي
0: اكيد جدا واذا كان ينجم يدخل حتى في الامن القومي اللي هو عمود من الاعمده الفقريه نتاعو الامن القومي الفلاحي والامن القومي الغذائي نجم المواطن يقتصد ولا يوفر جزء هام من المصاريف اللي كانت موجهه نحو الاستهلاك
1: نعم.
0: ينجم يوفرها روح ونجم يمثل وينجم زاد الشيء ذاك يمثل المدخول الاضافي بالنسبه لي
1: مهم جدا. ايضا الفلاحه المائيه تنجم تخلق بدائل للاعلاف تكون معناها مصادر للاعلاف واحنا كنا نحكيو بكري شويه مع سي علي سعيد على الفرص المتاحه للاستثمار الفلاحي في تربيه المواشي وهذه ممكن نقطه اضافيه جديده يقدمها العلم ويقدمها البحث العلمي للقطاع الفلاحي. دكتور انيس صخراوي بعيد شويه باش نسال على مدى نجاعه الروبوتيك و يعني النتائج اللي توصلوا لها المهندسين بصفه عامه في تونس في خدمه القطاع الفلاحي سواء في التسميد والا في عمليه الري والا في المداوات. هل انه اليوم القطاع الفلاحي نجم يستفيد استفاده مباشره وعمليه وواقعيه من مختلف الخدمات التكنولوجيه؟
0: أكيد جدا. شوفوا باش ينجح في أي ميدان مش كان في المجال الفلاحي لازم تشاركية ولازم تضافر الجهود. كيفاش؟ مثلا أنا باش نربط ديما بالمجال الفلاحي لأنه هذا موضوع الحصة.
1: نعم.
0: مثلا إذا كان باش نحكي على الفلاحة الذكية قلنا فيها حساسات وفيها تقنيات الاستشعار نتاع درجة الحرارة والمياه إلى آخره. لازم كل مثلا الفلاح مع احتراماتنا الفلاح جزء هام فيهم مش ساهل اللي هو باش دخلوا التكنولوجيا هذه ولا باش تفسرها له. دونك لازم تخدم عليها بطريقة معينة. كيفاش طريقة معينة؟ لازم تضافر الجهود. بتاع الدكتور الباحث بتاع المهندس بتاع التقني الفلاحي بتاع خلايا الإرشاد الفلاحي بتاع وزارة الفلاحة ومع الفلاح لازم كلهم يتضافروا الجهود مش توصل التكنولوجيا هذيك مش نخلطوا نستعملوها على الطريقة الأمثل. نفس الشيء بالنسبة للروبوتيك. الروبوتيك راهو هذا قاعد يحل في مشاكل العالم الكل على جميع الأصعدة. عنده حاجات إيجابية وعنده حاجات سلبية لكن الإيجابي متاعه يغلب السلبي متاعه والإيجابي متاعه دول العالم المتقدمة قاعدة تستغل فيه في المجال الفلاحي قاعدين يحوكموا في مستغلاتهم الفلاحية خاصة في تربية الحيوانات وفي إنتاج المحاصيل النباتية. في تربية الحيوانات أو مثلا في اللي كما شفت مثلا في اليابان فما تجربة رائدة صايرة غادي وتجربة أخرى زادة صايرة في جنوب الصين انطلاقا من الروبوتيك. وصلوا استعملوا حتى الروبوتات استعملوهم داخل المستغلات الفلاحية في تربية المواشي. الليروبو كل شيء أوتوماتيزي غادي كل شيء وبأنظمة معناها انفورماتيك قاعدين يستغلوا فيها. قاعدين مثلا التنظيف نتاع المستغلات الفلاحيه يقوموا بها الروبوتات. تقديم الوجبات بالنسبه للحيوانات يقدموا فيها الروبوتات. تلقى مثلا روبو كامل انسل روبو روبوت واحد قائم بفيرما كامل
1: الانشطه الفلاحيه الكل معناها يتم ادارتها عن بعد.
0: صحيح. وبذاك يضغطوا برشا على الكلفه وهيك علاش اللي قاعدين يروجوا في جميع رغم البعد تو الصين بعيده برشا معناها قارات ولازم مثلا باش توصل مثلا للبحر الابيض المتوسط لازم تتعدى مثلا بقناه السويس تتعدى بمضايق مختلفه وتجي من بعيد وفما كلفه نقل وتخلط البحر الابيض المتوسط ارخص من اللي ننجو فيها احنا في البحر الابيض المتوسط
1: لانه فما معناها ضغط كبير وحوكمه معناها للكلفه في المزارع وفي معناها مقرات الانتاج. شكرا لك. هذه الحقيقه معناها اشارات مضيئه على أفاق الإيكولوجية للقطاع الفلاحي. شكرا لك دكتور أنيس الصخراوي الباحث في علوم الفلاحة الحافظة والمستدامة. هكا احنا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في أرض الخير. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: أرض الخير، مجلة مختصة في الإعلام البيئي والفلاحي مع نورة بوعليك.
1: الدكتور حكيم.
2: الولد ما يطلب الماء إلا ما يعطش، في الدار وإلا في الروضة يزمنا نسنسوه ونقدمه له ما يشرب على قل ما يمكن 3 مرات في النهار، بخلاف الحليب والجاري وغيره. ويزم المسؤول على الصغار ينتبه لها الموضوع، لأنه في غالب الروضات اللي زرناهم الأولاد ما تشربش، وياريت نعودوهم يشربوا كاس ماء في كل مرة يغسلوا فيها يديهم.
1: الدكتور حكيم.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. صندوق الودائع والأمانات يطلق بداية من بعد غد الاثنين نسخة ثانية من الجولة الجهوية للسنة الحالية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، لتتواصل الجولة أيام 26 و 23 من أكتوبر المقبل، وفق المدير العام لصندوق الودائع والأمانات ناجي الغربي. تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشراب اليوم بعدد من المناطق بولاية بنزرت، على أن يستأنف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 6 من صباح يوم غد الأحد. تونس تحتضن يومي 30 من سبتمبر والأول من أكتوبر ورشة دولية حول التسويق والترويج العالمي للتمور، وتهدف إلى بحث سبل تعزيز حضور التمور في الأسواق العالمية وتبادل التجارب والخبرات بشأن أفضل الممارسات في مجالات التسويق والترويج والتصدير. تدشين محطة لتحويل الكهرباء ذات الجهد العالي بمنطقة وادي الرمل بولاية الكاف، ويمثل المشروع إضافة هامة للبنية التحتية الكهربائية بالجهة، بما يساهم في تعزيز جودة التزويد بالكهرباء بالجهة والمناطق المجاورة ودعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية. وزارة الدفاع الوطني تدعو مواليد الفترة ما بين الأول من جانفي 2000 وسبتمبر 26 إلى ضرورة تسوية وضعياتهم إزاء واجب الخدمة الوطنية، وذلك إلى غاية 2 أكتوبر المقبل. في أخبار العالم، قوة الاحتلال الإسرائيلي تغلق اليوم جميع البوابات العسكرية المقامة عند مداخل قرى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، مانعة المواطنين من العبور. اليمن يشهد خلال الساعات الماضية تطورات ميدانية وسياسية وإنسانية متسارعة، مع تقدم للقوات الحكومية في جبهات تعز ولحج والجوف. السودان يؤكد استعداده للانخراط في مسار تفاوضي إيجابي مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب، لكنه أكد أنه لن يقبل فرض أي تدخل أو حلول خارجية. الرئيس الإيراني يشدد اليوم على وجوب العودة إلى مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، ويقول أن بلاده لا تثق في واشنطن. وختاماً، وزارة الدفاع الروسية تعلن اليوم استهداف مركز لمعالجة البيانات في العاصمة الأوكرانية كييف. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: تصفيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في تحدي جديد أمام جماهيره وعلى ميدان. ملعب حمادي العقربي برادس. تونس بوتسوانا. الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026. موعدكم يتجدد مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية في نقل مباشر للمباراة مع لطفي خالد والحبيب قويسم في الوصف والتعليق. الكواليس، التصريحات والتحاليل الفنية مع رفقي بوستة وضيوفه في الشوط الثالث انطلاقا من 7 مساء. كونوا في الموعد.
1: بنات أفكاري
2: هما حكايات بينك وبين روحك.
1: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
2: والفكرة جابت بنات
1: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
2: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: بريحة البلاد.
3: نهاركم فل وياسمين جميعا، وعسلامة بناسنا وأهلنا وكل من خلط علينا ويسمع فينا. محلها لمتنا ومحلها ريحة البلاد معاكم في بنات وأفكاري، البرنامج اللي ودكم بأفكار وحكايات من ذهب. أنستونا وشرفتونا. تحية طيبة لكل العقول المبدعة والقلوب الشغوفة اللي تشاركنا الاستماع الآن. رحبوا بكم في مساحتنا الخاصة اللي هي بنات وأفكاري من توام العشرة حتى النص نهار، وين نلتقي ونشارككم شوية من الخواطر متاعنا، شوية من الحكايات، شوية من الإبداعات، من النجاحات التونسية، وأيضا بعض من الاكتشافات تنجم تعاونكم وتنجموا منها تنطلقوا تعملوا فكرة وتبدأوا مشروع، ونمشيوا مع بعضنا في عالم من الأفكار المتجددة. وننتظروا أنكم تشاركونا في فقرة على ذوقك في الساعة الثانية، وكلمونا على الرقم 71-844-404. فقرات أثوها أنتم بأصواتكم واختياراتكم الغنائية. معنا في الجانب التقني أيمن التنفوري، في الإخراج المرئي سمية زواوي، في التنسيق العام للحصة رامي المجولي، من القاعة الفنية المركزية لسعد شبيلي. مرحبا بكم جميعا.

0: شو تتفرج؟
1: الفيلم المقترح لهذا الأسبوع هو فيلم عالم كبير، هو فيلم صيني مؤثر من إخراج يانغ لينا، يروي قصة ليو تشون هي اللي هو شاب مصاب بشلل دماغي يكافح من أجل العيش بكرامة وتحقيق أحلامه، مدعوم ديما من جدته المحبة. شنو العلاقة متاعه بجدته تشين سو تشون اللي هي جدة متاعه؟ في هي قلب القصة، قوية، مرأة حازمة، محبة بعمق، تعامله كأي شاب، تحفزه على الدراسة والعمل والعيش باستقلالية. الفيلم هذا حائز على جائزة الجمهور في مهرجان طوكيو السينمائي الدولي، عرف نجاح باهر في الصين، أكثر من 28 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى، وصراحة أداء جبار وجبار جدا من الممثل جاكسون يي، يستاهل عليه 10 جوائز أوسكار. جاكسون يي هو ممثل ومغني وراقص صيني بارز، تولد في 28 نوفمبر 2000، يعتبر اليوم واحد من أنجح وأقوى نجوم السينما الصينية الشابة وأكثرهم تحقيقاً للإيرادات في شباك التذاكر. بدأ المسيرة متاعه الفنية في سن مبكرة كعضو في فرقة الفتيان الموسيقية المشهورة برشا يعرفوها ليجون، الشباب متاع اليوم تي اف بويز، عام 2013، ومع النضوج متاعه انتقل بنجاح باهر إلى عالم التمثيل والدراما باش يولي اسم ثقيل في السينما الآسيوية، ومن بعد تخرجه من الأكاديمية المركزية للدراما في الصين. ملامح المسيرة السينمائية وأبرز أعماله فيلم أيام أفضل بتا دايز 2019، الفيلم هذا يصدر، كان الفيلم هذا نقطة تحول كبرى في مسيرته كممثل محترف، حاز عن دوره فيه على إشادة نقدية عالمية وجوائز عديدة كأفضل ممثل صاعد، بما في ذلك جوائز هونغ كونغ السينمائية. فيلم بيج وورد واللي هو موضوع حديثنا اليوم قدم فيه أداء مذهل، حرك مشاعر الملايين بعد تجسيده دور شاب مصاب بشلل دماغي، ولإتقان الدور بقى جاكسون أشهر في دراسة حركات ومشاعر المصابين بهذا المرض، وبفضل الدور هذايا فاز بجائزة الديك الذهبي وجائزة المئة زهرة لأفضل ممثل، باش يولي أصغر ممثل في التاريخ يجمع بين هاتين الجائزتين الرفيعتين. أعمال بارزة أخرى شارك في بطولة أفلام حققت إيرادات تاريخية كما فيلم الملحمة الحربية The Battle at Lake Changjin وفيلم Forever Red للمخرج العالمي زانغ ييمو، بالإضافة إلى فيلم الخيال العلمي Resurrection، هذا يصدر عام 2025. معنى عم ناول بعد عرض فيلم عالم كبير تم إطلاق ميثاق تاي هوا اللي يشجع ويلزم المنظمات والشركات على التعهد بتوفير فرص عادلة ورعاية متساوية للأشخاص ذوي الإعاقات ضمن المجتمع، وانضمت للشركة هذه العديد من الشركات الأخرى، وهذه قوة الأفلام إنها تكون سبب في إحداث قوانين أو تغييرها. الفيلم عائلي من عمر 16 وما فوق، لأنه كترسيس معناه العاطفة تتحرك برشا في الفيلم هذايا، والمدة متاعه 2:11 من الأفلام التوعوية المؤثرة جدا واللي تستحق المشاهدة حتى لمرة واحدة في الحياة. وتفرجت فيه الفيلم هذايا ونشجعكم أنكم تتفرجوا فيه، لأنه يوريكم اللي الاختلاف ما هوش الأزمة، الأزمة فينا أحنا وقت اللي نرفضه الاختلاف.

الورد فعلا الورد يكون

0: صديقي المستمع، نصافحك بالشارع، في المنزل، في السوق، في السرير،
1: حذاك
0: أينما كنت،
1: قديك
2: هي الإذاعة اللي تربينا عليها
3: تعيش معك.
4: شنو الطقس؟
5: مرحبا بكم في الاستماع لبرنامج بنات أفكاري. طول 10:25 وقيت باش نعرفوا حالة الطقس اللي هو بعنوان يا معذبنا. الطقس مرة بارد مرة سخون، ما فهمنا حتى شيء، مرة مطر مرة لا. في الليل بارح ما شاء الله صبت المطر. أكثر تفاصيل على الطقس نتعرف عليها مع البش مهندس سرحان الرحالي. مرحبا بك سي سرحان.
6: مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي الوطنية، ديما تتدخل معنا باش تعرف المعلومة الحينية.
5: أكيد أكيد، ومن نجم ناخذ معلومة الطقس إلا من مصدرها، والمصدر هو المعهد الوطني للرصد الجوي. تفضل نعرف معاك تفاصيل طقس اليوم وغدوة إن شاء الله.
6: نعم، كما
5: نذكروا بالبارح، خاطر البارح زادة ما شاء الله في الليل صبت بزيد متاعك.
6: أكيد الحمد لله، يعني على هذا الغيث النافع اللي في الحقيقة كان بكميات متفاوتة بطبيعة خصوصية السحب الرعدية. حتى نمشي إلى أبعد من هذا، خلال 48 ساعة الفارطة سجلنا كميات هامة وهامة جدا نتيجة سحب رعدية تجاوزت الكميات 100 مليمتر في ولاية مدني. بعد ذلك سجلنا كمية أمطار في الحقيقة ما هيش كبيرة برشا، أقصاها كان في ولاية المنستير بلغت 13 بالمستير، 10 بجمال، كذلك بولاية المهدية 9 بالسويسي كأقصى كمية. بالنسبة لولاية سوسة ما بين مليمتر إلى 5 بالقلعة الكبرى، ولاية بنزرت ما بين مليمتر إلى 10 بالعالية، ولاية أريانة ما بين مليمتر إلى 5 برواد. صفاقس كان لها أيضا نصيب من الأمطار، لكن أعلى كمية كانت بالحنشة في حدود 7 مليمترات. بطبيعة الحال هذا اليوم يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية. المناطق الساحلية على غرار الجنوب الشرقي تحديدا ولاية مدنين، كذلك سواحل بنزرت، سواحل باجة نبزة، سواحل جندوبة تبرقة، هذه الأماكن هي في الحقيقة اللي ما زالت معنية بنزول بعض التساقطات. كميات ما هيش باش تكون كبيرة برشا، ولكن مع هبوب رياح من القطاع الشمالي العشية ستظهر سحب عابرة لغير مع درجات حرارة قصوى، فالحقيقة تعبر على معدلات سبتمبر، يعني معدلات الخريف اللي باش تكون ما بين 26 و30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، في حدود 24 بالمرتفعات الغربية، وما بين 31 و34 درجة ببقية المناطق. فالحقيقة هذه الأرقام ستراوح مكانها يوم الغد، ما فماش حاجة كبيرة تتغير، ترتفع بدرجة تنخفض بدرجة أخرى، هذه تبقى هذه المعدلات اللي تميز هذه الفترة، مع تواصل نزول التساقطات يوم الغد بأقصى الجنوب الشرقي، تشمل أثناء الليل السواحل الشرقية على غرار صفاقس، جهة الساحل، سوسة، المستير، المهدية، وإلى أبعد من ذلك يعني بداية الأسبوع أو حتى الأربعاء ما زالت هذه المناطق الساحلية الشرقية معنية بنزول بعض الأمطار المتفرقة. الحمد لله، يعني صحيح اقتصرت على الشريط، طول الشريط الساحلي، ولكن نأمل لكونه في الأفق القريب ستكون وضعية أخرى مهمة، كمية الأمطار ستكون أكثر توزيع وأكثر شمولية في الأفق القريب. كل ما نقرب أكيد نمدكم بكل التفاصيل والتحيينات الضرورية. نعرف في النهاية الخريف هو العام، مهم جدا لكونه نسجل مثل هذه التساقطات حتى وإن كانت الكمية ضعيفة، إلى أن تأتي بشائر الأمطار في القريب العاجل بإذن الله.
5: والصيف ضيف وشتاء شدة، والربيع منام، والخريف هو العام.
6: نعم،
5: شكرا لك سي سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي على كل هذه التفاصيل.

حين بفكاره قلبي من حبه بيختار عيونه تسحر موج بحال قلبي من حبه بيختار عيونه تسحر

0: حاجة تفرح.
1: في إنجاز تاريخي هو الأول من نوعه للكفاءات الطبية التونسية، أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بفرنسا عن انتخاب 6 أطباء تونسيين كأعضاء جدد في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس. ونجحت القائمة الانتخابية هذه اللي ترأسها طبيب تونسي في الفوز بعضوية المجلس. ونذكروكم بأسماء الأطباء 6 مشكورين اللي تم قبولهم وانتخابهم: الدكتور مختار زغدود رئيس القائمة، الدكتورة هند العريبي، الدكتورة ألفة منذوج، الدكتورة عبد الحكيم كشيش، الدكتورة راوية بن اسماعيل، الدكتور وجيه منيف. ويمثل هذا الحدث اعتراف بارز بتميز الكفاءات الطبية التونسية وقدرتها على التميز والنجاح في الأوساط الطبية الفرنسية. وأكثر تفاصيل حول هذا الحدث اللي ما ينجم كان يفرحنا ويزيدنا اعتزاز بالانتماء لهذا البلد الجميل وفخر بكلية الطب في تونس وبأطبائنا وأساتذتنا في كل الاختصاصات، نستقبل السيدة عميدة الأطباء الدكتورة ريم غشام. مرحبا بك دكتورة.
2: بارك الله فيك على الاستضافة، وكلنا فرحانين بالحاجة هذية. هذه حاجة تشرف تونس، تشرف الأطباء التونسيين. الستة أطباء هذوما نعرفوهم، ولازمني نقول اللي هو ما عنا عامين اللي في فايز عموري يعمل في لقاءات ما بين تونس وفرنسا، وفي مختار زغدود هو رئيس لاسوسياسيون دي ميدسان تونيزيان ان فرانس. دونك نجموا لموا التوانسة هذوما اللي موجودين في فرنسا اللي هما ابوبخي 3، والتوانسة هذوما اتحدوا مع بعضهم ولاو قوة، والقوة هذه اللي ورلوها ولاو ينجموا ما يربحوا دونك ويدخلوا
1: المجلس
2: العمادة الفرنساوية. والحاجة هذه باهية على خاطر هما مش نجموا يدافعوا على زملائهم الأطباء اللي يخدموا في فرنسا، خاطر ساعات يخدموا في ظروف مش باهين برشا، مثلا السهرية نتاع التوانسة اللي يمشيو ملول بكل صغيرة برشا، معناتها ماهيش ما تعيشش، هما يعملوا برشا قاعد باش ينجموا يعيشوا. والطبة هذه كيف دخلوا في العمادة الفرنسية باش ينجموا زادة يوسعوا في العلاقات ما بين تونس وفرنسا، اللي احنا معناتها علاقاتنا قوية ديما، اما نجموا يقويهم اكثر.
1: ثم ببليسيتي قاعدة الدور اللي يجي مواطن يخزر الطبيب اللي هو ماهوش من الجنسية التونسية، لكن يقول له غونتخي شيفو، روحوا لأرواحكم، فيفرغ القسم إلا من 3 أطباء. وهذايا يدل على كونه لكفاءة التكوين الطبي التونسي وحتى العالمي، معناها نمشيو لهم ويجيونا يتعلموا منا ونتعلموا منهم، والتبادل هذايا ما هوش غريب على تونس. سيداتي الكريمة، كيفاش تخطط عمادة الأطباء اليوم باش تستثمر هذا الحضور الوازن والنافذ لزملائها في فرنسا؟
2: هو الحضور كما قلت لك معناتها ينجم يمكننا باش نرفع العلاقات ما بيناتنا احنا التوانسة اللي في تونس طب، والطب التوانسة اللي في فرنسا، وراهم هما طب التوانسة اللي في فرنسا ماشيين جايين على تونس. وحتى كي نعملوا لقاءات نستدعاهم يجيو ويحكيو لنا على اش قاعدين يعملوا، ونحكيو لهم على اش قاعدين نعملوا، ونبدلوا معناتها شنو اللي نحصلوا عليه كل يوم. وتوا بالويبينير بالواتساب وكل اللقاءات ولاو
1: فيرتوال
2: برشا، وراهو كي واحد يقسم معناتها ويتقاسم الانفورماسيون تكثر ديما العلم يولي اقوى. ونجم زادا نبعثوا ساعات اطبائنا يعملوا حاجات سبيشاليزي في بقعات بقعات سبيشاليزي، مش يمشيوا هكا ستاز وكاهو. وهما زادا التوانسه كان يحبوا نجموا يجيوا بحذانا باش يشوفوا شويه الخبره اللي عندنا في تونس، على خاطر هو في تونس كما تعرف عندنا التيلي ميدسين ولات متطوره برشا، التيلي راديولوجي تطورت برشا، والتوانسه معروفين راهو في الاختصاصات الكل في معناتها قرايتهم باهيه، وعندهم برشا خبرة. علاش عندهم برشا خبرة؟ خاطر احنا في تونس الغيزيدان ولا الانتيرن راهو شوفوا ياسر مرضى، دونك يتعلم برشا.
1: صحيح.
2: واحنا من الاول بالكل نحطوهم يشوفوا المرضى، نديو معاهم اما يشوفوا برشا، يشوفوا حاجات ساعات معناتها مثل تخصص
1: النظري البراتيك معناه
2: خاتيك كبيره برشا في تونس. هاو كاش هو مده زمنيه من الميديسين حتى للاخر اللي هي تطخي 12 سنه قرايه، يعملوا ياسر يشوفوا ياسر مرضى ونفسروا لهم، والمرضى نتاعنا يبداو هما بيدهم فرحانين فينا، يحسوا حتى في مرضهم يفرحوا لتونس ويفرحوا شي يفسروا للعباد والطب الجدد هذوما مش كيفاش باش يعرفوا الامراض. دونك احنا توا فخورين برشا بهالانتصار نجم نقول، ونشكروا سي مختار زغدود اللي هو على راس القائمه هذه، اللي هو عنده برشا يخدم على القائمه هذه ويحب يدخل في المجلس. هو المجلس تاع فرنسا زاوه مشاكل في افريل، دونك تحل، دونك توا مازال يتعاود
1: معناها ولات عنا دبلوماسية طبية تونسية في فرنسا. هذا هو ملخص الحديث، ومحليكم وإن شاء الله ربي معاكم. وشكرا دكتورة ريم غشام عميدة الأطباء، والأكيد الشكر الموصول لكل من ساهم في هذا النجاح الجديد لتونس. وأصل النجاح هو إصرار أطبائنا والساس الصحيح اللي ما تنجم تلقاه كان في كليات الطب في تونس بكل تواقيمها. شكرا جزيلا سيدتي الكريمة، إن شاء الله من نجاح إلى نجاح، وإن شاء الله ما نسمع كان الباهي عن هذه القائمة الانتخابية أو هالستة أطباء اللي دخلوا كأعضاء جدد في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس. شكرا لك سيدتي، إن شاء الله نهارك مبروك سعيد. نمشي وتوا نسمع أغنية فهد بلان باش يغني لكم جس الطبيب لي نبذي، نشوفوا شنو قال له.

0: فقلت له يا سيدي فقلت له جس الطبيب لي أنا بعضي فقلت له يا سيدي فقلت له إن التألم في كبدي فاترك يدي يا سيدي فاترك يدي.
1: من بلاصة لبلاصة
2: باش نهزوكم من بلاصة لبلاصة في الشتوية هذه في برنامج بنات وأفكاري طوال 10:49 وقيت باش نمشي ونزور المتحف المسيحي المبكر بقرطاج. أطلقت عليه التسمية هذه على خاطر موجود بمقربة من مركب مسيحي متكون من كنيسة وحوض تعميد تم اكتشافهما في إطار الحملة الدولية اللي أشرفت عليها منظمة اليونسكو في لإنقاذ قرطاج. ويحتوي هذا المتحف على أدلة مادية تخص تاريخ المدينة من الفترة البونية إلى القرون الوسطى. يعرض المتحف لوحات فسيفسائية ترجع للقرن الخامس كانت تتزخرف منزل فخم عثروا عليه قرب المتحف وتجسد 4 متنافسين في سباق العربات وهزين رمز الانتصار. ومن نفس المنزل المذكور الأرضية متاعه المزخرفة موجودة زادة في المتحف المسيحي المبكر مزخرفة بقطع من الرخام متعدد الألوان. أما لوحات الفسيفساء الأخرى المعروضة هي متأتية من الكنيسة المحاذية وتمثل مواضيع مختلفة من أهمها النباتات والزخارف الهندسية وعناقيد العنب المنبثقة من المزهريات والطاووس اللي يعد رمز البعث حسب المعتقدات القديمة. ومن نفس الفترة المسيحية عرض تمثال من العظم يجسم رجل كنيسة إضافة إلى صليب برونزي. ومن بين الشواهد القديمة اللي عرضت في المتحف

المتحف المسيحي المبكر، صفيحات من مادة الرصاص نقشت عليها كتابة ورموز سحرية تستعملها في رق سباق العربات فيما بينها. هذه وقع اكتشافها في المركز الروماني بقرطاج. الموقع نتاع متحف المسيحي المبكر في قرطاج، تنجموا تمشي وغادي كتشوفوا متحف قرطاج، منتزه حمامات أنتونيوس، المسرح الروماني، مقام القرابين، الفيلات الرومانية، المدرج الروماني، وتنجموا تمشيوا توا في الشتاء باش تتفرجوا في هذا الكل من 8:30 حتى للخمسة نتاع العشية، 10:52 على موجات الإذاعة الوطنية في برنامج بنت أفكاري. نلتقي بعد موجز 11:00.

يا صاح يا صاح أنا أخوك يا صاح يا صاح أنا أخوك يا صاح أنا أخوك لو جار الدهر صاحبك

صاحبك انهضم لو اشوف غيري من الخلق انهضم والله انهضم انا انهضم لو اشوف غيري من الخلق صاحبك بويا بويا اخ بويا

لكن الف يا حي ما تعرف قدر صاحبك. آه

0: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي لقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الجمعية التونسية لأمراض سرطان لدى الأطفال تنظم اليوم يومها العلمي 11 حول الابتكار في خدمة الأطفال المصابين بالسرطان، وذلك بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الطفل سبتمبر الذهبي. هذه التظاهرة تعد مناسبة للمهنيين في القطاع الصحي لتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات العلمية، فضلا عن تعزيز التعاون بين مختلف الاختصاصات المتدخلة في علاج سرطان الأطفال. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أمس أن العمل جار حاليا على استصدار عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالمنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنغردان، والتي من شأنها أن توفر مزيدا من المرونة في العمل وتدفع نسق إنجاز المشروع. من المنتظر أن يبلغ إنتاج تونس من الرمان خلال الموسم الحالي حوالي 98 ألف طن مقابل حوالي 91 ألف طن خلال الموسم الماضي، أي بزيادة تناهز 8% وفق معطيات حول الوضع الحالي لقطاع الرمان. وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، طقس اليوم يكون مغيما جزئيا وأحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وفي حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 31 و34 درجة ببقية المناطق. في أخبار العالم، مصابون جراء غارة إسرائيلية في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، وإطلاق نار في شمال المنطقة صوب خيام النازحين في مدينة حمد. القوات الحكومية اليمنية تعلن اليوم مقتل 13 من عناصر الحوثيين وإصابة 12 آخرين بضربات مسيرة ومدفعية وغارات جوية في غرب تعز وجنوبها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينشر مجدداً صورة لمضيق هرمز تحمل اسم مضيق ترامب، وذلك بعد وقت قصير من اقتراح إيراني لفتح الممر المائي في غضون أسبوع إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط إيران. وختاماً، فرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز حسب ما أفاد به أمس دبلوماسي بالأمم المتحدة. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: بنات أفكاري
6: هما حكايات بينك وبين روحك.
5: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
6: والفكرة جابت بنات
5: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
6: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
5: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
6: بريحة البلاد.

0: حصاد الشمس.
1: لحديش و 12 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية، معكم برنامج بنات وأفكاري. مرحبا بكم في الساعة الثانية، ونذكركم اللي تنجموا تتصلوا بنا على الرقم 71-844-404 لتأثيث فقرة على كيفك ولا على ذوقك. أنتوا ما تختاروا غنايتكم وتسمعونا أصواتكم إذا كان يتحبوا. مرحبا بكم الناس الكل في فقرة حصاد الشمس. اليوم باش نحكي لكم على زهرة عباد الشمس. هي الحكاية واحدة من أشهر الأساطير الإغريقية القديمة اللي تفسر سبب لحاق هذه الزهرة لمسار الشمس طوال اليوم. تقول الأسطورة لأسطورة كليتي وإله الشمس أبولو، في قديم الزمان كان ثم حورية بحر رقيقة وجميلة اسمها كليتي. عاشت كليتي في أعماق البحار، لكنها نهار من النهارات طلعت على سطح البحر باش تكتشف. فرات إله الشمس الإغريقي أبولو هو يسوق في العربة الذهبية متاعو المضيئة متعدي فوق راسها، ونور المكان الكل العربة. وهو من لحظة هذيك كليتي حبت أبولو بعمق شديد. كانت تخرج كل يوم من الماء وتقعد على الحشر باش تراقب الوسامة والجمال متاعه والنور متاعه وهو يمر في السماء من الشرق إلى الغرب. لكن الحب هذا كان من طرف واحد، ما التفت لهاش أبولو حتى نهار، والحورية المسكينة ما بدلهاش نفس الشعور. ورغم التجاهل متاعه ما يأست شكليتي ورفضت أنها تاكل أو تشرب أو تعود إلى أعماق البحر. بقات هكاكة 9 أيام بلياليها وهي قاعدة في نفس المكان وعينيها معلقة في السماء تستنى في عربة أبولو الذهبية بدقة وتبكي بصمت. آلهة الأولمب سخفت عليها وعلى حالها وعلى بكائها المستمر، وباش يخلدوا الحب هذي الوفي والنقي قررت آلهة الأولمب أنها تحولها إلى نبتة أرضية. تحولت أقدامها إلى جذور ثبتتها في الأرض، وتغير شعرها الذهبي ووجهها باش يولي بتلات صفراء زاهية تشبه القرص الشمس. وحتى بعد ما تحولت إلى زهرة ما نساتش كليتي حبها، فبقات زهرة عباد الشمس تدير رأسها بحركة مستمرة تتبع مسار الشمس من الشروق إلى الغروب كل يوم، تعبيرا عن الوفاء الأبدي لمن تحب. هاد توا نحكيو على الحقيقة العلمية باختصار مش الأسطورة، وبعيد على الأساطير. تسمى هذه الظاهرة علميا بالانتحاء الشمسي، وتحتوي الزهرة في شبابها على هرمونات نمو حساسة للضوء تخلي ساقها تنمو بشكل أسرع في الجانب المظلل، وهذا يخلي رأس الزهرة تلتحق بالشمس دائما باش تعاونها على جذب النحل والدفء، وهكاك تكبر عباد الشمس وتعطينا لقلوب الكحلة التونسي. نسمع أغنية ونرجع.

0: على ذوقك. على ذوقك هي الفقرة اللي تأثوها بأصواتكم وباختياراتكم الغنائية. ومباشرة باش نمشي لسليمان ونستقبلوا لوحيدة. مرحبا بيك.
1: صباح الخير.
0: ان شاء الله نهارك مبروك سعيد.
1: نهارك زين يعيشك ربي يفضلك.
0: شنو احوالك وشنو احوال سليمان؟
1: لاباس الحمد لله. عايش
0: لاباس الحمد لله. صحة لاباس
1: الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله. فما مطر في سليمان؟
1: لا والله لا
0: فهمي. طيب يجي ان شاء الله بحول الله.
1: يجي الخير المدة مليون هما فماش.
0: اي ان شاء الله ربي يوصل بالسالم وتوصل المطر لكامل مناطق الجمهورية التونسية.
1: وين الطب تنفع وين
0: الطب. هاي صحيت وربي يعطينا خيرها
1: ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله. مدام وحيده اخترت اليوم اغنيه صعيبه شويه. كل الاماكن محمد عبده.
1: حكيك
0: اي احكي لنا عليها الاغنيه.
1: انا الاغنيه هذه حبيت نهديها لروح بنتي العزيزه الغاليه. يعني بنتي الوحيده اللي توفيت في 24 افريل 2019.
0: اي الله يرحمها وينعم.
1: نهدي لها الاغنيه الروح هذه الاماكن
0: مشتاقه لك. اش كان اسمها؟
1: مريم. صح
0: مريم. ربي يرحمها وينعمها وربي صبرك على فراقها. ونسمعوك الاغنيه اللي انت اخترتها اللي هي ما عندناش حتى مزيه معاك اللي هي اغنيه عيشك اغنيه محمد عبده الاماكن.

0: باركود 619
1: 216 باركود باركود بتاعنا 216. علاش؟ على خاطر تونسي 100%. بدلنا عنوان الفقرة باش ما يصيرش تداخل مع برنامج زميلنا العزيز معز الغربي في العتيق، ومن صنايع من ذهب رديناها باركود 216. هاكا تلقاوها الكودابار هذيك اللي تبدا مطبوعة 100% تونسية. وفي الحقيقة احنا ما نهتموش في الفقرة هذه بالصناعية فقط، وإنما نفتحوا زاد الأبواب أمام المبادرات التونسية المطبوعة بالطابع التونسي، وما تنجم تلقاها كان في تونس، وما ينجموا يعملوها كانت فقط لا غير. واليوم باش نمشيو المطماطة، باش نمشيو الجابس، وباش نستقبلوا برشا محبة أسماء فرشيشي، ومع بعضنا باش نكتشفوا غرامها وين وصلها. مرحبا بك يا أسماء.
2: مرحبا، عسلامة.
1: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله، عايشك
1: وجابس
2: برشا على الدعوة.
1: مرحبا بك.
2: يعيشك
1: جابس المزيانة، شحوالها؟
2: الحمد لله، عايشك.
1: الحمد لله، نفرح. اي
2: باهي. بالنسبة لي نقدم روحي، أنا أسماء فرشيشي، أصيلة معتمدية مطمطة جديدة، متحصلة على الإجازة في الفنون التشكيلية، وقريت عامين ماجستير في بحث نظريات الإبداع في المعهد العالي للفنون والحرف بجيبس. هذايا بالنسبة للتقديم، ما أنا شنو قريت.
1: ما شاء الله عليك في الرسم، تبارك الله ما شاء الله، شهادتك مستحقة 100%. مشيت لحاجة أخرى، توخذيت أنت الشهادة لكن مشيت لحاجة أخرى. كيف جبت الفكرة هذه، خاصة أنك ترسم على كل المحامل، ترسم على اللوح، ترسم دي تابلو اللي زين الديار، ولكن اللي جلب انتباهي أنك ترسم على الصحف، المراوح السعف، وال سميوها البرطلة احنا متاعنا السعف هذيك، القبعة الجبسية، المظلة الجبسية هذيك مشبهة.
2: اي
1: خذيت الحاجة اللي هي تخديسيونال متاعنا، ملكنا احنا متاع التوانسة 100%، وطورت الخدمة هذية. احكينا كيفاش بدأ الغرام.
2: بالنسبة للمروحة في الأول ما كانتش واضحة الفكرة برشا، ولكن عندي صاحبتي مصممة أزياء تقليدية تونسية، جات فترة كنت برشا نتواجد معها في المحل متاعها، وكنت نشوف معناها في الأزياء التونسية التقليدية قدامي، يعني من كل الولايات. مع الوقت كفنانة ممكن أثر فيها هذا، نحسه أول حاجة أثرت فيها معناها. مع الوقت حسيت روحي انجذبت برشا للتفاصيل. الأمانة ما كنتش عندي برشا خلفية كبيرة على التنوع في اللباس التقليدي اللي عندنا في تونس معناها.
1: اكتشفت
2: حسيت روحي حبيته، حسيت روحي مش جست يعني شفته كما قبل، لما قصة عشتها معه.
1: اي وبعين الارتيست، وزادة وليت تشوف فيه بعين الفنان.
2: صحيح. حسيت فما قلت تيان نجم نعمل حاجة أخرى معناها. بعد حكم أنا معناها كما تعرف أنا عشت في جيلس في مطمطة، يعني الاستعاف موجود لهنا، الناس كلها يخدموا فيه، حاجة يعني عنا من الصغر نشوفوا فيها. فخلتني نشوف أنه المروحة، قلت لي المروحة خاطر ما شاء الله برشا ناس يخدموا في الكوف، في يعني أبدعوا في الكفوف برشا ناس.
1: صحيح.
2: لكن المروحة ما حسيتش برشا فيها هكا معناها
1: تلهو بها.
2: صحيح. حسيتها
1: منسية.
2: بالضبط حسيتها، قلت عليها كي نمشي لسوق جارة نحس نقول عليها فما كان ديزاين واحد، نجم تكون حاجة محليها خطر هي صغيرة، نجم تعطيها تادو، نجم تفرح بها حد. فأنا هذه الفكرة الأولى كانت. ولكن في الأول الحق ما كانش عندي يعني دراية بالسعف خاصة تقنيا، يعني نحكي رسم وكل. عطيت روحي شهر نتفكر وقتها، قلت خليني نمشي لسوق جارة، خذيت 5 مراوح سعف، وقلت خليني يعني نجرب كمحمل كسعف شنو ينجم يتقبل الألوان، يعني
1: تتبدل الألوان كي تتحط. صحيح. ما تتحطش الدقري متاع الأحمر متاع الأزرق. أي. يتبدل ولا
2: بالضبط.
1: أي؟
2: بالضبط. حتى أصلا هو كألوان أنا هي نوع ألوان تنجم تساعد السعف باش يبرز خير.
1: أه؟
2: وما كنتش نحبه يكون مسطح، حبيته ليه حبيتها تجربة كاملة. فأخذيت الحق شهر بتفكر، كنت فقط يعني نرسم في برشا أفكار، وفي نفس الوقت ما كنتش حابة فكرة أني نجيب تصاور يعني نمطية من الانترنت وأكرها. فبالصدفة ولا ما نعرفش، ممكن هي تسخير من الله ما نعرفش، كان ثم زواج صاحبتي درة نوجه لها تحية، كنت حبيت نعملها كادو من قلبي. يعني هذايا الأول بداية مروحة ما كانتش يعني مثلا مشروع، ولا كانت حاجة من قلبي صاحبتي صراحة.
1: اه.
2: معناها هي القصة الأولى.
1: اه.
2: اي فأنا حب تلمون عزها ونحبها، كانت في مخي الضحكة متاعها، وحبيتك التصويرة متاع أني نرسمها بالحولي متاعنا الجيبس الأحمر مع الخلال والغطاية وكل حاجات المحلية على الأخر. فأنا كي جيت خدمتها وكانت أول مرة عطيتها لها كادو في العرس نتاعها. نتفكر وقتها قبل ما نعطيها سبحان الله ألهمني ربي، صورت فيديو كثير وهبطته على التيك توك ومشيت كملت نخدم على روحي في المرافق نجرب في شنو ما نوعية التصوير نجم تعطي جمالية أكثر، خاطر جربت مش كيف كيف، مش موضوع التصوير وأكهوة
1: صحيح.
2: بعد تفاجأت بعد بساعة نلقى الفيديو هذاك عمل 80,000 مشاهدة على التيك توك
1: ما شاء الله.
2: والناس بقت معناها ما عندكش فكرة شنو الشعور، أنا ما فهمت شيء، صدام صراحة ما فهمت شيء، الناس دعم مش طبيعي. بعد نلقى روحي ما من اللي كنت يعني إنسانة باش نعطي كادو لصاحبتي، نلقى روحي
1: وليتي مشهورة على التيك توك
2: من قفصة من الساحل من تونس، ما عندكش فكرة من الناس يعني. بقيت وقتها نخدم بريود وكان لي دعم كبير على الأخر. وبعد حال سبحان الله سخر ربي انه حليت ادريس غيونة في مطماطر جديدة. وهي الامانة ما هيش يعني هكا للعرض ولا حاجة، هي مكان لي انا خاص نبدع فيه. اي شخص عنده فكرة زيانة يحب يعملها يجيني يعطيني معناها هو الفكرة متاعه. مثال نعطيك مثال على المظلة كيفش حكايتها. المظلة جتني مدام ليلى قلت لي راني عندي شكون في فرنسا يحب برشا فلسطين ونحب بريمو تعمل لي حاجة نحبه ينبهر بيها
1: أوريجينال.
2: أوريجينال. فأنا كي خممت قلت فلسطين الزيتونة والعلم والقبة المسجد. فجربت في الأول ما قدرش عليك المحمل متاع يعني المظلة السعف كان مختلف على المروحة، ما نعرفش علاش يعني ما حق الترساج متاع الرسمة ما كانت سهل عليه. فخذ مني بارشة وقت، ولكن أنا ما نكذبش عليك، أنا كي نخدم كفنان نخدم من قلبي يعني ما نشوفش فيها فقط حاجة باش نبيعها، نحب كي ياخذها حد يحب نحبه يفرح، نحبه هكا يحس بالحاجة اللي أنا نحط فيها. خاصة أنه مثلا ما روحت راي تشدني بين نهارين وبين ثلاثة أيام باش نكملها، يعني مش حاجة
1: مش سهلة.
2: فسبحان الله وقتها جاني زاد الهام اخر اني قلت علاش ليه خليني نحط كاميرا نصور كيفاش مراحل الكل، خاطر انا ما كنتش يعني نشارك في الصوت نتاعي في الفيديوهات على وبديت نهبط على الفيسبوك اني نحكي نشاركهم تفاصيل القطعه هذيك شنو حكايتها. سبحان الله الفيسبوك ولوا الفيديوهات، فما واحد وصل 700,000 مشاهده، فما واحد
1: 700,000
2: الناس تدعم طريقه ما شاء الله. وحتى بعد يعني ما شاء الله معناها هذه القصه.
1: وتنجموا تدخلوا للباج نتاع اسماء اتوليي اسماء فرشيشي على الباج فيسبوك وتشوفوا كيفاش معناها الحاجات خارجين اون غولييف ولا كدي. فما تفاصيل في الرسمه، ما تكتفيش انك ترسم الالوان لكن تزيد مثلا كعبيرات الخضر ذوكم اللي يجيوا على اللحفه من فوق، تزيد شويه سلسله للخلال باش تهز الخلال، شويه قماش في اليد شويه قماش في الصدر، معناها خرجت بالحاجة العادية.
2: هذه أنا سمحيني تفضلي.
1: سمح لا تكلم، أنا مستدعيتك باش أنت تتكلم.
2: عايشك ربي يخليك. هذه أنا نحب نشكر صاحبتي سامية تلمودي، هي معناها الفنانة مصممة الأزياء التقليدية اللي هنا في مطماطة. هي قالت لي يعني أسلمة كي أنت معناها تحب، خاطر أنا كنت منبهرة بالخدمة اللي تخدم فيها. قلت لها كيف هكا نسأل فيها، خاطر أنا فنانة صحيح عندي خلفية بتاع بانتير وكل، لكن ما عنديش خلفية بإني نفهم برشا في تصميم الأزياء التقليدي. هذايا حل لي هكا بيني مخي، حسيت قلت يا محتاجة إني ندمج القص والتلصيق من القماش نحط حاجة هكا، ومع في نفس الوقت يكون موجود فما الرسمة، خاطر أنا في المروحة مثلا يعني البانتير ما الوجه نركز عليه، نحب نبينها الضحكة، نحب نبينك الفرحة، نحب الإنسان كي يهز المروحة نحب يحسها بالفرحة ديك، مش هو يعني فقط مروحة وكهو
1: ومزينة وكهو.
2: فالمروحة حسيتها ولت كأنها قصة، كأنك تهزي حاجة تحسي خطر معناها هكا يعني حاجة
1: تحكي حكاية العروسة
2: بالضبط. يعني تشاركها فرحتها
1: شكر الموصول للدرة وسامية تلمودي اللي كانوا سبب في انه اسماء لا تكتفي بالرسم على محمل فقط، وانما تغير ترسم على المروحة على السعف، ترسم على الفخار، ترسم على القلة، تحكي حكاية أخرى. زادت نجموا تدخلوا للصفحة متاحة أتولي أسمى فرشيشي وتشوفوا اللوحات من شبهم ومحليهم اللي تصور فيهم. ما شاء الله عليك، ما شاء الله على يدياتك، ما شاء الله على الإيماجيناسيون متاعك، المخيال. كمل في الثنية هذه وإن شاء الله نشوفوك ترسم على أكثر محامل، وإنك تحاول إنك تمشي لأبعد من مظلة وأبعد من المروحة إن شاء الله. عندكش مخطط آخر باش ترسمي على حاجة أخرى باش نبدو على علم؟
2: والله هو أنا الحق للأمانة تو حاليا قررت إنه باش نولي، هي عندي فكرة إني نحب نرجع لل سامحين يعني للتراث متاعنا، ولكن نحاول نتناوله كفنانة أنا مش كما نعرفش كيف فهمتيني.
1: من وجهة النظر متاعك انت،
2: اي نحب نزيد فيها كالروح متاع الالوان، نحب نشوف شنو نجم يعطي ونحسها باش تعطي حاجة ياسر مزيانة وتخرج فما يعني عنا قطاع في تونس هكا أثار نحسهم ينجموا يعطوا حاجة ياسر مزيانة، خاصة طو الناس يعني ما عادش يعني عندها وقت باش تقرأ ولا حاجة. صحيح. تشوف فيديو تحكي لها انت على حاجة قديمة وانت تمجد فيها هكا الالوان وكل باش تولي هي مهتمة، تولي ما تقول محليها الفاجة،
1: تولي حكاية أخرى، ونولوا ننظر من منظورك أنت، من نظرتك أنت للأشياء وكيفاش تقدمها للناس. أسماء فرشيشي شكرا على قبولك دعوتنا اليوم في كودابار 216 ولا باركود 216، الفقرة اللي حبينا أن نحييه فيها كل صناعي يبدأ من لا شيء، يبدأ من فكرة، من هكا حويجة حب يجربها وانطلق في مشروعه، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق ليك. شكرا جزيلا وتحياتنا لكل أهلنا في مطماطة بجابس. شكرا. نمشي ونسمع الشادلي الحاجي غنينا على جابس ونعود نرجع معكم.

0: على ذمة الذاكرة.
1: كيف فقرة دليل العطلة تغير عنوانها وباش نغوص ونبحث في شخصيات منسية يمكن شوية ونحاولوا نذكروا بها في مجالات اختصاصها والمجالات كثيرة. واليوم حديثنا باش يكون على محمد بن موسى الخوارزمي. وقبل ما ننسى راو جينجل صحيح باركود 619-216 هو المفتاح باش تنجموا تكلموا من الخارج، أما 619 هو الكود بار اللي تنجموا تلقاه على كل منتوج تونسي مطبوع 100%. نرجعوا لمحمد بن موسى الخوارزمي، عاش بين 780 و 850 ميلادي، هو عالم رياضيات وفلك وجغرافيا مسلم، ويعتبر من أبرز العقول اللي غيرت مجرى التاريخ الإنساني، يلقب عالميا بأبو الجبر، ويعود ويرجع له الفضل في وضع الأسس الأولى لعلوم الحاسوب الحديثة من خلال مفهوم الخوارزميات. عاش الخوارزمي في العصر الذهبي للإسلام وتحديدا في عهد الخليفة العباسي المأمون، كان يدير بيت الحكمة في بغداد واللي كانت منارة العلم في الوقت هذاك والطو. أبرز إنجازاته الطليعية تأسيس علم الجبر، وهو أول من فصل علم الجبر عن الهندسة وخلاه علم مستقل. كتابه الشهير الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة كان يدرس في جامعات أوروبا لقرون، ومن اسم الكتاب هذا اشتقت الكلمة الإنجليزية الجبرة. هو أيضا اللي انقل عن اليهود نظام الترقيم وطوروا بإدخال الرمز صفر وضبط قيمته الرياضية، وهو النظام المستعمل عالميا اليوم. مفهوم الخوارزميات ابتكر طريقة حل المسائل الرياضية عبر خطوات منطقية متسلسلة. الطريقة هذه سميت باسمه باللاتينية ألغوريتمي، وهي اليوم العمود الفقري لبرمجة الحاسوب والذكاء الاصطناعي. شوفوا كيفاش تطورت الحكاية. إسهامات في الجغرافيا والفلك، قام بتصحيح وتحديث خريطة العالم للعالم الإغريقي بطليموس في كتابه صورة الأرض، وحط جداول فلكية دقيقة لحساب حركة الشمس والقمر والكواكب. هكا نكونوا جينا نهاية برنامج بنات وأفكاري. التحية توصل لكم من عند كامل الفريق، الجانب التقني أيمن التنفوري، في الإخراج المرئي سمية الزواوي، في التنسيق العام للحصة رامي المجولي، ومن القاعة الفنية المركزية لسعد شبيل. وصابر الهميسي تخليكم مع برنامج في العتيق مع زميل معز الغربي وكل ضيوفه. إلى اللقاء ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت. أمي
2: شبي بنت؟
1: عندي ما نقول.
2: هي يحكي هالناس مع فيك.
1: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: نوار عشية،
6: نوار عشية من الماتشات للفار،
5: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
6: أصوات، ضيوف، كواليس، ذكريات،
5: أرقام وميداليات،
6: نحلوا نتناقشوا،
5: ممكن نتخالفوا
6: وممكن نتوافقوا،
5: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح، وانتم معنا جزء من الطرح.
6: السبت من ماضي ساعتين للستة،
5: كل شيء يهم الرياضات الجماعية والفردية
6: تلقاوه في نوار عشية.
5: تعيش الرياضة على الوطنية.
7: الإذاعة الوطنية،
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
7: متعة الاستماع.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تضع برنامجا تنفيذيا يجابه الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر داخل المؤسسات التربوية، ينطلق تنفيذه بداية من الأول من أكتوبر المقبل، ويرتكز على تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية داخل المؤسسات التربوية، ودعم آلية الإصغاء والرصد المبكر، وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط. الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي تنطلق الأربعاء المقبل من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وتتضمن أنشطة توعوية وتثقيفية وعيادات للتقصي المبكر حول سرطان الثدي، فضلا عن مشاركة العيادة المتنقلة مامو لايف المخصصة للتقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم. انطلاق موسم تصدير الرمان بداية من 29 من سبتمبر الجاري بالنسبة إلى الأصناف المحلية، مع اعتماد سعر مرجعي تطوري يتم تحيينه خلال الموسم وفق تطور ظروف السوق والعرض والطلب. تواصل عملية إجراء الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج إلى موفى أكتوبر المقبل، ويعد متخليا كل متخلف عن الفحوصات بعد هذا التاريخ. تنظيم صالون الفلاحة والتكنولوجيات والتقنية المائية الحديثة من 18 إلى 21 من نوفمبر المقبل بولاية زغوان للتعريف بالحلول والتجهيزات والتقنيات الحديثة، وفتح المجال أمام المهنيين والفلاحين والمؤسسات المختصة لتبادل الخبرات والتجارب واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في القطاع. في أخبارنا العالمية، عشرة العائلات الفلسطينية ترفض الاستسلام للضغوط والحصار الإسرائيلي والنزوح من مساكنها في قرية الرأس الأحمر بمنطقة الأغوار شمالية الضفة الغربية المحتلة. في اليمن، القوات الحكومية تعلن اليوم قصف تجمعات للحوثيين بالتزامن مع إحباط محاولة تسلل لعناصرهم في جبهة الأقروذ جنوب شرق المحافظة. روسيا وأوكرانيا تتبادلان اليوم هجمات واسعة النطاق بالطائرات المسيرة والصواريخ، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى ودمار في بنى تحتية ومبان سكنية من الجانبين. وختاما، صحيفة وول ستريت جورنال تفيد اليوم نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا يقضي بإطلاق النار لمدة 7 أيام، متوقعا استئناف الضربات ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: معنا بدأت الحكاية
2: ومعنا يبدأ النهار.
3: سبت واحد منسينا حد،
2: سبت واحد منسينا حد. بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
3: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
2: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
3: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
2: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
3: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
2: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
3: من 10 الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
2: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
3: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
2: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
3: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
2: في رياضة وأهداف.
3: ويحلو المساء،
2: ويحلو المساء بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
1: معنا بدأت الحكاية،
2: معنا بدأت الحكاية.
4: في العتيق تحويسة في تونس القديمة. دوليشة وتوارخ.
5: إيه يا حسرة
6: اللي تعدى وفا.
4: وعلي بنا وعلا بين البارح واليوم،
7: بين البارح واليوم.
4: والكل في العتيق كل سبت من نص نهار الماضي ساعتين مع معز الغربي،
7: مع معز الغربي
4: في العتيق.

0: في العتيق.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، موعد جديد من برنامج في العتيق لهذا اليوم السبت 26 سبتمبر 2026. أيمن تنفوري أهلا وسهلا، مرحبا بهندس تقنيا هذا اللقاء، رامي المجولي في التنسيق لفقرات موعدنا المباشر، وعمار جبالي في كل ما يهم الإخراج المرئي في الديجيتال. تنجموا تشاهدونا وتسمعونا على الصفحة الخاصة بالإذاعة الوطنية التونسية. برنامج في العتيق في تصور جديد، الحلقة الثانية في هذه الشبكة الإذاعية. سعيد باستقبال ضيوفي اللي شرفوني بالحضور، رحبوا بالدكتورة السيدة نسرين نصر، باحثة مهتمة بالتاريخ القديم بالمعهد الوطني للتراث. مرحبا بك، شرفتنا.
2: صحة يعيشك، نشكرك على الاستضافة وعلى الاهتمام بالتراث.
1: مرحبا بك، مرحبا، شرفتنا. ما جيتش وحدك،
2: جا معك سي لطفي زميل الدراسة. كل شيء
1: زميل الدراسة سي لطفي القادري، رئيس مصلحة الفنون والحرف والحفاظ على الذاكرة المحلية بالمندوبية الثقافية والجهوية للثقافة بولاية منوبة. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، تحية لمستمعي الإذاعة الوطنية وبرنامج في العتيق.
1: شرفتنا سيدي، مرحبا بك. مرحبا. زعم علاش جيتونا؟ أكيد فما حكاية وفما موضوع هام
2: يخلينا حدث. فما حدث
1: بالضبط يخلينا باش نسلطوا عليه الضوء ونوصلوا للسادة المستمعين هالحدث الهام اللي باش تعيشوا ولاية منوبة، بالتحديد مدينة طوربة اللي هي تبعد 30 كيلومتر على تونس العاصمة، وهي مدينة ضاربة في القدم، تاريخ عريق على كل الحقبة التاريخية صح التعبير. هات نبدأ من البداية مع السيدة نسرين نصر. اليوم مدينة طوربة تعيش على وقع حدث هام تاريخيا وثقافيا وعلاش لا حتى اقتصاديا.
2: احنا كمعهد الوطني للتراث سعداء بفكرة استغلال كنيسة مرتبة من سنة 2000 من قبل المندوبية الجهوية للثقافة كمركب ثقافي او ما يسمى رواق او جاليري.
1: أيوة.
2: هي باش تكون فرصة زادة للفنانين وللشباب باش يقدموا اعمالهم.
1: نعم.
2: لكن احنا ما ننساوش اللي هي زادة فرصة باش تكون للتعريف بالمعلم وفرصة لزيارته المعلم.
1: صديق العمار توا اكيد فما صور قاعدة ترافق في الحديث متاعنا لهذا المعلم التاريخي اللي هي الكنيسة القديمة بمدينة
2: الكنيسة طبعا. هذه تختص بفكر تزويقها بما يسمى بالزجاج الملون الفيترو.
1: أيوة.
2: اللي هو يسمح بوجود الضوء بطريقة معدلة لوميير تاميزي، هو هي في حالة جيدة لذلك وقع الحفاظ عليها والكلاسمون نتاعها.
1: أيوة.
2: في حديثنا على الكنيسة لازم نذكروا علاش عنا كنيسة في طوربة. نذكروا ساعة في الفترة القديمة اللي في إفريقيا كانوا فما عدة قديسين وكهنة مهمين للديانة المسيحية حتى في الغرب وعندهم تأثير.
1: إيه.
2: لازم نذكرهم حتى بعجالة، منهم القديس قبريانوس سان سيبريان اللي تولد بقرطاج في 210 عفوا.
1: أيوة.
2: واستشهد ب 258 وهو مهم على خاطر كتب في مجال وحدة الكنيسة، خلى كتب مهمة منها الكتاب اسمه في وحدة الكنيسة. نذكر أيضا القديس أغسطينيوس سانت أوغستان وهو من المفكرين المؤثرين جدا في الديانة المسيحية، ويقع الاحتفال به سنويا في تونس والجزائر. طبعا أيضا هناك بعض مفكرين منهم تيرتوليانيوس تيرتوليان أيضا من قرطاج، كما نذكر أيضا أنه فما شهيدات وقديسات تعرفوا في ظهور الديانة المسيحية مع بدايتها. وقع اضطهاد من في فترة الإمبراطور سيبتيم سيفير.
1: أيوة.
2: ووقع للأسف قتل الشهيدتين اللي حافظوا على الديانة المسيحية متاعهم، وقع سجنهم ثم للأسف وقع قتلهم فيما يسمى بالمدرج الروماني لونفيتياتر. وفهو فما حتى مكان مخصص للزيارة والقيام بتكريم هاتين الشهيدتين. كتكريم لهما وقع جعل كنيسة بالاسم هذا. الحقيقة النواة الأولانية للكنيسة راهي تعود ل 1888 وجعلت الفلاحين اللي في الفترة الاستعمارية اللي جاوا لي أكثرية أصلهم إيطالي وصقلي، كانت في ما يسمى بمنطقة الشويقي. في 1903 تقرر جعل كنيسة كاملة بنية حسب عدد الجالية الموجودة وتكاثر عدد المسيحيين، وقع بناء كنيسة دونك جميلة على طراز جيد. لكن نعرفوا التاريخ، في 1942 مع الحرب العالمية الثانية وقع تهديمها أو تدميرها، وفي البولانيكدوت منع من الكنيسة هذه فقط الجرس.
1: نعود لمواصلة الحديث، موعد الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: في العتيق.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. نعود لمواصلة هذا اللقاء، برنامج في العتيق. نذكر أن معنا السيدة نسرين نصر، دكتورة باحثة مهتمة بالتاريخ القديم بالمعهد الوطني للتراث، وسي لطفي القادري رئيس مصلحة الفنون والحرف والحفاظ على الذاكرة المحلية بالمندوبية الجهوية للثقافة بولاية منوبة. نواصل معك سيدة نسرين، تفضل.
3: ملا نرجع لتاريخ الكنيسة. الكنيسة الحالية راهي تعود كنيسة بربة، إذا وقع تشييدها بين 1946 و 1948، المهندس اسمه روجي جانو، وهي تختص بجمعها بين الحجارة والآجر. الآجر اللي هو مواد بناء خاصة بتونس، معناها مواد بناء محلية، هذا مهم. فيها كوليكسيون متاع ما يسمى الفيترو، ذات طراز عالي، في حالة جيدة مهمة. خبرني زميلي لطفي اللي وقع الاستئناس بزيارة فريق مختص في الفيترو من سويسرا،
4: من سويسرا.
3: فعلا معنى هذا يأكد أهمية المعلم. نعرفوا اللي في 1964 بعد الاستقلال، بالاتفاق ما بين الدولة التونسية والكرسي الرسولي، وقع تخلي على الكنائس إلى الدولة التونسية. أيوة. على أن يقع استعمالها في أغراض المصلحة العامة كأماكن ثقافية ورياضية. وهي طريقة زادة من تونس للمحافظة على البنائات هذه. أيوة. منهم الكنيسة متاعنا، كنيسة بربة، نعرف اللي هي استعملت أيضا كمكتبة وطنية. أيوة. إلى حدود 2019، إلى حين عمومية. تخصيص مكتبة عمومية، إلى حين تخصيص مكتبة جديدة وعصرية. وحاليا جاءت الفكرة لاستغلالها كمكان ثقافي، كمركب ثقافي. يمكن يفيدنا أكثر سي لطفي.
4: مشروع رواق فنون وحرف تقليدي.
2: به الفكرة كيفاش انطلقت؟ إنه فضاء كبير،
4: فضاء كبير، مساحته قريب 600 وشوية
2: متر مربع،
4: 13 متر في 46 متر طول.
2: والحاجة اللي تميز الفضاء إنه يعني
4: في قلب بربة،
2: أبار يعني إنه محافظ على روح، يعني محافظ ما هوش نقولوا إحنا
4: التاريخية والأثرية كبيرة جدا، حالته
2: المعمارية
4: حسنة جدا.
2: يعني كل ظروف ملائمة باش يقع استغلاله أحسن استغلال.
4: صحيح. استغلال الفضاء لن يمس من قيمته التاريخية
2: طبعًا
4: والأثرية.
2: طبعا بالعكس، ربما يثمنها.
4: يثمنها
3: وإحياء.
2: إحياء.
4: كان فضاء مغلق من 2019 كما قالت زميلتنا نسرين، والفكرة جاءت عن طريق السيدة المندوبة.
2: اقترحت عليها السيدة نجوى الغربي،
4: مدام نجوى الغربي، اقترحت إقامة فضاء للفنون والحرف والصناعات التقليدية.
2: والصناعات التقليدية.
4: ولاية منوبة تفتقر لمثل هذه الفضاءات. ولاية فيها قريب 300 ألف ساكن ولا 400 ألف ساكن بدون فضاءات للعروض الفنية والحرفية. عنا فضاءات حرفية أما للفنون ما عناش. لهذا جاءت الفكرة. دمج ما بينات الفنون والحرف، هما فنان يلتقيان لا يفترقان.
2: طبعا
4: الحرف التقليدية تحمل جانب جمالي وهي جزء من ذاكرتنا الثقافية، في المقابل يمكن الفنون المعاصرة أن تكون عاضد لهذا الفن.
2: به اليوم فضاء كيف ما هذا اللي هو كما قلت شو يستقطب الفنانين والصناعيين أو الحرفيين، أكيد وقع تنسيق مع الصناعة التقليدية، تنسيق مع عديد الهياكل الأخرى اللي باش تكون ظروف ملائمة للتعاون والعمل اللي يكون يعني مثمر أو يعني ثري.
4: هو تم بعد دراسة
2: ومثمر،
4: تم بعد دراسة فنية والاتصال اتحاد الفنانين التشكيليين بولاية منوبة.
2: أي
4: اللي استحسن الفكرة، ما عندناش فضاءات ولقى فضاء يمكن جهز. أن يسع جاهز ويسع الجميع
3: أي.
4: ما عندناش في تبربة فضاء للحرفيين بالمساحة المفتوحة
2: أي.
4: ينجم يبلغ حتى 1000 متر 600 متر ونجم في الفضاء الخارجي يتم استغلاله الحديقة الخارجية
2: أو في قلب قاعد عماري يورفينا
4: في قلب مدينة تبربة قرب محطة قطارات قرب محطة الحافلات
2: أي.
4: يسهل التنقل إليه
2: أي.
4: لهذا تم الاختيار والتأكيد عليه
2: به برشا. وقتاش نشوفوه جاهز للاستغلال؟
4: هو توا دي سي رأس السنة الميلادية إن شاء الله
2: الأخيرة يعني.
4: الأخيرة للافتتاح
2: بتبيع
4: باش يكون البدايات
2: محتشمة شوية
4: مش محتشمة أقل من اللازم
2: أي.
4: إن شاء الله في بداية السنة الحالية 2027 يتم الافتتاح
2: إن شاء الله
4: أي بويسك تتطلب عمليات إعادة صيانة مش ترميم صيانة خاطر بعض
3: أي من إضاءة وتكييف
2: سيدة نسرين اليوم فضاء كيف ما هذا يعني تاريخي وعنده قيمته يعني التاريخية فماشي التنسيق مع وزارة السياحة انه يصبح فما سيركوي يعني سياحي ثقافي يزور هالمواقع هذه لانه مدينة تبربة وما جوارها يقولوا الانصارين الشويقي عديد الجهات والقرى اللي قريبة لتبربة تزخر بكنوز ثمينة من الآثار والتاريخ عموما
3: هي فعلا فكرة طيبة وإحنا ماذا بينا الفضاء هذا يتكلم توا سول كونترول متاع سي لطفي باش تكون فما قاعة محاضرات إحنا يهمنا باش يكون نستغلوها في فترات ما لتقديم الاكتشافات لتقديم بعض المعالم اللي في الجهة لتقديم محاضرات لما لا أيضا لبعض التنشيط التنشيط للأطفال معناها باش تكون فرصة وباش نتعاون
4: فضاء للزيارة والاطلاع على التاريخ الكنسي
3: الكنسي والمعالم الأخرى سيلوت فيه هي باش تكون الفرصة باش تكون هي الواجهة لبقية التراث اللي في الجهة
2: يذكر وهنا كما قلت بلدنا والحمد لله يعني فيه تسامح الأديان وفيه التعايش بين الأديان نحكيه تعالى الكنيسة اللي هي الفترة الاستعمارية السابقة اليوم أيضا الجامع الكبير بتبربة كنز من الكنوز اللي هو معاش كان زرته السي لطفي مجسم صغير لجامع الزيتونة نفس الارشيتكتور ما شاء الله يعني أكيد بيشتخدموا عليه نتصور يعني
4: تتصور في عملية ترميم جامع تبربة تأثر بالزجاج تم ترميم جامع تبربة تم تلوين الزجاج وفق طراز الكنيسة متاع تبربة
2: ممتاز نعم
3: أي هو التاريخ راهو كيف الفسيفساء احنا نستعرفه بكل الفترات وبكل الأديان كلها تتكون شخصية التونسي والهوية
2: الهوية نتاعو باهي سي لطفي باش نواصلوا في انتظار التليفون بعد شوية باش يكون معنا سي محمد بن خلفة وهو باحث في أصول الدين بالمعهد العالي لأصول الدين وعضو جمعية صيانة مدينة تبربة بعد شوية بشكون معنا جاهز يقولوا لي الزملاء رامي وأيمن تنفوري سي محمد أهلا وسهلا مرحبا
5: عسلامة سي محمد شنحوير صحة لباس
2: مرحبا سيدي شرفتنا يا أخوي
5: الله فيك
2: نحكيه على حومتك يا أخوي
5: على المدينة القديمة
2: المدينة القديمة واليوم المدينة. محور حديثنا مع سي لطفي ومدام نسرين هو الكنيسة اللي إن شاء الله بشيقة استغلالها كفضاء رواق للفنون والحرف هكا قلت سي لطفي والحرف هات نرجع بالتاريخ كانت معنا السيدة نسرين حكيت لنا شوية على الحقبة اللي وقع فيها بناء الكنيسة والحرب اللي أثرت في البنية الأولى وعادة البناء من موقعك عضو بجمعية صيانة
5: تبربة
2: الكنيسة اليوم فرصة ثمينة جدا باش يقع استغلالها بهالطريقة هذه وأكيد باش تعطي وجه آخر للمدينة العتيقة في تبربة
5: نعم يعطيك صحة سي معز بارك الله فيك تبربة تسمى المدينة القديمة
2: نعم
5: ومدينة تبربة تشارك المدن الكبرى البلاد التونسية في أنها لها حزوز أحياء حي أوروبي وحي عربي إسلامي. فمن بين المعالم في الحي الأوروبي المعلم هذي بناء الكنيسة الفترة الاستعمارية، خاطر مع الناس في تبوربة أثر لكنيسة رومانية قديمة، رغم اللي تبوربة هي تيبوربومينوس القديمة، والدكتورة اللي ضيفتكم المدام نسرين هي متخصصة وتعطيكم مع إضافات في هذا البيت. أنا علاقتي من مواطني من سكان مدينة تبوربة ومهتم باعتبار عضو جمعية سنة مدينة، مهتم بمعالم الأثرية. هذا المعلم معلم اسمه معلم الكنيسة، هو كنيسة في الأخير، لكن ليس له من وظيفة إلا أنه معلم ثقافي.
2: نعم،
5: هو اسمه الكنيسة كنيسة تبوربة لكنه معلم ثقافي، ونحب نقوله معلم ثقافي. هذا باتفاق بين الفاتيكان ودولة الفاتيكان ودولة الدولة التونسية في 64 أنه يخرجوا المعالم هذه تبقى على ذمة الدولة التونسية وتوظف ثقافيا.
2: نعم.
5: اللي يصير انتباهي انه حينما بنيت رممت هذه الكنيسة عام بداية من 46، قبلها كانت كنيسة اولى، ثم اشارة يقولوا والله هذه لقيتها في الكتاب حول ليزيغليز لاتريزي كان السولس، انه مواطني تبوربة شاركوا في بناء هالمعلم هذا، شاركوا اللي بذراعه بجهده واللي ببعض الاموال تعبيرا عن تسامحهم مع غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى.
2: نعم.
5: وهذا تعبير عن الحوار بين الأديان، رغم علاقتنا بالأجاليات الأوروبية علاقة طيبة إلى اليوم وغدا.
2: نعم.
5: عدا تبوربة تاريخيا العربية الإسلامية وتبوربة ما قبل العربية الإسلامية في تناغم وانسجام، وهذا يظهر في هذا المعلم، معلم كنيسة تبوربة.
2: نعم.
5: عدا سي معز بعد إذنك المعلم هذايا، وانا نحب نعطي اشاره بعد عملت اشاره انه تاريخ تبوربة تاريخ قديم 3000 سنه، تشارك تبوربة من قدم كارتاجو، وتشارك اوتينا اوذنا، وتشارك عتيقه اوتيك. وانا من موقعي باعتباري عضو جمعيه سياده الدين ادعو وزاره الثقافه والإدارة إذا معتها الوكالة الصيانة والتراث المعهد الوطني للتراث أنه يشتغل على المعالم الأثرية القديمة بتبوربة، ولأنه الاشتغال على هذه المعالم هو رد اعتبار لهذه المدينة واعتراف بفضلها في تأسيس ذاكرتوس. هذا شنو لازم نعطي إشارة.
2: نعم به. حسب تجربتك الفضاء هذا في استغلاله ان شاء الله جديد اللي باش يكون ان شاء الله مع بدايه العام القادم باذن الله، اكيد باش يعمل حركه في المدينه يعني باذن الله
5: ان شاء الله يحرك السواعد والهمم في الاهتمام والعنايه بالعمل الثقافي.
2: نعم.
5: التنميه اي تنميه تتم بداياتها تبدا بالثقافه.
2: واضح.
5: تثقيف الجمهور مهم جدا. أنا من جانبي ونعطي إشارة واقتراح، أنه هذا المعلم لو يقع تثمين جزء مع تجنيح منه من أجنحة لتعريف الذاكرة المحلية، ذاكرة تبوربة
2: ميوزي يعني
5: وشخص مع بداية نقوله نحن وحدة متحفية يونيتي مع تجانب مع جزء، لأنه القطاع تبوربة القطاع الأثري اللي تبوربة مينوس منتشرة في المتاحف بتاع تونس بكل بلد، حتى في المتاحف
2: العالمية.
5: بعض متاحف العالم. نعم.
2: نعم.
5: لو يقع تثمينها في بداية تأسيس لوحدة جناح فيه قطاع أو فيه ذاكرة محلية لتراث تبوربة وتراث البلاد التونسية في الأخير.
2: واضح يا سيدي، شرفتنا برشا، يعطيك صحة.
5: شكرا يا سي محمد، ربي يونسك بالزملاء،
2: نسلم
5: على الشيخ القادري وعلى الدكتورة. أيه. وربي يعاونكم، يعطيك صحة سي محمد.
2: شكرا، بارك الله فيك. شكرا سي محمد بن خلفة، باحث في أصول الدين في المعهد العالي لأصول الدين وعضو جمعية سيادة مدينة تبوربة. سي لطفي، اليوم كان يحكي سي محمد انه مثلا استغلال الفضاءات القديمه هذه كما تو الكنيسه نحكي عليها للتنشيط الثقافي، وهنا عنا مدام نسرين نذكروا انه مثلا الكاتدرال تاع كارتاج تعاملت فيها المسرحيات، تعاملت فيها العروض الموسيقيه الكبرى، يعني فرصه انه علاش لا اليوم اوركسترا سيمفوني في قلب المدينه يعزف، وإلا فرقة ضخمة لكورال عالمي وإلا عربي وإلا يعني مهمة برشا.
4: صحيح. رواق الفنون والحرف بتبوربة مش بش يكون فضاء للعرض فقط، بش يكون فضاء متعددة ملتي ديسيبلين، متعدد الأنشطة، فضاء للعروض الدورية واليومية، ورشات تدريبية وتكوينية في الحرف.
2: مهم. وهنا نتصور الأطفال زاد عندهم قلوا احنا حيز كبير،
4: هما اللي باش يتلقاو دورات تكوينية في الفنون، في الحرف التقليدية واليدوية، باش يكون سوق باش يعرضوا فيه المنتوجات نتاعهم الحرفيين. احنا حسب اخر دراسات غير رسمية عندنا قريب 4000 حرفي يخدموا مباشر في ولاية منوبة، ويكون منفتح حتى على الولايات القريبة، تونس الكبرى ونابل وزغوان وحتى باجة، حتى باجة مش بعيدة. باش يستفيدوا منه الحرفيين في هذا المشروع، باش يستفيدوا منه الفنانين.
2: بنزار زاد مش بعيد،
4: مش يعني بعيد،
2: ماتر 30 كيلومتر،
4: حتى مواطنية بوربا باش يستفيدوا منه من خلال ورشات دعم المبدعين الشبان، يتاح مساحات العرض، برامج تعليمية موجهة للطلبة والتلاميذ، المدارس والمعاهد العمومية.
2: مهم برشا
4: بالجهة.
2: أنا اللي لفت انتباهي في الملاحظة اللي قالتها الدكتورة نسرين منذ قليل، المحاضرات مهمة برشا، مهمة برشا، يعني أنه محاضرات تكون تيماتيك، يعني تكون
3: مهم ننقلوا للمواطن التونسي اكتشافاتنا، نبسطوهم لهم بصفة دورية، نقدموا التفسيرات اللازمة أيضا للأطفال بطريقة مبسطة. ذاك علاش سي لطفي ننتظروا منك برمجة ثرية،
2: فيديو كونفيرونس مثلا، يبدا معاش انا دكتور من اسبانيا على الهواء مباشره مع الحاضرين،
4: ولا اسهل توفير
2: مهمه يعني سهله ولا لا
4: موجوده. عندنا حتى اتفاقيات مندوبي الثقافه، عند اتفاقيات مع الجامعه التونسيه، مع جامعه منوبه ومخابر البحث.
2: ممتاز.
4: عندنا عده مخابر بحث، واكيد تو نشتغلوا مع بعضنا مشاريع مشتركه في ما يخص الفنون والحرف والحفاظ على الذاكره المحليه.
2: ان شاء الله. ان شاء الله. كلمة الختام سيدة نسرين، اليوم الفضاء ذايا هو اللبنة أولى إن صح التعبير، في انتظار أنه أيضا نشوفوا برشا يعني مواقع ثقافية وتاريخية ومثمنة إن شاء الله.
3: نشكرك سي معز على الاستضافة وعلى الاهتمام بالتراث، إن شاء الله مع سي لطفي يتم إعداد برمجة ثرية، وتكون ثم إتاحة لأبناء المعهد الوطني للتراث لتقديم أعمالهم، لتقديم سورتو الاكتشافات الجديدة سي لطفي، حتى اللي تخص منوبة عموما. فهمتني؟ بالحق نتمنى وتكون همزة توصل بيننا وبين التونسي، باش نقدموا
4: جزء منه، فما جزء على تاريخ بوربا وآثار
3: مثلا. هذا أحد المواضيع، هذا أحد المواضيع
4: ومحيطها.
2: مثلا الحاجه اللي ذكرها توا سي محمد، واكيد تعرفها مدام نسرين حتى سي لطفي، انه مثلا توا المدينه العتيقه، الديار اللي فيها بجمال غير عادي، يعني السقيفه والزليز،
3: المعمار التقليدي
2: القديم، مازالوا محافظين بعض الديار على
3: هالطابع
2: هذايا. كيف المساجد تقريبا في كل نهج، في كل حومه تلقى مسجد صغير، يعني ومساجد قديمه يعني في التاريخ، يعني كما الجامعه اليعكوري وغيرها من المساجد موجوده في سيدي العزوز، في برشا انهج.
3: مهم انه التراث في تبوربا يغطي جميع الفترات، من الفتره القديمه للفتره المعاصره والحديثه، هذا مهم. زاد مهم انه يقع تثمينه.
2: على كل الكرة عندكم ان شاء الله،
3: ان شاء الله نتعاونوا،
2: سي لطفي كلمه ختام.
4: مشكور على الدعوه.
2: العفو سيدي.
4: نحب ناكد ان المشروع هذا هو في جوهره فضاء للذاكره والابداع بين التراث والمستقبل، بين المحافظه على المعالم وتثمينها.
2: نعم.
4: بين
2: تفضل.
4: يعني وبين المحافظة على المعلم وفتح أبواب أمام الحياة الثقافية.
2: يعني مهم برشا. شرفتنا سي لطفي يعني القادري، رئيس مصلحة الفنون والحرف والحفاظ على الذاكرة المحلية بمندوبية الجهوية للثقافة بولاية منوبة، باش نتابعوا معكم إن شاء الله هالمشروع والمشاريع القادمة، لأنه برنامج العتيق مفتوح على كل الجهات وعلى كل المدن والقرى والأرياف في تونس، وكل مندوبيات وكل اللي يهمهم الأمر باش يوفروا لنا المعلومة ويعطيه المستمع فكره اليوم نتصور اهالي مدينه بوربه والمدن القريبه والقرى القريبه منها فرحوا بهالمشروع هذا اكيد كي سمعوه تو في الاذاعه الوطنيه اذاعتهم اللي يحبوها يسمعوها. دكتوره نسرين يعطيك صحه شرفتنا. كيف كيف انت باش نقعدوا على تواصل
3: ان شاء الله؟ ان شاء الله فوتخ ديسبوزيسيون.
2: مرحبا بك ويشرفنا برشا انه الجانب العلمي والاكاديمي يكون حاضر في برنامج العتيق، لانه اليوم الناس اللي خدمت واللي قرات واللي عملت بحوث وعملت يعني دراسات معمقة أكيد يهمنا أنهم يثريوا برامجنا بأفكارهم بتجربتهم إن شاء الله.
3: شكرا على إتاحة الفرصة.
2: مرحبا بك صديقي تنفوري، نسمعنا غم ونواصل هذا اللقاء.

0: عدنان الشواشي يم العيون السود نص نهار و46 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. برنامج في العتيق يتواصل حتى الماضي ساعتين في هذا اللقاء المباشر اللي تعودتوا عليه كل نهار سبت من نص نهار ما ساعتين. بإذن الله نواصل اللقاء باش نسمع مع بعضنا عنصر مسجل روبورتاج حول الأيام الترويجية للصناعات التقليدية لولايتي الكاف وسيدي بوزيد. وهذه الفكرة ثمناها برشا وفرحنا بها وكنا قدمنا حتى لقاءات مباشرة من قاعة الأخبار بتونس العاصمة أنه الحرفيين من الجهات يعرضوا في قلب تونس العاصمة. مهم برشا باش الناس تعرف قيمة الأعمال اللي يقدموا فيها والحرف اللي يخدموا فيها في الجهات. إذن ولايتي الكاف وسيدي بوزيد نغم أخبار ماضي ساعة النشرة طبعا ونعود بعد الأخبار بإذن الله.
1: في العتيق.
2: مرحبا بك، أنا فاطمة الزهرة معاوي، اختصاصية في الصناعة التقليدية من الكاف العالي. كنقولوا الكاف نقولوا القصبة نقولوا سيدي بو مخلوف، بلاد متاع نخدموا شوية فلاحة ونخدموا شوية الصناعات التقليدية، النسيج مرقوم زربية، ونخدموا الحاجات القديمة زيدوا الرأس كلوها ونخدموا منها حاجات، نخدم المرقوم نخدم الزربية نخدم برش حاجات، نخدم الكروشي نخدم شوية تريزة كل حاجة نخدم منها شوي شوي، ونرأس كلو حاجات نخدموا منها مثلا نخدموها السيكان نخدموها مخادد نخدموها الخدمة القديمة. كونت شوية مش خذيت وعاء أمي وجدايا يخدموا، هم قبل كانوا يخدموا في عهد الاستعمار خرجوا بها أولادهم من الفقر ومن الواحد يخدموا ويكسوا منها أولادهم القشبية البرنوس البطانية كلهم يخدموهم الصوف تاع العلوش يرقلوه يخدموه هذاك الطبيعي ويصبغوها بالمواد تاع الصبيغة ويخرجوا منها ألوان برشا ألوان. نتعلموا مع بعضنا نحن البنات مثلا جيران أقارب ناخذوا خذيناها الخدمة مع بعضنا في كنا صغار 17 سنة 18 سنة بعد ما خرجنا من المكتب كنا نتعلموا نخدموا مع بعضنا مجموعة.
3: أنا جلال عايدي من سيدي بوزيد، نخدم في الصناعة التقليدية في اختصاص التحف التقليدية، تحصل على 8 جوائز في الابتكار في الصناعة التقليدية، جوائز وطنية وجائزة رئاسية زادة في سنة 2022. جينا لقاء السنة المعرض في قاعة الأخبار، عندي سنوات نشارك فيها بحق السنة فما فماش قبال برشا، خاطر مشكلة الحرفي بالحق هي مشكلة الترويج. أي حرفة في تونس كي تحكي معه أول مشكلة عنده تعرضه هي الترويج، ماهيش مشكلة صنعة ماهيش مشكلة فكرة ماهيش مشكلة، معناها عندنا برشا حرفيين ممتازين في تونس، عندنا برشا شواء في الصناعة التقليدية، زاد عندنا اختصاصات مختلفة في برشا قطاعات، فهمتني، عندنا في الحلفة في السمارة في الخشب الزيتون في الجلد، في معناها قطاعات برشا ما شاء الله. تونس تزخر بالطاقات وبالحرف وبالباترموان نتاعها، فهم، لكن تبقى الاشكال في الترويج. اخر مره خدمت عملت كرياسيون في بالتين الشوكي، الالياف التين الشوكي هي كرياسيون جديده في العالم كامل، نخدم بها نخدم على الجلد، ما عنديش معناها مشكله مع الماده الاوليه، نخدم اي حاجه، فهم.
4: زيز يا جربوعي، نعرف بالنسيج الكافي حكم نسيج يجمع الحرفيات الكل، فما لي نسيج فما الحلفة فما تتل الصناعات الكاملة، وفيه الرسكلة، نعملوا الرسكلة الحاجات القديمة نرجعوها نرجعوا لها الروح متاعها، وفما اللي نخدموه بالسدية اللي هو نسيج اليدوي بالصوف العربي، ناخذ الصوف ناخذوه حاضر هو لمحل، اما جدودنا ياخذوه ززه ويغسلوه بالماء ويغسلوا قرشوه ويغسلوه ويخدموا منه القيام ويسدوه سديه عربي. انا بحكمي انا التوا نخدم بالسديه العربي، يخدموا بالسدايه العربي ونحوا منه الفراشيه ونحوا منه الكليم والبرنوس والقشابيه والبرشة عده حاجات. ماذا بينا نحن نعلموا الصغار اللي يلزم مش ما يلزمش الصنعه ذي تنتظر، يلزمها تقعد تخدم، يلزمها ترجع، يلزم ترجع المعامل تاع قبل الارتيزانا، اللي يعلموا سيجا، يعلموا كروشيه، يعلموا تريكو. نحن هذه تنحت، يلزمها نرجعوا هذه. والحمد لله هكيك لباس، نقولوا لباس، وماذا بينا ديما في الأحسن في الأحسن في الأحسن.
5: عسلامة، مرحبا بكم. سعيد الشيرني، حرفية في صناعة الحلفة، جيت شارك في قاعة الأخبار. والله المشاركة باهية الحمد لله، وهذه فرصة باش نعرفوا بالمنتوج بتاعنا بتاع الكيف. الكيف اللي هي غنية برشا حاجات، معناها متعددة المواهب، ناس نعطيين نعمل سدية كل شيء، لكن توهاني شديد في الخدمة هذه في المجال، في القلم هذا عندي مدة 9 سنين ولا 10 سنين هنا في الحكاية هذه. نتمنى إن شاء الله ديما هكا تجينا فرصك هكا، تظاهرات حاجات هكا باش نسوق المنتوج بتاعنا، خطرة المشكلة هي في التسويق. التسويق هو اللي عدنا فيه مشكلة، عدنا إشكالية في حكاية كيف نبيعه. كي تجينا فرصة كيف هكين نجمو نعرفوا بمنتوجنا، وتجينا فرصة نسترزقوا منها وكل شيء. هذه صنعة نعاونوا بها في عيلتنا، نعاونوا بها نقروا منها في ذرينا، معناها نصرفوا منها نحن نساء على رواحنا، نعاونوا في الرجال هكين، نعاونوا في الرجال باش نحن نوفروا شوي مصروف معاهم.

السبت واحد من 6 ل 9 متاع الصباح معايا أنا كريمة الوسلاتي نفيق ونفيقكم في صباح الخير يا تونس. تونس كتفيق تسمع صوتها على الوطنية.

0: الدكتور حكيم.
1: لولد ما يطلب الماء إلا ما يعطش، في الدار وإلا في الروضة يزمنا نسنسوه ونقدمه له ما يشرب على قل ما يمكن 3 مرات في النهار، بخلاف الحليب والجاري وغيره. ويزم المسؤول على الصغار ينتبه له الموضوع، لأنه في غالب الروضات اللي زرناهم الأولاد ما تشربش، وياريت نعودوهم يشربوا كاس ماء في كل مرة يغسلوا فيها يديهم.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
4: وفي عناوينها: تحديد مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة الحالية في حدود 19.8 مليون لتر. في إطار البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب، نقاط خارجية للتلقيح بداية من اليوم، ومؤشرات داء الكلب في تونس تشهد تراجعاً. في العالم: ترامب يرفض مقترحاً إيرانياً لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز، ويتوقع استئناف الحرب. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة. في إطار فعاليات إحياء اليوم العالمي للزهايمر، نظمت مدينة العلوم بتونس اليوم بالشراكة مع الجمعية التونسية لمكافحة الزهايمر تظاهرة علمية وتوعوية تحت شعار مرض الزهايمر ابتكار وقاية ومرافقة. التظاهرة تهدف إلى تأكيد أهمية التشخيص المبكر والوقاية وتوعية مرافقي مرضى الزهايمر، وفق ما أفادت به للأخبار رئيسة مصلحة فضاء الحياة والإنسان بمدينة العلوم هالة التومي.
5: مداخلات علمية حول العلاقة بين مرض الألزهايمر ومرض السكري، والبحث عن مؤشرات حيوية للتشخيص المبكر. مداخلة ثانية حول المستجدات في العلاج في إبطاء تطور هذا المرض. نسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تحليل الغام بطريقة دقيقة شاملة، وهذا مهم جدا للتشخيص المبكر. حلقة نقاش فيها عدة مختصين يحكوا فيها على الوقاية، نمط الحياة، على صحة السمع، على التغذية، كل ما هو من شأنه أن يحد من مخاطر أن نمرض بمرض الألزهايمر. المرافقين نعطيهم آليات عملية للحد من التوتر وكيفية التعامل مع مريض الألزهايمر.
4: وتمكن الوقاية والتشخيص المبكر من إبطاء مرض الزهايمر بنسبة 45% وفق أستاذة طب الأعصاب بمستشفى الرازي أمينة جرجوري برشيدة.
6: المرض ديال الزهايمر فما حاجات ما نجموش نبدلوهم، كيما الوراثة نتاع المريض، لجان نتاع المريض، العمر المتقدم، شنو اللي نجمو نبدلو؟ الطونسيون نتاعو تبدا مريقله، ما عندوش السكر، ما عندوش شحمه الدم، ما عندوش السمنه، ما يتكيفش، لاكتيفيتي فيزيك، نمط العيش يكون سليم، نجمو نحافظو ونوخروا المرض 45%. المشكله نتاع المرض ديال الزهايمر اللي ما يشدش العبد، يشد العائله كامله. المريض يولي يستحق لعائلته اللي هي باش تكون ذاكرته، هي اللي باش تحميه. فما الدواء اللي يوخر المرض، وفما الإحاطة للعائلات نتاع المرضى، نعمل لهم تثقيف كيفاش يتعاملوا مع المرضى نتاعهم.
4: دائما في الشأن الصحي، وفي إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب، تنطلق بداية من اليوم نقاط خارجية للتلقيح المجاني والتوعية في عديد المدن والأرياف التونسية تتواصل إلى موفى شهر أكتوبر المقبل. مدير عام المصالح البيدارية بوزارة الفلاحة وهيب المهري يوضح.
7: فهل التظاهرات هذه التحسيسية باش نمشيو التجمعات السكنية، المدن الكبار، الأرياف الكبيرة وين تم تجمعات كبيرة، نظم خيمات وين يقع معناها التأسيس نتاعها، وأعداد البرامج التثقيفية والتوعوية. النقاط هذه نمشيو للمدارس، عندنا سنة برنامج نفذناه تقريبا أكثر من 220 زيارة للمدارس الابتدائية، برمجنا أكثر من 160 نقطة خارجية هذه تمثل في خيمة توعية تحسيس وتلقيح حيوانات سواء كلاب ولا قطط. الهدف نتاعنا هو جانب توعية تحسيسي لمخاطر داء الكلب وضرورة الإقبال على التلقيح. التلقيح راهو مجاني، أطباء أعوان متاعنا الناس كلها مجندة، ثم عنا بيطرة خواص زادة مشكورين زادة متطوعين معنا. دعوة لكافة المواطنين للإقبال، عملنا خريطة كان شوفوها، ثم كيور كود حطيناه في الموقع بتاع الإدارة العامة مصالح البيطرية، يسكاني الكود هذاك يوصلوا لأقرب نقطة موجودة للتلقيح أو للتوعية والتحسيس.
4: وتشهد مؤشرات داء الكلب في تونس تراجعا ملحوظا مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية وفق مدير عام المصالح البيطرية وهيب المهري.
7: مقارنة بثلاث سنين نسب قاعدة في تراجع، قاعدة تتحسن، ثم عمل مجهود كبير سواء على مخيلنا وزارة الصحة، وزارة الداحة، وزارة البلدية، وزارة الداخلية. الهدف بتاعنا هو سر الحالة، معناها ثم خدمة قاعدة تخدم وثم مؤشرات قاعدين نتبعوا فيها. المؤشرات هذه كلها تبشر خير، وإن شاء الله في 2030 نراجعوا الأرقام هذه مع بعضنا، إن شاء الله نلقاو أرقام ممتازة.
4: لأول مرة في تونس تحتضن مدينة الحمامات بداية من اليوم الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال SOS تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويها. الملتقى يتواصل حتى 29 من سبتمبر الجاري ويبحث قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسرة. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS محمد مقديش أكد في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان أن الجمعية تستهدف الإحاطة بعشرين ألف طفل مع حلول 2027.
8: الحمد لله بفضل دعم الحكومة التونسية، دعم الشعب التونسي، وصلنا الآن 12500 طفل إلى موفى شهر سبتمبر. هذا فخر لتونس، كبرنا الحلم وإن شاء الله نوصله إلى 14000 طفل بنهاية السنة مع وجود 12 ولاية مع فتح مكاتب جيدة إن شاء الله. وكذلك بالنسبة 2027 نحلم باش نوصله للعشرين ألف طفل. نعرف اللي فما أكثر من 30000 طفل محتاج، ما خليه حتى عائلة ما تجمش تقري صغارها. أخوها التونسي وقت التونسية يعاونوها، لكن يعاون بكرامة، خاصة توفر لها الاستقلالية المادية متاعها بعد 4-5 سنوات. هدفنا أن كل طفل يرجع لحضن الطبيعة متاعه ويرجع لعائلة.
4: تم تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2026 ب 19.8 مليون لتر بمقتضى قرار مشترك صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والفلاحة والمالية والتجارة ونشر بالرائد الرسمية. ويندرج تحديد المخزون التعديلي ضمن آلية تهدف إلى خزن كميات من الحليب خلال فترة ذروة الإنتاج والاستفادة منها خلال الفترات التي يتراجع فيها الإنتاج، بما يساهم في ضمان انتظام تزويد السوق بالحليب. شارك وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس بنيويورك في الاجتماع رفيع المستوى المخصص لإحياء الذكرى الخامسة لمبادرة التنمية العالمية التي أطلقتها الصين سنة 2021، وأكد بالمناسبة أهمية هذه المبادرة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتنامية التي تواجه العالم وخاصة البلدان النامية، مضيفا أن من أبرز هذه التحديات تفاقم أعباء المديونية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والصعوبات المتنامية في النفاذ إلى التمويل الدولي.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين.
4: أفاد مسؤولون في واشنطن بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترحاً إيرانياً لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة خلال 7 أيام، كما توقع استئناف ضربات ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. رفض ترامب المقترح الإيراني وحديثه عن ما وصفه بمضيق ترامب له أبعاده في سياق أزمة لم تجد طريقة إلى الحل الجذري وما زالت تنظر بعودة الحرب في أي لحظة. تقرير نجيب جنات.
9: لم تثمر المحادثات الإيرانية الأمريكية في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أفقا جديدا لحل الأزمة بين الجانبين، ولذلك انعكاس مباشر على رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، وهو رفض ينطوي على احتمالات استئناف الحرب وما يعنيه ذلك من استفحال أزمة مضيق هرمز وتفاقم تداعياتها على إمدادات النفط وحركية الاقتصاد العالمي في الممر الاستراتيجي. فهل هي مناورة سياسية أم نظر تصعيد وشيك؟ أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني أمجد بشكار يتحدث.
10: ترامب يريد حرب لا نهاية لأنه دخل في مأزق لا يعرف ولا يجد طريقا للخروج من هذه الحرب، ويريد أن يكون منتصرا. إيران تريد أن تخرج من هذه الحرب تحت عنوان رابح رابح، واضح أننا ذاهبون إلى تجديد جولة جديدة في الحرب، ومن الممكن أن تكون أكثر شراسة وأكثر تدميرية.
9: الموقف الأمريكي ما بعد محادثات نيويورك لا يخلو من الإثارة والغرابة في ظل الصورة التي نشرها ترامب لمضيق هرمز يحمل اسم مضيق ترامب بشكل يضع نقاط استفهام حول النوايا الأمريكية تجاه مضيق ظل تاريخيا منذ القرن الثاني قبل الميلاد يحمل اسم مضيق هرمز.
4: في فلسطين المحتلة شن جيش الاحتلال منذ فجر اليوم قصفا مدفعيا ترافق مع إطلاق نار كثيفة استهدف مدنيين في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة ومناطق أخرى شمال وشرق القطاع، ما خلف شهيدا وعددا من الإصابات. تستمر المواجهات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدد من الجبهات، حيث قتل 13 من عناصر الحوثيين وأصيب 12 آخرون في قصف مدفعي وغارات جوية غرب وجنوب تعز. من جهة أخرى أكدت قوات التحالف أن دفاعاتها الجوية دمرت مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه رياض وصاروخين باليستينيين كانا يستهدفان خميس مشيط جنوب غرب المملكة. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تحديد مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعاقم لسنة الحالية في حدود 19.8 مليون لتر. في إطار البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب نقاط خارجية للتلقيح بداية من اليوم، ومؤشرات داء الكلب في تونس تشهد تراجعاً. في العالم ترامب يرفض مقترحا إيرانيا لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز ويتوقع استئناف الحرب. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.
11: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
12: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. في العتيق، تحويسة في تونس القديمة. دوليشة وتوارخ.
13: إيه يا حسرة.
12: وعلي بني وعلا بين البارح واليوم. والكل في العتيق، كل سبت من نص نهار الماضي ساعتين مع معز الغربي. في العتيق.

علاش اللي نحبه يكحل لي كي يشوفني يتنوب زمني، كي نغيب يبعث لي كي نحضر لازم يمرجني، كي نغيب يبعث لي كي نحضر لازم يمرجني. لا هناني لا حيرني، لا هناني لا حيرني، ولا نساني لا فهمني، لا نساني لا فهمني. بيني ديه كورة وصلني، بيني ديه كورة وصلني، ومعرفش هذاك هنايا واللي يقول نحب يحب،

صحابتي حبوني هك عملت وما سخفتش يا مكبر دايا كيف حبوني هك عملت وما سخفتش يا مكبر دايا اليوم هاني وحلت نرجع في الدين اللي عليا اليوم هاني وحلت نرجع في الدين اللي عليا لا نغضب لا نعذب لا نغضب لا نعذب لا نشغب لا نطلب لا نشغب لا نطلب اللي سبقت اليوم رجالي اللي سبقت اليوم رجالي نخلص ذنوبي وأسايا واللي يقول نحب يحب واللي يقول نحب يحب وين

المحبوب ديما مرتاح، المحبوب ديما مرتاح، واللي يحب ديما معكوس، المحبوب ديما مرتاح، واللي يحب ديما معكوس، المحبوب ديما في افراح، واللي يحب ديما معفوس، واللي يحب ديما معفوس، كيشقى ملقى كيشقى ملقى، لا سلم لا رضا، لا سلم لا رضا، يعيش ديما معاه في التمني وقصده ما لقالوش ثنايا، واللي يقول نحب يحب، واللي يقول نحب يحب، وين المحبة ونيا، حبوني والدلال حبوني والدلال، حبيت تدلوا عليا، حبيت تدلوا عليا، اللي حبني عذبت، اللي حبني عذب، واللي نحبه يعذب فيا.

0: علاش ربي خلقنا نتعارف نسوى ورجال؟ علاش ربي خلقنا نتعارف نسوى ورجال؟ على طريق السنة نوصل جواز الحلال، على طريق السنة نوصل جواز الحلال. يكون بكاي واللي فرح، يكون بكاي واللي يكون شقاي واللي سماح، يكون شقاي واللي سماح. عقلي رجالي واني نغني، عقلي رجالي واني نغني. واللي شقاني بحذايا، واللي شقاني بحذايا، واللي يقول نحب يحب، واللي يقول نحب يحب. ويني المحبة ونايا حبوني ودلل، حبوني ودلل، حبيت تدلوا عليا. اللي حبني عذبت، اللي حبني عذبت، واللي نحبه يعذب فيا.
1: في العتيق،
2: في العتيق ماضي ساعة و 18 دقيقة. محلها الغناية بصوت صالح الخميسي، حبوني ودللت. اللقاء يتواصل حتى الماضي ساعتين. حميد الورغي، رامي المجولي، معز الغربي، أيضا طبعا أيمن تنفوري وعمر جبالي، كامل الفريق يحييكم في هذا اللقاء المباشر. نمشيو العالم المهن والصناعات التقليدية في برنامج في العتيق.
3: كبار المهنة،
2: كبار المهنة. سعيد باستقبال سي عصام الصغير، معلم واختصاص البرنيق والتذهيب. هكا
4: اي،
2: البرنيق
4: والتذهيب.
2: سي عصام مرحبا
4: وبيك اكثر.
2: شو احوالك؟
4: الحمد لله.
2: هاي السيدية هات نمشيو اختيوة اختيوة لهالمهنة ذي، خلنا نفهموها. وتو عمار جبالي يورينا بعض الصور، وانتي في الاتولي متاعك وتخدم وعامل كيف وتخرج في الفنون،
4: في الفنون الجميلة, الجميلة.
2: فنانة انتي بالدرجة الأولى؟
4: فنانة.
2: فنانة. هات نبدأو بالبداية، كيفاش كانت البداية وشكون اللي هزك لهالموندو ذي اللي نتصور واحد كي يدخل ما عادش ينجم يخرج؟
4: والله الحكايه هذه وراثيه، معناها جدي وبابا واخويا،
2: يعني اب عن جد،
4: اب عن جد،
2: في اللجان الموجوده
4: في العروب.
2: باهي برشا. العزيز اذكر لنا اسامي مثال.
4: سي حمادي دويك.
2: هاي حمادي دويك.
4: وسيد منوبي الصغير هو الوالد الله يرحمه.
2: اي الله يرحمه.
4: فهمت. وعندي خويا طلال الصغير هو موجود في.
2: باهي. قداش عمرك وانت تتشعبط في الاتولي نتاع بوك وعزيز؟
4: من اللي انا نقرا.
2: تقرا؟
4: نمشي في الصيف ما نقعدش.
2: شو باش يحصروك والا انت من الاول؟
4: لا انا مغروم به، انا مغروم به.
2: شنو اللي قال لك يا عصام راهو هالعالم هذا ماذا بك تزيد تفهمه اكثر؟
4: غرام.
2: غرام.
4: غرام.
2: الالوان، ريحه معينه، الماكينات، حس الماكينات،
4: حب الصنعه موجود. معناها حتى الوالد كي كان يحكي لنا على الصنعه تغرم به.
2: حبك فيه. كما كان بوك يحب فريق ما، انت تحب الفريق هذاك اللي يحب
4: بسيف عليك. يعني وسورتو في الصنعه كي تمشي معاه وتحكي وتشوف، معناها كي يخدم حاجه وتشوفه مع كليون كي يبدا فرحان بها وتعجبه. أيوة. ويبدا يشكر فيه، معناها
2: يروح بوك فرحان،
4: تروح فرحان بوك، وتروح فرحان اللي
2: معناها
4: فخور اللي خدم.
2: بديت تتعلم، خذيت برشا وقت باش تعلمت والا
4: خذيت شويه فيزي. وقت خاطر انا متعلم برشا اختصاصات، معناها مش كان في التذهيب.
2: اعطينا فسرنا اكثر.
4: نخدم النجاره بصفه عام.
2: النجاره يعني
4: كامل،
2: منيزري،
4: منيزري كامل. وحتى صنع البيارات.
2: اي
4: فهمت. عندي حتى تصويره، معناها عملته في ابتكار بيار امريكان بالقفص سيدي بوسعيد.
2: اوه.
4: في ابتكار في معرض الارتيزانه في
2: الالفينات. حاجه جميله برشا.
4: اي في الالفينات خديت عليه جائزه.
2: ممتاز. به اللوح بدات علاقتك بالخشب.
4: بالخشب.
2: اعطينا انواع الخشب. لا نعرف البلنز ونعرف الكوتوبي،
4: فما البواروج، فما لاكاجو، فما كوتوبي، فما الشين. أي. فما الفرين.
2: اغلى لوح
4: الشين والفرين. الشين اكثر نوع نتاع لوح غالي.
2: منين يجينا؟ من الجابون. منين؟
4: من الافريك.
2: الافريكا. هتلاقي في الجابون من البلدان المصدرة.
4: اي حتى يجينا من برشا دول، هو ما اكثرية تو جاي من الافريك.
2: شنو اللي يميز الخشب هذا؟ يعني
4: الصلبة نتاعو معناها الكسوحية نتاعو اصل كي تخدم به يخلي لك الكحولية في في يديك وقوي برشا معناها
2: ويعيش
4: يعيش بصفة غريبة.
2: الخدمة فيه تعب ولا لا يعني انه
4: الماكينة تعب سواء في النظافة ولا في النقيشة ولا في الماكينات وفي الرزن نتاعو رزين برشا معناها
2: تقريبا. اعطيني المتر بقداش يعني عندك فكرة
4: في حكاية سبعة وشوي
2: 7 كيلو
4: 7 ملايين
2: تسمع سي تنفوري
4: هو لك جو 4 ملايين و800 تو
2: واو
4: اللي هو بعده معناها
2: يعني بيت نوم تتكلف 20 مليون
4: اكيد
2: باهي برشا. من بعد مشيت لعالم البرنيق. شو معناه البرنيق؟
4: اللي هو الفرني الصبيغه الالوان بصفه عامه في الدهن تخليط الدهن والباتيناج
2: والباتيناج والتزويق
4: التزويق اللي هو الذهب والدهينه معناها تصور على اللوح
2: تصور على اللوح
4: ايه.
2: يعني هات نفسروا اكثر المستمعين يعني انت قدامك الفكره والا من وحي اللحظه وقتها انت مثلا تبدا عارف انه الالوان بتستعملها شنو بطبيعه يعني مبرمجهم
4: بتجم كيما تكون تبرمج كيما وحدك تبدا
2: يعني هنا كاينك عندك تابلو قدامك وانت
4: صحيح ايه.
2: تقريبا نفس الشيء
4: ايه.
2: ويزم حتى حد ما يكلمك
4: مش ديما تجم كي تبدا
2: بش
4: في التركيز في السقوفات
2: في السقوفات اللي زاد عالم هذاك
4: عالم اخر
2: عالم اخر باهي برشا. انا نعرف عائله المجبور عائله شهيره في مجال
4: معروف
2: السقوفات سي محمد الله يرحمه
4: الله يرحمه سي محمد
2: المهنه هذه الوالد اللي هو عداه لك انت والخوك انتم
4: قاعدين لا خويا قاريها قرايه
2: قاريها قرايه
4: اي قرية قرية هو اللي علمني
2: تو يمارس في المهنة هذه
4: يمارس اما في الخارج مش في تونس
2: اوكي. اشقائنا المغاربة كأنهم قاعدين ينافسوا فينا في المجال هذا نو
4: ينافسوا ايه موجود اما نحن راهو عندنا معناها صناعية عندنا اختصاصات
2: اما اللي فهمته انه الصناعية قلت
4: نقصت برشا
2: نقصت
4: ايه.
2: مشكلة شكون مشكلة التكوين مشكلة انت ما تعرفش اليوم يجيك جون هكا 16 17 18 عام يقول لك حاب نتعلم تقبلوا تعلموا فما اقبال فما
4: هو اقبال اما فما برشا اشكاليات معناها باش تقبلوا على التكوين باش تكونوا فما مصروف عليه فهمت فما مصروف
2: فما مراكز تكوين
4: فما مراكز في الذهب لا تو حاليا ما عندناش في الذهب تو ان شاء الله اليونسكو يعني ذهب البندقي اليونسكو دخلت وباش نبداو نعلموا بشوي بشوي مع ديوان الوطني
2: جيراننا ليبيا الجزائر قلنا المغرب قاعدة تخطو في خطوات مصر شكون اللي هكا ينافسونا في المجال هذا
4: هي راي الذهب معروف على مصر
2: مصر
4: مصر
2: هي. شفت
4: من ايامات الفراعنة
2: صحيح
4: من 5000 سنة معروف على مصر وبداوا يعملوا فيها فك التماثيل وبدات من غادي وهي حضارة راهي الذهب هو حضارة ويمثل السيادة متاع الدولة
2: طبعا
4: موجود حتى في قصر سيد الرئيس معناها موجود
2: أي.
4: كي تبقى قاعد في صالة ولا في تشوف الذهب موجود معناها ولا في اجتماعات ترقى معناها
2: اي بالطبيعة يعني
4: يمثل الهيبة هو
2: فيه وهرة قول واحد
4: فيه وهرة
2: به
4: البرستيج
2: يعيش التسويق هذا يعني فهم برشا ناس يقول لك انت والماتيال اللي تستعملها يعني
4: الذهب ورقة فيها انواع
2: اي
4: فيه نقولوا له نحن الدزويت وفيه الفانتكات وفيه اي
2: يعني
4: فيه
2: يعني كيما الذهب نتاع
4: الصيغه
2: يعني
4: هو معمول بالنوع النوعيه نتاع الذهب نتاع الصيغه معناها
2: فهمتك
4: فيه بورسنتاج من الذهب الحقيقي
2: والالوان اللي انت تديانك يعني في التزويق ايضا تستعملوا الالوان
4: اي نستعملوا نرجع ديما
2: لاحظت ناس تحبوا اللون الاخضر
4: والازرق اللي هو زي مثل سيدي بوسعيد
2: سيدي بوسعيد شو اللي يخلي اللون يعيش ولون لا
4: التقنية متاع الخدمة
2: تقنية الخدمة
4: ايه والتخليط متاعه معناها والخدمة اللي تعملها في اللوح قبل كل شيء
2: قاعدين نشوفوا عمار في الصور اكيد مع صديقنا عصام الصغير اللي هو يشرفنا بالحضور معلم في اختصاص البرنيق والتذهيب القطعة قداش تاخذ منك وقت يعني
4: كل قطعة وكيفاش
2: اكثر قطعة هكا تعبتك ولكن تعبها حلو
4: فما ثلاثة شهور ونص كيك
2: وعندكم حاجة الحرفيين عموما يتقلق منها شوية الحريف انك مثلا تعطيه تاريخ وما تكونش فك الموعد هذاك تصير هي
4: تصير
2: التأخير موش منك انت لكن لكن هي تقلق الحليف شوية.
4: تقلق الحليفة من بعد كي تحطها له ويشوفها وكما أنت حبيت تخرجها.
2: مش أعطيني الوقت.
4: مش الفايدة في الزربة. كما أنت تحب تخرجها يشيخ عليها ويطلب منك سميها ساعات.
2: هاي.
4: وما يبعدش عليك خاطر كي تحط له حاجة قطعة فنية.
2: شاف العمل.
4: عبارة تحفة في داره.
2: العمل معنا. النهائي شافه كيف يشال. تتعاملوا مع النزل مع المطاعم مع الديار الخاصة.
4: مع الديار الخاصة والنزل والمطاعم ونتعاملوا حتى مع عباد تهز في حاجات البرة.
2: أوكي.
4: هي تعجبه حاجة يهزها لداره معناها.
2: السياح يحبوا خدمتكم ساعات.
4: يحبوا. أما في الارتيكلوات الصغار مش في الكبار.
2: انت الفضاء بتاعك فين موجود؟
4: في قصر سعيد بعد صلت افراح نتاع الجيش.
2: اوكي. باهي برشا باش نسمعوا نغم ونرجع نواصلوا معك سي عصام في كبار المهنه. وانت بضحك ولعب قداش تجربتك في المجال هذا؟
4: من بريسك 98.
2: من 98 يعني 30 عام تقريبا.
4: تقريبا
2: 28 عام. ان شاء الله بالتوفيق يا سيدي.
4: عايش.
2: نواصلوا معك بعد هذا النغم.
4: مرحبا.

0: في العتيق.
1: مال ساعة وثلاثة وثلاثين دقيقة من الجديد نرجع ونواصلوا في كبار المهنة. سي عصام الصغير معلم واختصاص البرنيق والتذيب. مرحبا من جديد.
2: بيك
1: مرحبا بيك. نرجع للتكوين. اليوم الأطفال الشباب اللي يحبوا المهنة ذي واللي يحبوا يخدموا ويتعلموا المهنة ذي، قلت لي قبل ما ندخل في المباشر انه الديوان كان هو يقوم بالتكوين،
2: ديوان الوطني للصناعة التقليدية كان هو يقوم بالتكوين وانا بدي تعلمت فيه.
1: اليوم تغيرت الامور،
2: تغيرت ما عادش الديوان يعلم ولا وزارة التكوين
1: والتشغيل.
2: التكوين،
1: ولكن في وزارة التكوين والتشغيل التكوين ماهوش كافي نتصور كما انت تعلمت يعني.
2: لا، خاطر الديوان كان يقبلك، فما دا السنتر في الديوان الصناعة التقليدية غادي تتكون وتعلم ويعطيوك الوقت. توا ما عناش الديوان الوطني الصناعة التقليدية مش قاعد يكون.
1: يعني هنا نفهم من كلامك انه المهنة في خطر، يعني بمعنى في خطر، بمعنى انه لقد الله بعد عمر طويل الاسماء اللي تخدم توا والصناعية شكون مش يكمل بعدهم المشعل يعني.
2: نحن توفى برنامج مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية واليونسكو باش نبداو نعلموا.
1: صحيح، هذوما الاخبار اللي يفرحوا.
2: باش نبداو نعلموا في عبيد وان شاء الله تتواصل على طول، معناها مش مده معينه. ان شاء الله تتواصل.
1: هذاك علاش يعني اليوم علاش هو حتى فكره البرنامج في العتيق وفكره الفقره هذه، انه هالمهن ذي النادره والمهن اللي فيها روح وفيها جمالية حرام انها تضيع. خاطر شفنا للاسف الشديد فما مهن اختفت لا لشيء بوفاة اصحابها.
2: صحيح،
1: خسارة يعني.
2: صحيح.
1: انت تصور الوالد الله يرحمه خليك انت واخوك كيف يعني، خليك خلى المهنة في ايدي يعني امينة. اي، وانتم الحمد لله كملتوا المشوار يعني.
2: الحمد لله احنا قاعدين نخدموا وتورقينا شوية دعم من عند الديوان الوطني واليونسكو باش نحاولوا نبداو نرجعوا ان شاء الله نكملوا معناها في النسق هذا ونقدموا فيه اكثر، معناها باش ناخذوا كونتيتي صغيرة ونبداو.
1: نعم. المهنة ذي توكل الخبز؟
2: توكل.
1: تعيش
2: و
1: كي تخدمها بكيف وبضمير
2: بالصحيح متاعها وبالقواعد متاعها تعيشك وتوكل خبز ومرتاح والحمد لله.
1: وديما واحد احسن جمله نقولها الحمد لله.
2: الحمد لله،
1: القناعه كنز لا يفنى. باهي سي عصام، اليوم التزويق والتذهيب هكا والبرنيق، السلعه اللي تشريه يعني مكلفه، غاليه كمان.
2: غاليه شويه،
1: تتكلف يعني. حكيت على الخشب بارقام ديجا الدوخ. كيف بالنسبه للالوان هذيه وهال
2: الذهب ورقه غالي والمتابع معناها البرودوي الكل اللي تخدم به غاليين
1: بطبيعه. وسيادتك يعني كي تتفاهم مع الحريف ملو تفهم معه تقول له راهو باش يتكلف كذا كذا يعني. انت بيدك عندك المارش تعرفها يعني قداش بتبيع غير اليد العامله
2: حكم الخدمه نتاعي يوميه معناها. نعرف
1: ساعات يتفاجئ الحريف كي تعطيه رقم عالي شويه،
2: ساعات يتفاجئ وساعات يعرف
1: فما هو بدا فاهم الوضعيه،
2: يعرف القيمه نتاع القطعه واللي باش تحطه له في القطعه معناها. يبدا عارفينها وعندها معناها ناس معناها
1: يقولوا احنا يفهموا قيمتها.
2: يفهموا قيمتها ساعات.
1: قبيله حكيت لي على البيار امريكان اللي خدمته بقفص سيدي بوسعيد. هكا قطعه خدمتها في العالم نتاع التزويق والبرنيق والتذهيب قعدت في ذاكرتك وما تنساهاش.
2: موجوده هي لتوا في بنزرت ومولاها معناها فرحان بها برشا.
1: اللي هي
2: البيار هذايا لتوا مازال
1: هذه القطعه هذه قعدت لتوا هذيك بالنسبه لك انت
2: وعملت منها برشا قطعات معناها.
1: يعني نقولوا احنا كي عجبت الناس.
2: اما الاولى نيه اللي معناها خذاها السيد من بنزرت.
1: يعني تحفه فنيه.
2: تحفه فنيه عملناها في معرض الابتكار.
1: عندكم زاد اي مهنه فيها شويه مشاكل اللي تحيط بالمهنه كما نقولوا احنا الريسك بتاع الميتيي بتاع المهنه يعني، فما ديما فيها انتم مثلا كالروائح القويه كالحس الغبر هذيك بتاع النجاره يعني. نتصور ديما عندكم كل
2: عندنا لي ماسك
1: تغطيوا بهم نقولوا الانف والفم باش واحد يخدم مرتاح خاصه ريحه قويه.
2: فما روائح قويه ما عندنا لي ماسك نخدموا بها وتبدا في اسباس محلول معناها، وفما لي فونتيلاتور معناها تعاونك باش تخرج لك الرواية.
1: الاتولي عادة لازم يكون واسع.
2: واسع
1: باش تخدم مرتاح
2: مرتاح
1: وتبدا فما تهوأ.
2: اي
1: يعني الريحة قوية نتصور هكا.
2: اي فما روائح كيما ريحة الدهن وواحد كلها قوية.
1: حتى كل البودرة ذيك نتاع النجارة يعني كل نقولوا احنا النجارة.
2: النجارة بصفة عامة فيها ريحة. اي.
1: والغبرة بتاعها.
2: الغبرة نتاع النجارة بتبعتها فيها ريحة وريحة قوية معناها تسكر هي الأخطاء. أما كي تبدا لابس ماسك ما
1: تقلقش.
2: تقلقكش.
1: يعني نقولوا احنا واحد ياخذ الاحتياطات اللازمه نتاعو لاباس باذن الله.
2: تاخذ الاحتياطات ولاباس وتخدم وانت بطبيعتك كي تبدا تخدم تعرف معناها تخدم مش نهار كامل تبدا في الروايح ولا في الغبره تقسم نهارك معناها شويه رشيمه شويه ماكينات شويه
1: به. سي عصام اليوم تبارك الله تجربه قريب 30 عام فما نهار تقوم الصباح تشرب قهوتك تقول لي عصام اليوم ما تمشيش تخدم أنت بينك وبروحك يعني
2: لا.
1: معينيش تصير انك تبدا معينيش تخدم
2: كيما نمشيش نتقلق كيما نمشيش نتقلق
1: لقدر واحد يمرض كيما يمشيش
2: ما حتى تبدا مريض تبدا قاعد في الاتيلي نتاعك
1: المهم تشمك ال...
2: تبدا تدور في الاتيلي تبدا عامل كيف
1: يعني بالنسبه لك انت تصور في الصيف ولا في فتره العطله تاخذ راحه
2: ناخذ راحه
1: اما مش برشا
2: جمعة 10 ايام ما مش على فيل معناها
1: تخسر قطعين تبدا عندك التزاماتك مع الحرف
2: بالطبيعه
1: اهم حاجه وانت زاده تعودت انك تخدم
2: نخدم حتى كي نبدا مريض نرشم نقعد نرشم ما نقعدش معناها ما نمشيش حتى كي تمشي تعمل حاجه
1: رساله باش نختموا معاك الحوار اللي تقولها للشباب اليوم اللي ربما يسمع فينا ويقول ها هذا عالم انا ماذا بينا نخدم وانا مغروم بالتزويق وهو يتلقى عنده هكا خاطر نتصور انتم فما كل جانب الفني من الاول هكا اللي تعرف تلون وتعرف ترسم وتعرف
2: تبدا غرام هي غرام تبدا غرام
1: باش تقول لهم شنو الرساله اللي توصلها
2: اللي يحب صنعه يشد فيها ويتعلمها ونحن مستعدين هنا باش نكونوا ومش نوصله معناها اللي يحب نوصله بقدرة ربي ونقفوا معه
1: ويتبع غرامه
2: ويشد صحيح ويوصل بها
1: يوصل
2: بها
1: احسن جملة قلتها
2: يوصل بها
1: يعني مهمة برشا
2: مهمة صنعة اليدين راهي مهمة برشا برشا
1: وقالت يوفى بال الجدين
2: يقعد صنعة اليدين
1: سيدي ربي يبارك لك
2: عيشك
1: فرحنا برشا انك جيت حذانا سي عصام الصغير المعلم اختصاص البرنيق والتذهيب خوك ان شاء الله يجي حذانا
2: ان شاء الله
1: فني اما شكون فنان اكثر انت ولا اخوك
2: هو اللي معلمني بوز هو اكبر مني
1: يا ما هو ساعات يقول لك علمته الرمايه فلما اشتد عوده رماني يعني
2: لا لا ما نوصلوش
1: المهم يعني هالصنعه ذي وهالمهنه ذي تقعد عايشه
2: ان شاء الله
1: وماذا بينا كيف ما قلت انه على خاطر هي زاده هنا الجانب الدراب ودولتك يعني غدوه كي يقولوها الخدمه ذي صنعها التونسي يعني مهمه برشا يعني كي تبدا كي في مكان هكا
2: تفتخر ببلادك تفتخر بالصنعه نتاع بلادك
1: سيدي ربي يبارك لك
2: عايشك
1: شرفتنا برشا سي عصام يعطيك الصحه هذه فقره كبار المهنه ان شاء الله الاسبوع القادم نشوفوا مهنه اخرى واكيد برشا مهن في انتظارنا علاش لا يرجع لنا سي عصام والا ايضا نمشيو وحده للورشه
2: مرحبا بك
1: ونصوروا تفاصيل كما شفناها مع سي عمار منذ قليل شكرا لك شهيه طيبه
2: عايشك
1: الى اللقاء
2: الى اللقاء

لا لا ما نحبك انا صغيره وما نعرفش، لا لا ما نحبك.

0: هلا أهلا ما نحبك.
1: ماضي ساعة و47 دقيقة. صفية الشامية في كلمات والحان رضا القلعي. لا لا ما نحبكش. أيمن تنفوري كالعادة رفقنا في هذا الموعد المباشر. حميد الورغي، رامي المجولي، وعمار جبالي، كامل الفريق حييناكم من خلال هذا اللقاء. نتقابلوا إن شاء الله نهار الثلاثاء مع السبعة متاع العشية في ويحلو المساء بإذن الله. موعد جديد نذكروا نهار الجمعة برنامج رحمة العالمين ماضي ساعتين، ونهار السبت نص نهار إن شاء الله برنامج في العتيق. شاهي طيبة الجميع. بعد قليل قسم الرياضة ونوار عشية كالعادة، أكيد عندكم ما تسمعوا، وخاصة بعد تتويج الفريق الوطني لكرة الطائرة باش نسمعوا برشا أخبار تم كرة الطائرة وكرة القدم وغيرها من المواضيع اللي باش تكون مطروحة طيلة عشوية كاملة على موجات الإذاعة الوطنية مع قسم الرياضة للإذاعة الوطنية.

0: ومعنا يبدأ النهار.
1: سبت واحد منسينا حد،
0: سبت واحد منسينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للـ9 في صباح

0: ميديا تونس،
1: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
0: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
1: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
0: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
1: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
0: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
1: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
0: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
1: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
0: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
1: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
0: في رياضة وأهداف،
1: ويحلو المساء
0: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
2: معانا بدايه الحكايه،
0: معانا بدايه الحكايه.
3: في السنين الاولى من عمره يتعلم صغير لغته الاولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضره في حياه الصغار في السنين الاولى من عمرهم، في بعض الاحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويله كل يوم. سنين الاولى مرحله مهمه برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير التربية نور الدين النوري يؤدي زيارة ميدانية اليوم إلى ولاية المهدية، ويتولى تدشين المدرسة الإعدادية الرواضي بمرداس، إلى جانب معاينة تقدم أشغال أحداث عدد من المؤسسات التربوية الأخرى بمعتمديات بمرداس والسواسي والجمة. وزير التربية يتحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون ندرة إسماعيل.
6: هي زيارة معاينة ومتابعة للعودة المدرسية والوقوف على طبيعة العمل داخل المؤسسات التربوية والوقوف عند بعض النقائص لتداركها في الفور، بالإضافة إلى متابعة بعض ظهر الأشغال. زيارة هي لدفع نسق الأشغال من أجل الاكتمال أو دفعها باتجاه برمجة مشاريع جديدة بشكل حيني وبشكل فوري. بطبيعة الحال هذا يتم في كل المؤسسات التربوية اللي زرناها، تم مؤسسات محدثة كان مناسبة لتدجينها في أكثر من جهة، شفناها في بومرديس، شفنا في السويسي في أكثر من منطقة، وما زلنا نتابع في هذه المدرسة مثلا أشغال متواصلة إن شاء الله تكتمل بشكل عاجل. كثير من الأشغال ستكتمل ربما موفى ديسمبر.
5: تحديد مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم للسنة الحالية في حدود 19.8 مليون لتر ضمن آلية تهدف إلى خزن كميات من الحليب خلال فترة ذروة الإنتاج والاستفادة منها خلال فترات تراجع الإنتاج. قيمة صادرات التمور التونسية تتجاوز لأول مرة المليار دينار مقابل حوالي 830 مليون دينار خلال الموسم السابق. الحملة الوطنية أكتوبر الوردي لتقصي السرطان الثدي لسنة الحالية تنطلق يوم 30 سبتمبر الجاري من شارع اللحم بورقيبة بالعاصمة. في إطار البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب، نقاط خارجية للتلقيح بداية من اليوم تتواصل إلى موفى شهر أكتوبر المقبل، ومؤشرات داء الكلب في تونس تشهد تراجعا. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام لفتح مضيق هرمز، ويتوقع استئناف ضربات ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن طهران لا تحاول بناء أي سلاح نووي وستسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد. الكيان الإسرائيلي يصعد هجماته على جنوب لبنان ويشن غارات على مناطق عدة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدات في محافظة النبطية. والوكالة الوطنية للإعلام اللبناني تقول إن الجيش الإسرائيلي استخدم قذائف فوسفورية في بعض الهجمات. خدام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
8: كل سبت واحد من 6 ل 9 متاع الصباح معايا أنا كريمة الوسلاتي، نفيق ونفيقكم في صباح الخير يا تونس. تونس كتفيق، تسمع صوتها على الوطنية.

0: دار الحبايب. دار الحبايب معايا أنا كوثر بنت ليلى ومع حسام الدين الهمامي،
1: معهم العمر يتعاش والحكايات ما توفاش.
0: كل نهار حد من العشرة الماضي ساعة في دار الحبايب.
1: دار الحبايب وين يتلموا الحباب والأصحاب.

تصفيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في تحدي جديد أمام جماهيره وعلى ميدانه. ملعب حمادي العقربي برادس. تونس بوتسوانا. الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026. موعدكم يتجدد مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية في نقل مباشر للمباراة مع لطفي خالد والحبيب قويسم في الوصف والتعليق. الكواليس، التصريحات والتحاليل الفنية مع رفقي بوستة وضيوفه في الشوط الثالث انطلاقا من السابعة مساء. كونوا في الموعد.

0: نوار عشية.
1: نوار عشية من الماتشات للفار،
0: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
1: أصوات، ضيوف، كواليس، ذكريات،
0: أرقام وميداليات.
1: نحلوا، نتناقشوا،
0: ممكن نتخالفوا
1: وممكن نتوافقوا،
0: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح، وانتم معنا جزء من الطرح. كل شيء يهم الرياضات الجماعية والفردية
1: تلقاوه في نوار عشية.
0: تعيش الرياضة على الوطنية.
2: مرحبا بكم في موعد جديد من نوار عشية، هو الموعد الثاني على موجات الإذاعة الوطنية. كل نهار سبت مع غياب المباريات وبطولة الرابطة المحترفة الأولى تلقاو نوار عشية من توا حتى للستة. باش نحكي وسبور بطبيعة، ولكن باش نبعدوا شوية على النتائج وعلى الستريس نتاع النتائج، وهذا ربح وهذا خسر. اليوم أكيد عندنا برشا ضيوف باش يكونوا حاضرين على امتداد لأربع ساعات. قبل هذا نرحب بزميلي وصديقي لطفي خالد في الإعداد والتقديم أيضا معي اليوم. مرحبا لطفي.
3: تحية ليك شهير، تحية للناس قاعدين يسمعوا فينا، الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية الشادين الطريق وحيدة وحيدة. إن شاء الله الكل توصلوا السلامات لدياركم ومعاكم وصغاركم إن شاء الله.
2: تحية أيضا لكل الزملاء الموجودين معنا في الاستوديو، رجل مختار في الأعداد، أيضا محمد الغول في الجانب التقني، حميد في التنسيق العام للحصة، عمر جبالي في الإخراج الرقمي. وإن شاء الله كل الزملاء اليوم مجندين أنه نمشيوا بحصة ممتازة، حصة متميزة، وباش تكون الفرحة أيضا بمنتخب الكرة الطائرة أبطال إفريقيا اللي نورونا البارح وشرفونا بعد الفوز باللقب القاري في قاعة المنزة. شفنا البارح الأجواء الحلوة، وإن شاء الله اليوم تونا رجعوا لها تشوفوا في الديكور المزيان ذا من عند صديقنا وخونا معز سبور أيضا، اللي كل مرة بالطبيعة وش تكون ثم مسابقات وش تكون ثم كرة للربح. اليوم وشني آخر لطفي
3: عنا اليوم باهي نبدأ بالحصة الفارتة عند نهاية الحصة متاعنا اليوم، نجموا تابعونا سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة اللي تمثل في كرة قدم بالنسبة للحصة الفارتة مع نجوى ومهدي. هذا بالنسبة للحصة الفارتة، سيتم الإعلان عن صاحب الحظ السعيد وصاحب الجائزة اللي تمثل في كرة قدم مع ختام هذه
2: واحدة
3: من الكرات هذوم الموجودين. نجموا تابعوهم تفرجوا فينا إن شاء الله مع نهاية الحصة، تابعونا ووصلوا معنا. بالنسبة لسؤال اليوم والجائزة اليوم تمثل في مريول المنتخب الوطني التونسي، ما عليكم كان تسمعوا الحصة، السؤال مش يكون في حصتنا اليوم نوار عشية، والإجابة كذلك مش تكون في نوار عشية. ما عليكم كان تفعلوا معنا على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية التونسية وتجاوبوا على السؤال، وإن شاء الله تكونوا فايزين.
2: ومن بعد شوية باش نمشيو مع زوز ضيوف هما اللي باش نبداو بهم اليوم في حصتنا في الساعة الأولى حتى الماضي ثلاثة أكيد بعد النغم الأول، ومن بعد نرجعوا نكملوا بطبيعة في نوار عشية.

0: المنوعة الرياضية نور عشية إعداد قسم الرياضة.
1: تعيش الرياضة على الوطنية.
2: معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج نوار عشية في الحصة الثانية بعد ما تبعتوا الحصة الأولى الأسبوع الفارط مع زملائنا مهدي وكذلك نجوى. فرحانين برشا اليوم شكون ضيفنا صاحب الكلمة والشاعر كذلك الغنائي سجليدي العويني في الحصة الأولى. مرحبا سجليدي.
3: مرحبا بك لطفي، تحية ليك وتحية لكل المجموعة اللي في الاستوديو وللسادة المستمعين.
2: كذلك فرحانين برشا أن يكون حاضر معنا مختار الترابلسي اللاعب السابق، يعني رحال لعب في عديد النوادي التونسية الدولي أيضا. مختار الترابلسي اللي تعرفوه كذلك الآن أصبح من أبرز المحللين الفنيين. مرحبا سي مختار.
4: مرحبا لطفي، مرحبا شاهين، مرحبا بخويا متنين، مرحبا بالسادة المستمعين، وسعيد جدا بالاستضافة هذه.
5: عندك مديدة على الإذاعة الوطنية؟
4: أي عندي مدة، عندي مدة.
5: مرحبا بك مختار. مرحبا أيضا سجليدي. معظم الأغاني اللي تكتبت اليوم باش تحكيوا عليها من القلم متاعك أنت أكيد، واليوم باش تكون ضيفنا أيضا صحبة مختار في الساعة الأولى. إش عندنا لطفي اليوم أيضا على امتداد الأربع ساعات؟ خلينا نعطيوا لافونغو من تو.
2: كذلك تنجموا تابعوا معنا، خليكم معنا، تنجموا تسمعوا كلمة للجمهور، ميكرو تروتوار يحكي على الجمهور التونسي كيفاش شاف الإتلالة الأولى بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في مباراته أمام المنتخب الأوغندي وأول مباراة للمدرب معين الشعباني. على بالي كذلك مع زينتنا نجوى الطالبي مش ترجعنا للذكريات مباراة تونس ونيجيريا 2-2 الدراجي في لاغوس، مباراة مش نرجعوا بالتاريخ. وعلى بالي كما قالت نجوى الطالبي كذلك ركن زابين، كذلك مش نسمعوا شوية ما مش شيخ معاه الركن ذا مختار ترابلسي، خليها المفاجأة الناس الكل تسمعوا فينا. كذلك الحصة الثانية استضافة لمدير مركز تدريب الشبان برج الصدرية سيد رياض بوذينا، مش نحكيه بأكثر تفاصيل على السياسة الاستباقية والمنشآت الرياضية. عودناكم كل حصة من نوار العشية أنه نحكيه على منشأة رياضية في تونس اللي بدأت تتصلح، والإصلاحات اللي قائمة حاليا في تونس على مستوى قاعات الرياضية والملاعب. إن شاء الله القادم أفضل يكون إن شاء الله لكل المنشآت الرياضية. ستار صغار كذلك شهير أيضا شاب واعد على مستوى كرة القدم سلمان سعيد وريحة البلاد، باش نمشي لعمان سلطنة عمان مع معز بن محفوظ المدرب العمان العماني بالنسبة لكرة اليد. وبالنسبة لنوارة اليوم في اتصال مباشر إن شاء الله مع بطلة التجديف خديجة الكريمي، وكذلك أيضا سنو معنا حوارات خاصة جدا في الساعة الأخيرة مع أصحاب الكؤوس
5: أبطال
2: أفريقيا صاحب الكأس الأفريقية في الكرة الطائرة. إن شاء الله مش كونوا حاضرين معنا اليوم في حصة اليوم.
5: إن شاء الله بطبيعة تكون الفرحة لكل الرياضات التونسية. شفنا البارح محليها الفرحة ومحليها الجو اللي موجود في قاعة المنزه، بطبيعة كان جو حلو برشا وكانت إيموسيون حلوة للجماهير التونسية سواء الحاضرة ولا اللي تبعت المباراة على المختلف الشاشات.
2: حتى أحباء الباسكيت كذلك استناوا معنا باش نعملوا زوم على مباراة مع بداية الموسم بالنسبة لكرة السلة، مباراة منتظرة، مباراة تبعناها يعني في سنوات الفارطة الأخيرة أنها دائما تبقى قمة، هو ديربي نقولوا الأقرب كلمة بين الاتحاد الرياضي المنصيري والشبيبة القيروانية زوز من عمالقة اللعبة في كرة السلة. استناوا معنا كذلك تقرير خاص بهذه المباراة وشنو نحكيه على هذه المباراة مع زميلتنا نجوى الطالبي والتاريخ على هذه المواجهات.
5: هات نبدأ مع ضيوفنا اليوم سيدي، نبدأ بمختار الترابلسي أقرب واحد على يساري ومن بعد نمشي بسيد الجليدي. مختار الترابلسي رحلة بدأت من جرزونة حتى شليوفات من بعد في مختلف الأندية، في برشا أندية لعبت أكيد، هما أربعة في المسيرة متاعك ومن بعد شوية نرجع عليهم ويتابعوا بقداء السيد المستمعين. تنجم تكون المسابقة رغم خلال كلام مختار وقال سي جليدي في الساعة الأولى، نرجع شوية مع تاريخك كيفاش بدأت إغرامك بكرة القدم، وين بدأ بالضبط، كيفاش كمل؟
4: هو بدأ في جرزونة خاطر بكري ترجع يعني الجيل نتاعنا يعني ما فماش يعني وين تسكن وين تلعب، ما فماش تنقلات هذه في العهد نتاع بكري.
5: تقرا تترينا وتروح
4: تقرا تترينا البطحه من الصباح
5: نادي الحومه
4: تكور نادي الحومه يعطيك الصحه. وكانت الحقيقه جرزونه اللي مشكورين يعني الناس اللي منهم حيين وميتين اللي الحقيقه علموا فينا الروح تاع الكره اللي كانت تربي قبل كل شيء قبل نتيجه قبل ومختار طرابلسي يعني إذا هو من جرزونة فما بشير السحباني، حمزة المثلوثي، هاتي البارات لأحمد برشاد
2: تحية ليهم عمالقة
4: يعني بارخلنا راو عدلين البغولي منير المجري
2: خلت ذكرى في الكرة التونسية
4: الحقيقة أنه سير جرزونة يعني من الجمعيات يعني اللي
2: عطاها
4: برشا وخاصة عطاها للناد البنزرتي بعد ناد البنزرتي شفنا يعني مستقبل يعني سواه في الإتوال ولا في صفاقس ولا الاسبيرانس
2: صحيح.
4: بعد في علاج ديجيتون مشيت للناد البنزرتي عملت تقريبا 6-7 سنوات بعد تنقلت بوم سي ا بي مشيت للليتوال ومن بعد ليتوال سي اس اس وكانت يعني دو تون زون تون باش يكون يعني في المنتخبات يعني خاصه جونيور اولمبيك وخاصه يعني كنت متواجد يعني في شتى التربصات نتاع المنتخب الاول لكن ماك تعرف الحقيقه زاده في الليبوك نتاعنا كان فما زاده برشا يعني اللاعبين ممتازين سامي طرابلسي بوقديده جعايدي بدره وهذه حقيقه كانوا يلعبوا في مستوى عالي وكانوا فايتين نحن بالشامبيونز ليغ اللي كانوا يكوروا فيها يعني تونسيون لكن كنا موجودين
2: لو نيفو
4: الحقيقة ليبوك هذيك يعني كي تسمع ملاعب تقول به كي تسمع ملاعب تقول يعني الحقيقة يعني كانت يعني على مستوى عكس اللي نشوفه فيه تو الحقيقة وانا والأمانة يعني كي تشوف انت المنتخب التونسي كيفاش تو تشوف بكري كيفاش كنا كل الكرون وكل قليب خاصة 2004 وقت اللي هزينا الكاس افريقيا يعني فرحان انك نشوف على الأقل عنا برشا ما فرحناش ولو هو سبور يعني ديما نقولوا نحن الفولي وقت اللي تفرج البارح تربح 3 بلاش يعني 3 اشواط يعني حاجة خرقة العادة
2: ما نكونوا كان صورة مزيانة برشا مختار وسجليدي تنجموا تتبعوها معنا على على الشاشة في الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية التونسية يعني صورة مزيانة برشا قبة المنزه يعني درابو تونس أبطال تونس يعني هذا مؤشر كبير برشا أنه نكونوا إن شاء الله في القادم الرياضة التونسية أكيد مش تقوم على سقيها من جديد
4: ولكن رأي الدورة جيت يعني بمحض الصدفة خاطر الفريق ما كانش معاش شكون اللي كان باش ينظمها نظرا للتفشي يعني بجيتنا اللي نحن ونعرفوا حفل الافتتاح كان الحقيقة بعيدة كوتي لكن الحمد لله توجناها نحن راهو ماذا بينا الهوند زاد ترجع الباسكيت اللي كنت تحكي عليه عنا برشا دربيات باين ان شاء الله نحن فهمتي لهنا كيما نقولوا الفوت نحن ديما ما تعرفش هذيك الكرة الأولى
5: اللي الناس الغرام الأول بالفوت
4: بالفوت لكن نفرحوا نحن كمنتخبات وقت اللي تلقى القبة مزينة هكاك ما
2: حكاش هي الصورة هي اللي حبيت
4: تشاهدوها
2: معنا مش ذكاء اصطناعي صورة يعني برافو اللي سهر واللي خدم الخدمة هذه
5: واللي فكر
2: واللي فكر واللي خمم أنه درابو تونس يكون على قبة المنزه ما نقولوا له كان برافو ونقولوا برافو كذلك للمنتخب الوطني التونسي هذه صورة المزينة اللي نحبوها وهذه موجودة الآن حقيقة يعني إن شاء الله بقيت الرياضات تتواصل على هذا المنوال
4: الطريق إلى كاليفورنيا يعني تقريبا الطريق إلى جوز أولمبيك
2: العاب الأولمبية لأن ترشحنا أول رياضة تتأهل العاب الأولمبية هي برافو للكرة
4: في المسابقة اللي فاتت
5: ترشحنا للمونديال وترشحنا للألعاب الأولمبية وهزينا اللقب يعني ثلاثية في دورة واحدة هذه بالنسبة للمنتخب التونسي
4: يعني الحقيقة شوفت زاد برشا يا أولاد الحقيقة أنا تو البارح حتى كي نسمع شفت يعني أولاد الناس اللي كانوا حفيظ وغير وأنا ممثلين يعني برافو
2: لهم ناخذ رأي سجليدي في الصورة هذه سجليدي
3: والله بداية أنا تعرف الشعر والمشاعر قرب لبعضهم وانا نستغل وجودي الساعه في الاذاعه الوطنيه باش نشكركم
5: انت ولد الاذاعه
3: اي طبعا نحب تحيه خاصه وتهنئه لاختنا رجب مختار على تسميتها على راس مصلحه الرياضه في الاذاعه تحيه خاصه لصديقنا التقني محمد الغول اللي كانت عندي معاه حكايات برشا في اذاعه بانوراما
2: صحيح تحيه لك محمد
3: تهنئه زاده للاصدقاء الاذاعيين اللي خذوا جوائز في مهرجان اذاعه الدول العربيه في التظاهر الاخيره في منذ يومين بالنسبه طبعا للصوره هذه الموجوده وتفاعلنا مع كلامك وسؤالك لطفي شنو تخلي هي على جمالها تولي عندك امنيه وحيده هو انه الملعب كما القبه كما هكا ملعب المنزل اللي هو ملعب الذكريات وملعب الإنجازات زادا يوصل نهار في القريب أنه نشوفه صورة كما هذه لأنه القبة والستاد متاع المنزة والمسبح احنا
2: المركب الرياضي
3: احنا جيل ذاكرتنا وذكرياتنا والمحطات الكبيرة في طفولتنا ولا في شبابنا الكل عشناهم في
5: ملعب المنزة
3: في المركب الرياضي المنزة ولا في الاستاد المنزة ان شاء الله يعني نشوفه على القريب هل الصورة الجميلة هذه موجودة في مختلف مؤسسات المركب الرياضي والمركب الأولمبي
5: الحي الأولمبي
3: فعلا وطبعا تواصلا مع كلام مختار وكلامكم نحب نهني ونشكر الملاعبية متاع كرة الطائرة اللي قاموا معناها بمجهود جبار، وفي نهاية الأمر رجعوا إلى سيرة تونسية عطرة في الكرة الطائرة، لأنه احنا من طبعا من الفرق الكبيرة في أفريقيا في الكرة الطائرة، فلما نرجع ونأخذ اللقب ونترشح كأنه رجعنا الأشياء إلى نصابها، يعني لأنه أجيال قديمة تعدت وتتويجات كثيرة ومشاركات كثيرة، فبارك الله فيهم على مجهودهم وهنيا لتوانسة ولعشاق كرة الطائرة تحديدا.
5: إذا نمشي مع ضيفنا مختار الطرابلسي بعد ما سمعنا السجليدي العويني، وبعد شوي باش نسمعه زادة يحكي على ارتباطه بالرياضة سجليدي، لأنه مش شعراء اللي مرتبطين بالرياضة واللي اكتب أيضا في الرياضة. مختار الطرابلسي والبداية من جرزونة، من بعد سيابي سياسيس ليتوال، يعني الأندية اللي لعبت فيها تبارك الله أندية زادة معتبرة.
4: صحيح، وراء شوف الحاجة الباهن وبكري يعني تكون في الروندمون كونستان، مش يعني متاع ثلاثة شهور أربعة شهور وقت اللي بش تكون يعني موجود في الإتوال ولا في السياسيس ولا بش تندبك الترجي ولا النادي الفريقي. خطر عليش نحكي على الأندية وهذو ما هذي دي مقولة، أنا حقيقة رم أربع الأندية الكبار بالجماهير متاحهم بالتيتر متاحهم وبقات التسمية هكا. كان لوبجكتيف انك تلعب في جمعيتك وتبرز، وكانت الحقيقه نحن نادي البنزرتي كل يعني لاعب تجي فيه يعني فهمتي اوفر معين ما يخليكش، يخليك تمشي على روحك، وهذيك هي نادي البنزرتي ولادي كيف فورماتور.
5: شكون وقت الرئيس وقت اللي انت كنت في نادي البنزرتي؟
4: لا انا برشا رؤساء تعدوا علي، مثلا السيد
5: اللي خرجت وقت اللي هو موجود
4: خالد سعدي، السيد خالد سعدي هو كان موجود كوقتها، وكانت يعني الخروج متاعي يعني مشيت اللي طوال عن طريقه، هو كان قبلها بعام حبه النادي الافريقي سنه با مارشي، يعني ما كتار متعطلت المفاوضات مع المرحوم سي شريف باللامين اللي كان هو رئيس، وكان في وقت ما زاد الترجي التونسي زاد، لكن ممكن كتبت كوقت لليتوال قلت لك راهو الحاجه الباهي انه نادي البنزرتي كانت ولازه زاد في وقت ما، وكانت الملاعبيه نتاعها الكل يعني كانت محل انظار يعني الفرق الكل، وعني كان ترجع لبوك هذيك يعني كل عام نادي البنزرتي تلقاه يصدر زوز ثلاثة ملاعبية يعيش بهم في نفس الوقت وعاود يكون، على خاطر كان البصيري الحقيقة يعني على مستوى عالي زادة، كيف كيف زادة كانت جيها ماتر ومنزل بورقيبة وجرزونة ومنزل جميل، زادة كانت تعطي لنادي البنزرتي ملاعبية حاضرين، وعلى غرار تو نذكر بكر الناس اللي جابت لي تيتر في زاني كيما حمدة بن دوليت، محسن الغربي، لطفي المي، شكر البجاوي، تقريبا تبارك الله ما نحبش نحكي باش من الناس ما تغشش عليهم بعد في بنزرت تقول لك، لكن تبارك الله تو ما عادش الحقيقه تفقدت الشيء هذا. نعاود نرجع امكن من بعد وقت اللي خرجت الليتوال هزينا كوب دافريك ضد الوداد، يعني في اول تجربه ليا مع النجم رئيس الساحلي، نذكر كان المعلق الله يرحمه توفيق الخضيري يعني على المباراه هذيك، وكنا كوقتها ثلاثه فرق وصلنا الفينال، الترجي مع الاهلي والافريقي ذولي مع ما نعرفش افريكا سبور كان صدقني ربي، ونحن كنا مع الوداد وربحنا هدف لصفر وخسرنا غاديك دوزامر كي قيس الغضبان، والرجاء تعادل 0-0 مع الترجي بعد ربحت لهنا الرجاء يعني بضربات الجزاء، والافريقي كان خسر بغلطه كوقت محور الدفاع، يعني اول مره كوقت يكونوا ثلاثه فيناليست، والليتوال اللي كان في مهمه صعيبه هو الوحيد اللي تمكن يعني باش يهز يعني الدور النهائي. من بعد مشيت للسي اس اس،
5: علاش قعدت في الليتوال؟
4: عملت عام بعد مشيت للسي اس اس وقتها كان خالد بن يحيى هو المدرب، كنا في اللاكس انا وسامي طرابلسي ومشينا ونصل بدوي حارس، وكان الحقيقه لبالي بوك بالنسبه لي انا مع حاتم طرابلسي واسكندر السويح ونيس بوجلبان، ومشينا كوقتها للسعوديه وهزينا كاس العربيه مع المدرب ياشا هو مدرب روماني
2: تو صاحب عائله
4: اي
2: لاهي بالاولاد.
4: والله المدام يعطيها الصحه ريم الزوجه نتاعي هي الحقيقه اللي متكلفة بالأمور متاع التعليمية وكل ما هو
2: نجم سامية من الأولاد نسمعوا فيك.
4: عندي محمد ياسين طرابلسي اللي هو اختار عكس المنهج متاعي فهمتني، اختار الفن اختار الغناء، اختار الغناء
2: ناجح توا.
4: والله نحن
5: احنا بحثنا فنان شاعر
4: هو اللي
5: مش يسمع توا ولدك ياسين في واحدة من الأغاني اللي كان موجود فيها في حفلة
4: هي كمسابقات تتعمل على الأقاليم، يعني هو يعني تابع كما المعهد العمومي للموسيقى والرقص بمنزرته يعملوا الدورات متاع المعهد هذيك، وكان توج فيها يعني أحسن واحد يعني على مستوى الغناء.
5: هات نسمعوا ياسين محمد وبعد نرجع ونعلقوا على الكلمات والأغاني اللي كان موجود فيها ياسين.

0: هو الخامة ما شاء الله عليه سجليتي يا
1: تبارك الله عليه اللي عطيه
0: ميكرو سجليتي
1: تبارك الله عليه وخاصة انه الغناية من الكلاسيكيات التونسية معناها مش
0: سهلة
1: بالنسبة لي هو في الجيل الحالي انه يغني النمط هذا والنوع هذايا من الموسيقى واللحن هذايا فهو يتطلب طبعا موهبة وجهد وقدرة على انه يسمع ويحفظ خاصة انه اللي المحيط متاع الشبيبة توا ما فيش الأغاني هذه بكثرة يعني في اليوم يسمع فيه حاجات أخرين إنه هو يكون في بالشكل هذايا فتبارك الله على ولدي وطبعا بنزرت فيها الكثير من الأصوات الجميلة اللي نجموا غاديك يعاونوه مهدي العياشي ولا عفيف العويني ولا
0: صحيح.
1: كله معنا أصوات جميلة
0: غاديك استنى وكنت باش تكتب له
1: بالضرورة أخويا هو
0: تبارك الله وحدك مختار
1: خلينا نبداو
0: مختار نحب نسألك تعرف شكون كتب كلمات لحد الرياضي
2: والله أنا نعرف
0: تعرف
3: جينيريك لحد الرياضي في التسعين
0: في التسعين في التسعينات
2: سجلي دلاوي شنو يعني ما لكن ولو قعد تو يرن راهو على فكره
3: ذكرنا شوي بكلمات الكلمات او نسمعوا منها شوي

0: كيفاش جات الفكره سي جليدي العويني انك تكتب للاحد الرياضي؟ كيفاش كانت وقتها الفكره؟
1: هو طبعا انا علاقتي بالرياضه في الوقت هذيك معناها وطيده، كنت حتى نكتب في الشروق وكنت
0: صحيح.
1: فهمتني وكنت يعني موجود، وبعدين خدمت في اذاعه التطاوين وبعد ومعناها قريب انا للمجال الرياضي وللمشهد الرياضي. وزمانها كان جاء عام انه لحد الرياضي المادة موجودة تخلت المخر شوية، فقررت إدارة التلفزيون أنه يصبح الـ الـ الـ النتائج والروبورتاجات يعملوا الاثنين الرياضي. والاثنين الرياضي زمانها كانت باش قدمته هال الركبي وخراجي المنصف المكشر، واقترحوا علي أنا وسمير العقربي الملحن أنه نعملوا لهم جينيريك للحصة هذه.
0: كان جينيريك شبابي ما شاء الله،
1: هو لأنه أنا قريب من الرياضة، فقلت أنه لابد أن تخاطب الجمهور الرياضي بلغته
0: بالمعجم
1: المعجم تاع صحيح، يعني ما
2: خاصه في التسعينات وقت اللي كان ثم الفيسبوك
1: ما تنجمش يعني. ما تنجمش لو تخاطبه مكتب قصيده باللغه العربيه الفصحى. فخذيت من كما قلت لك انا قريب للمشهد رياضه وكره دور ولاعب واستاد وجمهور، تربح مره تخسر مره، كره اليي كره البرة فرقة والركور، احنا ديما سبور، يعني هي المصطلحات موجودة
2: حتى الركور. الكلمات هذه تنجم تقعد عايشة حتى
1: حيات اليوم على الحقيقة، واللحن هذا جميل. وطبعا هو أنا بعد الاثنين الرياضي عاش لي سنوات في حصة لحد الرياضي مع الأصدقاء، يعني محمد الكيلاني ورضا العودي والخيل الكل معنا استعملوه في وقتها في لحد الرياضي. جات فترة أخرى تم الاستغناء عليه، ولكن إلى حد الآن ثم جيل كامل يتذكره، وأعتقد أنه حتى اليوم المصطلحات اللي فيه والكلام اللي فيه يعني قريب
2: للمصطلحات. خلنا نسمع شوية الكلمات احنا في المباشر.

0: ونذكر وقتها جماعة الشيابي عندهم زادة هكا وانطلاقا من الجينيريك هذا عندهم صيحة ثم عام لعبوا هكا في المراتب ناسيونال شرفي احنا ديما سي بي كانت موجوده ياسر في استاد
1: اللحن تكون انت
0: كذاب الكلام وقالوا احنا ديما وبعدين ديما سبور ولات حتى في دي ربريك في الصحافة الرياضيه ولات في الاذاعات ثم معنا اخذها وحكيت ديما سبور.
1: نرجع معك انا سي جليدي مادام حكينا البدايات بالنسبه شكون غرمك بالشعر الغنائي سي جليدي العويني؟
0: والله انا طبعا جينيا والدي كان شاعر يعني ولكن طبعا احنا في الجنوب الشعر موجود عندنا في المناسبات وبشكل يعني مكثف
1: صحيح.
0: ولكن انا اختياري بعد انه ما نكونش في خانه الشعر الشعبي.
1: أيوة.
0: اخترت انه طبعا بدراستي واخترت انه نكتب النصوص الغنائيه خاصه انه وانا يعني في شبابي الاول كنت راس الجرايد كنت نكتب الفصحى ولكن مره في جريده البيان اذكر صديقنا حسن بن احمد عمل ركن اسمه همزه توصل للشعراء الشبان على الغنائين الشبان فأول ما بعثت محاولة من محاولاتي تم نشرها كاملة فهمتني وهذاك طبعا شجعني وزمانها زادة كانت في التلفزة حصة نجوم الغد فيها جزء مخلين فيها جزء للشعراء الغنائين الشبان كان يشرف عليه هو الحصة عملها سي عبد الحميد بن عجية يرحمه والفقرة متاع شعراء الشبان كان يشرف عليها شعرنا الكبير الله يرحمه شعب مجيد بن جدو وشاركت أنا وقتها هما بالقصيدة اللي خرجتها وقتها في الجريدة لوجوا علي ونادوني وشاركت أنا وفي الأخير يعني تقريبا في الحلقة الختامية أنا كنت من الثلاثة المميزين في هيك الموسم هذا.
1: كانت لك تجربة في التعليق الرياضي كذلك
2: سجلتي؟ طبعا
0: والله أنا عادة
1: أنت ورجال مختار
0: طبعا احنا زملاء وقتها هي ملعب ما تبدا ملعب نجيب الخطاب وانا ملعب الشادي زويتن مثلا فهمتني وبالمناسبه نحيي زملائنا القدامى خاصه الصياح بن خليفه
1: تحيه ليهم
0: ايوه فتح الطواعي والمجموعه اللي كنا معاه في الوقت هذاك. طبعا انا كيفاش مشيت للتعليق الرياضي انه الاصدقاء في تطاوين لما فتحت اذاعه تطاوين 1993 كان لابد انها تنقل مباريات في رق الجنوب وين ما كان
1: صحيح
2: حتى تو يعني موجوده بالنسبه
1: للاذاعه اذاعه القرب
0: فصيح مخليفة باعتبار اللي انا وياه يعني اصدقاء في الصحافه الرياضيه من بدايه الثمانينات اقترح علي اعتقد انه اول مباراه كانت تم مدنين في تلعب في الكوب ضد وادي الليل ولا حاجه كما ملعب وادي الليل فاقترح علي اني ننقل المباراه هذيك
2: مشيت الملعب وادي
0: الليل وعاد وادي الليل ومع الاولاد هنا نتاع الاذاعه التقنيين سي محمد محمود يذكر بالخير والجماعه اللي سي كمال خصومه والخيان هذوك اعطاوني
2: الكاس
0: هذاك الكاس والميكرو وانقلت المباراه الاولى على اساس التجربه. فبعد النقل هذاك كملت مع اذاعه تطاوين من 1993 حتى تقريبا 2006 وبعد انا سلمت.
1: عندنا ركن زابينج خاص بالزملاء المعلقين.
3: هي اول حصه تدريبيه بعثها المشرفين على المنتخب الوطني التونسي 15 دقيقه قبل انطلاق المباراه من اجل التصريحات
4: قبل انطلاق الحصه التدريبيه
3: قبل انطلاق
4: زين بكري على المباراه
3: قلت انا
4: قبل انطلاق المباراه مش مشكل
3: قبل انطلاق مباراه التعليق الرياضي ديما في المخ قبل انطلاق المباراه قبل الحصه التدريبيه
5: يا جدع والله العظيم يا جدع ده انت هايل
6: دير بالي والفرصة ويضيع الهدف
7: ماذا؟ واش؟ وين كان هذا؟
3: وقفزة بهلوانية
4: بتقول ايه يا ابن انت؟
3: العم نفسي؟
4: قلت لك تبت لي في ساعة من هدف يا محمد دبان ارجع ما عرفت يلا
8: يا نهار اسود
9: ايه ده جاح ده؟
8: الواد منصور
9: مال؟
8: ما بيجمعش
10: والهدف الأول قديدة هدف الأول للإفريقي
11: أنت تتكلم جد
3: ما التنفيذ سيكون لصالح الحربي أو محمد الحبيب يكن أمام الكرة أو غازي العيادي يمشي غازي العيادي للتنفيذ
10: الهدف الأول لتقدم سقيطة الدير
12: مبروك الباسبورتات بتاعتكم كلها خلصت
9: معاكم 19 هتسافروا، هتطلعوا فوق سطوح اللي فوق المكتب ده، هتلاقوا طيارة هليكوبتر خاصة هتاخدكم على المطار على طول. اتفضل.
2: صحيح لطفي ماشي المطار
1: كله بالكلهم المعلقين الكل.
2: نمشي شوية نرجع معك مختار باش نلخصوا بالنسبة اللي كنتي على المسيرة متاعك، منين بديت ومنين وفات، خلي الناس تنتبه شوية. طو
12: بون قلت لك بدايتي كانت في فريقي يعني الأم اللي هو جرزونة، بعد مشيت فريق يعني النادي الرياضي البنزرتي اللي هو الحقيقة أنا كابيست والناس كل تعرفني أنه نحب النادي البنزرتي، ومن بعد المسيرة انطلقت من بعد نجم الرياضي الساحلي، من بعد النادي الرياضي الصفاقسي، ومن بعد ككل لاعب يعني يكبر في السن يعاود يرجع منين بدا المهد نتاعو هو سير جرزونة، كملت الكارير نتاعي يعني كمدرب يعني بعد وليت في جرزونة وبديت المسيرة نتاعي يعني في التدريب من غادي.
2: وان شاء الله بالطبيعه نشوفوك في قادم الايامات علاش ليه ترجع للتدريب ونشوفه مختار حاضر.
1: سمعتوه مختار سمعتوه أوكي. ما هي النوادي التونسيه اللي تقمص ازيائها مختار ترابلس؟ نظن واضح السؤال اذا سمعتوا مختار منذ قليل اكيد نجموا تجاوبونا كلاعب فولر كلاعب ما هي الأزياء النوادي التونسية اللي تقمصها مختار اللاترابلسي؟ نجمو تجاوبوا
2: في تعليق، نذكر أن الإجابة في تعليق بالصفحة الرسمية تحت الفيديو
1: قاعدين تشاهدوا فيهم، والجائزة هي مريول المنتخب الوطني التونسي.
2: إن شاء الله مبروك بالمسبق للي بش يربح قميص المنتخب، ونمشي معاه للمنتخب. احنا المنتخب التونسي اللي شفناه في المباراة الأولى بالطبيعة مع أوغندا في تصفية الألكان، أول مباراة للمدرب معين الشعباني صحبة الإطار الفني اللي معاه بعد خيبة الأمل متاع المونديال، وشفنا التعادل 1-1 أمام المنتخب الأوغندي. قبل ما نبدأ معاك مختار وأيضا سجليدي ورايكم في المباراة هذه، بش نمشي مع آراء الجماهير في الكلمة للجمهور، وشنية قال الجمهور التونسي بعد المباراة والتعادل 1-1.
13: الكلمة للجمهور.
14: منتخب بالنسبه لي انا كمواطن تونسي كلاعب كوره وفاهم الكوره بيان اللي هو اللي يستحق باش يمشي للكاميسيونال كان حاضر وموجود، وان شاء الله مش من اول مقابله باش اليوم ننبروا على جماعه ليكيب ناسيونال. راي وطنيه ماهيش جمعيات، اذا نحوا الخلافيات هذه كل كيم تاع الجمعيات، واليوم رانا تحت درابو بركة درابو تونس، والونترونور والاستاف والديريكسيون كل ما تلزم تغدعهم الجمهور والعباد توقفوا معاهم، وجمعيات ينقصوا من البلاغات والبلاتوات الرياضيه زاد ينقصوا فلان يضرب على جمعيته وفلان يضرب على جمعيته. راه عندنا مصلحه برك الراي الوطنيه المنتخب التونسي، وان شاء الله القادم افضل، ان شاء الله يشرفونا. وبالنسبه لي انا معين شعباني ملي كان في الاسبيرونس ومشى للمروك عنده بالماريس باهي، عنده في باجاج في مخه جون طموح حب يخدم هو ستاف معاه، وان شاء الله ان شاء الله من قدام احسن، وان شاء الله القادم افضل ليكيب ناسيونال، ونحيو الخلافات الكوليكيه نتاع الجمعيات راهي تونس
15: بالنسبه لنا تو مثلا حتى مره كيب مثلا تخلي لانتورنير يبقى هكا السنين يعمل 5 سنين 6 سنين مخسر في كوب دافريك طردو، خسر في كاس العالم طردو، خليه اعطيه فرصه اعطيه 5 6 سنين. انا من وقتاش وصلنا الكاس العالم من وسط الدور الاول ونروح كوب دافريك كيف انت وشوف وشوف نجم تعدى من الدور لو تنجم من الدور الثاني، علاش ما تعطيش فرصه لانتورنير مثلا؟ ماك جبت انتورنير تونسي مثلا ولد تونس اعطيه فرصه اعطيه خليه يبقى خويا 5 و4 سنين و6 سنين ومش مشكل، لازم لها ما تصلح هذيك هي العمليه. واش فيك تحكموا بالانتورنير من الماتش الاولاني خسر خلينا نحو جيبوا انتورنير؟ هاك جبتوا قداش من انتورنير جبتوا حتى من فرنسا جبتوا هاك الاخراني هذا نتاع كاس العالم جبتوا ونفس السكور اللي خذاه شدها شو اسمه النموشي كيف خسر بها سكور نفس خسر بها الانتورنير نتاع اللي جبتوا من برا. عطيه فرص الانتورنير عطيه فرص.
16: انتورنير جديد يلزمنا نصبر عليه خليه يخدم على روحه ويجرب شفامه موجود طبعا عندنا جينيراسيون صغيره باهيه نستناه ونصبر عليهم كاو الحديد تاو كلام برشا برشا برشا مش باهي يلزم ناخذ من بعد نشوفوا النتيجه مش من اول ماتش يلزمنا نحكموا صحيح فما برشا مشاكل في لي تروا ليني راهو في الديفونس والميليو والاتاك يلزمنا ناخذ ونصبروا كاو هذاك هو فول.
17: المباراة القادمة ضد بوتسوانا وشاهدت بوتسوانا
16: كيف ما نجموش نحكم عليها من تو ليسونسيال حاولوا ترشحوا خاطر ماك تعرف ما ترشحوش ديما لي كومبيتيسيون خاطر هما اللي لي لي لي يجيبوا الاكسبيريونس للجوارات ما غير اكسبيريونس ما تنجمش تقدم يلزم او موان ترشح لكن النتائج يلزمنا نصبر عليه
18: قاعدين غلطوا في رواحنا راهو ما عندناش ملاعبيه وكالتي ملاعبيه ما عندهم ينوس به من الاحسن الحل هو مرش ناس ما تحبش تفهم اللي حاولوا نعملوا كما الامارات ولا قطر نجلسوا ملاعبيه لكالتي ملاعبيه ما عندهم ينوسوا واذا كانت تحبوا تصبروا على المنتخب منتخب تاع 4 سنين مش تاع عامين نعيم لاعبيه بتاعته ما كبش ارواحي ما عندهم يعمل حد شيء لا كاس افريقيا ولا كاس العالم المهم ما عمل شيء مع شعبان شنو ما عمل ران تروسيون شعبان شو عمل هذاك الموجود ثماش ملاعب بروفيسيونال ما جابهاش ملاعبين محترفين كلهم جابوا ترى ملاعب ترى في المنتخب في كاس العالم جاب 0 بوان شارك 5 سنين او مره 0 بوان شو معناه من فقد ما عادش ايش تم ملاعبيه كتب عليك تقول لي مدرب ولا حتى كيف فلان هو ترشح مش عامل لك مدرب تم لاعبين بروفيسيونال الموجودين في بيعاتهم هم العياري ولا كونكتي نكتر لك شوف يلعب فيه سانتي يقول لكم لاعبين فيه ما ثماش تراول عنه والإضافة وانا طول الموال المهاجمي تبوسيون دلبال خاندا وخاندا معنا احنا مستوى رابع تسم بوسيون دلبال خمد تونس في هو اللي تصنع في اللعب في فيرادس احنا كنا فريق قومي انا جامعيه توسي بنعمل لنا تصنع الرعب في رودنا تلعب هي الريت بتاع اللاعب يتحكم فيه كما تحب هي لا ما تصير واحد انا معنا ونص
2: هذه كانت الآراء بالنسبة للجماهير التونسية ما بعد المباراة الأولى للمنتخب التونسي. قبل ما نجيك مختار نذكر بسؤال الحصة وسؤال المسابقة اليوم. ما هي الأندية اللي لعب لصالحها مختار الطرابلسي كلاعب في مسيرته الرياضية؟ نكتبوها في تعليق بالترتيب منين بدأ بعد وين مشى بعد وين كمل مختار الطرابلسي وإن شاء الله الإجابات تكون موجودة. وكيف ما قلنا اليوم الهدية باش تكون قميص للمنتخب الوطني لكرة القدم. في كلمة مختار كيفاش تحكم على أول مباراة لمنتخب
12: نحب نتعادل 1-1. نحب نقول انه قبل المباراه هذه كنا مشي في بالنا انه طابع ودي في شكل رسمي انه دي كونت ما يدخلش هنا تخلي فما لي سي لي تخلي فهمتي نوع من التسهيل تخلي حتى المدرب لهنا يعمل على ماتش بوسوانا اكثر من بعد يجي قرار يعني من الكاف انه يقول لك هذه تتحسب نحن ولا عندنا موان دو بوان تو يعني مش نجيبوهم هذوما. انا ما نجمش نحكم على مدرب عمل دو سيونس صحيح عنده شهرين اللي شد يعني المنتخب عنده فكرة على لكن هذا الموجود معناش هي مش اختيار كبير في مستوى القائمة تغلط في ملاعب اثنين وهذه القائمات الكل ينجم من بعد يديك تفيه لشوز يعني في المرة الجاية لكن الاشكال ممكن الان اللي قعدت يعني فمش روح فمش جرينتا هذا اللي قلق راه تنجم تخسر في مباراة نحن خرجنا من خيبة ولا أراك الله مكروه من الخيبة هذا
1: شفنا المنتخبات الكل مختار لقاو صعوبات شفنا السنغال تعادلت
12: شفنا من مصر وانقولة تعادل
1: يعني هذا جاء بعد تريف
12: لكن ما خرجوش من خيبات خويا لطفي هياكم نحن خرجنا من خيبة صحيح كبيرة صحيح قبلنا 12 هدف في 6 مشاركات قبلنا 26 هدف قطر قبلنا مع الدنمارك واستراليا وفرنسا هدف وحيد صحيح. اليوم يلزمنا نرجعوا للثوابت نتاعنا نعملوا اينو بون اسيس ديفونسيف راهو جو دو بوزيسيون ما يولمناش ما يتمشاش معانا تعرف بون ما نجمش نقرر روحي الحقيقة لهنا مع مصر ومع الجزائر ومع المغرب خاطر عندهم لاعبين يلعبوا في اللونيفو انت ما عندكش
2: لاعبين في اللونيفو منتخب جزائري يعني تبارك تكلم على الحضور الجماهيري
12: الفرديات تجيب هذا حتى شفت انت
2: الفرديات جات زوز اهداف وقت اللي رجع 1-1
12: شوف انا مع احتراماتي مش نعطي دروس انا لهنا نحن عندنا مشكله على مستوى يعني الافكتيف نتاعنا ما عندناش يعني ملاعبيه تلعب في انديه كبيره باش نجم نتعمل عليهم ويجيبوا لك الاطراح شفنا الانتقادات الكبيره اللي صارت حتى على مستوى الجماهير الثقافه نتاعنا مش خنقولها وانا منهم مش يعني كيما الجزائر ومغرب ومصر ناس تلبس وتمشي تحكي كان على الفريق
2: المنتخب نتاعك انت تتفرج في جمهور المنتخب الجزائري كله باقمصه المنتخب الجزائري وبالعلم الجزائري وكلها تشجع من غير الانتماءات ولا أسامي تفهم كل شيء أيضا نحن. المنتخب المصري المنتخب المغربي احنا تمشي الملعب رادس تلقى مريول الترجي ومريول الافريقي ومريول النادي الصفاقسي ومريول النجم الساحلي ونادي البنزرتي وجرجيس
12: ومش مشكل يا سيدي برا مش مشكل
2: وكل جماعة شادين بلاصة
12: المفيد شجع
2: واللي صار شفناه زاد انه من بعد ثم بعض الكلام الجارح لبعض اللاعبين
1: ماهوش معقول نسأل سجليدي في المباراة ضد أوغندا
0: هو طبعا الكلام اللي قاله الجمهور التحليل اللي قدمه مختار يعني في صلب الموضوع، فقط احنا لابد تصبح عندنا قناعة رو تونس لم تعد من البلدان الكبرى في كرة القدم في افريقيا. يعني معاش رانا معاش من منتخبات الصف الاول، وكل المنتخبات تجي عليها فترة من التاريخ ولا مرحلة اللي تكون معناها عندها جيل ما يكونش معناها بارز. لما نقتنعوا بالقناعة هذه فمفروض نطمح ونبرمج كيفاش نرجعوا لمركزنا الاولاني. ولكن احنا مرحلتنا المرحلة اللي عايشينها تويكا هي مرحلة صعيبة الحقيقة، سواء في كاس العالم الشيء اللي صار، سواء العودة حتى الخيبة متاع كاس العالم بالضرورة باش تخلي دي سكال، يعني باش تخلي اثارها مش بين الليلة ما بين عشية وضحاها باش يرجع المنتخب. وثم انه المنتخبات زاد الافريقية راهي ما عادش يعني هكا التقسيم التقليدي متاعنا احنا قبل، راهي اوغندا من جماعة النصف الثاني ولا يعني ثم منتخبات مهمة، واحنا تراجعنا وناس تقدمت. فلابد انه شوية هدوء وشوية معناها عقلانية ونكون نسيسوا بعضنا الحقيقة، ومثل ماش حاجة تأست من بهكة بالشهوة ولا بالنزوة ولا، لابد من شوية معناها تعقل، شوية هدوء شوية وبرشة خدمة. ولأن أنا كما تواشر لطفي توا أيضا لأنه يصير النكسات، يعني يصير ديشان في المنتخب الفرنسي خسر نهائي كاس أوروبا الأمم في باريس، ما طردوهش معناها في 2016 مشى 2018 خلى كاس العالم. فلا بد شويه معقل، احنا صحيح ناس معناها فما فتره
2: اول يعني مباراه البارح
0: ثم تشنج جمعي، ثم تشنج معناها جماعي الحقيقه. المفروض شويه هدوء، خلي الناس تخدم في العقل، ويحدث في كره القدم انك تتعدى لك فتره سواء على مستوى النوادي ولا المنتخبات، يجي نادي يكون بارز تجيه فتره. تو مانشستر يونايتد عندها تقريبا 10 سنين معناها انترفيرسي ديزير، يعني لابد ان الواحد يكون رايض شويه.
1: سي جليدي وسي مختار وسي شهير، شهر سبتمبر يرجعنا لمواجهه بين المنتخب التونسي والمنتخب النيجيري في لاغوس في ملعب ابوجا 2-2، ركن على بالي مع زميلتنا نجوى طالبي في هذا التقرير. مباراة كانت كبيرة برشا وقتها على مستوى تصفية كاس العالم 2010 المجموعة الثانية في ملعب أبوجا الوطني في نيجيريا في لاغوس، والدراجي كان سجل الهدف الثاني بالنسبة للمنتخب.

0: تاريخ وذكرى.
1: تاريخ وذكرى اليوم ترجع بنا للقاء تونس نيجيريا 25 سبتمبر 77 في الملعب الأولمبي بالمنزه، وبداية الدور الحاسم من تصفيات المونديال. التصفيات كانت في شكل مجموعة بين تونس، مصر ونيجيريا. البداية كانت متعثرة، واعتقدنا أن الحلم ضاع بعد التعادل 0-0 وانتصار نيجيريا على مصر برباعية في لاغوس. لكن في نوفمبر حدثت شبه معجزة، المنتخب التونسي فوز في نيجيريا بهدف لصفر، ما يعني خروج منافسنا من المباريات لتبقى البطاقة بين تونس ومصر. خسرنا في القاهرة 3-2، و11 ديسمبر 77 فزنا 4-1 في المنزه. أهداف عقيد تميم بن عزيزة وخميس العبيدي.
2: تميم وجه الوجه
1: لتكون المشاركة الأولى في مونديال الأرجنتين بعد بداية صعبة ونهاية سعيدة.
3: تاريخ وذكرى بعد شوية إن شاء الله في الساعة الثانية تسمعوا على بالي بصوت زميلتنا نجوى

0: شيء الهدف التاريخي لتوزيع خميس العبيدي والمدافع اللي
1: 25 سبتمبر 0-0 في المنزه.
0: اي طبعا
1: يوم
0: اي طبعا ذيك مقابله الذهاب وقتها هنا في المنزه 0-0 وبعدين رجعنا في الباركور ولا في الكورسه غاديك بالواحد بشيء هذاك. وطبعا نيجيريا ديما معنا منتخب كبير وتاريخي, واحنا في زمانها يعني كنا من المنتخبات الكبيره. وثم ربما ايضا ثم مشروع جماعي الحقيقه انا نحب ديما نحكي عليه, منتخب 78 اللي هو شق الافريق, ثم قناعه جماعيه زمانها المعلم كي يبدا من بنقردان تقولوا برمشي يخدم في بوسالم يمشي يخدم, فهمتني؟ الفرملي كي يبدا خارج من صفاقس تقولوا برمشي يخدم في تطاوين يمشي, يعني الملاعبيه بيدهم بخلاف الجانب الكوره. ثم مشروع جماعي, ثم حلم جماعي في البلاد الكل مرفوع, فملاعبيه الكوره في ذلك الوقت انخرطوا فيه الشيء هذا بخلاف الكاليتي نتاع الملاعبيه وقدراتهم والمدرب, ولكن ثم ايمان وثم مساله نفسيه وثم تحدي كبير انك تشق الافريقيا الكل وانت البلد الصغير الموجود في طرف القارة وتستطيع انك تنتصر على العمالقة الكل. ذاك رأي الكرة مش فقط فلوس ومش فقط تكتيك ومش فقط فنيات, راهو ثم الجانب الاخر جانب الايمان وفي نهاية الامر التحدي والحلم كيفاش انك انت توصل والناس كل تكون يديها مع بعضها, لانه الاحلام هذه احلام جماعية مش احلام متاع افراد. ان شاء الله ترجع المسألة هذه,
2: ان شاء الله ترجع كده الناس كل نشكروك سجليدي العويدي, ان شاء الله نشوفك مرة اخرى بحذانا بغنيات جدد زادة.
0: انا مني كل عام كتبت غنية لهذه تونسي اسمها ان شاء الله مربوحة, يستعملوها الرياضيين الكل
2: ان شاء الله مربوحة,
0: فدائما ان شاء الله الشعار ان شاء الله مربوحة.
2: والغنية اللي مش هسمعوها طب شكملوا بها زادة من كلمة
0: انا شاكر لكم,
2: نشكر زادة مختار الترابلسي, نتمنى لك التوفيق في مسيرتك التدريبية. احنا مازلنا مواصلين ان شاء الله على امتداد 3 سوايع اخرين على موجات الاذاعة الوطنية. نذكر انه المسابقة فيها قميص للمنتخب التونسي من اهداف شركة معز سبورت.

0: الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية طيبة. قيمة صادرات التمور التونسية تتجاوز لأول مرة المليار دينار مقابل حوالي 830 مليون دينار خلال الموسم السابق. وزارة الدفاع الوطني تدعو مواليد الفترة ما بين الأول من جانفي عام 2000 وسبتمبر 2006 إلى ضرورة تسوية وضعياتهم إزاء واجب الخدمة الوطنية، وذلك إلى غاية 2 أكتوبر المقبل. أبحاث بمعهد باستور لتطوير تحليل دم للكشف المبكر عن مرضى السكري الأكثر عرضة للإصابة بالألزيمر وتحسين سبل التكفل بهم. وأستاذة علم الوراثة بمعهد باستور ريم الكافي تفيد بأن أحدث الدراسات تشير إلى أن نحو 70% من المصابين بداء السكري معرضون لتراجع في قدراتهم الذهنية، بما قد يزيد من إمكانية إصابتهم بالألزيمر. تحت شعار قد ما تفطن به بكري قد ما يكون شفاك أسهل، تنطلق يوم الأربعاء المقبل بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بتنظيم من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية. تظاهرة توعوية وتحسيسية تتضمن مساحة متنقلة وعيادات مجانية للنساء للكشف المبكر عن سرطان الثدي. لما الصين تقول أنها اتفقت مع الولايات المتحدة على ترتيب متبادل لخفض الرسوم الجمركية 30 مليار دولار وإطلاق حوار بشأن الذكاء الاصطناعي في إطار توافق من 8 نقاط توصل إليه البلدان خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لواشنطن. مستوطنون إسرائيليون يشرعون في إقامة بؤرات استيطانية جديدة على مدخل بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل، ويقتحمون منزلا فلسطينيا على وقع اقتحامات لجيش الاحتلال. ومنظمة البيدر الحقوقية تقول في بيان إن هذه الخطوة تأتي في سياق التوسع الاستيطاني المتواصل في المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
6: أمي شبي بنت
5: عندي ما نقول.
6: هي يحكي هالناس مع فيك.
5: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
7: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.
9: نوار عشية،
10: نوار عشية من الماتشات للفار،
9: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
10: أصوات، ضيوف، كواليس، ذكريات،
9: أرقام وميداليات،
10: نحلو، نتناقشو،
9: ممكن نتخالفو
10: وممكن نتوافقو،
9: نزيدو نفهم الماتش بالشرح وانتو ما معانا جزء من الطرح. كل شيء يهم الرياضة الجماعية والفردية
10: تلقاوة في نوار عشية.
9: تعيش الرياضة على الوطنية.

0: المنوعة الرياضية نور عشية إعداد قسم الرياضة.
1: تعيش الرياضة على الوطنية.
2: مرحبا بكم الناس الكل في عشوية سبت، عشوية اللي موجود على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل تبعتونا في الساعة الأولى في هذه الحصة. اليوم يحضر معنا مدير المركب الرياضي ببرج السدرية، فرحانين برشا أنك تكون حاضر معنا سي رياض بوذينا. مرحبا بك.
3: مرحبا، شكرا للأخوين الكل، شكرا الإذاعة الوطنية على متابعتها المستمرة والدائمة للرياضة والمشهد الرياضي بصفة عامة.
4: سي رياض، رحبوا بيك. بطبيعة الأيامات الماضية شفنا احنا البداية كانت ببلاغ من المكتب الجامعي لكرة القدم على إعادة فتح مركز تدريب الشبان ببرج السدرية، شفنا الصور والفيديوهات وأيضا التحسينات اللي صارت على المركز. لو كنت تعطينا فكرة بالضبط قبل هذا، قدمنا المركز هذا، خلينا نعرفه بالضبط فاش يختص وقتاش بدا وكيفاش طريقة العمل متاعه تاو.
3: المركب الرياضي برج السدرية هو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية أحدثت بمقتضى أمر 2141 لسنة 1994، ومختص في تنظيم الأنشطة الرياضية حسب المشمولات متاع المركز هذايا الصادرة في الرائد الرسمي. يتولى تأمين أحسن ظروف التمرين والتحضير للنخبة الوطنية الرياضية، تنفيذ سياسة الوزارة في ميدان الرياضة النخبة باحتضان إنجاز برامجها وتوفير الظروف الملائمة لتمثيل البلاد تمثيلا مشرفا على المستوى المغاربي والعربي والإفريقي والمتوسطي والأولمبي والدولي، كذلك احتضان النخبة الوطنية الرياضية ودعمه لها، بالإضافة إلى معناها كونه وضع التجهيزات الأساسية للمركب تحت تصرف الفرق الوطنية. هذا اللي معناه جاء في الرائد الرسمي والمشمولات حسب المشرع.
2: سرياد بوذينا، مدير المركب الرياضي ببرج السدرية، التجهيزات الموجودة في هذا المركب الرياضي.
3: المركب عنده موقع استراتيجي خاص. المركب يجي في الضاحية الجنوبية على بعد 25 كيلومتر تقريبا من العاصمة. موقع غابي ساحلي يمتد على مساحة تقارب 18 هكتار من 10 هكتارات تقريبا غابية. اللي يتميز بسهولة الوصول ليه لكسي مركب برج السدرية، معناها اللي يعرف برج السدرية معناها سهولة الوصول، معناها سواء عبر حافلات أو القطار أو جميع الوسائل معناها النقل. فيه ثلاثة نزل بطاقة استيعاب 140 سرير، منهم فما نزول دخل حي الاستغلال سنة 2025، ثلاثة قاعات للرياضات الفردية حديثة الإنجاز، ثلاثة ملاعب معشبة منهم زوز طبيعي، إضافة إلى معناها قاعة لتقوية العضلات، حمام بخاري، وحافلة على ذمة المركب.
2: وهذه صور موجودة نجم تابعوها معنا،
3: حافلة ب 29 مقعد على ذمة المركب.
4: بارك الله، يعني ثم لهو من ناحية الدراسة، من ناحية الإقامة، من ناحية الإعاشة، كل شيء يعني قريت له حساب بالنسبة للمركز اللي نذكر تجدد في 2023 هكا ولا؟
3: هو المنشآت هذه القاعات الفردية والنزول الجديد دخلوا حيز الإنجاز في حيز الاستغلال سنة 2025. النزل ب50 سرير وثلاثة قاعات فردية بكلفة تناهز 6.1 مليون دينار. هذوما
2: مشروع كبير،
3: مشروع كبير لفئة رياضيين في الاختصاصات الفردية، خاطر من قبل 2023 تقريبا المركز كان حكر على كرة القدم. سياسة الدولة ورؤيتها للإحاطة بالرياضة والرياضيين وتدعيم معناها الرياضات الفردية، ارتأت أحداث المرافق هذه اللي معناها دعم الأنشطة الرياضية الفردية.
2: وما شاء الله الرياضيين المتألقين واللي توجوا يعني في الرياضات الفردية خرجوا من برج السدرية.
3: نعم، برشا رياضيين مؤخرا ألعاب البحر الأبيض المتوسط، فما الحاجة يتفرح اللي برشا معناها منتخبات وطنية عملت تربصها في برج السدرية، ثم سافرت
2: لطرنطو
3: وكانت معناها فما عديد النتائج المميزة الحقيقة.
2: تجمو تابعوا معنا على الديجيتال صور مركز المركب الرياضي ببرج السدرية، تجديد البنية الأساسية على غرار المطعم كذلك، وبداية الأشغال على مستوى عديد الملاعب سيرياد بوذينا. هذا يدخل في الاستراتيجية متاعكم إن شاء الله في تجديد المنشأة، ومنذ 2023 وانتم قاعدين تخدموا على التحسينات والتجديد لهذه المنشأة الرياضية اللي هامة وهامة جدا في تونس.
3: اي نعم، في 2023 عندنا المطعم تاع المركب العمر بتاعه ما نوصل 30 سنة.
2: واضح.
3: اليوم معناش حاب نخدم الرياضة بتاعنا، اصبح المطعم هذايا لا يستجيب للمواصفات وللمعايير متاع الريستوراسيون اللي معروفين الدنيا هنقولها للرياضة وللرياضيين. فصلت إشراف ارتأت كونه معناها لابد من تجديد هذا المطعم تجديد كلي وبتهيئة وتجهيزات.
2: برافو.
3: نقول تهيئة مش فقط تهيئة، تقريبا في حدود 1.195 مليون دينار مليار ومئة، وتجهيزات طبعا لا تقل عن 600 ألف دينار. والسيد وزير الشباب والرياضة أسدى بالتعليمات بضرورة الإسراع أنا في إنجاز المطعم هذايا، في إن شاء الله مش يكون في أقرب الأجيال حاضر على ذمة الرياضيين من هنا لآخر السنة أو بداية سنة 2027 إن شاء الله.
2: الحلول البديلة سرياد كيفاش تعاملتوا معها الآن على مستوى الأكلات للرياضيين؟
3: واضح. الحلول البديلة معناها احنا كان لازم علينا باش المركب ما يبقاش معناها في خمول، وتعرفوا الإعاشة أمر ضروري للرياضيين، ومش أي إعاشة، معناها الإعاشة لازم يكون
4: تحت أخصائيين تاع التغذية وتحت
3: صح، يكون أن مني سبورتيف اللي يليق بالرياضيين وفيه جميع معناها الحاجيات والكماليات الضرورية للرياضي. فالمركز الوطني للتبع علوم الرياضة أعطانا الوجبات اللي لازم تكون موجودة، فقررنا باش نعملوا عن طريق مزودي الأكلات. طريقة جربناها بكرس شروط فنية تكون معناها مميزة باش الأكلات تخلط للمركب في أحسن الظروف وفي أحسن الوسائل أحسن وسائل صحية. والحمد لله اليوم بعد عامين من التجربة هذه 25 و 26 وزعنا أكثر من 16,000 وجبة، عدد لتحفظات مش ما صارتش تكاد تعد على أصابع اليد الواحدة. برفوة تحفظات يكونوا عندنا دي سبورتيف مش أموجين في معنى يكون عندك مثل رفع الأثقال والتيكواندو يصير تحفظ بتتر في اللي كونتيتي معنى ما تعرفوا
4: مش نفس اللي يأكلوا الرياضي في رفع الأثقال كما اللي يأكلوا في التيكواندو
3: ما عدا ذلك الأكلة صحية ومميزة. والحقيقة الناس كل فرحانين،
4: شفنا بعض الصور احنا اللي مديتنا بها من اللي موجودين يعني تبارك الله بالضبط. ثم لهوة كبيرة واضحة
3: وفما مراقبة من سلطة الشرف،
4: الأكلة كل صحية وتبع
3: فما مراقبة
4: تغذية وكل شيء.
3: مركز دوات انتبه العلوم الرياضة ويراقب فينا ويتابع فينا، الإدارة الجهوية والصحة زادة في بن عروس تبعنا وترفع تقاريرها، ونحن معناها بحول الله ما عندناش حتى
2: سرياد بوذينا. أندية عربية وأجنبية قامت بتحضيراتها في المركز هذا بورشة زدرية،
3: جاونا برشة أندية بكل حال مش كيف عند راهم، لكن جاونا نادي الهلال السوداني، جاونا الغاري الليبي، الأندية الجزائرية، معناها جاونا معناها لوبولو الكونغولي، معناها جاو يعملوا تدريباتهم غادي كل شيء، وأعجبوا معناها برشة معناها بالمركب والتجهيزات الموجودة وبملاعب المعشبة الجميلة والمميزة فيه، بفضل وجود معناها عندنا معناها أخصائيين معناها أخصائي ممتاز في تعشيب الملعب.
4: طبعا عندكم إقامة 24 لاعب من مواليد 2011 هكا ولا اللي موجودين اللي قايمين بهم في دراستهم في التمارين نتاعهم في كل شيء.
3: هذوما المركز تكوين الشبان في كرة القدم اللي نعرفه القصة نتاعهم، وأنا السيد وزير الشباب والرياضة بعد كل ما تصير تظاهرة أو مسابقة رياضية إقليمية ودولية يتولى مع الفريق العام في الوزارة تقييم النتائج أخذ بالإيجابيات ومعالجة السلبيات. فبعد المشاركة الأخيرة في كأس العالم تمت القيام بعملية تقييم للمشاركة هذه بالتنسيق مع الجامعة التونسية لكرة القدم والإدارة الفنية والعرس المثير الجدي اللي نحييه بالمناسبة. صارت حزمة من الإجراءات والتدابير لإعادة معناها الإشعاع كرة القدم التونسية. فكان من ضمن القرارات اللي تم اتخاذها هو عودة مركز الشبان تكون شبان إلى مركب رياضي بورسدري
2: هامجد
3: هامجد لأنه المركز هذايا على مر التاريخ وأنا صحيح. معناها أعطاني خبيري سيريزا معناها سي محمد الدامري ممرن الفريق قائمة من لاعبين أنا أقول لك يوسف المساكني بلال العيفة شهاب جبالي زياد العنالي سيف الدين الشرقي زهير الزوادي أسامة الحدادي محمود المصالح نور حضري
2: هذوما النخبة
3: يعني على المركز معناها تكوين شبان في كل قدم في برج السدرية خرجوا من المركز هذاك ولهم معناها تعرفوا معناها اللاعبين هذوما معناها الإنجازات اللي عملوها والمعناها التاريخ نتاعهم في كرة قدم
2: لاعبين دوليين عطاهم المنتخب
3: نتذكر يوسف المساكني أهداف يوسف المساكني الحاسم
2: قائد المنتخب السدري
3: اللي فرحنا برشا كما فرحتنا الفولي البارح وعلى فكره ان شاء الله مبروك عليهم
2: ان شاء الله مبروك
3: على تونس الكل وكل شيء. عاد في هذا استعداد بعد ما تم الاقرار تاع رجعه المركز البورسدرية والحقيقه نقول جيستيونير يفهموني شويه القرار جاء في اخر السنه معناها حتى معناها منش لكن تعليمات السيد وزير الشباب والرياضه قام اعطانا التسهيلات الماليه والفنيه واللوجستيه أيوة. حقيقه باش قال نهار 14 سبتمبر نحب نشوف الوليدات هذوما في المركز و
2: هام هام جدا هام, هام جدا سرياد النقطه هذه وانتم ملاهين بالشبان وسياسه الدوله انها رعايه بالرعايه بالناشئه والشبان على مستوى الرياضه. نسمو ركن ستار صغار سلمان سعيد شنو يحكي ومستقبله وطموحه في ركن ستار صغار.
0: ستار صغار
2: أولنتين بعد شوية نسمعوا ستار صغار ركن ستار صغار نسمعوه توا محمد فضل محمد شخبت شخبت
5: لخبت لخبت اسمك لقب
6: سلمان سعيد في رياضي
5: شنو البوست نتاعك
6: بيفو كيما فرجاني ساسي
5: موافق بين رياضة كرة قدم والدراسة
6: بطبيعة موافق ما بيناتهم
5: فاش تقرا توا
6: الثامنة أساسي خمسة
5: هذا جبت عم ناول المواد
6: 12
5: شوية
6: حد جهدي
5: كيفاش تقضي يومك بين القراية وكذلك كرة القدم والتدريبات
6: عادي للسبور أكثر هو سبور أكثر من القراية أو أما طولت القراية أكثر أنا نفرق بينات
5: العائلة واقفين معاك كما يلزم
6: هاي واقفين معايا برشا زاد يمشوا معايا يتفرجوا زاد في الماتشوات وأمي تشري لي ديما في الكتب والكرارس باش نقرأ باش نوافق في دراستي يمشي بابا كريم معايا الاستاد باش يتفرج عليا وامي زاده كريمه امي واختي مريم
5: باهي على ذكر الوالده لا هي بيك في الماكله
6: طبيعي اي حاجه نقولها لها مثلا باش طيبالي طيبالي على البلاصه
5: شنو هي احسن اكله تحبها انت
6: المقارونه ومرقه كمونيه كوسكسي
5: كل شيء تاكل
6: كل شيء ناكل
5: الرياضي مو يلزم ينحي الحلو الماكله تكون صحيه فما هذا في القاموس نتاعكم معناتها امك تعرف الشيء ذا
6: تعرف مال شنو بابا زاده يعرف كلنا نعرفه معنا شوي كل مره كيفاه مره شوي حلو شوي حلو كن ديما الحار
5: حار برشا زاد خايب شوي للرياضه
6: برشا حار لين حار شوي دوبه شوي
5: بيه احسن ملاعبي في تونس تحب وتحب تولي كيفه تحب تنجح كيفه
6: نحب حنا بعل ونحب ننجح كيفه ونمشي للاوروب
5: في الاوروب شنو تحب الجمعيه
6: برشا
5: شكون اللي يحبك في البرس؟
6: قلت خالتي حبني في البرس
5: نحكي على الملاعبيه اللي جلبوا انتباهك
6: لامين يامال وبيدري حببوني في البرس
7: يمشي لامين يامال الحل لامين الحل لامين الحل لامين لامين لامين لامين خليت لامين يا لامين يا يمال، يا لامين يا جمال، يا لامين يا دلال، يا لامين يا غدار، يا لامين يا يمال.
8: لاعب وسط ميدان هجومي، قداش مركيت بونتو عامله؟
6: سبعة، ركيت سبعة بونتوات.
8: هواياتك بخلاف كرة القدم اللي تحبها المغروم بها؟
6: رسم، نحب رسم وأغاني.
8: تسمع الغناء؟
6: اه.
8: شنو تسمع الغناء؟
6: جدد.

0: تسمع أغاني قديمة؟
1: لا.
0: شكون في العائلة يسمع الأغاني القديمة؟
1: كان بابا بركة.
0: شو يسمع أبوك؟
1: فريد أطلش ولا شو اسمه؟
0: حبش تسمع مريد لدرش؟
1: لا.
0: الامبيونس باهية بيناتكم الكل، معناتها الأجواء ممتازة، الوليدات الكل عاملين كيف؟
1: كلهم عاملين جو، مش كان احنا كل أكاديمية وكل
0: المدرب متاعكم عامل معكم الباهي، حريص أنكم تنجحوا.
1: بلي باش نشكر سحمد، سحمد رنان عمناه، وسحمد الصغير نقدم له تحية، عامل معنا الباهي برش.
0: كيفاش؟
1: عامل معنا الباهي، مثلا يصلح برش، مثلا تغلط أي غلطة شوي يصلح لك على الباص، مش يخليك كيما تحب انت، يصلح لك بالوقت.
0: ويحرص عليكم على الدراسه نتاعكم.
1: اه بالطبيعة، يقول لنا ما تخلوش قرايتكم وجود ترين وكل شيء. ديما قبل ديما نقرا تيد، نمشي له مرتين في الجمعه وحنا ثلاثه مرات ترين.
0: تفرج في التلفزه؟
1: تفرج في التلفزه.
0: شنو تفرج؟ شنو الحاجه المغروم بها في التلفزه؟
1: قبل كنت معنا صغير شوي كنت فرجع التلفزة، تو ما عادش
0: فرج في الكرتون.
1: هاي هزيم الرعد.

0: وتحب تقول للناس القاعدة تسمع فينا بوك وامك ميساج لعائلتك؟
1: والله نحبكم تكملوا تمارسوا رياضتكم وقرايتكم وما تسيبوهمش، هذا ماذا بيا القراية أبجرة وما تسيبوهاش القراية خاطرها هي أساس الحياة.
0: شو تقول لأمك وبوك؟
1: عايشك بابا، خاطر أنت اللي حببتني في الكورة معناها واللي خليتي جوير معناها، وأمي عايشك أمي راني معناها في تعبك كل
0: تعبها أنت؟ كيفاش تعب؟
1: بل معناها كي مثلا قبل ما نعرفش كيفاش
0: توا رايد
1: رايد
0: تسمع الكلام؟
1: نسمع الكلام.
0: يعطيك الصحة، بارك الله فيك، كنت معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وإن شاء الله موفق.
1: عايشك.
2: احترام كبير للصغار اكيد بالرياضه وبكره القدم، واحنا نحكيه على مركز تكوين التدريب الشبان زاد في برج السدريه، وحكينا على الجامعات اللي جات وعلى كره القدم الموجودين تاو مواليد 2011، ايضا الرياضات الفرديه موجوده تبارك الله اعداد لا باس بها. سيريال
3: فعلا هو منذ بدايه 2025 تم احداث القاعات الرياضات الفرديه واحداث النزل الجديد هذا بطاقه 50 سرير. السيد وزير الشباب والرياضه اصدر مذكر لجميع الجامعات الرياضية للقيام بتحضيراتهم وتدريباتهم في المؤسسات العمومية على غرار برج السدرية. عندنا عين دراهم لكن على غرار برج السدرية، وهذا في إطار حكمة المال العام وحسن ترشيد الموارد المالية. اليوم معناها أنا كنقول لك تكلفة رياضي يوم واحد في المركب الرياضي برج السدرية في إقامة ذات رفاهية اللي فيها كليماتيزاسيون والتلفزة والانترنت وجميع الظروف الإقامة والإعاشة والتدريبات تكلفة رياضي لا تتجاوز 75 دينار في اليوم الواحد. في زوز أسابيع رياضي ما يتكلفش أكثر من 1000 دينار على الجامعة. اليوم الأسعار هذه تمشي للخواص في مراكز أخرى اليوم تلقاها معناها في 3 ولا في 4، وهذا دور الدولة في الاستثمار في البنية الأساسية لأجل النهوض منها بالرياضة معناها والرياضيين.
2: بالنسبة للمسؤولين اللي يسمعوا فينا تو اللي عندهم جمعيات ولا اللي موجودين في الجامعات ويحبوا يجيبوا الفرق متاعهم باش تعدي استاج بالأسبوع ولا منش عارف قداش، كيفاش الإجراءات اللي يعملوها بالضبط خلي الناس تفهم وتتشجع أكثر باش تمشي بتجيب أحذك؟
3: سعلا ولا ذا يحقهم بمقتضاء الأمر اللي ينظم المراكب حقهم باش كفرق تونسية في القيام بالتدريبات والتحضيرات. اليوم ما عليهم إلا الاتصال بإدارة المراكب عبر الأرقام الهواتف متاعها والفاكس أو عبر البريد الإلكتروني للمراكب، معناها موجود على صفحة المركب على الفيسبوك، يتصلوا بينا يقوموا بالحجز، يعطونا تاريخ الحجز
4: المواعيد
3: والعدد ونعطوهم كل فالتقديرية برشي كل قاعدين ومرحبا بهم. معناها هذه منشآت على ذمتهم.
4: السريال في البرنامج بعث مراكز جديدة بتوزر والقصرين، كان تحكي لنا.
3: فعلا هو سياسة الدولة نحو معناها الخلق لنا المراكز التربصات هذه لأنها أعطت جدوى كبيرة. اليوم تشوف في عين دراهم إن شاء الله وكسور وفما معناها استثمار سياحي معناها كبير ياسر معناها حقيقة. تشوف اليوم برج السدرية معناها الخطوات اللي يخطو فيها الدولة معناها ماشية في اتجاه معناها أولا تدعيم المراكبات هذه اللي كيف برج السدرية معناها بمنشآت جديدة وتطويرها، وكذلك خلق معناها مراكبات جديدة. ولا حد علمي مش يكونوا فما زوز مراكبات معناها جديدة معناها مراكز تدريب جديدة مش يكونوا في القصرين وفي توزر، وإن شاء الله معناها في
2: معناتها عندنا القصرين وتوزر في الجايين وعندنا تو برج السدرية
3: مبرمجين للإنجاز
2: في أبار ثلاثة هذوما. يعني إيش فما آخر وين موجودين؟
3: هما ثم مراكز تكوين وإعداد رياضيين النخبة اللي جا بهم الأمر ينظمها، معناها 13 مركز معناها مثال الشبان والاختصاصات الرياضية كرة قدم وتيكواندو كاراتيه موجودين في مراكز النخبة الجهوية معناها موجودين، لكن كمراكز كبرى للتربصات معناها ماشيين ان شاء الله في تزر والقصرين في السنوات القادمه.
4: سيدي موافقين، يعطيك الصحه. برافو، يعطيكم الصحه. سي رياض بوذينا مدير المركب الرياضي ببرج السدريه، فرحانين برشا كنت حاضر معنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. حسيتك باش تقول كلمه في 30 ثانيه. مسات
3: 30 ثانيه. شكر للعاملين في المركب الرياضي برج السدريه على المجهودات. اليوم مركب فانتكاسر فانتكات، وكان جي حتى الخمسة بتاع الصباح تلقى ناس قايمين وموجودين، وسلطة الإشراف على سمو السيد وزير الشباب والرياضة وجميع الإدارات الفنية اللي ما خلتش من جهدها لإعانة المركب والدفع الاستثمار في المركب باش يكون ديما في أحسن حلة لفئة الرياضة والرياضيين في تونس. ومرحبا بكم تزورونا ان شاء الله.
2: ان شاء الله اكيد باش تكون عندنا زياره، ناخذوا اكثر روبورتاج بالصور ويكون موجود على الصفحه الرسميه للاذاعه الوطنيه، لانه شوقتنا انه نجيو ونشوفوا ونوريوا للناس اش فما بالضبط في برج السدريه. هي منطقه مزيانه برشا برج السدريه، وزدت انت شوقتنا توا باش نزوروا مركز تدريب الشبان. يعطيك الصحه سي رياض بوذينا مدير المركز، وان شاء الله بالتالق وموفقين، وان شاء الله الرياضيين التوانسه الكل يتعداوا من غادي ومن بعد يهزوا الميداليات كما شفناهم في الالعاب متوسطين.
3: في الأخير تحية لعائلتي وزوجتي وأبنائي، خاصة ابني عبيد الله اللي أعطاني توصيات قبل
2: مغروم بالكورة زادة ولا
3: مغروم شوية إن
4: شاء الله ربي يفضلهم لك.
2: شنو التوصيات اللي أعطاهم لك؟
3: قال لي معناها أرزن في الحديث وأحكي
4: معناها لا بس ما شاء الله.
2: مرحبا بك سيدي، ربي يفضل لك العائلة، وتحياتنا لكل أفراد العائلة. وكما سمعنا أنه الرياضيين التوانسة الكل نجم يكونوا موجودين في برج السدرية، يعملوا تربصات نتاعهم ويكونوا إن شاء الله حاضرين 100% وقت الكومبيتيسيون.
4: وهذه صور شهير تنجم تتابعوها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في الصفحة الرسمية، صور برج السدرية المركب الرياضي.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
7: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
8: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المنوعة الرياضية نور عشية، إعداد قسم الرياضة،
2: تعيش الرياضة على الوطنية.

0: المنوعة الرياضية نور عشية إعداد قسم الرياضة.
1: تعيش الرياضة على الوطنية.
0: ريحة البلاد.
2: مرحبا بكم من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج نوار عشية في ركن ريحة البلاد. مش نمشيو لسلطنة عمان مع المدرب التونسي، واحد من الأطر الفنية اللي قاعدين متألقين في في في في في في الدول الخليجية، درب أكثر من عديد الفرق الخليجية. معنا على المباشر من سلطنة عمان مدرب العمان العماني شهير سي معز بن محفوظ في كرة اليد، يعني نستقبله معنا على المباشر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا سي معز.
3: يعطيكم الصحة على الاستضافة دي، اللي تفكروا مواطنيكم بالخير يعطيكم الصحة، وقاعد نتابع في البرنامج بتاعكم، والحقيقة نشجعكم على اللي تعملوا فيه ويعطيكم الصحة مرة أخرى.
4: مرحبا بك سي معز بن محفوظ، أكيد في تجربة كبيرة في دول الخليج كيف ما قاعد نشوف. للي ما يعرفش معز بن محفوظ قبل كل شيء، شنية تقول؟
3: معز بن محفوظ تونسي أصيل، مدينة منزل تميم، كنت لاعب كرة يد مع اتحاد رياضي التميمي، وبعد سنة 2005 كملت بالطبيعة الدراسة متاعي في المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية. أنا تخرجت درجة ثالثة وكنت ماجور دي بروموسيون العام ذاك. تنقلت مرحلة التدريب، بديت بفريق الأم منزل تميم، عملت معه نتائج ممتازة العام ذاك. أول مباراة في حياتي كانت مع الترجي الرياضي التونسي في قاعة الزواوي، عملت معهم تعادل، معناها حاجة ثم حلم هذيك. الحمد لله هو كله توفيق مع عند ربي، معنا واتت الفرصة هذيك، عملت لي انطلاقة بها وعملنا سيزون بها العام هذاك عام 2005-2006. كان يدرب فيهم سيد العياري، نوجه له التحية بالمناسبة.
4: وبعد
3: دربت العام الثاني بعث ابني الخيار، عملنا به بقاء في القسم القومي، وبعد رجعت الفريق منزل تميم عملت معهم بقاء. من سنة 2008 خرجت للسعودية، عملت 5 سنين مع الوحدة السعودي في مكة المكرمة، كان فريق متوسط عادي جدا، فزت معه بزوز بطولات كأس النخبة، ورجعت له سنة 2020 لعبت مع سوبر جلوب، خذينا المرتبة الرابعة عالميا، فزنا على توباتي البرازيلي في المباراة الأولى، ولعبنا نصف نهائي مع برشلونة، عملنا مباراة ممتازة، كان معايا اللاعب التونسي أيمن حماد غنائي عارة، وعلي زين من مصر، وعندي حسين الصياد اللاعب البحريني المعروف، ولاعب آخر أوكراني، 4 لاعبين هذوما أجانب. الشوط الأول فايزين على برشلونة 15-12، موجودة في المباراة في اليوتيوب، يعني عملنا مباراة ممتازة، كملنا فارق يمكن 5 أو 6 أهداف في الأخير. السنة ذيك لعبت نهائي كأس آسيا زادة، خذيت أنيس المحمودي بعد كمل معايا العام، فهمت، لعبنا نهائي كاس آسيا، اخترنا فارق نقطة مع العربي القطري، وتوجنا بالبطولة السنة ذيك. وبعد دربت القادسية الكويتي، دربت الأهلي جدة 2 سنين، فزت معاه ب4 بطولات، معنا بطولة وكاس بطولة وكاس. بعد السنوات الأخيرة 3 سنين الأخرى مشيت الكويت، رجعت مرة أخرى في فريق في الدرجة الأولى، استعدت به الممتاز وعملنا عامين بقاء معاه، وقبله هو دربت زاد الأهلي طرابلس، فزت معاه بالبطولة 10 اللي كانت هي الحلم متاعهم، اللي قبلهم دربت الاتحاد الليبي، فزت معهم دوبلي، معناها دربت الاتحاد دوبلي، وبعد مشيت لهم اليوم هما فزت معهم زاد تريبلي، كل فريق فزت معه بتريبلي كذا توب. والسنة الماضية عندي شوي ظروف عائلية، قررت باش نقعد عندي بناتي طالعة مخرجة ما كملوا الدراسة لبرا، قعدت لهيلهم بوراقهم، في آخر الموسم استنجد بي الفريق الاتحاد الرياضي التميمي، كانوا على أبواب السعود، مسكتهم الشهر الأخر، صعدت بيهم، فزنا على الشيحية في الشيحية، المباراة الأخرى كانت مباراة تاريخية، وحتى معناها مجريات المباراة كانت حماسية للآخر، كنا منهزمين على طور ردهات المباراة، في الأخير تمكننا باش نفوز بفارق نقطة وصعدنا للممتاز. والسنة ذي تعاقدت مع فريق العمان العماني اللي هو فريق متاع بطولات، فريق الحقيقة تو عندي أسبوعين ندرب فيه، الحضور متاعهم تنجم تقول بصفة
2: العمان العماني نذكرك ولا
3: اي عمان العماني معناها حضورهم باهي، عندهم بوتنسيال باهي، معناها ديك كاليتي خارقين العادة، نقسم شوية الخبرة الجزئيات الصغيرة على المستوى التكتيكي والفني البدني باهين، ان شاء الله سنة عاقدين العزم ان شاء الله باش نتوجوا معهم ان شاء الله.
2: سي معز انت الغربة مش جديدة عليها، يعني سنوات في السعودية في ليبيا وين ما تكون تهز الألقاب، كيفاش عامل في عمان الآن؟ كيفاش لقيت الأجواء في سلطنة عمان؟
3: والله بالنسبة لعمان قبل ما نمشي لها قالوا لي بلد يحلو فيه العيش، بجد أنا ربت في خليج برشا، تحس بلاد منظمة هادية، أولا كوصلت المطار عاملين لافتة الأجنبي لا لا لا لا يضرب ولا يسب، حتى نخزر ليش كاتبين، بجد كي تدخل تدخل البلاد وتشوف حتى حتى كي تقانا نسوق هاي تقانا نسوقه ساعات انا تقاني مزروب على الانترينمون نمشي اون دوزيام بوزيسيون حاب ندور على اليمين ولا على اليسار
5: استغليت اللافت انت كما يجب
3: هكاك تعرف شو يعملوا يقفوا الكراه بالكل ويخليوك تتعدى لين يحشموك على روحك بجد فهمت تولي اوبليجي يزبك تولي تتبع النظام معاهم كيفهم هكاك الحقيقه بلد هادي وقيت التوانسه لنا سي كمال حديده مدرب معروف زاد التونسي لنا واخو الفئات الصغار الكيب ناسيونال مدير فني حاطينه كل ليله مع بعضنا عندنا كيمي تونسي زاد غسان غرسلة وفما توانسة اخرين ما همش في الدومين كل ليله نسهروا مع بعضنا الحقيقه عاملين جو باهي مع بعض
2: تسهروا توانسة غادي تلقى توانسة لقيت توانسة غادي مع بعضكم تقعدوا وتحكيوا
3: اي فما برشا توانسة سواء في الدومين بتاع السبور ولا خارج دومين السبور فما جزار تونسي هو اخوه فما من كل بس مناطق الجمهورية التونسية برشا توانسة موجودين تعرفنا على بعضنا نقعد في القهوة نلعب ورامي نحكي ونتعشى مع بعضنا نتلموا ساعات في دار واحد من الأولاد أنا جاوب به الحقيقة
2: العائلة معك ولا سي مواز
3: لا العائلة مش معي أنا عندي زوز بنات إن شاء الله بينتون حضر لهم في أوراقهم إن شاء الله ربي يسهل لهم وخرجهم من ألمانيا دوبا يخرجوا لألمانيا المرأة إن شاء الله نعمل لها فيزا تقلت علي
2: كيفاش عامل في الماكلة طيب وحدك ليه؟
3: والله أنا ماني ما من 2008 الحقيقة كنت مع
2: مسين
3: تتحط قدام الأمر ذا المقضي يعني نبدأ كان قبل لك سكايب نحطه نبدأ نحط لما المدام معايا يعطيها الصحة حط هذي حط
2: ليه ولي تعرف الطيب هكا ولي
3: لا ولا نتابع نسلك أما لا حتى ما تعرفش طيب اللي الطيب ويزبك تاكلهم فماش
5: هذيك هي الغربة بالطبيعة وهذيك هو الواحد يمشي باش يقدم وجه مرضي على الرياضة التونسية والإطار الفني التونسي حكيت انت على التدريبات وعلى التمارين توا من أسبوعين يعني شنو اللي يختلف مثلا على البنية التحتية في تونس بالبنية التحتية في عمان حاليا وانت دربت في عديد البلدان أيضا
3: والله طيب بالنسبة للعمان البنية كي نحكيه على الفراستركتور اللي عندهم القاعات الرياضية ممتازة أنا نقعد كل ليلة أنا وسي كمال حديد معناها الرياضة كرة اليد تحسها لنا مازالت مش متطورة

0: بالعكس لو تقلل من الاحترام بتاعك معناها بحاجات بسيطة. فالأسبوعين هذوما نشوف فيهم الحضور برسك 100% ويجوا في الوقت. ساعات واحد تكلمه مرة اثنين ما فهمش تضطر باش تعاقبه، ما تقبلوش في الانترينمون، ولا عملت لهم باريم تاع سانكسيون في الفلوس كذا. تو الحقيقة الناس الكل تحطت على الواحد، نحب نبدل لهم العقلية
1: ديسبلين.
0: بتسوى في كي يبدا في الانترينمون. اي كي يبدا في لونترينمون كي لازمك تعطي 100%، خاطر العقليه مش حتى لنا، حتى في تونس قبل دربت الملاعب ما يعطيكش 100% في لونترينمون، يجي يقول لك لا نهار الماتش تقني جدي واحد. لا مش صحيح، راي التمرين هو مرآة المباراة، اللي تعمله في التمرين تلقاه يوم المباراة ما غير ما تشعر. كانت تعودت تصوب بطريقة معناها مش جدية، نفس الطريقة اللي انت تصوبت بها نوم المباراة حاب تجيك ترتو، كي تبدأ تتعب في آخر المباراة غلب عليك ولا كذا تولي ترجع لك للقديم بتاعك. دونك قاعدين نخدموا على الحاجات هذه وإن شاء الله قاعدين نقدموا ويتحسنوا بإذن الله.
1: سي معز، انت والخيان الموجودين في عمان في تواصل، قد تسمعوا في الإذاعة الوطنية، تسمعوا الإذاعة،
0: والله
1: تسمعوا أخبار تونس؟
0: الحقيقة والله نتبع بالطبيعة، احنا تو عنا الحقيقة الفيسبوك والواحد والحقيقة نحكي على روحي. ساعات انا نسمع الإذاعة الوطنية من الخيان، ما نعرفش ما تجبد في الموضوع بيناتنا، ما عنا الكراهب نتاعنا كل واحد اكيد راه واحد اسمه. الحقيقة انا نتبع في برنامجكم، عجبني باهي حاجة مبادرة، انا واحد من الناس حسيت اللي يعني بلادي تتبع فيا، معناها البادرة دي اللي عملته لي صراحة حطيت بروحي عزيز على بلادي، اللي الناس متفكرتني كذا، وإن شاء الله دي ديما تواصل معايا ومع الأخيان الآخرين اللي يعيشوا لبرا.
1: وين فما أطر فنية ناجحة في خارج حدود الوطن أكيد من خلال هذا الركن الشهير مع بقية الزملاء في حصة نوار عشية، المجال مفتوح أكيد.
2: وهو احنا من قبل يعني بالنسبة للركن ريحة البلاد موجود في مختلف البرامج في حصص أخرى، وكنا ديما موجودين مع التوانسة اللي يخدموا البرة ومنورين تونس واللي يهزوا في الألقاب، واللي أيضا كانوا موجودين في مختلف البلدان، مش كان في بلدان الخارج كهو، مشينا حتى البلدان الأوروبية والبلدان الأمريكية، يعني كل المدن في العالم اللي فيها تونسي متألق احنا كله ديما موجودين فيها، وديما المتابعة راهو موجودة، حتى كان من نطلبوكمش ومن نسمعوكمش صوتنا راهو زادة نتبعوا فيكم في الأخبار وفي البطولات وفي اللي تعملوا فيه وفي النتائج، الكل التوانسة الكل ديما نتبعوهم ونعرفوا نتائجهم. سي معز،
1: تبعت الفولي البارح سي معز؟
0: اي بالطبيعه والله، عملنا كيف تصورش لنا تفرجوا في القهوه مع بعضنا، بصراحه فخر كبير لتونس، وان شاء الله ان شاء الله كره اليد تمشي على منوال كره الطائره. كما تعرف كره اليد تراجعنا السنوات الاخيره، ان شاء الله في القريب العاجل نرجع على منصات التتويج ويرجع اسم تونس في العلالي كما عملوا الطائره يعطيهم الصحه.
1: في ختام حديثنا وحوارنا سي معز بن محفوظ، نذكر من سلطنة عمان مدرب العمان العماني في ركن ريحة البلاد، نخلي لك مساحة حرة، مساج لعائلتك لأصحابك اللي في تونس.
0: والله أول شيء نحب نشكر زوجتي شكر خاص على السنوات اللي عديتهم في الغربة، السنوات الأولى في السعودية كانت معايا هي وولادي، معناها اخترنا باش نضحيه في علاقتنا أنا وياه باش نمنعوا صغارنا في القراية ونوصلوهم إن شاء الله يكملوا. نشكرها شكر خاص على المجهودات اللي عملتهم، تسمى ضحات سبيل العائلة برشا وكان الحمل عليها برشا، إن شاء الله ربي يعطاها الصحة والعمر وديما معايا تقى. ونشكر زادة جمعيتي الأم اللي كان عليها الفضل، كان مش اتحاد من زتميم ما نتوجهش في الرياضة وما نكونش مدرب اللي وصلت له اليوم، إن شاء الله ديما اتحاد من زتميم في العلالي. ونشكر أصحابي والناس كل اللي يفكروا فيه واللي يسألوا عليا، نشكركم أنتم بصفة خاصة زادة فلافة هذه فالبادرة هذه اللي عملتها، يعطيكم الصحة وإن شاء الله ديما تتواصل.
1: نشكر زميلنا منير الزوابي كذلك، يعطيه الصحة كان بالتنسيق أيضا.
2: يعطيك الصحة سي معز أكيد والوقت ما عادش عندنا برشا موجز الأنباب باش يكون توا. نشكروك وتحياتنا ليك وكل المواطنين خارج تونس. قبل ما نكمل نذكر بسؤال المسابقة، الأندية اللي لعب فيها مختار الطرابلسي بالترتيب تحطوها في التعليق تحت الحصة بتاعنا بطبيعة، وإن شاء الله بعد الجائزة

0: هي قميص للمنتخب الوطني التونسي. بعد شوية راجعين إن شاء الله على موجات الإذاعة الوطنية.
1: في السنين الأولى من عمره يتعلم الصغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
2: معنا احنا بدأت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
2: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية طيبة. بورصة تونس تطلق في الأول من أكتوبر الدورة الرابعة من مسابقة التداول الافتراضي في إطار برنامج دعم الثقافة المالية ونشر ثقافة الاستثمار لدى العموم وتعزيز فهم آليات عمل السوق المالية. المشاركة تكون فردية ومجانية، وتمتد فترة التسجيل إلى غاية 31 من جانفي 27 و2000. صندوق الودائع والأمانات يطلق بداية من يوم الاثنين القادم النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 و2000 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، لتتواصل الجولة أيام 26 و23 من أكتوبر المقبل، وفق ما أفادت به المديرة العامة للصندوق ناجية الغربي. في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلاب، تنطلق بداية من اليوم نقاط خارجية للتلقيح المجاني والتوعية في عديد المدن والأرياف التونسية. مدير عام المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة وهيب المهري يؤكد أن هذه النقاط ستتواصل إلى موفى شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن مؤشرات داء الكلاب في تونس تشهد تراجعا ملحوظا مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رفض مقترح إيراني تريد طهران بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة وفق قوله، مضيفا بأنه فرض عليها أكبر حصار في التاريخ العسكري. في المقابل، إيران تنفي التوجه لرد عسكري على القيود المفروضة على طيرانها. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تفجير منازل ومنشآت في المناطق التي يسيطر عليها في لبنان، إضافة إلى تدمير ما يقول إنها أنفاق وبنى تحتية لحزب الله. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

تصفيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في تحدي جديد أمام جماهيره وعلى ميدان. ملعب حمادي العقربي برادس. تونس بوتسوانا. الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026. موعدكم يتجدد مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية في نقل مباشر للمباراة.

0: نوار عشية.
1: نوار عشية من المتشيت للفار،
0: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
1: أصوات، ضيوف، كواليس، ذكريات،
0: أرقام وميداليات.
1: نحلوا، نتناقشوا،
0: ممكن نتخالفوا
1: وممكن نتوافقوا،
0: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح، وانتم معانا جزء من الطرح. كل شيء يهم الرياضات الجماعية والفردية
1: تلقاوا في نوار عشية.
0: تعيش الرياضة على الوطنية.

0: نورت اليوم.
1: ومرحبا بكم الناس اللي كل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في نوار عشية، مواصلين معكم صحبة زميلي وصديقي الشهير الكافي. مرحبا بك.
2: واليوم تبعنا عديد الرياضات ومشينا زرنا حتى عمان، وأكيد وحكينا على الرياضيين المتألقين، واحدة زادة من التوانسة اللي متألقين واللي شفناها حاضرة في الألعاب المتوسطية مؤخرا وكانت اليوم موجودة، هي نوارة اليوم. نستقبلوها مع بعضنا خديجة الكريمي في التجديف. مرحبا خديجة.
3: مرحبا، يعيشك، مرحبا على الاستضافة هذه.
2: أكيد رياضة التجديف في تونس قاعدة تاخو في بعد آخر، قاعدة الناس تتغرم بها أكثر فأكثر، وهذا تقريبا بعد النتائج اللي حصلتها، وأيضا شفنا المشاركات الدولية اللي موجودة بالنسبة ليك خديجة وبقية زملائك.
3: يعيشك، هي رياضة التجديف رياضة اكتسيبل، معناها ما تطلبش من الإنسان العادي برشا ماتريال، جست بدري شورت ومريول سروال ومريول ويجي شرفنا في اللاك. رياضة محلاها، فيها برشا كونيكسيون بين الطبيعة والماء والسبور وممتان، سبور كومبلي ما يتكلفش، سافي نورمالمون بليزير، وهذا فخر لينا، معناها نحن نرفع رايد تونس وانه نأثروا حتى في شوية صغيرات انهم باش يجيوا يمارسوا الرياضة.
2: كنت موجودة مؤخرا في الألعاب المتوسطية بتورنتو، كنت أيضا موجودة في مختلف المشاركات العالمية، أعطينا فكرة على ممكن المشاركات الأخيرة خاصة بالنسبة لي كيفاش كانت.
3: مشينا الهولندا أنا وسلمى عروسية ذوادي الكويكيبير متاعي اللي نوجه لها تحية، هي بحذية تو
1: تحية ليها سلمى.
3: عملنا ميدالية برونزية نهار 27، نهار 28 تحولنا ديريكتومون لإيطاليا باش نلعبوا للعب البحر الأبيض المتوسط. الحق معناها في التجديف ما كانتش عندنا حتى ميدالية قبل في تاريخ التجديف التونسي في الألعاب البحر الأبيض المتوسط، دونك كانت تشالنج كبير شوية. الكومبيتيسيون الكورسة الأولى كانت مع أخويا، دونك عندها جو سبيسيال، هزينا ميداي دو برونز، أول ميداي دو برونز لتونس ب توقيع الكريمي، دونك تحية لعائلتي الكل.
1: تحية لمحمد أيضا الكريمي.
3: غدوة عودنا هزينا ميدال برونز واحدة أخرى أنا وسين مع عروسية ذوادي، وإن شاء الله جاي خير.
1: في بالك خديجة أنت أول امرأة تونسية تحقق ميدالية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط؟
3: في التجديف.
1: في التجديف ولا هذا
3: أي
1: اكسبلوا كبير برشا، وقاعدين نستناو في حاجات كبيره برشا من عندك انت اللي بديت تاخذ في خطى كبيره برشا على مستوى التظاهرات الرياضيه الدوليه والاقليميه.
3: ان شاء الله نكون قد المستوى معناها، وان شاء الله نزيد نرفع رايه البلاد، وعنا برشا صغيرات توا نورات اخرين زاده طالعين، انا متاكده اللي هم باش يمشيوا الابعد من هكا باش يرفعوا رايه تونس ابعد. تواني عنا أكثر عادات وتقاليد في رياضة التجديف، ديجا فما خدمة كبيرة قاعد تخدم على سنوات، معناها من جامعة من الإطار الفني الطبي، معناها أنا من اللي دخلت من 2010 الحمد لله عنا تواصل، دونك جيت بيان انتوري أول حاجة من العائلة ومن بعد عائلتي الثانية اللي هي التجديف.
1: وإحنا خذيناك وأنت قاعدة تحذر للدورة الدولية تنطلق غدوة خديجة الكريمي،
3: إن شاء الله
1: إن شاء الله تكون متألقة. احكي لنا.
3: إن شاء الله إن شاء الله غدوة باش نلعب وزوجي أنا وسلمى غدوة في المجرى الدولي بالبحيرة، باش تكون الدورة الدولية للبحيرة، باش يشاركوا فيها عدد دول، باش يشاركوا فيها برشا صغيرات ونوارات، إن شاء الله باش تكون لهم هذه أول بداية في النيفو انترناسيونال. بعد بنهارين
1: عندكم الملتقى الإفريقي،
3: إن شاء الله تولي عنا البطولة الإفريقية واللي هي نهار 3 ونهار 4، نهار 29 ونهار 30، وان شاء الله الكيبة كل حضرت منيح، وان شاء الله نكونوا في المستوى ونقدم احسن ما عندنا ونرفعوا رايه البلاد.
2: هو لطفي خديجه حتى تألق رياضي موجود، لكن زاد حتى تألق على مستوى الدراسي زاد تبارك الله عليها. هكا ولا خديجه؟
3: الحمد لله، الحق زاد الجامعه متاعي ماهيش مقصره معايا حتى طرف، معناها نوجه لهم تحيه خاصه في شكري، واقفين معايا وان شاء الله معناها يكون هذا اكزامبل للصغيرات الاخرين انه نعملوا لو دوبلو باركور، نقراو ترينيو زوز ومرتو.
2: شنو هي الاختصاص الدراسي نتاعك حاليا خديجه؟
3: هندسه الكتروميكانيك.
2: تبارك الله، يعني باش نستناو مهندسه على قريب بالنسبه لل بالاضافه للتجديف ثم المهندسه.
3: ان شاء الله.
2: كيفاش قاعدة توفق بيناتهم الزوز؟ حكيت على الجامعة بطبيعة، ولكن زادة حتى منك انت ثم تضحيات كبيرة.
3: الحق متاع ربي معناها هو انفيرونمون كامل، معناها الجامعة متفاهمة، وجامعة عاونتني في قرايتي برشا في الانتغراسيون في الفاكولتي وكل شيء. والجامعة نحكي الجامعة التونسية للتجديف والجامعة الفاكولتي اللي نقرا فيها ريسبري زادة عاونوني على الاخر. معناها كي يبدا عندي ديزيشيونس كومبيتيسيون وكل شيء يتفهموا الموضوع، يعاودوا لي لي دوفوار. البروفيت زاد متاعي متفاهمين على الاخر، نحيي تعاد البريكي زاد. دونك انا بالنسبه لي انا اي ميداي واي نجاح سي لو برودوي نتاع الناس هذو الكل اللي هما في ليكوليس بتاتر ساعات معناها خوننا الذاكره وما ننساو باش نشكرهم. مي فما باش عباد في لي كوليس واقفين ديغيغ شاك ميداي وشاك اكسبلوا يعملوا اي رياضي في تونس.
1: نورتنا اليوم، حابين نكرموك، يعطيك الصحه خديجه الكريمي. عندكش مساج لعائلتك لحبيبك لاصحابك اللي قاعدين يسمعوا فيك توا؟
3: نقول ميرسي لاي عبد دعمني، ميرسي لاي عبد شاركني حلمتي معناها باش تمشي لبعيد. ميرسي لكم ليكم انتم زاد الاعلاميين معناها على خاطر أشك فوا تخموا فينا كرياضات فردية وتعطيونا الميكرو باش نحكيه ويتعملونا بخوموسيون زادة باش العباد تعرفنا تسمع بينا.
1: هذا واجبنا.
3: دونك يا عايشك مرسي. مرسي للرياضيين اليوم يحضروا للكمبيتيسيون في اللي ديسبلين الكل، وإن شاء الله مربوحة الليكيب ناسيونال التونسية الكل مهما كانت ديسبلين ومهما كانت الرياضة.
1: يعطيك الصحة خديجة الكريمي، إن شاء الله تنورنا غدوة في الدورة الدولية للتجديف في البحيرة وكذلك أيضا البطولة الإفريقية. مشكورة جدا خديجة الكريمي، كنت معنا في ركن نورت اليوم. وديما نذكروا بالمسابقة والجائزة، عندكم السؤال تنجموا تجاوبوا معنا وتتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية الإذاعة الوطنية التونسية. ما هي النوادي التونسية اللي تقمص أزيائها؟ ضيفنا في الحصة مختار الترابلسي، تنجموا تجاوبوا في الصفحة الرسمية متاعنا على الفيسبوك الإذاعة الوطنية التونسية. حابين نشكروا في الأعداد زميلتنا رجال مختار اللي قاعدة ونسقت مع خديجة الكريمي. راجعين بعد شوية في نوار عشية.

0: برد وشوك.
1: في ركن ورد وشوك سعداء باستضافة زميلنا العزيز عماد بن عمارة. عماد مرحبا بيك. مش يحكي عودناكم في هذا الركن دائما نحكيه على بعض الإشكاليات العالقة الحاصلة على مستوى المنشآت الرياضية كملاعب كقاعات ولا ونلقاو الحلول، نشوف شنو صاير الآن وشنو إن شاء الله نلقاو الحلول باش في المستقبل إن شاء الله الإصلاح يكون سريع.
2: وهو فريق النجم الخلادي اللي باش نحكيه عليه حاليا نعرفه كان حقق الصعود للرابطة المحترفة الثانية وكنا فرحنا معاه. فريق اللي عز علينا برشا واللي أكيد ذكريات حلوة للتوانسة الكل وقت اللي يتفرجوا في النجم الخلادي. النجم الخلادي اليوم أول جولة لي في الرابطة المحترفة الثانية في عوض أنه يكون موجود في ملعب بني خلاد، يلعب في قربة مباراته الأولى يلعب فيها في قربة، يعني تنقل من بني خلاد حتى القربة بالنسبة للملاعبية وأيضا حتى للجمهور. علاش؟ لأنه الملعب مازال فيه بعض الإشكاليات مازال ما جهزش كما يجب، واكيد عماد بن عمارة باش يعطينا اكثر تفاصيل. عماد مرحبا.
3: مرحبا شهير، مرحبا لطفي. مرحبا بك. اكيد منور العشيه بكم اليوم، اكيد الساده المستمعين قاعدين شيخين بالاستماع بين الاخبار الرياضيه والاختيارات الغنائيه الممتازه اللي اكيد فيها لمسه رجل مختار عشويه ممتازه. على كل حال هيدا
1: حذينا هي في الاعداد، يعطيها الصحه تعبت معنا برشا منذ بدايه الاسبوع.
3: اكيد يعطيكم الصحه الناس الكل. اكيد لطفي كما قال شهير انه كان مفروض النجم الرياضي الخلادي بعد تقريبا سنوات عديده هو بعيد عن الرابطه المحترفه الثانيه اللي في الحقيقه هي مكانه، والنجم الرياضي الخلادي لعب العديد مواسم في الرابطه المحترفه الاولى.
1: صحيح.
3: كان مفروض اليوم باش يستهل الموسم الرياضي الجديد، هو في الحقيقه تدرج حتى بالموسم الماضي انه استقبال ضيوف بتاعه في ملعب الحبيب التجوري بن خلاد، لكن للاسف مره اخرى النجم الرياضي الخلادي يكون بعيد على القواعد بتاعه، بعيد على الملعب بتاعه، بعيد على الجمهور بتاعه، لأنه من نقاط قوة النجم الرياضي الخلادي أنه تعلق كبير من أحباء النجم الرياضي الخلادي بهذا الفريق. نرجع للأشكال، لأنه ملعب الحبيب التجوري
1: الملعب التاريخي وكنت انقلت فيه مقابلات أنا الملعب هذا.
3: أكيد أكيد
1: النجم الخلادي
3: أي أكيد كانت الأجواء كبيرة وكانوا الكل يشيدوا بالأجواء اللي كانت موجودة في ملعب الحبيب التجوري بن خلاد حتى في الرابطة المحترفة الأولى. كل زوار مدينة بن خلاد في الحقيقة كانوا يشيدوا بالجمهور وبفريق النجم الرياضي الخلادي. كان معشب عشب طبيعي، ثم جاء القرار أنه تعشيب عشب اصطناعي، والوزارة الشباب والرياضة خصت 964 ألف دينار تمويل كامل من وزارة الشباب والرياضة باش يتم تعشيب الملعب. كانت بداية الأشغال في أول نوفمبر من السنة الماضية 2025، كانت المفروض أنه الأشغال باش تتواصل في 180 يوم حسب العقد المبرم مع المقاول اللي ربح الصفقة، يعني 6 أشهر باش يسلم الملعب يوم 31 أبريل. وكان المفروض كذلك النجم الرياضي الخلادي في تلك الفترة وهو يلعب من أجل الصعود للرابطة المحترفة الثانية باش يكمل الموسم في الملعب متاعه، وخاصة أنه حتى الشبان قاعدين.
2: وعندنا صور والفيديوهات عماد اللي كنت مديتنا بأمل الأشغال اللي مازالت موجودة يعني، والملعب اللي مازال واضح أنه نسبة كبيرة من الأشغال مازالت ما انتهتش.
3: نسبة كبيرة، توصلنا 50% من تقدم الأشغال لأسباب عديدة. تم تأجيل مرة أولى بثلاثة أشهر، والمقاول قال باش يسلم الملعب في أول أوت، يعني نجم الرياضي الخلادي كان تحضيرات المفروض باش تبدا في الملعب الحبيب التجوري بن خلاد، لكن لاسباب عديده وعديده جدا تم التمديد من فتره ثانيه تقريبا بثلاثه اشهر. تو حاليا وين وصلنا؟
1: وين وصلنا تو؟
3: تو 50% نسبه تقدم الاشغال. بلديه بن خلاد مشكوره انه خصت هي 150 الف دينار، تم اصلاح المانكورون، تم العنايه بالكهرباء، تجديد شبكه الماء، تم العنايه بالسياج، صيانة الأسقف متاع حجرات الملابس ودونة، صيانة الأبواب متاع حجرات الملابس، صيانة منصة الإعلاميين، يعني كل ما يخص بلدية بني خلاد تم. لكن توا بالنسبة للملعب الأرضية الميدان، أنه العشب الاصطناعي يوصلت وموجود في ميناء حلق الواد، المقاول قاعد يسرع في الإجراءات لأنه يلزم يتم تحليل العشب اللي يوصل للميناء بعد ما وصلت الحبيبات وخرجت من الديوانة، تو هي موجودة في ملعب الحبيب التجوري بابن خلاد في انتظار أنه يتم التحليل ثم تخرج العشب الاصطناعي ويشرع المقاول في تركيب العشب الاصطناعي لأنه كل شيء جاهز. بقى تركيب العشب الاصطناعي حسب من مصادر مقربة.
1: هذاك اللي حبيت نسألك، تماش تثمينات الآن وهو قاعدين نشاهدوا الآن في الصور، تحبوا تشاهدوا مباشرة في الوضعية الحالية لملعب بني خالد،
2: ملعب الحبيب التاجوري.
1: الحبيب التاجوري فوالا الملعب التاريخي هذا، هاكا ظاهر الأشغال ما زالت.
3: هو نداء لطفي ونداء شهير من خلال الإذاعة الوطنية وهذا البرنامج أنه السلطة المعنية تسرع في إتمام الإجراءات باش المقاول يكمل العمل متاعه، وإن شاء الله من هنا لآخر ديسمبر على الأقل الفترة هذه في بداية السنة الجديدة،
2: وخاصة قبل ما يبدأ موسم الأمطار، لأنه إحنا حسب ما نشوفه تو في الأرضية مازلت ناقصة برشا خدمة، ونشوفه أنه بالنسبة للمدارج وللسياج يعني ثم الخدمة موجودة وثم ناس قاعدة تخدم وتدهن، ولكن الأرضية هي اللي فيها المشكل الكبير.
3: الأرضية هي فيها المشكل الكبير. إن شاء الله على كل حال كما قلت الإجراءات يتم التسريع فيها وتخرج العشب الاصطناعي من ميناء حلق الواد ويوصل لابن خالد تحديدا الملعب الحبيب التاجوري، خلي المقاول.
1: وهذا دور دورنا كإذاعة وطنية، دورنا كمرفق عمومي أن نلفت نظر للناس اللي قاعدين مش مقصرين، قاعدين يخدموا، هاي تصاور موجودة، لكن ماذا بين الإسراع باش الفريق العريق هذا يرجع لجماهيره باش يشجعوه كذا، وعنده الحق يلعب أمام جماهيره وعلى أرضية ميدان.
3: يا لطفي معنا ما تعرف ميزانية كبيرة، معنا تصور فريق يتدرب خارج ميدانه ويلعب خارج ميدانه.
2: وين يتدرب تول النجم الخالدي عماد؟
3: كل مرة يحاولوا يلقاوا تربصات يا في بورسدرية يا في الحمامات، معنا حتى لأنه الملعب الصغير لاناكس هو مخصص للشبان، عشب اصطناعي بدأ يتأكل هو كذلك، إن شاء الله معناها هني قلت لك قاعدين يحاولوا يتأقلموا، وهذا كل المصاريف الكبيرة ياسر، لأنه حتى في الهيئة المديرة النجم الخلادي تقريبا أسبوع بعد ما سدد تقريبا الديون اللي عليها باش رفع المنع من الانتداب 72 ألف دينار هدت بالاستقالة، لأنه عزت ما فماش موارد مالية، وهذا قاعد يتثقل في كاهل الهيئة المديرة في التنقلات هذه، معناها يستقبل في ضيوف ويتحول يلعب خارج بني خالد كما اليوم قاعد يلعب في قربة حاليا مع البعث أبو حجلة. إن شاء الله يتم الإسراع وعلى الأقل جانب كبير من مصاريف تنقص بالنسبة للهيئة المديرة وبالنسبة وحتى الجمهور اللي قاعد يتكبد في متاعب كبيرة باش يتبع الفريق متاعه ويمشي القربة. كانت في الحقيقة حتى الأجواء في الموسم الماضي كانت ممتازة في متابعة الفريق والدعم والمساندة اللي خلاها يرجع للرابطة المحترفة ثانية بعد تقريبا أكثر من 9 سنوات، وإن شاء الله نداء من خلال هذا البرنامج ومن خلالكم باش يتم التسريع في الإجراءات في ميناء حلق الواد باش العشب الاصطناعي الإجراءات هي باش يتم تحليل العشب هذا وبعد يعطيه الضوء الأخضر باش يمشي للملعب الحبيب التاجوري بني خالد.
1: يا سيدي يعطيك الصحة صديقنا وزميلنا عماد بن عمارة في ركن ورد وشوك، وكذلك لفت نظر لهذه المنشأة الرياضية ملعب الحبيب التاجوري ببني خالد، إن شاء الله الأشغال تكون لهذا الفريق يعني في الأجال، إن شاء الله يرجع فريق النجم الخالدي يلعب على أرضية ميدانه أمام أنظار جماهيره. مشكور جدا عماد بن عمارة، توحشنا صوتك على موجات الإذاعة الوطنية.
3: شكرا وتحية لكم أنتم الكل وتحية لكل الزملاء
1: زمينا العزيز.
3: حتى أنا توحشكم برشا
1: في رياضة وهداف خاصة.
3: إن شاء الله بلغ سلامي الرجاء.
1: هاي تسمع فيك
2: أكو ميساج عن ديريكت هذا أنا فهمت بين السطور
1: فهمت وماك شهيرة بعيمات الموسمين
3: وحشكم برشا في الحقيقة
1: وديك إن شاء الله إن شاء الله
3: دارنا
1: أخويا مرحبا مرحبا حتى الرجاء قلت لك مرحبا بيك أخويا وديما تبقى زميلنا العزيز عماد بن عمارة المعلق الرياضي. مشكور جدا كنت معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معكم في نوار عشية شهيرة الكافي.
2: بعد شوية راجعين باش نحكيو زادة باش نبدلوا الاختصاص، حكينا على كرة القدم والرياضات الفردية، باش نمشيو زادة الرياضة الجماعية اللي حبوها التوانسة واليوم فيها شوكة كبيرة في القيروان. تو نسمعوا بعد شوية شنية الرياضة وشنية الشوكة هذه،
1: فهموها الناس.

0: للناس الكل وين ما كنتم مواصلين معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في نوار عشية شهير
1: وزوم على مباراة كيف ما قلنا باش نمشيو للباسكيت اليوم باش نحكيو كرة سلة باش نحكيو على مباراة اللي تشد برشا الأنظار وفيها برشا تشويق ديما وإثارة مباراة شبيبة القروان الاتحاد المونستيري اليوم في بداية البطولة وإحنا قبل ما نستقبلوا بعد شوية زوز لعبوا كرة سلة في الشبيبة وفي الاتحاد المونستيري ولعبوا ضد بعضهم وعاشوا الأجواء نتاع المباريات الحماسية هذه. تنسموا احنا التقرير من زميلتنا نجوى الطالبي حول المباراة هذه بين شبيبة القروان والاتحاد المونستيري تاريخيا.
2: اليوم ترجع بطولة الفروقة وفي برنامجها قمة منتظرة تجمع الاتحاد الرياضي المونستيري بشبيبة القيروان، مقابلة أثت المشهد كل سنة بنجومها وإثارتها. الاتحاد الرياضي المونستيري اللي كان ظهوره الأول من 30 سنة تقريبا، أول ألقابه كانت في 95 وفي رصيده 10 بطولات 6 كؤوس مع لقب البال التاريخي في 2022 في كيغالي.
3: والاتحاد المونستيري ينحث اسمه من ذهب في قائمة المتوجين بأغلى الكؤوس الإفريقية على الإطلاق البال الباسكت بول إفريكا ليج. ولك أن تبكي يا مرناوي، ولك أن تفرح يا السكة، ولك أن تتوج يا فراس لحياني.
2: الاتحاد الرياضي المونستيري ضم عبر تاريخه أسماء مميزة بين الماضي واللي ما زالوا ينشطوا كما مختار غيزة، رضوان سليمان، عمر عبيدة، لسعد شوية وفراس اللحياني. الشبيبة اللي بدأت تقريبا في نفس الفترة في رصيدها 3 بطولات، 2 كؤوس وبطولة مغاربية. انطلقت الشبيبة بالجيل الذهبي لغنج، رضوان سليمان اللي لعب في 2 فرق في الاتحاد وأيضا في الشبيبة، الأخوة كشريد، واصف، سهيل ومروان اللي عمل كارير كبيرة ووصل نجم المنتخب الأول في أفرو باسكيت 2011. الحقيقة الشبيبة ولدة بظهور نجوم جدد كما جوادي، مرناوي، الضيف والمنفذ. لقاءات الشبيبة والاتحاد الرياضي المونستيري اتسمت دائما بالإثارة باعتباره شبه دربي في المنطقة. الموسم الماضي المنافسة كانت مباشرة على لقب البطولة والسيري في الأخير قالت الاتحاد الرياضي المونستيري، فكيف ستكون المنافسة بين الفريقين في الجولة الأولى؟
1: السؤال أكيد تاع نجوى كيفاش باش تكون المواجهة ونعرفوه اليوم بعد نهاية المباراة، لكن زوز ملاعبية سابقين يعرفوا الإجابة هذه على مر السنوات بطبيعة. خلينا نستقبلوهم. واصف كشريد اللاعب السابق للجي اس كا الشبيبة، مرحبا بك واصف.
4: مرحبا بك خويا لطفي وشهير، مرحبا بالإذاعة الوطنية ومرحبا بجميع المستمعين.
0: يعطيك الصحة واصف، كذلك نرحب بسي وليد بوسلامة اللاعب السابق والمسؤول السابق في الاتحاد الرياضي المونستير. مرحبا خويا وليد.
5: مرحبا بك خويا لطفي خويا شهير، ومرحبا بخويا واصف اللي عندي برشا ما تقابلتش معه ما حكيناش وجات الفرصة إن شاء الله، ومرحبا بالوطنية. مرحبا بك.
1: قداش من مباراة لعبتوها ضد بعضكم؟ تتذكرش؟
5: برشا مقابلات لعبنا، برشا مقابلات ضد بعضنا حتى في المنتخب هذا، وصراحة حصل لي الشرف باش لعبت مع واصف فرد
4: كل مويا شرف لي
5: ملاعبي ملاعبي اللي معنا صعيب ياسر باش يعاودوا يتكرروا مرة أخرى في تونس كيف وكيف نمجد نزاح نيفو كبير برشا.
1: ماتشوات الشبيبة والاتحاد ديما فيهم برشا تشويق وبرشا إثارة، شوفنا احنا حتى تبدأ مباراة يعني ما عندهاش رهان كبير ولكن ديما ما تتحسم كم في الثواني الأخيرة، صحيح برشا باش تتكهن بالمنتصر. نبدأ معاك واصف.
4: صحيح شوف مقابلات المستير وفروان قبل مهما كان شنو الرهان موجود ولا مش موجود كانت عبارة قمة في الموسم وعندها طابع خاص. كما قالت الأخت في الإذاعة كان عبارة على دربي، معناها فهمت ما فيهش أحكام مسبقة، ما متعرفش شكون باش يربح، كان فما تشويق للمباريات، كانت أجواء كبيرة معناها بمثابة العنصر الكروي معناها فهمت، مقابلات وكانت مقابلة في وسط مقابلة بحكم كان فما يحضر فيها جماهير من الطرفين معناها فهمتني، كان فما مقابلة على الميدان، كانت فما مقابلة الفوق على المدارج وشوف فيها برشا دفاع، كانت مقابلة بين المسير وقروان فيها برشا دفاع وكان فيها برشا تسابق وتلاحق وما تعرفش ما تنجمش تعرف شكون المنتصر سواء في القروان ولا في المسير.
0: صحيح زوز فرق عندهم نجوم وقتها.
4: وشوف كما توا قبل كان ما كانش فما احتراف، قبل كان فما كان فما هوات كنا هوات ما نفهمش ايه كان سيب شوف مدارس لعبية كبار بما فيهم وليد وسامة نذكر وليد دريدة عرعود فما بوزكرو فما حبيب الواعر كيف قروان ذلك كيف كان فيها برشا لعبية نفس الكاليبر
1: الو نسمع فيك
0: نسمع فيك واسم
4: حتى الفريق الوطني قبل تبارك الله كنت تلقى 4-5 مستي 4-5 من قروان كانت فيها لعبية كبيرة برشا للصغيرة
1: باهي نمشيو مع وليد زاد وليد بوسلامه اللي عاش الديربي هذا كلاعب وكمسؤول وليد
5: والله الديربي هذا بالنسبة لي أنا مرة عاملة وقلت بزاد عملت ديكلاراسيون قلت راني باسكيت في تونس صعيب تنجح بغير مستير وقروان برشا ناس في خاطرها أما ذاك صحيح باسكيت في تونس للأتموسفير اللي موجود في مستير وفي قروان أنا ما نحكيوش على الصالة برك نحكيو على بلاد كاملة نحكيو على الجمهور نحكيو على ناس تنفس باسكيت نحكيو على تمشي حتى مرأة كبيرة ولا ولاد صغير تسألوا على أسامي جوهرات باسكيت هنا في مستير ونعرف اللي هو في قروان كيف في بلايص أخرين أوكي مغرومين بالباسكيت وكلها ما راهو في مستير وقروان حاجة أخرى نشبهوا بعضنا في الحكاية هذه أنا أنت تو تسأل شو أي جوهر كور في مستير ولا في قروان يقول لك راني عشت حاجة سبيسيال ما عمري ما عشت أو صعيب يسكر نعاد نعيشها
0: وليد الجمهور كان يحضر كان يحضر سواء في قاعة عزيز ميلاد ولا قاعة مزالي بالمناسير من الجانبين والجمهور يعني يكون فرحان وشاف مباراة كبيرة وشيخ وما يهموش في الخسارة ولا في الهزيمة كان جمهور فير بلاي كبير برشا
5: والله صدقني ناس ماشي عبارة ماشي العرس
0: صحيح ماشي الحفلة
5: ميزة بار الماش نحينا من الماش هما جايين بشي يعيشوا حاجة سبيسيال في وسط الصالة باش يعيشوا ماتش سبيسيال خاطر الماتشات الكل تعدى سبيسيال بيننا وبين شبيبه ما فما حتى ماتش تعدى ما نورمال كلهم سبيسيال
0: صحيح
5: ثم تسابق تلاحق كل شيء معناها
0: ثواني جزئيات الاخيره تحكم في مباراه
5: كل شيء فما اللي سيرتو اللي ديال كانوا معناها قويين قبل ومازالوا حتى التوا
0: توا موجودين
5: ديال كانوا قويين برشا اي خاطر الملاعبيه كانت فيزيك قبل على توا كانت برشا فيزيك اللعبه قبل توا بون تكتيك اكثر قبل كانت برشا فيزيك ناس معناها
1: ما كانتش ثم برشا حسابات في المباريات
5: ما كانتش حسابات بالكل وناس ولا تفهم معناها توا بصراحه شو سورتو جوهر مسير القروان الزوز ولا تلمو ولا يمشيو يتفرجوا ويفهموا والباسكيت ينفوا فهمتها ما عادش نجم تخرج منها بالكل تولي ماذا بيك تحضر كل ماتش فهمتني واليوم باش نشوفوا زاد الماتش نتاع اليوم تو نشوفوه نفس الموضوع نفس القناه معناها تسابق تلاحق جوا سبيسيال على الماتشات الاخرين الكل
0: يا سيدي ان شاء الله موسم يكون ممتاز للنوادي الكل للنوادي التونسيه للباسكت التونسيه وان شاء الله تفرحونا الباسكت ترجع كيما نعرفوها رياضه التتويجات شهيره
1: شفنا احنا كي الاتحاد المنستيري يعني لعب في البال وتوج وشفنا التوانسه الكل فرحوا
0: معاه
1: الفرحه ظهر لي اللي تكون بالتتويجات هذه يتقسموها الجماهير الكل خاصة كي تبدأ تتويجات من الخارج
5: بيسير إن شاء الله ديما نفرحوا للجمهور التونسي بصراحة الشعب التونسي حاسوا بالفرحة معناها لازمتوا الفرحة والباسكيت تو في مستير ولا في قروان منفس الوحيد للبلاد كاملة معناها باش ناس تجي تتفرهد وناس تنسى ستريس شوية
1: واصف كيفاش تحكم على الشبيبة بين المواسم اللي لعبت فيها منتي والشبيبة حاليا
4: والله شوف كما قلت لك فكري الباسكيت تبدلت على جميع على برشا مستويات تبدلت كما قلت لك قبل كنا هوات ولا بروفيسوناليزم يعني قبل كما نقولوا كان فما كما قلت انت يحضر جمهور من 60 توا لا من ناحيه اذا نحكيوا على الباسكيت بدل كان قبل برشا فيزيك كما قال وليد وكان فما برشا دفاع وكان فما فماش حسابات وفما حتى شيء توا تبدلت ولا امور تكتيك ولا احتراف ولا بقى اللي مازال يميز هكا الزوج فرق هذوما خاصه انه مازال معناها عبيد تحب تفرح بلاش عبيد ما تعطش الواحد بالنسبة للمستير ماذا بها زيد تهز أكثر ألقاب وتيتوات وقعدت في نفسها بالنسبة للقروان تحب ترجع التاريخها وأمجادها وألقابها دوك هذا الفرق اللي بين قبل وتوا بقى توا الفريق مثلا على الموسم هذا كما لاحظتوا كما تعرفوا معناها صارت برشا انتدابات معناها في مراكز مختلفة، رجعنا أولادنا اللي هما كانوا في المستير فهمتني، باش نحاولوا ننجحوا الموسم ونراهنوا على الألقاب.
0: سي واصف سي وليد برشا ملاعبيات قمصوا زوز نواد أبرزهم ممكن السكة رضوان سليمة
5: زيران زيران ولا وشبيبة بيبينير شبيبة شبيبة
0: واصف
5: شنو عنا احنا عنا شبيبة بيبينير متاع بلعبية معروفة معناها عندها ديما من اللي احنا من قبل من قديم الزمان وشبيبة تخرج في الملعبية تخرج في برشا ملعبية صراحة في قروان يترناو معناها نعرف اليوم في قروان يحطوا في قلوبهم ويترناو بالرسم هيك علاش واحنا توا فما ملاعبيه ما ترناش برشا يقول لك ساعتين في النهار وهي وقت اللي باسكيت مينيموم 5-6 سوايع في النهار واصف يعرف فهمتني وزيد فما زيد فما بصراحه النيفو طاح برشا في تونس وما عادش فما ولا زوج ثلاثه جمعيات برك وعندها برشا قبل كانت جمعيه برك العوام اللي فاتت رادس وبعد جينا احنا مستير اما قبل كنا احنا نلعب واصف يعرف كانوا 8-7 جمعيات صحاح كانت بلاي اوف
4: كانت شيء
5: كانت لسان كل معبيه توا تجيك جمعيه تشري 6 من المنتخب ولا 7 وتخلي الاخرين يتفرجوا بصراحه يلزم الجامعه والمدى حكيت معها حتى مع شكون في الجامعه في المكتب الجامعي قلت لهم راهو اذا مش باش نعملوا قانون نتاع كل جمعيه تاخذ زوز ملاعبيه برك منتخب ماكسيموم ما عندهاش الحق تاخذ 7 ولا 8 صحيح وقتها من الصيف عارفين شكون باش يزدوا بليه
0: صحيح
5: وترجع باش ترجع ليكيليبر وترجع الصالات تتعبى ويرجعوا عندهم اوبجيكتيف ليكيبات الاخرين شوفوا نابل
0: بعباره اوضح توزيع ملاعبيه المنتخب يكون مدروس بين النوادي الكل هكا ولا
5: مدروس مش حتى على حساب انا نحكي هكا حتى على حساب جمعيتي راه جمعيتي تن ساعات نشري واحنا برشا جوارات من المنتخب هذا غلط معناها ليكيليبر تفقد بالكل احنا قبل كنا 8 جمعيه كان شيمينو قويه كان زهره قوية حلق الواد الكل
1: ملعب النابلي برشا فرق يعني
5: سقطوا عليهم سقطوا في الديفيزيون 2 فهمتني دونك معناها ان شاء الله الجامعه تلقى الحل في الموضوع هذا خاطر اكثر مضره لكرة السلة اذا تلقاو 8-9 جمعيات ما عندهم حتى اوبجيكتيف يعني يغزروك فهمت
4: انا يسالوني قبل كما تو السؤال تقول لي شنو الفرق بين تو وبين قبل ولا شنو المستوى بين تو وقبل كل مستوى كان برشا كان متقارب حليت عيني انا نلقى حليت عيني نلقى الزهرة نلقى حق الواد نلقى نابل نلقى رادس نلقى سامي كبيرة في كرة السلة معناها يجعلي قلبي أنا العوام نخرى كرا نابل والزهرة وحق الواد معناها أمورهم تعبة وما عادش عندهم نفس معناها الحضور في البطولة واحد كل شيء فهمتني كما قلت كما قلت كان قبل كنا هوات ما تنجمش تخرج جمعيه اخرى لما تنتهي حامين دونك حتى حد ما يساعد يخرج من جمعيته كان فما ايكيليبر من جمعيه الكل 7-8 جمعيات تلقاها تلعب على اللقب وما تعرفش لاخر وقت شكون يهز فما سيزون 5 ولا 6 في ماتش اخراني في زوج ماتشات اخرانيين 5 ولا 6 جمعيات معناها معنيين بالبطوله كانت تفكرها وليد تلعب انتوما مع زهره نلعب احنا مع الاتوال
5: تفكرها
4: معناها 5 جمعيات معنيه بالبطوله تخسر هذه تربح هذه تهز هذيك تربح هذه تخسر على خاطر علاش؟ خاطر الملاعبيه الكل كان كلها في جمعيتها كان فما كيليبر يعني في كل جمعيه
0: واصف واصف وليد في اللحظه هذه فرحانين برشا حتى ندخلوا حديث في حديث فرحانين برشا انه التاج الافريقي بالنسبه للكره الطايره دخل الاستوديو الاذاعه الوطنيه التونسيه بعد شويه مبروك المنتخب التونسي الكره الطايره محلاها الكاس الافريقيه منوره الاستوديو جيتنا بعد شويه ان شاء الله يكون حاضرين معنا عائله كره الطايره نجم تاع المطله تشوفوا الكاس الافريقيه بالنسبه لمنتخب كرة الطائرة واصف وكذلك وليد
5: مبروك علينا
1: ان شاء الله نشوف منتخب كرة السلة زاد علاش ليه في قادم الايامات انه يكون زاد موجود على البوديوم وترجع ايامات كرة السلة
5: ان شاء الله علاش ليه ان شاء الله الجامعة كما قلت لكم تغزل الموضوع هذا وتشوفوا تاخذ بعين الاعتبار خاطر سي تري سنسيبل وعام بعد عام برشا جمعيات كما كنت نحكي قاعدة تفقد في الاوبجيكتيف نتاعها
4: وكله راجع بالفايده راهو للفريق الوطني بتاعنا راه كله راجع بالفايده معناها اكثر في اكثر جمعيات تنشط واكثر جوارات وكي تبدا جوارات النخبه تبدا تحتك في الملاعبيه تاع جمعياتها وعندها تأثير كبير على كرة السلة على مستوى الوطني، فهمتني، عندها تأثير كبير
1: أكيد. إن شاء الله شكرا لك واصف وأيضا وليد، نورتونا وإن شاء الله نشوفوا كرة السلة زادة في تونس متوجة، ويعطيكم الصحة زادة توما على الباركور اللي عملتوه
4: وليد، وإن شاء الله وليد تقابلوا، هاني جيت إن شاء الله تقابلوا.
5: إن شاء الله أخويا واصف عندنا برشا متقابلين إن شاء الله تقابلوا.
4: أي أخويا ليك واحد،
5: عايش أخويا واصف، عايش.
1: شكرا لكم زوز ملاعبية كبار اعطاو برشا لكرة السلة، واحنا ان شاء الله بعد شوي باش نمشيو مع الكرة الطايرة كيف ما قلنا. الكأس الافريقية حلت في الاستوديو، ان شاء الله باش يكونوا معنا ضيوف من بعد شوية، وفخورين انه يكون موجود معنا ناس اللي تعبت واللي جابت اللقب الافريقي هذا اللي تشوفوا فيه توا، اكيد للناس اللي تبع فينا على الصفحة الرسمية
0: ريبلاي

0: ريبلاي. في ركن ريبلاي اخترنا مصلحة الرياضة بالإذاعة الوطنية التونسية صورة جميلة جدا معبرة وداعية ليونيل ميسي شهير هذا اللاعب الكبير ملاعب يعطال الكرة العالمية الأرجنتينية. شاهدوا في الصور كما تشاهدوا بالقميص الجديد وداعية ليونيل ميسي هذا اللاعب الأسطورة يوم الثلاثاء القادم 6 أكتوبر 2026 في بوينس آيرس مباراة هامة لهذا اللاعب الأسطورة نجم قولوا اللي خلى تاريخ كبير في الكرة العالمية الكرة الأرجنتينية بالمريول هذا رقم 10 باللون الذهبي القميص الوداعي لليونيل ميسي اللي أصبح أكثر مبيعا على مستوى العالم حاليا تم بيع أكثر من 1,000,000 قميص خلال يوم وحيد بعد ما طرحوا في الأسواق يعني شهير يعني رقم كبير برشا أكثر من 1,000,000 قميص
1: وأكيد ليونيل ميسي رونالدو وغيره من الأسماء اللي أعطت برشا لكرة القدم ويقعدوا ديما نتذكرهم ونقعدوا ديما نستمتعوا وقت اللي نتفرجوا فيهم سواء اللي يشجع الأرجنتين ولا اللي يشجع منتخبات أخرى تبقى ديما كالأسماء هذه اللي باش يتذكروها أجيال وأجيال أخرى.
0: نذكر المباراة الوداعية يوم الثلاثاء 6 أكتوبر المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب البنيني منتخب الأرجنتين منتخب البنين هي وداعية للاعب الأسطورة ليونيل ميسي ونذكر أنه 80,000 تذكرة نفذت في هذه المباراة في دقائق قليلة في 4 دقائق تقول لي رجال مختار يعني بالنسبة نشاهدوا الكم الكبير برشا سواء الجماهير الأرجنتينية أو جماهير العالم ثم من العالم الكل قسم تذكرة أنه يحب يشوف ليونيل ميسي في المباراة الوداعية
1: واحنا نحب نشوفوا اللقب الافريقي ديما حاضر في الاستوديو كيف ما قلنا لقب كان بالنسبه للكره الطايره اللي كنا تحصلنا عليه البارح امام المنتخب الكاميروني في الدور النهائي حاضر معنا في الاستوديو قاعدين نشوفوا ان شاء الله بعد شويه ضيوفنا من عائله الكره الطايره المتوجين ابطال افريقيا ونذكروا زاده بالمسابقه لطفي للناس اللي تحب تربح قميص المنتخب الوطني التونسي الإجابة على سؤال اللي كنا طرحناه منذ البداية شنو الأندية اللي لعب فيهم ضيفنا الأول مختار الطرابلسي بالترتيب تحطوهم في كومنتات

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من

0: إذاعة الجمهورية التونسية.
1: طيبة. وزير التربية نور الدين النوري يعلن أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ من مخاطر العنف المادي والسيبرني والمخدرات. ومن المنتظر الإعلان قريبا عن منصة للإنصات عن بعد موجهة للتلاميذ بهدف التوقي من كل المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية. لأول مرة انتخاب 6 أطباء تونسيين أعضاء جدد في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس. هذا الانتخاب يمكن من الدفاع عن حقوق الأطباء التونسيين المنتدبين ضمن النظام الصحي الفرنسي، كما يمكن من توسيع العلاقات بين تونس وفرنسا في المجال الصحي، وفق عميدة الأطباء ريم غشام. بورصة تونس تطلق في الأول من أكتوبر الدورة 4 من المسابقة التداول الافتراضي في إطار برنامج دعم الثقافة المالية ونشر ثقافة الاستثمار لدى العموم. المشاركة تكون فردية ومجانية، وتمتد فترة التسجيل إلى غاية 31 من جانفي 27 و2000. صندوق الودائع والأمانات يطلق بداية من يوم الاثنين القادم النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 و2000 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، لتتواصل الجولة أيام 26 و23 من أكتوبر المقبل، وفق ما أفادت به المديرة العامة للصندوق ناجية الغربي. في العالم، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحذر من التداعيات الاقتصادية لاستمرار إغلاق خط أنابيب النفط الرابط بين الشرارة والزاوية، مؤكدة أن الهجمات على البنى التحتية للنفط والطاقة في ليبيا قد تؤدي إلى فرض عقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم في قصف وإطلاق نار إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة. والصين تعارض في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إجراءات الولايات المتحدة، داعية إلى احترام سيادة دول الخليج والكف عن تهديد كوبا ورفع الحصار المفروض عليها. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: نوار عشية.
2: نوار عشية من الماتشات للفار،
1: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
2: أصوات، ضيوف، كواليس، ذكريات،
1: أرقام وميداليات،
2: نحلوا، نتناقشوا،
1: ممكن نتخالفوا
2: وممكن نتوافقوا،
1: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح، وانتم معنا جزء من الطرح. كل شيء يهم الرياضات الجماعية والفردية
2: تلقاوه في نوار عشية.
1: تعيش الرياضة على الوطنية.

0: المنوعة الرياضية نور عشية إعداد قسم الرياضة.
1: تعيش الرياضة على الوطنية.
2: مرحبا بكم. إذن مسك الختام باش تكون الساعة الأخيرة مع أكيد مسك الأفراح مع التتويجات مع الفرحة اللي عاشوها التوانسة الكل البارح. عندنا مدة على تتويج إفريقي على تتويج قاري والبارح الفرحة كانت مع المنتخب الوطني للكرة الطائرة أكابر اللي جاب لنا اللقب القاري. هو جيل تونس وقعد في تونس اللقب هذا. طبعا بعد شوية نحكيه مع ضيوفنا على التتويج هذا وباقة الورد اليوم باش تكون لمنتخب الكرة الطائرة. وأحسن ما نختموا به بطبيعة الحصة اليوم باقة الورد اللي باش تكون هدية. خليني نمدها لضيوفنا في المباشر. سي عبد المجيد جراد رئيس الجامعة وأيضا محمد الدربي. يعطيكم الصحة.
3: برافو. يعطيكم الصحة. فرحتونا البارح تونس كاملة يعني. وهذه التصويرة متاع التاج الإفريقي موجود لهنا في الاستوديو الإذاعة الوطنية التونسية. البارح فرحنا برشا الناس الكل شارع رياضي تونسي والشعب التونسي أنه فرحنا بتتويج قاري بالنسبة للمنتخب منتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة. فرحانين برشا باستضافتك رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة سي عبد المجيد جراد وكذلك المدرب المساعد سي محمد الجلاسي. مرحبا بك.
4: قبل كل شيء شكرا على الاستضافه من الاذاعه الوطنيه وبارك الله فيكم اللي معناتها واكبتوا نعرف اللي واكبتوا الايفينمون هذا يعني من الاول حتى الاخر والحمد لله. واللي الحمد لله اللي كانت مجهودات هنا. قبل كل شيء نحب نشكر كل ما شاركنا في البطوله هذه. من الاول كانت باش نحولوها لتونس كانت صعيبه برشا. هي كانت مبرمجه في الكونغو
2: الديمقراطي
4: في الكونغو والكونغو حضروا عندهم عامين يحضروا في البطوله هذه من جميع المستويات. واحنا من الاول كنا حتى المدربين واللاعبين كانوا يتمناو باش تكون البطوله هذه.
2: هو وقت اللي خرج الاخبار سي عبد المجيد كنت انا موجود في تورنتو وقتها نحكي مع محمد ومازال الاخبار وقتها تكون مازال بعد مباراه اللي لعبها المنتخب التونسي كان حتى المدرب بلاتشي معنا كان مش مصدق الحكايه ولات رسميه
4: مع البرنامج هنا. صحيح.
3: وهذه الصوره الجميله
4: احلى صوره للتتويج هذيا.
3: شوف محلاها
4: حلوه ياسر حلوه هذيا باش تقعد تظل في تاريخ الكره الطايره التونسيه.
3: ثلاثة في واحد
4: واللي صار البارح أنا يظهر لي باش يقعد تاريخ ورجعنا الكرة الطائرة التونسية للمكانة اللي يلزم تكون فيها. احنا وخرنا كنا صحيح راه وكنا في مكانة ممتازة ياسر في الواحد. مش معناتها الشكر لنا احنا بركة راه وقبل زادة فما ناس خدمة قبلنا وجابوا تيتروات ونشكرهم وبارك الله فيهم ويعطيهم الصحة. احنا رجعنا جات فترة فراغ
3: وذيك المهمة الأصعب
4: احنا ترجع احنا جات فترة فراغ ومن بعد خذينا يعني المشعل في فترة فراغ والحمد لله اللي توفقنا باش نجمنا نرجعوا الفرحة هذه لتونس. نرجع توا كيفاش جبنا احنا كانت صعيبة برشا باش نحيناها للكونغو. وهنا اولا نحب نشكر رئيس الاتحاد الافريقي اللي كانت بجنبنا وعاونتنا معناتها في باش نجيبوا البطولة هذه لتونس. ومعناتها ونوزاتري سمحني معناتها كانت الكونغو معناتها نعتتنا بجميع النعوت معناتها
3: مش مشكل. المهم الملف التونسي هو الغلب
2: في الاخر. هو حتى كما جاتش لتونس باش تكون راهي مشات لبلاد اخرى
4: يعني كانوا طلبوا لا الكونغو شدت صحيح راهو باش خاطر دفعوا ديجا الفلوس معناتها القيمه نتاع المشاركه هذه دفعوها هما. نرجع وقت خذيت انا المبدئي الموافقه المبدئيه الحق في تونس. اتصلت بسلطة الإشراف على خاطر بطولة كبيرة هذه ما نجمش أنا ناخذ
3: أكيد.
4: نتصرف فيها وحدي. نتصرف فيها وحدي وفيها 14 فريق من إفريقي معناتها ومعناتها وإيفينمون
3: كبير
4: كبير ووطني
3: صحيح.
4: خذيت الموافقة متاع المبدئية متاع رئاسة متاع وزارة الشباب والرياضة هو بنفسه زاد قال لي تريض شوية. خذ الموافقة من وزارة من الوزارة الأولى وخذ الموافقة من عند من من رئاسة الدولة
3: في وقت وجيز
4: في وقت وجيز هذا الكل وراء هذا هذا هذا الكل وراء صدقوني ما فهمش ما فهمش 15 يوم
3: ديسيزيون ناخذ ديسيزيون
4: بي ولا لا لا وحتى حتى السيد الوزير حتى السيد الوزير قلت له راهو يا ما نجمش نستنى قلت له قال لي تهنى الحق برافو. في ظرف تقريبا 24 ساعة جاتني لا لا سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة. شوف نبدأ بالشكر قبل كل شيء في الموافقة الوزارة والوزارة ورئاسة الحكومة وسلطة الإشراف وفي البداية موافقة الاتحاد الإفريقي الأستاذة بشرى حجيش وكذلك علمنا راه الاتحاد الدولي باش عاوننا باش نحيو البطوله للكونغو. هذا التحدي الاول
3: واضح
4: به. التحدي الثاني التنظيم في 20 يوم ما كانش تنظيم ساهل راهو عندنا 14 دوله موجودين صحيح. هنا تنظيم من فنادق من اللوجستيك تدخل من واحد وكل شيء هنا كيف نرجع اولا القينا يعانى من طرف الاتحاد الافريقي معناتها عاونتنا برشا ومن بعد دخل الاتحاد الدولي على الخط
3: برافو
4: دخلت الاتحاد الدولي على الخط وباش مش بحاجه راهو العلاقات نتاعنا والسمعه اللي سمعه الكره الطايره اللي عندنا في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي
3: علاقات كبيره برشا
4: والاتحاد الحمد لله
3: كان كحكم صيف
4: الحمد لله الحمد لله لا تعديت عاد اما هي الحكايات اللي قعدت اللي قعدت ديما
3: لكن هذيك عملت بها العلاقات وهذه اللي تطلب تلقى
4: صحيح صحيح صحيح انا قلت لهم بديت اول ما بديت حكم كنت اصغر حكم في الالعاب الاولمبيه في سيول 88
3: التاريخ يعني
4: اي تاريخ انا بديت به انا بديت الكاريير نتاعي في التحكيم في 88 وان شاء الله وان شاء الله نختمها في لوس انجلوس بالالعاب الاولمبيه
2: ان شاء الله بطبيعه واحنا كما قلنا ثلاثيه تاريخيه هذه
4: ثلاثيه تاريخيه
2: تأهل للمونديال تاهل الالعاب الاولمبيه ورجعنا التاج الافريقي اللي عندنا مده نستناو فيه
4: وهناك والبارح راهو كان حضور مميز كانت الاتحاد الافريقي موجود والاتحاد العربي موجود والاتحاد الدولي موجودين في البطوله هذه
3: وهذه الصور
4: وما كانش بالسهل باش نجيبوا الثلاثه لي تروازيان سونس هذوما معناتها باش يجيو
2: في نفس
4: البطوله في بطوله افريقيه
3: في اليوم النهائي
4: نرجع للتو كيفاش عاونونا الاتحاد الافريقي تعرف اول مره في تونس نستعملوا التقنيات الحديثه وخاصه ورقة التسجيل الإلكترونية ومن بعد طبعا شافوا الناس كل البارح التقنية متاع التحدي متاع الفيديو تشالنج الفيديو تشالنج البارح معناتها في البطولة هذه كان الكل من عند الاتحاد الدولي باش يعطي رونق آخر للبطولة هذه
3: مباراة عالمية البارح حتى من إعادة المشاهد
4: هي هذا وكانت مباراة عالمية وكان شفتوا البارح فما أسئلة بعدها طرحت برشا ندخل نفسرهم أولا قالوا شبيه ما فماش مراقبي خطوط البارح حكام خطوط لجيش دوليني البارح ما فماش علوا لبدينا بأربعة ومن بعد باثنين ومن بعد وقت اللي جات التحدي التقنيه الحديثه هذه ما استعملناش ما فماش حكام خطوط. الحاجه الثانيه كون نحب نرجع على البنيات هذوك اللي شاركوا في البطوله نتاع مساحيه الارض راهو في العالم اجمع في العالم اجمع نستعملوا الصغار. علاش نستعملوا الصغار باش نغرموهم اكثر تصور انت راهو بنات البنات اللي جاوا والبنات هذوك الكل نحب ناكد راهو البنات
2: ويبداو
4: اللي
2: يتعاركوا شكون اللي يمشي
3: فيها مشكون تغني تونس في مشهد
4: والبنات وحاجه اخرى راهو البنات اللي جاوا الكل هذوك من فرق
2: يعني
4: ومعاهم ومعهم الكل معهم والديهم الكل والديهم الكل هم والديهم موجودين وكانوا حق يعني كان كان منظر تصور
2: مش تقعد لهم في البيت
3: الصورة اللي يحبوها سي عبد المجيد انك تونس تونس ولادة تونس وقت اللي تراهن على تنظيم ناجحة 100% هذا هو هذه الصورة الجميلة اللي حبيناها تكون موجودة والختام مس كانوا اليوم يكون بحذنا التاجي الافريقي هكا ولا سي محمد جلاسي المدرب المساعد
5: هذا هو اولا
2: الفنية خلينا نحكي شوية معاه ونرجع لك سي عبد المجيد محمد على فكرة عنده اللغة الإيطالية زادة اللي سهلت الأمور
3: مع بلاتشي
2: مع كاميليو بلاتشي يعني بالنسبة للواحد وعاوننا برشا في الألعاب المتوسطية راهو كان المترجم متاعي هو مع كاميليو
5: بارك الله فيك سي شهير بارك الله فيك سي لطفي شكرا سي عبد المجيد مرحبا بكم مرحبا بمستمعي ومستمعات وإذاعة الإذاعة الوطنية الحمد لله على التتويج هذايا عنا مد عليه اكيد تتويج باش يحل الشاهيه
3: صحيح
5: ان شاء الله للرياضات الاخرى وهذا مهم جدا معناتها باش يكون فما تنافس فهمتني صوره تونس في العالم معناتها مهمه جدا ديما معناتها المدرسه التونسيه في كل اختصاصات لازم تكون في البوديوم لازم تكون متوجه معناتها في الاخر الحمد لله التتويج عنده بالحق استثنائي النسخه هذه استثنائيه اوكي التنظيم في تونس يعطيها الصحه للجامعه التونسيه يعطيها الصحه لسلطه الاشراف معناتها مهم جدا حتى سهل لنا اللي نحن كاعضاء الايطال الفني واللاعبين
3: والكل
5: معناتها باش كملنا حذرنا باريحيه فيها خير لانه بعد الالعاب المتوسطيه هو كنا كي باش نمشيو الكونغو باش نرتاحوا تقريبا 3 ايام
3: ونسافروا
5: لكن بحسن الحظ معناتها خذينا وقتنا زدنا اسبوع اخر وحتى معناتها اضفنا اللاعبين في القائمه
2: بس يعني كان موجود
5: والبرمجه نتاعنا كانت بسهوله
2: نفعتنا برشا محمد الالعاب المتوسطيه في التحضير
5: نفعتنا 100%
2: لانه شفنا المردود كان تصاعدي بالنسبه لمنتخبنا نتذكر مباراه الاولى مع الجزائر وقتها من الاولى بديناها بصعوبه ومن بعد اخذنا السكور ومن بعد بشويه بشويه بدينا ناخذ اكثر حتى وقت المباريات اللي انهزمنا فيهم كنا فنيا افضل
5: شوف في اي رياضه وبالاخص نحن الكره الطايره ما تقتصرش انك باش تلعب مثلا تونس مصر باش نقعدوا منافسنا مصر
3: تقليدي فوالا
5: لا نحن نحبوا ديما العالميه
3: هذا هو.
5: والمشاركات الفارته والنسخ الفارته وتحيه معناتها لكل المدربين يمروا على المنتخب معناتها معناتها منتخبنا عالمي عنده طابع عالمي وهذا نحبوا معناتها ندعموه ونحسنوه معناتها وناكدوه البدايه السنه الفارته من يوم 18 ماي معناتها التتويج اللي صار البارح مش نتاع اسبوع اسبوعين ولا السنه هذه
3: عنده خدمه
5: من الاسبوع نعطيك الدات بالضبط يعني من 18 ماي الاسبوع السنه الفارته وبدينا تحيه لكل اللاعبين اللي تعديوا معنا المشاركه نتاعنا نتاع اللي بدينا بها في بطوله العالم وقبل بطوله العالم مقابلات مع منتخبات ايطاليا اسبانيا منتخبات اوروبيه
3: هاي.
5: عندها معناتها مكانتها خليت اللاعبين نتاعنا يتعودوا بالنسق المباريات هذاك خليت اصبحت عندنا ثقافه نتاع تحذير
3: ليفل العالي
5: ليفل عالي هذاك سهل لنا الامور باش خدمنا للهدف التتويج لبطوله افريقيا نرجع لك للالعاب المتوسطيه الالعاب المتوسطيه كان نسق تصاعدي المقابلات معناتها لعبنا ضد منتخبات ايطاليا فرنسا البرتغال صربيا صحيح هي منتخبات ثانيه اللي يقول لك اوكي منتخبات ثانيه لكن اللاعبين نتاعهم يلعبوا في الدوري الممتاز ويلعبوا اساسيين فهمتني انت توصل تحتك معاهم حاجه باهيه اللاعبين
3: نتاعنا
5: الايطال فني نحن الحمد لله معناتها كما قلت لك اللاعبين اصبحت عندهم ثقافه معناتها التحذير المقابلات راهو نتعاملوا مع كل منافس مهما يكون المستوى نتاعو معناتها الكل كيف كيف
3: بالجديه الكامله
5: نحذروا له نخدموا السيونس دو فيزيوناج نتاعنا اللاعبين معناتها يكونوا مركزين مش بالمشاهده فقط بالتطبيق نحذروا بالبراتيك وذاك اللي سهل الامور معناتها وعمليه التواصل مع اللاعبين سهله والحمد لله مع
3: الحمد لله
5: اللاعبين عندهم خبره معناتها في الاخر ما شاء الله عليهم زاد تحيه لهم الكل
2: على التواصل محمد التواصل زاد مع الاطار الفني مع المدرب كاميليو بلاتشي يعني كان لو ما كانش موجود محمد اللي يتقن اللغه الايطاليه يعني ويترجم بالنسبه للملاعبيه ولا لبقيه الاطار الفني ولا للاعلاميين يعني كانت شويه تكون صعيبه الامور لكن وجودك انت مع كاميليو ظهر لي سهلت شويه الامور
5: شوف هو الحمد لله اكيد التواصل معناتها وايصال المعلومات اهم شيء معناتها في اي مجال كان هو سر النجاح بالطبيعه العبد اللي قدامك كي توصل له المعلومه بطريقه سلسه
3: صحيح.
5: ويفهم شنو المطلوب فهمتي وبسرعه معناتها في وقت وجيز
3: باش ينفذ.
5: بالنسبه للاعبين تاعنا معناتها ما شاء الله تعودوا معناتها مع حتى المدرب السابق الايطالي يفهموا شويه اللغه الايطاليه اوكي ما يعرفوش يحكيوا اوكي الحمد لله نجم انا والعبد الله عضو بالهم كلمتين نسهل. فما ايضا اعضاء الكادر الفني يفهموا بعض الكلمات تحيه لهم بربي نحب نوجه تحيه لاصحابي زملائي اولا المدرب كاميلو بلاتشي المدرب المساعد اللي معايا سيانور تاورقي المعد البدني سي سليم يعيش اخصائيين الاحصائيه سي محمد بن علي سي احمد بيدا المعالجين سي محمد بسيدي سي يوسف التليلي والدكتور كريم القرندي معناتها تحيه لهم
2: وبالتحيه لهم الكل
5: وصديقنا معناتها اللي التحق بنا معناتها كأنتونيلو اندرياني مدرب في فريق روسي هو معناتها عاوننا كثير يعني.
2: سي عبد المجيد توا بعد التنظيم هذا واللي جاء في ظرف 3 أسابيع ماكسيموم يعني طموحات كبرت انه مره اخرى نعاودوا ننظموا واحنا يعني متاهلين ومترشحين للمونديال وللالعاب الاولمبيه نعاودوا ننظموا احنا علاش ليه
6: اولا كيف قلت بعد
2: حتى في مستويات اخرى مش حتى في الاكابر يعني كبريات وفي الناشئين وفي
6: اولا نحب
3: الميكرو سي عبد المجيد
6: شكر
3: تقرب لي شويه الميكرو
4: اولا عايش. شكر خاص
3: اي
4: شكر خاص للجمهور اللي جانا البارح
3: يعطيه الصحة الجمهور
4: جمهور البارح كان جمهور من ذهب واللي رجعنا سنوات وقت لكنت أنا نحكم معناتها في التسعينيات والثمانينيات كان جمهور الكرة الطائرة كانوا يضربوا به المثل وكانوا كله عائلات والبارح كان شفتوه البارح
3: عائلات
4: حتوري عائلات الكل
3: ما شاء الله عليها
4: عائلات راو تشوف من الببيات
3: صحيح
4: اللي داخلين بالكاروسة بالببي حتى اللي عمره 80 سنة وسبعين سنة واحدة وكان جو عائلي هكم شفتوا البارح جمهور أعطى دروس
2: ومش حتى في النهائي حتى في المباريات اللي تعديت ثم شفنا العائلات وانتم ظهر لي ثم جست ذكية شوية عملتوها
4: عملت أنا عملت الدعوات
2: 5 دينارات من الأول
4: لا لا لا, لا أنا عملت دعوات أنا عملت تقريب 400 وصلنا حتى 700 دعوة مجانية
3: مجانية
4: وهنا كيف نحب نرجع نشكر الـ من الـ معناتها الولاية والبلدية والأمن خاصة والحماية المدنية اللي كانوا عاونونا ما تعرف أنت عدد الجماهير واحدة ولينا خذينا الكلنا مع بعضنا خذينا المسؤولية التنظيمية شاركونا في التنظيم باش ندخلوا العدد هذاك الجمهور اللي
2: خاصة واحنا يعني
4: اكسبشنال معناتها البارح
2: شفناش قاعات رياضة ترفع عملية
4: البارح معناتها كان
3: اوك الصورة
4: اي صورة حلوة ياسر صدقوني انا ما شفتهاش البارح على خاطر
3: ذكاء صناعي سي عبد المجيد
4: لا لا لا لا, لا هذيك احنا عملناها
3: هذيك باش باش الناس اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا الان نقولوا لهم ما هيش ذكاء صناعي صورة جميلة كما هكا
6: زين الصورة كما كان اجتهاد كبير من لجنة التنظيم وهنا نحب نشكر
3: الميكرو سي عبد المجيد
4: وهنا نحب نشكر جميع اعضاء لجنة التنظيم وأعضاء والمكتب التنفيذي للجامعة وكل الموظفين متاع الجامعة التونسية الكرة الطائرة وخاصة زاد شكري للعمال متاع قصر الرياضة بالمنزه وعلى رأسهم سيد المدير سي قيس اللي احنا راو عطانا في الاول
2: شيء علاش تم الاختيار على قاعه المنزه ومش قاعه
4: انا جاي كان تبارك الله كاينك تقرا انت مش ولا محضر الاسئله ولا
2: ثم اصلا تفرض روح
3: تفرض نفسها
4: اي احنا في تعرفوا اللي القانون نتاع التي احنا حبينا نعملوا المنزه ورادس به لكني احنا عندنا معناتها عندنا ضربيه واحده جير فلور والاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي يطلبنا باش يكون الملعب يزم يكون الزربيه تكون جير فلور هذا في الكايد شارج وفي
2: هي نوعيه يعني نتاع الارضيات اللي
4: قاعده الارضيه يلزم تكون هك
2: ما عندناش منها في تونس
4: احنا عندنا وحده عند الجامعه هذيك ركبناها في المنزه وعندنا وحده وعندنا قاعه سيدي بوسعيد اللي فيها الارضيه هذه عملنا
2: يعني مباريات
4: وقت لجينا قبل ما يجي الاتحاد الافريقي قررنا هو طلب منا يلزم وين الفم الارضيه هذه تتلعب المباراه حاجه ثانيه فما احنا المنزه ما ننساوش كونه الفريق الوطني متاعنا قام بتدريباته كلها
3: الغاد
4: في المنزه في قبة المنزه وبطلب وفي ظروف صعيبة برشا. في ظروف كانوا يترناو راهو تقريب وقت كان الطقس عندنا 50 درجة لبرا
3: صحيح
4: وكان التكييف والتكييف ما كانش كان معطل متوفر بالصفة
3: اللازم
4: مش معطل مش متوفر بال بالصفة
2: اللي بالصفة اللازمة يعني
4: واللاعبين والمدربين طلبوا باش نكونوا
3: اختاروا القبة
4: اختاروا القبة
3: فوالا هذا
4: هذاك كان بالنسبة هو
2: حتى من ناحية حضور الجماهير
4: وهذا والحاجة الثالثة
3: يعني
4: والحاجة الثالثة والحاجة الثالثة كانوا
3: الجمهور
4: الجمهور باش تبدا المباراة وقت اخترنا الوقت احنا يكون الساعة 6
2: يكملوا من الخدمة يمشيوا
4: ولا
2: من القراية
4: الساعة 6 يكملوا الساعة 6 باش يمشيوا التنقل صعيب
3: الرادس
4: صعيب شوي
3: صحيح.
4: ويكملوا مع 8 9 متاع الليل
3: اختيار ممتاز يا عبد المجيد هذا
4: احنا حتى السيد الوزير السيد الوزير اعطانا تحدي قال انتم تتحملوا المسؤوليه نتاعكم اللي باش تنظموا هنا
2: في
4: القبه
3: مباراه نهائيه
4: غزر للسيد المدير القاعه وغزر لي لأينا قال دبروا روسكم هذا تحدي نتاعكم انتم تتحملوا مسؤوليتكم
2: وربي جابكم في السماء ذكريات كبيره
4: ونخسرت له كي من هكا قلت له انا قال مادامكم انتم طلبتوا وموافقين ربي معاكم واخذوا ربي
3: قلت في تصريح سعد مجيد جراج زميلتنا رجال المختار قلت نمن كان بالملعب كنت متخوف شويه
4: صحيح طبعا شوف راهو شوف
3: قلت لها تو حليت عينيا في الكاس
4: اي صحيح احنا باش تحضر بطوله كي من هذه كيما قلت شوف قداش الاطراف اللي داخله
3: فعلا
4: ومن بعد راهو في الاخر كان الله لا يقدر صارت عثرة ولا واحدة لكل شيء كلها ترجع للجامعة ورئيس الجامعة هذا باش يكونوا واضحين وهذاك الرسمي معناتها مش نجموش نغطي عين الشمس بالغربية
2: وشوية ممكن على الأمور الفنية نحكيه ومحمد شفنا المنتخب التونسي يعني كما في الألعاب متوسطية بدأ بشوية ويطلع في الريتم الحاجة اللي زادة ساعدتنا وللناس الكل ممكن استنيت فينال بين تونس ومصر المنتخب المصري خسر في الربع النهائي مع المنتخب الجزائري وكأني حتى تحررنا أكثر بالنسبة للاعبي تونس اللي باش تكون أسهل نوعا ما من أنه مصر في النهائي بأي منتخب باش يجيره وأسهل من المنتخب المصري
5: والله يجي نقول لك مع حضور المدرب الجديد معناتها نحينا فكرة أنه باش نقعدوا مركزين على مصر
3: والمنافسة التقليدية
5: كل
4: مباراة
5: كل مباراة وحقيقتها ومباراتها ومجرياتها يعني هون نعطيك حاجه نحن مثلا 13 فريق الحاضر نحن الرقم 13 مثلا ال 12 الفريق اللي معنا راهو كلنا حضرنا لهم مسبقا خذينا عليهم درسناهم مقابلتهم الوديه الاحصائيات نتاعهم معناتها حضرنا لهم معناتها ما نعيشوش بالحظ ما نعيشوش نستناو مصر تتاهل زعما الجزائر ولا الجزائر لا مثلا تلعب مصر
3: وبيت انتوما
5: نحضروا كل شيء مسبقا باش تبدا عندنا المعلومات الكافيه معناتها على بكري بالنسبه للمنافسين انا شفنا معناتها الكره الطايره الافريقيه تحسنت
3: برشا
5: تطورت كثير تستفادوا من الكفاءات الاجنبيه معناتها بلدان كيما رواندا كيما الكاميرون كيما الكونغو عندها مدرب فرنسي توا انجابيت معناتها قاعدين يستفادوا عندهم لاعبين نشطوا في الدوريات الخارجيه فهمتني هذه حاجه نحن بالنسبة لنا فما ممكن بعض الأخصائيين يقول لك المنتخب التونسي ما أقنعش مثلا في الدور الأول فما برنسيب في الكرة الطائرة ولا حتى في الرياضة تنجم تلعب بالخايب وقوتك تلعب بالخايب تعرف تتعامل مع المقابلة تربح وانت تلعب بالخايب مثلا توا من التوصيات اللي يعطيها المدرب ساعات اوكي
2: في الاخير السكور هو اللي باش يحكم 3-0 ولا 3-0
4: خسرنا سات واحدة في التورنوا هذا
5: هو
4: عملوا عليها واحدة
5: صحيح يعني بعد هنا شفنا انطلاقا من الدور الربع النهائي النجم يقولوا بدات تضاح ملامح البطل كل المشاهدين كل المتابعين معناتها قاعدين يتابعوا في المنتخب المصري الاضواء الكل مسلطه على المنتخب المصري لكن نحن ما طلبنا من لاعبينا بقل ضغط قاعدين نتمرن
2: نلعب كل مباراة
5: قاعدين نتعاملوا كما قلت لك مع كل منافس ما نستناو المقابله اللي باش يكون معنا المنافس اللي باش نقابلوه نخوضوا مقابلتنا الحمد لله اللاعبين يكونوا معناتها محضرين اللي طرفني الحمد لله نحن نجاريو المقابله حتى وكان ما عندناش من الاول بعض المعلومات في وسط المقابله قاعدين نتعاملوا معناتها ونقراوا اللعب وانا شفنا في الاخر في الختام معناتها نكملك مثلا منتخب الكاميرون طلبنا من اللاعبين معناتها المدرب ليله المقابله جاء طلب اوكي معناتها الجماهير الاخصائيين الكل نشوفوا منتخب كاميرون يمتاز بقامه يمتاز بقفز عنده
3: بنية جسمانية
5: اكسكلوزيفيتي
6: رسالة قوية
5: رسالات اوكي ننبهروا نحن أي. لكن هنا انت ما تقعدش مركز منبهر فقط خاطر هو ضربة قوية
3: بتشوف النقاط
5: الضعف نتاعو وانت عندك طريقة لعبك تكون مركز على طريقة لعبك وهذاك المنتخب التونسي اللي خلينا نتحسنوا مع المدرب كاميلو بلاجي انه عندنا نوتر سيستم اللي نكونوا مركزين عليه وقوينا وحسننا فيه هذاك اللي ساعدنا معناتها
3: باش وانت محمد جلاسي مدرب مساعد لكاميلو بلاتشي احكي لنا على المدرب هذا احكي لنا على نجاحاته
2: هو باش يحكي لنا عليه فنيا
3: فنيا
2: سي عبد المجيد باش يحكي لنا عليه من ناحيه اخرى
3: من ناحيه اخرى سي عبد المجيد يحكي لنا
5: كاميلو
3: اكزاكتومون كاميلو
5: كاميلو هو مصنف معناتها ثم موقع اسمه فولي تول بوكس اللي هو معناتها يعطيك التصنيف تاع اللاعبين والمدربين كاميلو من مرتبته 64 عالميا في الموقع ذا موقع معترف به ومصنف معناتها تقريب من ال 50 للمدربين الايطاليين او من الاوائل معناتها المدرب هذا عمل تجربتين في الالعاب الاولمبيه مع المنتخب الروسي والمنتخب البلغاري فاز عنده ميداليه برونزيه وميداليه فضيه
3: صحيح
5: عنده تجارب
2: في يجيب الذهبيه
5: ان شاء الله هو علاش لا ان شاء الله هو معناتها من الاجتماع الاول اللي صار السنه الفارته مع اللاعبين ومعنا كان سي عبد المجيد حاضر قال معناتها ثم على باب الدعابه
6: عنده هكا في
5: عنده تاتواج في يده مصور المشاركتين نتاعو نتاع الالعاب الاولمبيه ومخلي بلاصه قال هذه مع تونس وبالفعل هي تحقق معناتها تاهله تحقق كما قلت لك عنده تجارب في الدوري الروسي في الدوري الايطالي اشتغل معناتها كمساعد اشتغل كمدرب اول حاجه اخرى اللي يمتاز بها معناتها قوته في تحليل مقابلات لانه هو فما لوجيسيال داتا فولي اللي هو اخترعوه الايطاليين احصائيين ايطاليين هو اشتغل اول ما بدا اللوجيسيال هذا اشتغل معهم معناتها ما اشتغل مع اقوى الاحصائيين الايطاليين معناتها باش خلى كاميلو قوي برشا في التعامل ودراسه المنافس
3: محمد جازف ما يخافش تقول لي زملتنا نجوى طالبي رغم انه برمضان كان رغم الاصابه رجعوا واخذ احسن لاعب
5: كاميلو يعطي كل واحد حقه انطلاقا من الايطال الفني كل واحد حقه كل واحد قيمته كل واحد والرول متاعه ايضا بالنسبه للاعبين
2: كل يهتم بكل كبيره وصغيره
5: ما عندوش وما عندناش لاعب اول لاعب ثاني
3: ولا
5: فما تركيبه معناتها متجانسه فما الترنونس في الجروب معناتها كي نعملوا تورنوفر معناتها ما عندناش اوبوزيت اللاعب الموازي معناتها البوينتو واحد برك يلعب كيما مثلا محمد بن يوسف كان موجود تيتولير عوضوا علي بنكي انطلاقا من مقابله النصف النهائي
3: صحيح.
5: الاختيار كان لانه دراسه صارت انه علي بنكي كان متميز في الصد واستحقينا له في الصد وكان الاختيار كان صائب فما مراوحه مثلا في الليبيرو بين محمد ريدان طيب قربوسلي واحد يلعب في الاستقبال واحد يلعب في الهجوم في الدفاع معناتها كيف متوسطي الشبكه واحد يدخل يلقى لك توازن في الصد معناتها تركيبه هذه خلقها المدرب معناتها وخليت معناتها الامور تصير بسهوله وخليت اللاعبين كلهم منخرطين في البروجي وعارفين الدور نتاعهم كيما يلزم
2: ومن الميزات نتاعو زاد محمد تذكر انه تقريبا من المدربين القليل لانه بعد المباريات حتى في صوره الهزيمه هو يجيك وباش يتكلم مع الاعلام لانه انا شفتها بعض المدربين يخسر ما عادش تشوفه يمشي مباشره للفيستير هو كاميليو نتذكروا مع بعضنا في تورنتو كيفاش هو وحده يجي للزون ميكست وهو يختار انه باش يحكي وباش يحلل المردود تاع المنتخب حتى في صوره الهزيمه
5: بتبيع مثلا على سبيل المقوله خوليو فيلاسكو المدرب الايطالي المدرب الارجنتيني اللي يدرب في سيدات ايطاليا واشتغل سنوات معناتها في ايطاليا شو يقول لك معناتها الفريق اللي ينهزم اللي يفوز يتكلم كثير واللي ينهزم معناتها يلقى ليزكسكيوز يلقى الاعذار فهمتني نحن المدرب يتعامل كيما مع الهزيمه
3: مع الانتصار
5: مع الفرحه مع اللحظات الصعبه يعرف
3: هذا المسؤول
5: يلقى التوازن يعرف يريض الامور معناتها ما يقلل من الضغط
3: اتصاليا ممتاز
5: اتصاليا ممتاز ديما البسمه والابتسامه في وجهه
3: هذا النجاح
5: المعلومه يعني في كل حوار يصير في كل معناتها حديث مع لاعب انديفيديوالمون ولا معناتها ديسكور كوليكتيف
3: وانتم قراب منه
5: ونحن قراب معناتها ديما كالفكاهه كالدعابه موجوده معناتها مثلا حصه التمرين كي تبدا اول حاجه نبداو بها قبل ما نعطيو هدف الحصه لازم المدرب يدور على اللاعبين نتاعو يشوفهم شنو هي الحاله نتاعهم نفسانيا بدنيا، وديما الحسة تبدأ بضحكة، ديما نخلق ضحكة، فهمتني؟ باش تخلي اللاعبين كل معناتها يبداو ينساوك التعب، ينساو معناتها كان فما ضغط، كان فما مشكل، فهمتني؟ نفس الشيء البارح مثلا في مباراة النهائي، حاجة ممتازة جدا ونال استحسان اللاعبين والناس الكل. عملنا الديسكور قبل المقابلة في حجرات الملابس، كانت نحن في كل مقابلة نعملوا الرابيل معناتها شنو باش نلعبوا شنو باش نعملوا. البارح المدرب دخل غزر في عينين اللاعبين، ما حبش يزيد يتراكم عليهم بالمعلومات لا، قالهم في كلمة سهلة، قالوا انا نعرفكم عندي فيكم الثقة ونعرفكم تبارك الله عندكم تجربة، مانيش باش نتكلم على المقابلة خاطر نعرفكم حضرتوها بالامام مليح. وبدا بالكلمة هذه صحيح. بعد عملنا الرابيل نتاع دو ديتاي ودخلنا المقابلة نتاعنا.
3: في الموضوع
5: قال عندي
6: رجيته
3: هي ولا بالطليانية كيك
2: هاي سعد المجيد
4: نزيد. نحب نزيد انا من ميزات المدرب هذايا اللي جبناه، وكان حصل لنا وكان عندنا الحظ اللي لقينا مدرب في المستوى هذايا، اللي خلق في وسط الفريق، في وسط الفريق وما بين اللاعبين. ما عادش قبل، كان قبله هو وممكن سي محمد يعرف اكثر مني، كان في الفريق اللي يقوم لولاني هو اللي يحكم اللي يقوم لولاني هو اللي يسير الفريق، ولهذا كانوا برشا كل واحد يحسب روحه. هو خلق لحمه، خلق فريق،
3: وشاهدناه اللحمه،
4: خلق فريق، خلق فريق وخذا. وتشوفوا كما يتعامل مثلا مع خالد مع القاضي، كما يتعامل مع برمضان، كما يتعامل مع
3: الوليدات الصغار.
4: اي هي تشوفوا، وعنده راهو كان تشوفوه في الوحده في المنجريه نتاعو، تشوفوا انسان قداش رزين، قداش عنده كاريزما، قداش عنده
3: يظهر على الليني ما شاء الله عليه.
4: واللاعبين اللي يخرج
3: تكتيك مره ممتاز،
4: عنده حاجه ما نعرفش يوافقني فيها سي محمد ولا لا، هك اللاعبين سيرتو اللاعبين اللي دخلهم جدد تو كيما بالرمضان، وقت اللي يخرجوا وقت اللي يخرجوا لابد يحط يده هكا ويقبلهم
2: يحسسهم يعني اللي هو
4: يعطيهم حب ولا هذيك مساندة. هو هذاك من الميزات اللي بالمجد معناتها خلقها في وسط
2: طول العينين. كثرت عليه المدرب هذا،
5: شنو هو كثرت عليه يا ودي؟ فما شكون قاعد يتصل بيه
2: معناتها هذه حاجه اكيده. انت تو شنيه للاسف باش تستعملها؟
5: احنا بالنسبه لينا انا شوف البارح بركه معناتها باش نكون
3: اونيت،
5: انتم احنا تعرفوا جبناه في ظروف صعبه برشا،
3: صحيح
5: صعيبة برشا، وقت الجو العام متاع المدربين الوطنيين.
2: قداش عنده هو بالضبط في المنتخب؟
5: قريب عامين نو
3: عامين
5: اي سنة الفرطة قريب يعني، مازال ما كملهمش العامين اما زي. عنده عامين معنت البارح وقت خلصت المباراة قلت لك الظروف قبل كل شيء اللي جبناها فيها وقتها، كانت تتذكروا فما مشكلة المدرب الوطني متاع القدم ومتاع اليد ومتاع الواحدة اللي ما يحبوش مدرب أجنبي. ما عاد نجم تقول احنا خذينا سلطة الإشراف وانا خذيت على عاتقي، ما انت في ظرف كيف ظرف وجيز خذيت الموافقة، جبناه
2: وسبقنا
5: الجميع كما قالوا لي اليوم تحدي انا باش دخلناه والحمد لله.
2: الأجرة نتاعو ماهيش عالية برشا،
5: لا لا لا لا بودي تو أجرة مثلا كنشوف كان باش نقارنوه بالأجرة نتاع المدربين اللي في الصنف نتاعو بعيد
2: بيطوي، لازمك تطلع له في الأجرة باش ما تخليهوش يمشي.
3: هو العقد أهم حاجة باش نفهمه سعد المجيد جراد، العقد اللي أمضيته مع هذا المدرب وقتاش ينتهي؟ باش نبدو باش الناس قاعدة تسألنا تفهم.
5: هو نورمالمون آخر 27.
3: أيوة مازال مرتبط بالمنتخب الوطني،
2: يعني مازال عنده عام في عقد،
5: مازال عند آخر 27.
3: النيجوسياسيون نجمو
5: لا نجمو حتى توا احنا شوف
2: من توا
5: شوف وقت اللي يبدا عندك وقت
3: اللي يبدا فرحانه وفرحان
5: لا حاجه اخرى وقت اللي يبدا عندك انت شخص في مستوى هذايا
3: بصراحه
5: صعيب ياسر باش تسلم فيه
4: وصعيب ياسر باش تلقى شكون يعوضه.
3: وحنا نشجعوك على المبدا،
4: ما تلقاش كان باش يعوضوا
2: بدلوا توا باش نرجعوا للخلف،
4: نرجعوا عاد باش نعاودوا نرجعوا من الاول باش تتحل وباش تتحل الفني وباش تتحل عاد يتحل الفريق ويتحلوا اللاعبين. ولا لا لا حتى السيد الوزير البارح باش من واحده قال رد بالكم تسلموا في تسلموا فيه.
3: برافو.
4: لا البارح
3: مساج بيه
4: اي هي مساج بيه. اما مازلنا ما عديناهوش الكاميلي وباش كاميلي ويقعد باش في النقاش
2: توا بعد الكان هذه يعني الاهداف نتاعنا كبرت اكثر.
4: شوف
2: ما قلنا عندنا مونديال وعندنا العاب اولمبيه، كيفاش باش تكون تحضيرات
4: توا باش تبدا خدمه جديده مع كاميلي ومع الاطار الفني باش تبدا ومع البيرو فيدرال
3: ميكرو سي عبد المجيد
4: باش تبدا خدمه جديده. شنو هي الخدمه اللي باش تبدا؟ احنا خذينا تحدي جديد تو، ما عادش نحبوا بالاطار الفني اللي عندنا. وهنا زاد نحب نشكر زاد الاطار الفني التونسي اللي مع كاميليو بلاتشي اللي قاعد يخدم في خدمه كبيره، وخاصه
3: الصحه الاولاد
4: يعطيهم الصحه، وخاصه نشكر العقليه نتاعهم اللي قاعدين يتعاملوا بها مع كاميليو بلاتشي. هو قبلوه وهو قبلهم قدام سي محمد قاعد ديما يجيب لهم وين يمشي لإيطاليا يجيب لهم الإمكانيات الحديثة الكتب والسيديات والواحدة وكل شيء حاسبهم كين. ويقول لي هو يقول لي أنا عندي منحب قبل ما نمشي نكون لكم إطار فني كفء. مع انت واخذ سي محمد واخذ تورقي واخذ يظل ينقى زادة يحب
5: التحية لحمزة نقى وسكري البريني اللي عاونونا
4: والبريني وعنده في مخه زاد القاضي
5: صحيح.
4: عنده في مخه ما عنده في مخه توتان جروب دو جون مدربين صغار اللي يحب هو يكونهم
3: يكون نواه
4: وهو وحده هو اختار قاعد يختار النواه هذه واللي نطلب هنا هي مش عند الناس الكل
3: صحيح.
4: مش عند المدربين الكل. وهنا حبيت نقول حاجه، ماذا بينا احنا المدربين نتاع الفرق يقرب هو طالب لكني انا اللي طالبه من مدربين الفرق ماذا بيا يقربوا له اكثر، خاطر راهو قد بيقربوا مدربين الفرق
2: يستفادوا هما اكثر من
4: يستفادوا هما، وهذا يرجع بالمنفعه على اللاعبين ومن بعد يرجع على الفريق وعلى الفريق الوطني
3: محمد تواصل في
5: نشوف باش نزيد ندعم كلام سي مجيد. بالنسبه للمدرب كان حتى عنده لقاءات في بلاد ولا في معناتها ملتقيات ايش يقول لك انا في كل بلاد طريقه خدمته الابروش نتاعو يقول لك في كل بلاد لازم نعرف ثقافتها وبالاخص ثقافه العباد اللي نتعامل معاهم اللاعبين ستاف الكل يقول لك. وحاجه اخرى زاده يقول لك الطبق التقليدي معناتها الاكله التقليديه لكل بلاد. يقول لك انا كي نعرف اللاعب نتاعي مثلا نحبه نعرفه يقرا نغرمه نجيب له كل مره كيما قال سي مجيد نجيب له سي دي نجيب له كتاب. هذه حاجه لعب معناتها كل واحد شنو هو مغروم باش مغروم كل واحد شنو هويته يقراه يعرفه
2: ابوه معناتها مسافر
4: اكزاكتومون سي تام بون سي لو بون بير سي لو بون بير دو فامي.
5: هذا هو. وحاجه اخرى كما قال سي مجيد معناتها هو يكون في مدربين وبالاخص معناتها اللاعبين اللي عندهم خبره في المنتخب اللي قاعدين يلعبوا معناتها يحب يزيد يطور لهم ثقافتهم ويتعاملوا كمدربين. مثلا يقول لك انا اتمرن عندي جربيتش اللي هو المدرب السربي اللي يدرب في منتخب بولونيا اللي يلعب اليوم نهائي البطوله الاوروبيه. يقول لك انا جربيتش تمرن عندي قبل وعدت لاعبين كانوا يقراوا عندي بعد التمرين نقعد معاهم ويصير بيناتنا لقاء ونعاملهم كمدربين نحذر فيهم معناتها. هذه من بين طريقته يعني.
3: كذلك من بعض التتويج بالكأس الأفريقية فرحانين برشا أنه ثلاثة من عناصر المنتخب الوطني التونسي البارح خذوا جوائز فردية. أسامة بن رمضان أفضل لاعب، كذلك الطيب القربصلي أفضل لاعب حر، وخالد بن سليمان أفضل ممرض. برافو برافو.
5: يعني بالطبع هذا مش جديد وبالنسبة لنا ما كانتش سوربريز، خاطر خالد سليمان مثلا الصيف هذا في الدولة الترشيحية في المغرب زاد أخذها أحسن معد. بالنسبة لأسامة بن رمضان مردوده الحمد لله ما شاء الله قاعد معناتها في تصاعد من بطولة العالم السنة الفارتة، وزاد أكد أنه العرض وتوقيعه مع فريقه جديد تركوان اللي يلعب في الدوري الممتاز في فرنسا، هو كان في الدوري الثاني معناتها هذه دي خطوة مهمة كبيرة برش. خطوة كبيرة باش يزيد يحسن أكثر ويفرض روحه
3: يحتكم وبالنسبة على النوادي الكبيرة
5: وبالنسبة الأوروبية. طيب قربوسلي ما شاء الله حتى شاء مستواه مع الترجي ومستواه في المنتخب في تساعد يعني ما موش جديد معناتها وبالحق اللاعبين طو... كي يبدأ عندك منتخب فيه ليبيرو ومراكز مهمة وحساسة ليبيرو ومعد صحيح. بالعقلية هذه
3: صحيح.
5: وبالشخصية هذه راك تتهنى معناتها عبارة هما اليد اليمين تاع المدرب هو شو يقول لك حتى مثلا مركز المعد يقول لك المعد هو الأم والمدرب هو البو
3: صحيح.
5: دور المعد في الملعب مع اللاعبين كما دور الأم معناتها فهمت وبالتوفيق ليه ومعناتها يستاهلوا كل خير كما الأولاد الكل يعني
3: صورة جميلة الأولاد في المقابلات الكل قراب من بعضهم ثم لحمة كما قال سعد مجيد
6: لحمة كبيرة
3: ثم فيزيون جديدة ثم فيستير محلاها هذا هو محمد انت قريب منهم محمد
5: صحيح هذه نقاط قوتنا وهذه اللي سهلت معناتها ساهمت بقسط كبير في التتويج خاطر انت تتعامل التركيبة متاعنا الرصيد البشري لاعبين عندهم خبرة
2: لاعبين محمد نشوف التصويرة هذه مادام موجودة سي عبد المجيد يحب يعلق عليه نرجع بها شوية عمار للتصويرة تاع الوليدات الصغار مع الملاعبية وهذه هي التصويرة
4: هذه هي هنا بربي حبيت نعلق على حاجة فما شكون لام علينا فما شكون يلوم قال لك كيفاش اللاعبين يهبطوا أولادهم وعائلتهم في الوحدة
2: في العالم احنا
4: إذا كان في العالم هذه إذا كان فرحة كيما هذه أنا كي نشوف طب ولد خالد ولد الاخر ولد طيب. ولد طيب قرب وصلي شو محلاهم لابسي معناتها هذوك يتغرموا
2: مشي
4: يتغرموا يمشي يتغربوا
3: في الرياضات الكل في العالم
4: شوف احنا جيل هنا
3: كاس العالم
4: معناتها تلوم علي يا انت
2: احنا بدينا من بالنقل من حفل الافتتاح
4: من حفل الافتتاح بدينا
2: مصابه احنا كل حفل افتتاح نجيبوا طبل
4: مازالوا اليوم اسمع مازالوا قاعدين احنا فرحين تو بثلاثة ألقاب وتنظيم معناتها شاهدوا به الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي والاتحاد العربي
3: ناخذوا الايجابي سعد مجيد
4: لا خذيت لي لا لا
3: برشا ناس عجبتهم الصوره هذيك
4: الايجابي محلاها
3: نبنيو ونحسنوا
4: اليوم مازالوا يحكيوا على حفل
2: الافتتاح
4: كيفاش وضرينا تونس ليش ايش تعمل
3: جا في ظروف قصيره وهي النتيجه يهمنا كان
4: واش تحب
3: هذا هو
4: ما مش لازم نرجع له
2: صباح نجيبوا ديما الطبل مش بعد
4: لا عملنا هنا شوف فما ناس اللي ما سمعتش بالبطوله افريقيا لان احنا ما كانش عندنا الوقت الكافي باش نعملوا لها باللي صار على الحفل الافتتاح
3: لقات رواج كبير برشا
4: والناس كل سمعت
3: عرفوا اللي فما فوليه
4: عرفوا اللي فما بطوله افريقيه
2: باش نختموا معاكم محمد وعبد المجيد توا كيفاش باش تبدا التربصات من جديد وتحضيرات للمونديال وايضا
4: اي هذايا اللي كنت انا اللي قصيت عليه الوحده قلنا توا احنا من الاسبوع اللي يلزمنا نعمله قاعده مع المدرب نتاعنا مع كاميلو بلاتشي والاطار الفني والاداره الفنيه اللي هنا زاد نشكر الاداره الفنيه نتاعنا اللي قامت بمجهود كبير اللي خدمتهم ما تظهرش معناتها يشتغلوا من غير ما تظهر جنود الخفاء هذوما اللي ما تظهرش خدمتهم يلزم ما عادش نحب انا مادامني موجود ما عادش نحب المشاركه للمشاركه
3: وانت رباح سعد مجيد
4: رباح
3: ما شاء الله عليك
4: انا
3: يختار لنا رقم من 1 إلى 10 مش يكون صاحب الرقم هو صاحب الحظ السعيد بالفوز بمسابقة وجائزة الحصة الفرطة مع نجوى وكذلك مات
2: والجائزة هي
3: كرة قدم اللي قاعدين
4: تشاهدوا فيها أنا حقنا جبنا كرة طائرة أنا ما حبش نهدي كرة قدم
3: مرة
4: جاية
3: حصة قدم هذه الجائزة
4: أنا باش ما نظلم حد وخير الأمور أوسطها 5
3: من أهداء معزز
4: سبورت 5 و5 معناتها 5
2: رقم 5
3: رجاء رقم 5 صاحب الحظ السعيد شكون بي اف سامية هكا التسمية متاعها في الفيسبوك اللي قاعدة تسمع فينا تنجم تلتحك
2: نتواصلوا معها
3: ويعطيك الصحة بي اف سامية شاركت معنا في حصتنا نوار عشية
4: ان شاء الله نجيب كرة طائرة
2: عندنا زادة ألقاب أخرى
4: لا نجيب كرة طائرة
2: طيب بعد ما ننظم الأمور مع كاميليو ونعرف
4: لا إن شاء الله لا
3: يصير كل خير
4: يلزمنا تنظيم أنا التحدي اللي عنا توا ونعرف التحدي اللي باش نقوله توا زاد معايا لجميع اعضاء المكتب الجامعي والاداره الفنيه. وطبعا
3: بالفكره ذي تنجح سعد
4: وطبعا وحيد لي زاكتور معناتها لي زاكتور نتاعنا اللاعبين اللي هما باش يشاركوني في التحدي هذا اللي ما عادش نمشيو باش نشاركوا
3: ونحسكم عائلة
4: ونروحوا.
3: لا لا لا وليتوا عائلة بين الإدارة عائلة الإدارة الفنية.
4: والله شفتوا شفت البارح اللي حاجات اللي شفتوا البارح اللي حاجات ما كنتش نستنى فيهم أنا حقيقة. شفت كيف هزوني اللاعبين.
3: صحيح
4: يقول لك أنا عندي علاقة كبيرة مع اللاعبين تنجم تقول خوهم صاحبهم خاطر نعرفهم اللي كنت نحكم.
2: محمد الطموحات وكبرت شنية اللي جاي بالنسبة لمنتخبنا والأهداف متاعكم انتوما كإطار فني وملاعبي؟
5: هو ديما أكيد أول حاجة أي التتويج هو مجرد لقب. بعد التتويج أكيد يعني أنت أهدافك طموحاتك برنامجك الاستراتيجية متاعك الفيزيون متاعك ماشي باش تقتصر على لقب واحد ولا معناتها أنت والتظاهرات اللي عندك. أكيد تظاهرات كما قلت لك نحن مدرسة تونسية بالأخص الكرة الطائرة رانا معترف بينا العالم العربي العالم الافريقي نعطيك
4: تقدمنا
5: الاتحاد الدولي كما قال سي مجيد معناتها مكانتنا بطل
2: بالصيف عليه
4: في الصف جنبي البارح مبهورين بالتنظيم وهالصور ومن بعد زاد مبهورين بالمستوى الفني نتاع الفريق نتاعنا.
5: وصلنا المرتبه 30 عالميا البارح فزنا مثلا خذينا 8 نقاط في التصنيف العالمي تعرف كل مقابله عندنا نزيد معناتها البطوله الافريقيه هذه خلتنا توجدنا في المرتبه 30 عالميا هذه حاجه باهيه معناتها بالتتويج والتواجد في البطوله العالم والالعاب الاولمبيه زيد انك تدعم مكانتك في الترتيب العالمي. البارح كانت لنا كلمه ختام على اللاعبين مش كمل لك معناتها في البرنامج المسطر اول حاجه معناتها حفزنا اشكرناهم وبدون استثناء يعني وعلى الروح التنافسيه وعلى المردود العالي في التمرين لانه يعني النيفو نتاع الحصص التمرين راهو في شكل تصاعدي خاطر عده لاعبين ساهموا فما لاعبين اوكي شاركوا في نقطه واحده معناتها يعطيهم الصحه معناتها شكرناهم عندهم دور فعال فهمتني كيما قلت لك يعني البرنامج معناتها اوكي التتويج البارح يتعدى على روحه يقعد في البال يقعد في التاريخ توا نغزروا قدامنا ما نقعدوش نعيشوا على الاطلال فهمتني معناتها نطوروا اللاعبين يلزم يكملوا في اللين ديريكتريس نتاعهم يكملوا في الفيكساسيون دي زوبجيكتيف معناتها كل واحد باش يرجع للنادي نتاعو باش يكمل يخدم خدمه المنتخب فهمتني باش من بعد نحن الايطال الفني وكل معناتها نكملوا بالمتابعه بالطبع والتقييم وان شاء الله السنة الجاية نحضروا على بكري ويكون برنامج تاريخي كيما مستنسين معناتها كيما متعودين معناتها الجامعة توفر لنا وتسهل لنا معناتها بالمعسكرات بالداخلية الخارجية بالبرنامج المقابلات وباذن الله باش
3: نكونوا موافقين
5: حاضرين ان شاء الله.
3: شكرا بارك الله فيكم سي محمد الجلاسي.
4: هنا راني ما نحبش ما ندخلش انا برشا في
3: الثواني
4: لا لا لا ثانية بركة راهي المباراة البارح راهي ما كانت سهلة
3: صحيح
4: مش على خاطر ربحنا 3-0 ما راهي مباراة فنيا كان فما كان تنافس كبير وكان ذكاء كبير من عند اللاعبين متاعنا وتركيز خاصة من عند اللاعبين متاعنا ومن الإدارة ومن الستاف تكنيك والستاف ميديكال وكلهم كانوا واقفين باش فزنا عليهم. شفتوا انتم البدء

0: على ما نسيت حتى واحد، حميد ايضا ولسعد شبيل في القاعه الفنيه المركزيه. السبت الجاي ان شاء الله نعاودوا نتقابلوا في حصه اخرى باش تكون مواضيع اخرى. كنا موجودين معاكم من ماضي ساعتين حتى للسته، وان شاء الله الرياضه ديما موجوده على موجات الاذاعه الوطنيه. ليلتكم زينه.
1: وهذه هدايا للمدرب الوطني التونسي للكره الطايره بلاتشي.

0: الدكتور حكيم.
1: الولد ما يطلب الماء إلا ما يعطش، في الدار وإلا في الروضة يزمنا نسنسوه ونقدمو له ما يشرب على قل ما يمكن 3 مرات في النهار بخلاف الحليب والجاري وغيره. ويزم المسؤول على الصغار ينتبه لها الموضوع، لأنه في غالب الروضات اللي زرناهم الأولاد ما تشربش، وياريت نعودوهم يشربوا كاس ماء في كل مرة يغسلوا فيها يديهم.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى ثالث موعد.

0: من الأخبارية في نشرة الأخبار لهذا اليوم وفي عناوينها: بداية من أكتوبر المقبل المنع الكلي لخروج التلاميذ أمام المؤسسات التربوية، قريبا إطلاق منصة للإنصات عن بعد للتلاميذ. تونس تحتضن بداية من اليوم الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال سواس بمشاركة 28 جمعية من مختلف دول العالم. وفي العالم، الصين تتفق مع الولايات المتحدة على ترتيب متبادل لخفض الرسوم الجمركية وإطلاق حوار بشأن الذكاء الاصطناعي. أهلا بكم. أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. وأفاد في تصريح لنادر إسماعيل على هامش زيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التربوية في ولاية المهدية أنه من المبرمج الإعلان قريبا عن منصة للإنصات عن بعد موجهة للتلاميذ بهدف التوقي من كل المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية.
1: يوم الجمعة انعقدت ورشة وطنية لمجابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر. تم استدعاء 10 وزارات من أجل الخروج بورقة تنفيذية. الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخل المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
0: كما أكد وزير التربية نور الدين النوري أن أعمال التهيئة والصيانة متواصلة في عدد من المؤسسات التربوية على أن ينتهي الجزء الأول منها موفى ديسمبر القادم.
1: مؤسسة محدثة كان مناسبة لتدجينها والاحتفاء للأهالي بهذا مولود التربوي الجديد في أكثر من جهة، شفناها في بومرديش السويسي في أكثر من منطقة. في هذه المدرسة مثلا أشغال متواصلة إن شاء الله تكتمل بشكل عاجل، كثير من الأشغال ستكتمل ربما موفى ديسمبر، وأعلننا في كثير من المحطات على انطلاق الجزء الثاني للتهيئة من أجل أن تعود المدرسة إلى جاذبيتها، لتكون هذه المدرسة مطمئنة وتتوفر بها عناصر الحياة المدرسية بيتم على الكلمة.
0: وفي شأن آخر، أفاد المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي شادي العبدلي بأن الوكالة مولت منذ سنة 2012 نحو 1200 مشروع بحث في مجالات الفلاحة والبيئة والصحة والطاقة وتكنولوجيا الاتصال وعدد من المجالات الأخرى. وأوضح العبدلي على هامش تنظيم دورة الثالثة من الليلة الأوروبية للباحثين التي انتظمت أمس بمدينة العلوم بتونس، أوضح أنه تم اعتماد 200 طالب ضمن برنامج حركية الباحثين الشبان في مجال البيئة ووضعهم على ذمة البلديات والجمعيات البيئية والمؤسسات الصناعية ومراكز البحث للتعرف على الإشكاليات المطروحة وإعداد مشاريع بحثية تطبيقية للمساهمة في حلها. انتخب أمس لأول مرة 6 أطباء تونسيين أعضاء جدد في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس. عميدة الأطباء ريم غشام اعتبرت في تصريح لبرنامج بنات وأفكارية أن هذا الإنجاز سيمكن من توسيع العلاقات بين تونس وفرنسا في المجال الصحي.
2: لموا التوانسة هذوما اللي موجودين في فرنسا اللي هما أبوبخي 3000، والتوانسة هذوما اتحدوا مع بعضهم ولو قوة، والقوة هذه اللي ورلوها ولا ينجموا يربحوا ويدخلوا العمادة الفرنساوية. الحاجة هذه باهية على خاطر هما مش نجموا يدافعوا على زملائهم الأطباء اللي يخدموا في فرنسا، خاصة عاد يخدموا في ظروف مش باهين برشا. التهرية نتاع التوانسة اللي يمشيوا ملول بكل ما تعيش، هما يعملوا برشا قاعد مش ينجموا يعيشوا، والتوبة هذه كيف دخلوا في العمادة فرنسية مش ينجموا يوسعوا في العلاقات ما بين تونس وفرنسا اللي احنا علاقاتنا قوية ديما، نجموا قويهم أكثر.
0: لأول مرة بتونس تحتضن مدينة الحمامات بداية من اليوم الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال سواس تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه. الملتقى يتواصل حتى 29 من سبتمبر الجاري ويبحث قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسر. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس محمد مكديش:
3: الحمد لله بفضل دعم الحكومة التونسية دعم الشعب التونسي وصلنا الآن 12500 طفل إلى موفى شهر سبتمبر، هذا فخر لتونس. كبرنا الحلم وإن شاء الله نوصلوا إلى 14000 طفل بنهاية السنة مع وجود 12 ولاية مع فتح مكاتب جيدة إن شاء الله. وكذلك بالنسبة 2027 نحلم باش نوصلوا للعشرين ألف طفل. نعرفوا اللي فما أكثر من 30000 طفل محتاج، ما خليه حتى عائلة ما تجمش تقري صغارها، أخوها التونسي وقت التونسية يعاونوها، لكن بكرامة خاصة توفر لها الاستقلالية المادية متاعها بعد 4-5 سنوات. هدفنا أن كل طفل يرجع لحضن الطبيعة متاعه ويرجع لعائلة.
0: في شأن آخر، يطلق صندوق الودائع والأمانات بداية من يوم الاثنين القادم النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26-2000 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. المديرة العامة للصندوق ناجية الغربي أوضحت في تصريح للإذاعة الوطنية أن مختلف آليات وطرق تمويل هذه المؤسسات.
4: باش نكونوا في الكيف نهار 2 28 سبتمبر، مستير نهار 6 اكتوبر، قفصه 22 اكتوبر، نعملوا لقاء في تونس نحوصلوا فيه الجوله هذه ونحاولوا نخرجوا بمقترحات اللي نسهروا على تنفيذها في اطار البرنامج نتاعنا. الهدف نتاعنا ان نوصلوا 230 مؤسسه ناشئه ومؤسسه صغرى متوسطه. زوز اليات دعم تتعطى للمؤسسات الناشئه، وعندنا اليات دعم تتعطى لبرامج الاحاطه والتسريع اللي هما ديل وتواديل 2.0 مرافقة وتسريع، ومن بعد وقت يقع المرافقة متاعهم ويوصلوا باش يعملوا رفع تمويل فما إغ دو تعطيهم 200000 دينار منحة، وفما جزء قابل للاسترجاع. نشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي تبعثها نساء، ونشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي في الجهات، وحتى كي نمولوا برامج إحاطة وتسريع ماذا بينا يبداوا يكونوا في الجهات وإلا جزء هام في الجهات.
0: في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب، انطلقت بداية من اليوم نقاط خارجية للتلقيح المجاني والتوعية في عديد المدن والأرياف التونسية تتواصل إلى موفى شهر أكتوبر المقبل. مدير عام المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة وهيب المهرية يوضح:
5: فالتظاهرات هذه التحسيسية مش نمشي التجمعات السكنية المدن الكبار الأرياف الكبيرة وين تم تجمعات كبيرة نظم خيمات وين يقع معناها التأسيس متاحة وأعداد البرامج التثقيفية والتوعوية. النقاط هذه نمشي للمدارس، عندنا سنة برنامج نفذناه تقريبا أكثر من 220 زيارة للمدارس الابتدائية، برمجنا أكثر من 160 نقطة خارجية هذه تمثل في خيمة توعية تحسيس وتلقيح حيوانات سواء كلاب ولا قطط. الهدف متاعنا هو جانب توعوي تحسيسي لمخاطر داء الكلب وضرورة الإقبال على التلقيح. التلقيح راهو مجاني، أطباء أعوان متاعنا الناس كلها مجندة، ثم عنا بيطرة خواص زادة مشكورين زادة متطوعين معنا. دعوة لكافة المواطنين للإقبال، عملنا خريطة كان شوفوها ثم كيور كود حطيناه في الموقع بتاع الإدارة العامة المصالح البيطرية، يسكاني الكود هذاك يوصلوا لأقرب نقطة موجودة للتلقيح أو للتوعية والتحسيس.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: وفي العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترح إيراني تريد طهران بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة، وفق قوله مضيفا بأنه فرض عليها أكبر حصار في التاريخ العسكري. قالت الصين أنها اتفقت مع الولايات المتحدة على ترتيب متبادل لخفض الرسوم الجمركية وإطلاق حوار بشأن الذكاء الاصطناعي في إطار توافق مع 8 نقاط توصل إليه البلدان خلال زيارة الرئيس الصيني لواشنطن. بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحذر من التداعيات الاقتصادية لاستمرار إغلاق خط أنابيب النفط الرابط بين الأشرار والزاوية، مؤكدة أن الهجمات على البنية التحتية للنفط والطاقة في ليبيا قد تؤدي لفرض عقوبة بموجب قرارة مجلس الأمن الدولي. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. بداية من أكتوبر المقبل، المنع الكلي لخروج التلاميذ أمام المؤسسات التربوية، قريبا إطلاق منصة للإنصات عن بعد للتلاميذ. تونس تحتضن بداية اليوم الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال SOS بمشاركة 28 جمعية من مختلف دول العالم. وفي العالم، الصين تتفق مع الولايات المتحدة على ترتيب متبادل لخفض الرسوم الجمركية وإطلاق حوار بشأن الذكاء الاصطناعي. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: معنا بدايه الحكايه
1: ومعنا يبدا النهار.
2: سبت واحد منسينا حد،
1: سبت واحد منسينا حد، بدايه نهارك مع كريمه وسليتي من 6 لل 9 في صباح الخير يا تونس.
2: برنامج يجمع بين المعلومه والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بدايه يومه
1: بمواضيع متنوعه وقريبه منه.
2: نهار السبت من 9 لل 10 موعدكم مع ارض الخير،
1: موعد جديد مع الاعلام البيئي والفلاحي.
2: ونهار الاحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
1: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
2: من العشرة الماضي ساعة نحلو الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
1: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
2: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
1: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
2: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
1: في رياضة وأهداف.
2: ويحلو المساء،
1: ويحلو المساء بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
0: معنا بداية الحكاية،
1: معنا بداية الحكاية.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: هي نبدأ بها. يحلو المساء، الويكاند، نهاية أسبوع طيبة للجميع كما تعودتوا بنا الأسبوع اللي فات في برمجة خريف شتاء 2026-2027. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الأسبوعي يحلو المساء، كل نهار سبت وحد. معايا أنا ملك اللي يزيد مع كامل الفريق اليوم، يرافقني محمد الغول في الإخراج، في التنسيق العام للحصة، كيف زيدة حميد معانا اليوم في التنسيق للحصة، وضيوفي قاعدين يستناو اللي باش نحكيو معاهم على انتاج جديد لقناة نسمة بعنوان ورثة النار. مش أول تجربة لهم، كانوا بحدينا قبل وحكينا على تجربة استثنائية، وهما يعطيونا كل التفاصيل. نهار 25 سبتمبر اللي هو يتزامن مع البارح الجمعة 25 سبتمبر 2026، انطلاق الدراما التلفزية الجديدة ورثة النار. لطفي المشري مؤلف هذا المسلسل الدرامي، زياد بكارة مخرج العمل، ومحمد حمادة واحد من الفريق أكيد التمثيل. اليوم تنحكيو على أكثر من جانب، ثم برشا أسماء اليوم حاضرة في هذا العمل. الحاجة الممتازة والحلوة اللي نفرحوا بها أنه نلقاو إنتاجات درامية خارج شهر رمضان، وهذا المهم وهذا اللي نفرحوا، كما شفنا سلة في فترة من فترات على الوطنية الأولى وفرحنا بالإصدار هذايا، نفرحوا بكل إصدار يكون خارج شهر رمضان، وماذا بينا على طول العام كما نشوفوا في دول العالم على غرار مصر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. شوي آخر نحكيو على الموضة، هيلا كريستو سو شارم باش تعطينا شوية حاجات وهكا ديزاستوس متاع موضة. اليوم لفام روند، المرأة اللي ما شاء الله بصحتها ماهيش ممنوعة أنها تلبس ولا تتأنق ولا تكون في كامل أناقتها وإلا تلبس على الموضة، هذاك علاش باش نحكيو بأكثر تفاصيل اليوم كيفاش نحترموا المورفولوجي متاعنا ونلبسوا ونرضيو أرواحنا قبل ما نرضيو الناس. هذا الكل باش نحكيو فيه شوية آخر معاكم في فقراتنا اللي فيها زيد المؤثر اليوم. مؤثرتنا هي مرأة مروة المشرية، تشابه في الألقاب، تنسى لطفي من بعد معلقة وإلا لي. مروة المشرية صاحبة محتوى اجتماعي، محلها كي ناس تقدم محتوى يستفادوا منه العباد، والحقيقة أنه محتوى اجتماعي اليوم يدعم الفئات الهشة، واليوم ثم تظاهرة وصهرة باش تكون مداخيلها الناس مستحقة ومحتاجة. هكا نحب المؤثرين متاعنا يخدموا، وهكا لازم يكون المحتوى متاعهم، ما نحكيوش في التفاهات وإنما نحكيو في حاجات تنفع وتفيد الناس. نختموا اليوم برنامجنا بزوز فقرات، عنا فقرة أفتر شو نعطيكم اللي تعدى في فكرة على الأخبار الثقافية اللي صارت تلت الأسبوع اللي فات، نسكر ونختموا بنهار السبت، وغدوة في النهار لحد كيف تعودتوا ما قبل العرض ديما نستبقوا ونعطيكم فكرة على بعض الأحداث اللي بتصير الأسبوع الجاي. حكاية غنية، حكايتنا لكل غنية تكتبت بمحبة، تكتبت بمشاعر استثنائية، لكل غنية قصة، ونتصور أنه تفاعل الفنانين مع الأغاني متاعهم وراه برشا حكايات، هذاك علاش في كل مرة نحكي لكم قصة الغنية اللي نخليكم تستمتعوا بها في ختام حصتنا. طوى بديت حصتنا يحلو المساء، نبقاو مع الموسيقى اللي هي بالطبيعة باش تكون مأثرة هذا الفضاء، وإن شاء الله رفقوكم في هالعشوية المزيانة لنهاير السبت. إن شاء الله تستمتعوا معنا، بقاو معنا تبدوش الموجة، انتم تسمعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يلا نبدأو بالزهوة، نبدأو بالزهوة مع رؤوف ماهر.
1: يا سيدي هيا هات
2: يا انا من صغري نحوس في البرور وفي الغربه، في الغربه عديت ايامي
1: عديت ايامي
2: حتى

0: الزهو الزهو مع رؤوف ماهر. نقولكم لغدوة زين عندنا صوت الجنوب شكون حاضر معنا في استضافتنا. وهيت نبدأ أولى فقراتنا حديث المساء.
1: حديث المساء.
0: حديث المساء اليوم نحكيه على إنتاج جديد، نحكيه على حاجة حلوة برشا. الحقيقة أنا قلت ديما كيكون أي إنتاج خارج شهر رمضان نفرحوا به مهما كان، مهما كان نسبة الرضا. مازال ما تفرجناش البارح أولى الحلقات، البارح الانطلاقة، مولود جديد بالنسبة لكم. يتخلي رحب ساعة ضيوفي، أهلا وسهلا على يساري لطفي مشري مؤلف المسلسل الدرامي هذايا والتجربة جديدة لطفي من الصحافة إلى التأليف. القريحة تحلت يظهر لي بعد العمل الأولاني. زيد ولد المجال مخرج هذا العمل، وهذا ثاني الأعمال اللي اليوم تجمعك فيها مع لطفي مشري.
2: مرحبا بك ملاك، ومرحبا بمستمعين الإذاعة الوطنية. احنا كل ما عندنا جديد تكون الإذاعة الوطنية هي الأولى، معناتها هذه سنستونا وان شاء الله تقعد عادة ان شاء الله.
0: شفت لينا نتبع ديما نتبع. فرحانة برشا انه واحد من طاقم العمل والممثلين اللي نحييهم من خلاله هو اليوم هو ولد المسرح. تنحكي وقبيله يقول لي انا المسرحي بالاساس محمد حمادة. اهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه.
3: عسى مرحبا بك اختي الغاليه، ومرحبا بسي لطفي وسي زياد. فرحان برشا لينا بحديكم في الإذاعة الأم، الإذاعة الوطنية اللي تربينا عليها وإحنا صغار.
0: وإحنا أسعد محمد، نورتونا، سعيدة جدا. نحكيه على هذا العمل اللي بدأ البارح. البارح بدأوا الجمهور يكتشفوا في هذا العمل ورثة النار، وما ونعرفوا معناها كذا كان الحكاية تخص ورثة راي وراها برشا مشاكل. ما نعرفش لشكون يحب يأخذ الكلمة. هات نبدأ بصاحب النص لطفي.
4: مرحبا بيك مداك.
0: بعد التجربة الأولى اليوم يظهر لي الحكاية وليت أكثر سلاسة.
4: شكرا على الاستضافة الساعة، نسلم عليك وعلى جميع مستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية. ورثة النار هي بالنسبة لي، بالنسبة لقناة نسمة، هي ثاني عمل في الميكرو سيري. قلنا المرة الأخرى جانر جديد متاع أعمال درامية، اللي هو مسلسل فيه عدد كبير من الحلقات، لكن حلقات تكون قصيرة وديستيني بالأساس للديجيتال. لكن اليوم التوجه نتاع المسلسل هذا حكينا عليه شويه المره اللي فاتت وقتها مازال في طور الكتابه. هذه دراما اجتماعيه، دونك القصه تحكي برشا على العائله التونسيه، على العلاقات بين الام والاولاد، على مشاكل الارث، على العلاقات بين الابو واولاده وقت يكون ما فماش برشا حنانة وبرشا عاطفة. هذيك نفهم من بعض هي علاش مش موجودة في بعض العائلات، ما تكونش للأسف معناها. وأساس الحكاية يبدأ من مشكل الورث اللي هو برشا عائلات في تونس تعاني منه. وهالحكاية هذه المشكلة هذه وين باش تهز العائلة الكبيرة. نحكيه على الدار
0: الكبيرة، ثم تفرعات. أنا باش نحكيه على تفرعات هذه، لكن زيد نقول لك اليوم تجربة تلفزية خارج شهر رمضان، مغامرة جديدة مع لطفي مشري اللي بديت معها المغامرة الأولى وصدمت بلغتنا العامة. هي
2: هو صدمنا. انا كما قلت لك كنت تفكر ملك وقت جينا حكينا على العمل نتاع المخبي واللي شيفر توها موجودين. كان نرجع لك شويه للتالي
0: نسب المشاهده،
2: نسب المشاهده المخبي عامل فهمتي فوق ال 55 مليون فيو بمعدل 800,000 فيو معناتها في الحلقه، وبمعدل فهمتي 3 ملايين ونص فهمتي ولا في النهار. دونك احنا بدينا التجربه كما قلت، كما كانت نسمه سباقه في كل شيء في الدبلجة في الميني سيري. نتصور انه بدينا ناخذ الهف، بدينا خاطر هو سي ان نوفو لانجاج ومعناتها كتابه جديده. ولطفي ما شاء الله عليه في الكتيبه، مش معناتها هي لا في ديجا سي بروف. وبهالعمل الجديد هذايا باش تشوفوا برشا برشا برشا تشويق وبرشا حاجات جديده على الكتابه الاولى.
0: الاولانيه المخبي يعني ثم اختلاف اليوم لانه النوعيه نتاع العمل الاولاني حاجه اخرى اللي موجوده تو انتشرت حتى بالاي اي ولا تخدم. تو نحكي باكثر تفاصيل. محمد في كلمه ليك اكيد، كيفاش كانت المغامره مع زوز هذوما لطفي وزياد؟ كيفاش تم الاتصال بيك؟ كيفاش شفت انه ثم عمل خارج شهر رمضان؟
3: احنا باش نحكيو على المغامره ولا كواليس المغامره؟
0: كواليس وكل شيء، احنا باش نحكيو في كل شيء اليوم.
3: الكواليس خليها اليوم هما خليني اي
0: مغامره لهم مغامره.
3: بالنسبه للمغامره كيفاش كان الاتصال بي؟ الاتصال بي كان بخونا لطفي وخونا زياد. كان لي معناتها الشرف اني باش نعمل معهم كاستينج في الدور، في هما زوز ادوار. كي شافني سي لطفي وزياد قالوا لي معناها حارو انا هو الدور اللي باش ناخذه. بحكم اللي انا معناها الدور الاخرين اللي كنت فيه في اريير قدام دور
0: مع بسام
3: الحمراوي في هو دور تيجانا دور شرير، حبيت اني نكون في الدور الطيب. اللي هما معناتها وفقوني فيها وفرحت برشا اللي عطاو فيا الثقه. خاطر انا كي شفت معناها كي تشوف معناها سيناريست وتشوف معناها المخرج معناها يحسوا بيك وفرحانين بيك غادي تعطيك شحنه انك باش تتقمص الدور وتعيش الدور هذاك. والحمد لله ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله.
0: اكيد اكيد احنا كما قلت نشجع كل الاعمال خصوصا اللي في خارج دار شهر رمضان. لطفي من سيري من نوع خاص لانه كنت موجوده في العالم الكل، ممكن ما تقبلتش في الاول، ثم عبد يقول كيفاش قاعدين يخدموا شنو الحكايه، نحكيوا على المخبي. اليوم قاعدين نشوفوا زاده بالاي اي كيفاش ولينا نشوفوا فيها النوعيه هذه من السريات. انا واحده من الناس ساعات هكا معناها نتفرج في الديوري نتاع الحلقه 3 دقائق ممكن ساعات اقل تشد الانتباه. المخبي تجربه ومغامره خذتوها مع بعض. اليوم يظهر لي هذه دراما قصيرة إذا كان نجم نقوله، قداش من حلقة، كيفاش جاتك الفكرة، كيفاش خمم فيها من الأول؟
4: المخبي وورثة النار هما نحكيو كيف تكنيك ما يعني نحكيو على حلقة ما بين دقيقتين وثلاثة دقائق. نحكيو على تقريبا المخبي كان فيه 70 حلقة وهذا باش يكون أكثر من 60 حلقة، بين 60 و70 حلقة إن شاء الله. الفرق بين المخبي وورثة النار، المخبي حتى كي كتبته على طريقة الآسيوية كيما المدرسة الأولى، معناها كيما خدموا الإزازياتيك حتى في القفلات ونوعية الموضوع، معناها فما حقيقة واحدة باش تقعد على طول المسلسل وانت تحب تعرف الحقيقة هذيك. احنا في المخبي الحقيقة هي الوليد اللي البو لما قالوا لوش اللي هما عائلة ثرية باش يحميوه من الأول، كانت باش تكون وقتية الحكاية، فكي يعرفوا المحيطين به الحكاية طوالت وقروا باش يواصلوا حتى ايش للي يكشفوا له برشا حقائق. هذا اللي صار، فنحن نعيشوا نحبوا نعرفوا الوليد يعرف عائلته ويعرف الحقيقة بتاعه ويعرف الحكاية بتاعه. هذا المخبي دونك ديما نبقاو نلوجوا على الحقيقة الكبيرة باش نوصلوا لها في الاخر. الفرق انه تكنيكمون هذا كيف الحلقات والانجاز والتصوير اللي باش نشوفوها. ونحب نحيي زياد برشا على الايماج وعلى الاخراج في ورثة النار باش نشوفوا صورة شبابة برشا. تبقى القصة، الخرافة هي اللي تغيرت. الخرافة هي اللي كما كانت تذكر قلت لك قاعد نكتب في حاجة تونسية 100%، معناها هذه تشبهنا برشا الشخصيات، الحكايات، المشاكل متاعهم، طريقة عيشتهم، معناتها كل ما يبش يدور حول العائلة التونسية واللي نعيشوا فيه تقريبا كلنا، هذا اللي باش نراوه في ورثة النار. الحكاية بيان سور فما مشكلة كبيرة باش تعيشها العائلة الكبيرة، والحكاية باش تنطلق من الدار الكبيرة، وبعد تصير التفرعات اللي نعيشوا معاها برشا مشاكل. كل يوم فما حاجة جديدة، كل يوم فما مفاجآت جديدة، ما عادش فما حقيقة واحدة ربما، لكن فما مجموعة من المشاكل اللي باش يعيشوها أفراد العائلة الكبيرة في حياتهم. وبالطبيعة فما الشر والخير، فثنائية الخير والشر باش نقعدوا نعيشوا معاها. وهذا علي صفيان بن ظافر ممثلنا الكبير، تحية كبيرة لي، اللي هو يمثل في المسلسل هو الأخ اللي ما صانش الأمانة، باش نشوفه باش نعيشه مع علي كافة التفاصيل وش باش يصير. هل التحيل هذايا والشر مولاه يربح؟ أكيد لا. شنو باش يصير مع عائلته؟ شنو باش يصير مع هو؟ شنو باش يصير مع أخواته؟ شنو باش يصير مع أخته ليلى وبنتها الصغيرة مريومة؟ هذا كل اللي بشراه في المسلسل تيلا الحلقات متاعه ان شاء الله.
0: اكيد. قداش من حلقه لطفي باش يتابعوها المشاهدين؟ ولا مازلت محلولة
4: اكزاكتومون. دونك احنا باش نحكيوا على اكثر من 60 حلقه ان شاء الله.
0: اكثر ماهيش دراما قصيره.
4: لا هي مش محلوله راه مسلسل تقريبا نجم نقولوا ماناش باش نحكيوا على جزء ثاني بعد صعيب شوي. اما هذا في طور الانجاز، مازلنا نركحوا في الحلقات الاخرانيين، فبش يكون في حدود ال 65 حلقه ربما، يمكن اكثر يمكن اقل شوي.
0: زيد مغامره جديده، تحدي جديد، ديفي بالنسبه لك انت اكيد. العمل مع لطفي ممكن اليوم نتصور انه ديما يقول لك المخرج والمؤلف لازم يكون ثم تناغم وتفاهم بيناتهم باش تكون بالضبط. الخدمة أسهل وخير وتعطي حاجة ممتازة بعد.
2: بالضبط، أنا نتصور تولي معناتها بالغزرة هكا نفهموا بعضنا. أنا ولطفي معناتها هو ما شاء الله عليه ما يخلي لكش معناتها ثغرة، معناتها تبارك الله، معناتها كل
0: تفاصيل مذكورة، كل مذكورة،
2: فهمتي؟ ولا معناتها لا لوجيك معناتها موجودة، معناتها ما شاء الله عليه. هي بركة إنه في العمل هذا كما قلت أنت معناتها صحيح هو دراما قصيرة، لكن زادت نجم تكون معناتها مسلسل بحلقة فيها ما بين 20 و25 دقيقة، وهذا إيش قاعدين نعملوا إحنا توا. صورنا اون دو فورما، معناتها الفورما 9 16 اللي نتاع الديجيتال، وفورما 16 9 اللي هي نتاع التلفزه.
4: تكنيكمون اون اورا دو فورما، معناتها
0: فما
4: مسلسل للتلفزه،
0: جمهور ديجيتال
4: عنده الجو نتاعو، والفما ناس ما يشوفوش وسائل التواصل دونك عندهم المسلسل.
2: اكزاكتومون، وهذايا حطت نسمه الامكانيات، خاطر باش توفق بين دو فورما راهو سي با فاسيل، فما اون ايكواسيون، فما فهمتي ولا تكنيكمون. هذاك علاش نحيي فهمتي لي تكنيسيان الكل، معناها فهمتي على طولة البال نتاعهم وعلى التعب، سيتي با فاسيل. المسلسل بالنسبة ليا صحيح تجربة جديدة ومتعة. الحكاية موجودة وراهي فهمتي ولا نقول لك أنا 80-90% معناتها موجودة في ديار التوانسة. توا ولات آفة كبيرة برشا هذه نتاع حكاية الميراث والخو عادي خوه جو سي با كوا ومشاكل كبيرة. دونك نشوف أنه سي المومون باش نحطوا معناتها صبعنا على على على الداء هذا. ولطفي معناها حكاها معناتها عن نطاق التونسي، معناتها حكاية تونسية. الممثلين من من من من موقعي أنا أبدعوا، معناها هذايا تحية كبيرة ليهم على طول
0: تبيهم.
2: لا بالعكس،
0: ولا انت تعبتهم؟
2: لا بالعكس، هو يقول لك انا بالعكس معناتها صافي فريمون بليزير اللي معناتها تعاملت معاهم، اعطوا لي اضافه. كنا فهمتي ولا نتحاروا مع بعضنا، وكان معناتها لطفي موجود كيف كيف،
0: منفتحين على مقترحاتهم اذا كان يراو مثلا الشخصيه باداء اخر، والا ثم حاجات تزيد معناها الكلام اللي تكتب للشخصيه هذه.
2: بالضبط، ديجا فهمتي انا شو نقول لهم بحضور لطفي، اعطينا لو ميساج باس، اعطينا ما نخرجوش على السياق، وهي تعطيني انت كمبدع، انت كفهمتي ولا معناتها ممثل، هي تعطيني الاضافه.
0: خلي هو يجاوبنا على السؤال هذايا مع العمل مع المخرج زياد بكره، واكيد مع لطفي. ورث النار اليوم نحكيو على دراما اجتماعيه موجوده في المجتمع التونسي، يظهر لي كلنا نجموا نلقاو حد من العيله، نلقاو رواحنا في العائله هذيك، في العركه هذيك، في الخصومه على الميراث ما بعد وفاه الوالدين، ونعرفوا شنو يتصير في العائلات. نتصور انه دراما اجتماعيه قريبه من المجتمع التونسي. يا محمد،
3: هي كما قال خونا زياد، قال هي افه، هي تو نشوفها تعمت في تونس. الحاجة اللي حسيتها معناها واللي خلتني نضيف أنا وزملائي في العمل هذا، إنه معناها كي تشوف سيناريست معناها عايش معاك معناتها لحظة بلحظة، معناها من اللي بدأ التورناج لآخر التورناج معاك سيناريست، بقات النظر على المخرج شنو يقول لك، أنت بيع وأنا نشري، معناها خليك في راحة تامة، معناها فهمتني؟ يعني كي باش نعمل إضافة نجي نقول له زياد نجم نعمل هكا، يقول لي أنت تحسها، نقول له نفسي، قول لي ترى وريني ترى كيفاش،
0: أعطيني كيف قدام الكاميرا،
3: أعطيني قدام كيف كيف نمشي للسيناريست. وحتى ما زلت أنا ما قلت لهمش كيك، هما ديريكت يجيوني معناها سواء أنا ولا معناها زملائي معناها فهمتني. كما قال زياد، نحب نذكر خونا سفيان بن ظافر، تبارك الله عليه، يمكن فما ديو بيني وبينه، معناها يعطيك معناتها يعطيك شحنه باش انك معناتها ما تطيحش، وكذلك انا نعطيه شحنه باش هو ما يطيحش، فهمتني؟ العمل كسيناريو مسني، حسيته هو فما حاجه صارت في وسط التورناج، أختنا سامح السنكري الممثلة، أمها توفيت
0: الله يرحمها
3: وإحنا قاعدين نصوروا. العمل قعد، معناها قعدوا يصوروا، قعدت هي ما با دو جو بعدك رجعت
0: التزام المهني،
3: قلت لك أنا نلتزم بالمهنة بتاعي. فما مشهد من المشاهد جاني زياد وجاني قلنا لطفي أنسى السيناريو، قال لي السيناريو تكي على جنب، مش معناها معناها عيش اللحظة متاع السيناريو، مي فما مشهد هي مانيش باش نحرق معناتها
0: الأحداث
3: الأحداث يعني، قال لي نحبك تعيشها انت وسماح
0: مع الوجع اللي عندها سماح في الدنيا،
3: يعطيك
0: مع الابداع نتاع الممثله
3: فوالا. معناها عملنا مشهد نتصور نحكي لك عليه خويا زياد، حسيته بالكدا. اللي حبيت نقوله انه معناها كي تلقى الراحه التامه مع المخرج ومع
0: الممثلين
3: اللي
0: يعطيوا بدورهم زياده بلوس للممثل كي بدا يمثل، معناها مع ناس محترفين
3: فوالا تلقى روحك معناها عايش السيناريو لحظه بلحظه. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معناتها تعجبكم،
0: وانا
3: متاكد انه باش يكون عمل.
0: انا قلت نفرحوا اليوم كي راهو اي معناها تلفزه، نحن فرحنا وقت اللي سلت عادت على التلفزه الوطنيه. نحب نقول زاده ربي يرحم والد سماح سنكري وربي يصبرها، وبالحق معناها صعيبه اليوم انه ممثل يلقى روحه في ظروف كيف ما هكا وترجع لالتزامها المهني. لطفي وزياد اختيار التوقيت هذايا علاش طوى، علاش يعني قريتوها من جوانب اخرى، نحكيوا على نسب المشاهده، نحكيوا انه هل ثم اليوم باش تكون، خاطر نعرفوا القناه عندها مسلسلاتها المدبلجه اللي قاعده تتعدى في الوقت توقيت هذايا، اختيار التوقيت، اختيار بث هذا المسلسل قبل زاد رمضان بمديده.
4: هو التوجه هذايا ماهوش مرتبط برمضان بالاساس. احنا نعرفوا نسمة تاريخيا كانت سابقة في برشا خيارات، من بينها وصولا للدبلجة بتاع المسلسلات، واللي هي في اول مرة لقات شوية انتقادات وناس مش فاهمة كل شيء، فبعد لقات جمهورها وناسها ولات تحقق ملايين المشاهدات المسلسلات، وكانت ايضا موجودة سوق متاع عمل، معناها عندنا ممثلين محترفين يخدموا العام على العام. اللي هذايا اللي معناتها فما ممثلين ما عادش خدمه مربوطه برمضان فقط كموسم او بالفيلم سينما ولا، فالممثلين عندنا ممثلين محترفين موجودين عندهم سنوات يخدموا في المسلسلات المدبلجه. وهذايا راهي فما ناس يقول لك لا الدبلجه معناها ماهيش تمثيل، لا تمثيل على الاخر، لانه في برشا خدمه وبرشا ايموسيون،
0: وحتى الاحساس الجمله وتعيش
4: الاحساس والصوت
0: لازم يعدي الاحساس هذا.
4: واحنا عندنا ناس اللي خدموا معنا من الدبلجه مشاو معنا للمخبي وجاو معنا لورثه النار، تحيه كبيره لهم برشا دايور، نزار الورتاني، سين الدين العياري، هاجر الفهري، حتى سامح سنكري اعتقد اي خدمه
0: دبلجه
4: تحيه كبيره لهم الكل، فمحمد الجريجي ايضا. والمرحلة هذه الجديدة مواكبة للتطورات، اليوم برشا معناها أعمال قاعدة تمشي للديجيتال، والنمط الجديد هذا النوع الدرامي هذا الجديد الميكرو سيري لقى رواج كبير في العالم الكل، والناس تنجم تتفرج في مسلسل في أي وقت. هذا المهم، أنت في المترو ولا في الترين ولا في تاكسي تنجم تحل تليفون ولا تابلت وتتفرج على روحك في المسلسل متاعك. فنسمة الخيار متاعها هو الميكرو سيري ماهوش مرتبط بموسم، مرتبط على طول العام، والمخبي كانت بداية، وهذا باش يكون ان شاء الله مواصلة المشروع كامل ماهوش باش يتوقف، والخدمة باش تكون على داير العام.
0: زيد يكلمك لطفي مشري يقول لك في رمضان عندي نص باش نصوروه باش نخدموه.
2: نجي نشري أبوي لا خطر بالحق ولات فما اون كومبليسيتي، فما معناها لحمه
0: دون لو بون سانس، معناها في الجانب الايجابي ما نحكيوش.
2: لا لا لا
0: معناها اليوم تكملوا بعضكم في من الكتابه الى الاخراج.
2: انا نحس في روح معناها مع السيد مرتاح برشا، معناتها حتى كي فمش قيود.
0: هذا مشروع زياد راهي نحكي لك تاريخيا، مثلا نحكيوا فنانين برشا غنيوا يغنيوا الشعراء بعينهم خاطر يرتاحوا مع الشعراء هذوكم. كيف زاد كتاب افلام وسيناريست تلقاه يقول لك انا نرتاح مع المخرج هذاك ونجموا نخرجوا شادوفر، نخرجوا حاجه ابداع
2: بالضبط،
0: يعني حاجه عاديه وطبيعيه.
2: حاجه عاديه هي، لكن فما مالك تعرف فما دي سيناريست يقول لك خويا ما تمسليش النص نتاعي حرفيا. لطفي معناتها بيان سور انت ماكش باش تاخذ نص ولا باش تاخذ اون سيكونس باش تبدل لها السياق نتاعها، مي لاغراض اخراجيه اللي حتى فهمتي ولا معناتها لظروف اخرى، معناتها فما ان تيران تونتونت اللي يلقى لك هو الحل زاده فهمتي هي. معاك هي. فهمتي باش يحط فهمتي ولا معناتها البروجي هذاك في احسن صوره. دونك هذه لهنا فهمتي، وانا كيف من دوري اني جو ديفون فهمتي ولا كتيبتو معناتها يلزمني فهمتي ولا زاده كيف ما نخرجش على السياق. دونك هذا هو. وحاجه اخرى بالك بالله فهمتي تري امبورطون بالنسبه للميكرو سيري هذوما اللي توا ان شاء الله تكون هذه اون بيبينيير وتكون فهمتي فوالا راهو عندنا برشا دي تكنيسيان خارجه من لي زيكول دو فيزويل، عندنا برشا كذا. دونك هذه فرصه كو سوسوا لي تكنيسيان ولا الممثلين باش يلقاو فهمتي ولا معناتها
0: يلقاو انتاج على طول العام باش تكون ثم انتاج.
2: راهو سي با فاسيل وقت اللي بدات قناه نسمة على بخي لو معناتها خذينا الريسك معناتها ما زيرو بوتشي معناتها احنا باش اون فا بولادنا فهمتني باش نبداو مشروع باش نعملو.
0: تنجم تكون عندكم امكانيات اكبر، تنجموا يكونوا ثم ناس اخرين من خارج القناه ينجموا يجيو يخدموا.
4: احنا توا كي نحكيو على الدبلجة داير نحب نوجه تحيه الكبيره لمريم مكنين مديره الانتاج في السياق هذايا. مريم مثلا في الشواء ارتستيك تعاونك برشا، تحيه لفارس المانع مساعد المخرج اللي هو يخدم المرحله الكبيره والمهمه جدا واللوب التاسيس تاع المسلسل يقف على فارس، خاطر فارس يعمل الاتصالات الاولى ويحضر القائمه الاولى تاع البروبوزيسيون تاع الممثلين ينسق مع المخرج الى اخره في لي بروفيل. فارس اي فارس وقت حكينا على بطل العمل من بين الاسماء المطروحه كان عنده رؤية أنه حمادة ينجم يكون قعدنا بين سفيان بن ظافر أنا دو فخاخ أما شكون هنا وشكون هنا اللعبة كانت غادي. فارس كان من بين الناس اللي دزوا أنه حمادة يكون الأخ الطيب
0: يزينا من أدوار الشر
4: خلي أنا نرى فيه غادي نحبه. كانت نقاشات كبيرة هنا. مريم قلت لك عندها العين عندها الغكول وعندها الاكسبيريونس نتاع المسلسلات المدبلجه فعندها
0: الريفلكس نتاع مديرة الانتاج.
4: ولات تقول لك كي تقرا الجمله تقول لك هذه الرفاهه فلانة رفاهه فلان هي تشوفوا فلان فهمت. فهذا مهم جدا كيفاش انه مشروع هذا يعاونك في مشروع
2: مسلسلات
0: بيان انتوري زياد
2: اباوي الحمد لله يا ربي ليه وزاد على مريم كما قال لك زاد مسلسلات نسمه الكل خدمت فيهم
0: معناها عندها تجربه مريم كانت من فريق العمل نسيبتي العزيزه
2: بالضبط
0: دارلوزي
4: وعندها عندها نقطه قوه فما ممثلين ما يناقشوهاش تقول هذاك حليه لي
0: حتى في الاجر نتاعها نعرفها الحكايه. تحيه لمريم
4: علي تحيه لي
0: تحيه لمريم تحيه لعلي بن سالم محمد
3: حاجه برك نحب نقولها
0: الميكرو محمد
3: حاجه برك نحب نقولها نيابه عن زملائي حتى الكلام اللي باش نقوله كيف حتى زملائي الممثلين قالوا الحاجه اللي لاحظناها راهو هذا لا معناتها لا نزيد في كلام لا حاجه عشت قناه نسمة الكلمه اللي معناها اللي نسمعها ساعات كي تحل التلفزه نسمع قناه العائله صحيح اللي شفناه في قناه نسمة بالرسمي شفنا عائله راهو مانيش نزيد في كلاب ولا حاجه من عندي يمكن ابداها من الشوفير اللي يجيبك للعساس اللي يجيب لك القهوه تشوف معناها طريقه المعامله نتاعهم كيفاش للسيناريست للمخرج.
0: ما هو اي مؤسسه اعلاميه تلقاهم يخدموا اللي عديوه وقت مع بعضهم اكثر حتى مع عائلاتهم فهذاك تكون ثم علاقه
3: هما بيان سور باش تلقى العلاقه نتاعهم معناتها لكن احنا جيناهم في عمل وباش نمشيو.
0: انا باش نقول لك محمد نحب نرجع معك انت في علاقه بالاعمال اللي تقدم فيها. انت عندك تجربه على مستوى الديجيتال ونجحت التجربه دي نحكيو أرير القدام مع بسام الحمراوي. انت ولد المسرح زاد كيف قبيل حكينا على معز القديري وتحيه للمعز
3: تحيه الاستاذي معز القديري. انا مسرحي بالاساس ابن مدرسه 77 عندي عده تجارب مسرحيه بدينا بدور الثقافه ودور الشباب خذيت عدة جوائز في المهرجانات ومن بعد وقتها قابلتني مدام وحيدة دريدي جاتني قالت لي ننصحك تدخل تقرأ مسرح باش تزيد تتمكن على خاطر عندك موهبة. من وقتها بديت ومن بعد كانت لي عدة تجارب سينمائية في أدوار صغيرة، وبعد بديت بشوي بشوي نطلع في عدة أدوار في التلفزة. كان أول عمل لي في مسلسل وادي البي، وبعد مسلسل الرافل، وجينا السيري متاع بسام الحمراوي اللي هو حل باب
0: وقتها. زاد حتى هو عمل
3: حاجة فوالا الحاجة
0: جديدة وخذ فيها الريسك.
3: هو الكلام اللي قاله زياد قبيلة قال معناها
0: مجازفة، ثم مجازفة
3: مجازفة وي، وكانت مجازفة ناجحة ونجح فيها، اللي هي الحاجة اللي قالها أخي زياد قبيلة. قال إنه برشا عندنا تقنيين قاعدين ومخرجين وممثلين، كانت لهم معناتها حل لهم باب باش ينجموا معناها يخدموا.
0: صحيح.
3: وإن شاء الله تتعمم.
0: موفق محمد، نورتنا، تحيه ليك وتحيه لكم ممثلين. في كلمه الختام لطفي وزياد، ان شاء الله ورثه النار اللي بدات من البارح تتعدى على قناه نسمه. ذكرونا بالوقت، من وقتاش لوقتاش؟
2: ورثه النار 6 نتاع العشيه، 6 شخصيات المره هذه معناتها 7 على 7، اسبوع كامل مش كيما معناتها المخبي.
0: تشويقه قديمه موجود، لكن هاكا نتبعوا كل يوم كل يوم.
2: وابارتيغ من 3 اكتوبر ان شاء الله
0: على الديجيتال،
2: على التلفزيون.
0: هي بدات في الديجيتال،
2: بدات في الديجيتال هي توا. فوالا، وكل نهار سبت ابارتيغ من 3 اكتوبر 8:30 نتاع الليل على قناه نسمه، فورما حلقه كامله بالجينيريك بالكونتينيو.
0: موافقين، واكيد سعيده جدا استقبلكم لطفي. ان شاء الله في تجارب اخرى نتصور جاي اكثر
4: ان شاء الله. احنا بدينا جوست ما حكيناش حاجه صغيره على ورثه النار، انه باش نبداو من الحاضر، لكن باش نمشيو بكم من بعد حتى باش نرجعوا للذكريات. باش نعيشوا في التسعينات، فيها برشا اجواء وبرشا نوستالجيا زاده.
0: واحنا عندنا مش نوستالجيا بعد التسعينات
3: هذاك علي عيطولي
0: نحبوها الفتره،
4: لانه هنا باش نبداوها بخرافه، معناها هو البطل باش يحكي لنا القصه نتاعو، فنعيشوا التفاصيل الكل ان شاء الله. تحيه بالطبيعه للاولاد الكل، فريق العمل، التكنيسيان والممثلين الكل،
3: كوستيوم
4: فردا فردا باش ما ننسى حد.
0: اكيد تحيه لكم انتم، وشكرا على قبول دعوتنا، وان شاء الله موفقين وبالنجاح. وكما قلت ندعموا كل الانتاجات التونسيه واللي نحبوا نشوفوها حتى خارج شهر رمضان، شهر ذروه في الانتاج. ماذا بينا على طول العام نشوفوا مسلسلات تونسيه، نشوفوا تقنيين يخدموا، نشوفوا ممثلين كيف يخدموا. شكرا لكم لطفي مشري، مؤلف المسلسل الدرامي الجديد على قناه نسمة.

0: أفتر شو.
1: أفتر شو آخر فقراتنا في ساعتنا هذية. أفتر شو حبيت نرجع معكم على المهرجان العربي لإذاعة والتلفزيون. هي من منصة للتنافس لمختبر لصناعة المستقبل السمعي والبصري، حدث مهم أكيد واللي كان من 21 إلى 24 سبتمبر، ونهنيه لإذاعة التونسية على حصولها على عدد من الجوائز لعدد من الإصدارات كالعادة. الله لا يقطعنا عادة. نحب نقول أني اليوم التظاهرة هذية بالحق ولات منصة مهمة لبرشة إعلاميين، منصة مهمة للتطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني في سيرتو التقليدية اللي مواكب تحولات العملية والعميقة اللي نحكيه من خلال صناعة المحتوى ووسائط الإنتاج وتوزيعها وتلقيها. نعرفوا اليوم نحكيه على الإي آي ونحكيه على إنتاجات وإصدارات بالإي آي، والكل وسائل الإعلام الكل ماشية في المنحة وفي الاتجاه هذية. تحية لكل قائمين على المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ومرة أخرى ألف ألف مبروك للإذاعة التونسية. يلا نخرجوا سيد المخرج، نخرجوا من استوديو خمسة، ساعتنا الثانية في يحلو المساء شوي آخر. ياسين فوغالي والأخبار على موجتنا.
2: في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الأخبارية. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن انطلاق التوقيت الشتوي لعمليات التزويد والبيع بسوق الجملة في بير القصعة يوم الاثنين المقبل. الأربعاء المقبل انطلاق الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة من تنظيم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية وفق المندوبة الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس الدكتورة نجلة أرشيد.
6: الهدف التظاهرة هو تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والتقصي المبكر لسرطان الثدي، وتشجيع النساء على الإقدار على خدمات الكشف المتعلق بالكشف المبكر لسرطان الثدي. باش تكون حاضرة في شارع الحبيب بورقيبة من صحة المتنقلة الممولاي، والحملة هذه ستشمل إضافة تقصي مبكر والعيادات الصحية، باش تشمل زادة أنشطة توعوية وتثقيفية حول خدمات الديوان، حول المراكز نتاع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، حول الكشف المبكر لسرطان الثدي بطبيعة الحال.

0: إذا نرجع شوية للأرقام، الأرقام مفزعة، سرطان الثدي له موجود وبكثرة.
1: وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يلتقي في نيويورك وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا رانيا المشاط، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الأسبوع رفيع المستوى لدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتم خلال اللقاء التطرق إلى مبادرة الإسكوا المتعلقة بمقايضة الديون بتمويل العمل المناخي والتنموية، والتأكيد على الدعم الفني لهذه المؤسسة في إعداد خارطة الطريق وإقرار المشاريع ذات الأولوية بالنسبة لتونس. وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رسميا رفض المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز، معتبرا أن طهران أوقعت نفسها في مأزق وفق تعبيره. والجيش الإيراني يؤكد جاهزيته التامة لصد أي هجوم محتمل، ووزير الخارجية السعودي يطالب بضرورة عودة العمل في المضيق إلى ما كان عليه قبل النزاع. توغل إسرائيلي جديد في منطقة القنيطرة تخلله عمليات تفتيش للمنازل في بلدة ترفيد وسط حملات تنديد سورية تؤكد عروبة الجولان وردا على مزاعم نتنياهو. ختام هذا الموعد الإخباري للقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه هي أجواءنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يحلو المساء يتواصل معكم في ساعته الثانية الاستضافات الثقافية وفقراتنا اللي حاضرة معنا. آخر فقراتنا كانت أفتر شو، لكن توا نحكيو على الموضة. ومدرك ما الموضة محلاها اليوم كي نلبسو بالكدا، وقت اللي ثم برشا ديجيتال وفما كاميرا قدامنا، لكن محلاها زادة كي نلبسو لرواحنا ونكونوا مقتنعين باللي لابسينه ومقتنعين باللي اخترناه. هذاك علاش في كل مرة نحاولوا هكا نحكيو على تيماتيك في على الموضة، وكل مرة تنورنا ضيفة من الضيفات. يذولي زادة ثم ضيوف باش يكونوا، خاطر ثم اليوم ضيوف قاعدين يقيموا في الظهور لبعض الفنانات باش يكونوا حاضرين معنا. هذه فقرتنا على الموضة.
1: على الموضة
0: نورتنا اليوم، وسعيدة جدا باستقبالها هيلا كريستو، فرحانة برشا. سوشاغم هكا ولا او يعرفوك بسوشاغم اكثر يضر لي. نورتنا، مرحبا بيك هيلا.
2: يفضلك
0: انا قلت لك في الاوف محلاه المحتوى اللي تقدم فيه. علاش خاطر نحنا كنساء تونسيات باش تعاوننا، خاطر ما نتصورش انه الكلنا ستيل 36 ولا 38. نتصور لي فام غوند هذيا يظهر لي عاده في البحر الابيض المتوسط الكل موجوده، المورفولوجي نتاع التوانسه كيما برشا نساء في العالم العربي. ما يعنيش انه نتحرموا من لبسه، ما يعنيش انه ما نلبسوش الموضه، ما يعنيش انه ما توتيناش الموضه اللي نشوفوا فيها، ولا ما عندناش الحق نلبسوا حاجات قد على بدنا. انت اعطيت محتوى مختلف على اللي قاعد يتقدم هيلا.
2: اكزاكتومون، خاطر انا نمن اللي كل امراه محليها مهما كانت خشنها ولا ضعفها، حتى ضعفها معناها كل امراه عندها حاجه مزيانه تجم تخرجها، باستا تعمل القياس اللي يوتيها. كما قولوا إذا كان عرفنا نسطروا ديليني معينين في البدن نشمو نخلطوا الأحلى حاجة تتماشى مع بدنها.
0: أكيد نتصور أنه هيلا هذا ما جيش من فراغ، نتصور بالغرام. أنت خاطر الاختصاص متاعك الغرام متاعك هو اللي خليك اليوم تفيز فئة معينة من المجتمع التونسي، لكن بمحبة بعين حلوة. حتى ساعات المحتوى أنا قاعدة نتبع ونشوف فيك في على الديجيتال ثم اختيار كلمات معينة تبسط الحكاية، محلاها كي تقول ثم كوب تتلبس على المورفولوجي هذه وكوب ما تلبسش على المورفولوجي هذه، يعني عندك انتقاء للكلمات متاعك بطريقة أنه تخلي العبد يتشد للي تقول فيه.
2: يتشد على خاطر فما حاجات يوجعوا ديما باش معناها نبعد ولا نقربوا. ديما المراه فما حاجات يوجعوها،
0: فما كلمة ما يتقالش لكن قاعدين نقولوا فيه مالوغوزمون.
2: اكزاكتومون، وكل مراه مثل تحس روحها خارج لي نورم اللي موجودين واللي زعما اعتدنا عليهم اللي هما لي سي با فري، ما همش صحاح. دونك تحس روحها ماهيش تابعه للناس هذوك، دونك اوتوماتيكمون تولي حاسه بحشمة معينة، تحس روحها اللي ماهيش تابعة للمجموعة هذيك. دونك احنا فما كلمات لازمنا نقولوهم باش ما يمسوهاش ما يوجعوهاش.
0: هذيك الحاجة اللي السؤال مخيب هك سمنت ولا هك زدت في الميزان ولا شبيك وليت هكا راي ساعات.
2: انا ديما نقول محليك برسمي، ديما نقول محليك. عليه نقول محليك على خاطر شو كان واحد جاي يتحكم في كونه يسمن والا يضعف. صحيح. رانا الناس الكل
0: ماناش قوالب جاهزه، نحنا ماناش كل كيف كيف وما نجمش نكونوا كيف كيف.
2: اكيد.
0: كيفاش بديت التجربه؟ اول فيديو هيلا نرجع معاك لاول فيديو.
2: اول فيديو مكركره.
0: كيفاش كان التراك؟ كيفاش
2: مكركره على الاخر. على خاطر حاجه انا ما نحبش نظهر برشا، قلت نحب نخلي خدمتي هي اللي تحكي عليا. كانت البداية مع كوثر
0: البردي، تحية ممثلة كوثر البردي،
2: تحية كبيرة على الأخر. برسمي شجعتني على الأخر هكا تكركرني تقول لي لازم نعملوا فيديو ولازم. قلت أنا أول إنسان اقتنع بالحاجة اللي أنا نقدم فيها. هذيك كانت البداية.
0: وسهمت حتى في الكوستيوم للعمل للمسرح اللي قدمته كوثر البردي.
2: أي حبيت معناها نوري اللي المرأة مهما كانت هي خشنها وإلا التايم تاعها هي تنجم تلبس أي حاجة حلوة وهي تتمنيها. كانت السفيرة متاع الزين هذا والبنة والحاجات الحلوين هي كوثر.
0: تحية الممثلة القديرة كوثر البردي،
2: وبالحق كبيرة على خير.
0: أنا نعرفها كوثر معناها ونعرف طبيعتها في الدنيا كما نشوفها في التلفزة بكل البشاشة متاحة وبالقلب الطيب متاحة. المحتوى اللي تقدم فيه اليوم نحكيه على لي فام غوند، أنت تعطي فيهم كما نقولوا ديزاستوس، ولا تعطي بعض الملاحظات في علاقة باللي كوب اللي لازم نلبسهم إذا كان عندك أنت أمبوا زيد على اللي تاي ستاندار اللي نسميهم احنا اليوم، ومناش مفروض نكونوا الكلنا قوالب واحدة، لأنه كل واحد والمخفولوجي متاعه، كل واحد وبنه، كل واحد وزينه، كل واحد وشنية اللي يمشي معه. من نصايح اليوم اللي تقدمهم هي للنساء اللي تبعوا فيها، للنساء اللي يلا غالب المسؤوليات والصغار والولادة والكوجينة والتصنيف، خليهم يزيدوا في الميزان.
2: إن كل بدن معين في عنده حاجات يتمشيوا معه. أما نرجع ونقول اللي حتى كان فما الحاجات هذوك لازمهم يكون لبسهم، يقعد هو عنده حرية الاختيار. ساعات يبدأ حاجة ماهيش ماشية معاه كما هو يحب، أما ياسر حلوة معاه. خاطر نقول اللغة اللي خرجها واللي تخرج منه تجم تزين وتزين القطعة اللي لبسها. دونك أين نمن بالكديه بالكديه برشا برشا، كونه كل مرأة حتى كان ماهيش لبسة حاجة متماشى معها 100% تجم تكون محليها. أما بديغتو شخفاف
0: ديتاي صغير ينجم يكون الفارق.
2: اكزاكتومون ريتوش كولور حاجات معينه معناها تكنيكمون نخدموهم، خاطر لازم يفوا افوار لوي معناها باش نجم ترا
0: ولوي ارتستيك، راه مش عين هكاكا معناها، ثم عين فنانه تنجم ترا الحاجه هذيك كيفاش نجم تفورم لك بدنك وتخرجك مزيانه.
2: اكزاكتومون ساعات حاجات سامبل على الاخر. ان ساعات فما معناها نسي يجي يقولوا لي ويني كرشي كرشي، هذيك حاجه فريمون انا نشيخ عليها. نقول لهم شو انا مانيش نبيع في لبسه ولا نبيع في سيرفيس، نبيع في فرحه نحب. وديجا هذيك ديما نقول لهم نحبكم ديما فرحانين بالحاجات اللي باش تاخذوهم.
0: اليوم هي لا تعطي نصايح في علاقه بتفاصيل، انه نجموا مثلا ثم حاجات تنجم تظهر البوان تاعك فوا دو اللي هو مش صحيح، ايفيتي نتفاداوهم. وثم حاجات مثلا نجموا نلبسوهم لكن نزيدوهم تفصيله صغيره تنجم تضعفك. انت شنو تنصح نساء مثلا؟ هل انه كل موضه لازم يلبسوها والا يمشيوا بحسب المورفولوجي نتاعهم؟
2: أكيد لي مالغري فما بروفيرب ديلج اللي ما يواتيكش عذبو. أنا جو سوي كونتر سا. عليه خاطر أنا را كل بدن لازمو حاجة معينة معناها فورمة معينة متاع لبسة. صحيح أنا ديما نقول الراحة للكليونت ولا الراحة للمرأة اللي باش تلبس القطعة، كان حاسة روحها مرتاحة في فورمة معينة أوكي. أما إذا كان باش نمشي نورمالمون كل بدن عنده الفورمه نتاعو والقطعه اللي توتيه.
0: اكيد احنا شفنا فنانات عالميات في هوليود، نتفرج حتى على السجاد الاحمر تلقى معناها كي تراها وتعرف اللي هي اون فام غوند وعندها معناها ما شاء الله البوا نتاعها، لكن يلبسوا حاجات بحكم ممكن عندهم اكسي اسهل، خاطر تلقى عندها المختصه اللي لهيت لها بالانيقه نتاعها وباللبسه نتاعها. في تونس هل صعيبه الحكايه هذه اليوم؟ هل ثم اليوم فنانات قاعدين لهين بالأنيقة متاعهم يستشيروا قبل ما يطلعوا شخصين قبل ما يكونوا في عرض؟
2: أكيد فما فنانات يستشيروا. أما هذا حاجة ما هيش أكسيسيب للناس الكل. لازم ديما نحطوا الموضوع هذا قدامنا. معناها لازم عبيد معينين يكونوا معناها يقدموا نصايح. هذوما الناس هذوما ما همش مش يكونوا أكسيسيبل طول الموند، فهمت؟ أوتوماتيكمان باش تلقى برشا عباد خارجين ديلوك اللي هما ماهمش 100% ماشيين معاهم.
0: ثم شكون يكلمك يقول لك مثلا هيلا من الحرفاء والحرفات نتاعك ولا من الفنانين تقول لك هيلا اسكو نلبس الموديل هذايا والا لا؟ اسكو يمشي مع المورفولوجي نتاعي والا لا؟ احنا في اطار الاستشاره كهو خلينا نقول قبل ما يلبس.
2: ثم عباد اكزاكتومون يبدلوا غاردروب كامله. غارد روب كامله معناها تجي تقول لك انا قلقه من اللي نلبس فيه، ماذا بيا تعطيني حاجه اللي تمشي معايا. فمع بيت تعطيهم الحاجة اللي تمشي معاهم، أما فيو اللي ما همش مستنسين بيها ياخذوا وقت بوك معناها بوك سادابتي للستيل الجديد اللي هما باش ياخذوه. اما من بعديك كي يجربوا كي يخرجوا قدام الناس يراو لي روتور نتاع العباد القراب ليهم والبعاد يرجعوا يحبوا قطعه ثانيه وثالثه ورابعه. هذيك الحاجه اللي برسمي محليها
0: ممكن الامبريسيون نتاع العباد كيفاش شافتهم خاطر ساعات راكوب تخليك تفقد معناها من ظهرك اللي انت فقدت الوزن نتاعك. وانا هل انت مع اليوم هيلا انه اذا كان عندنا ديفو معناها في بدنا سبحان الله معناها نجمو زدنا في الميزان في منطقة مناطق الجسد ما زدناش في البدن الكل، لازم نخبيوها بطريقة ذكية بلبسة معناها مختارة على بدنا.
2: أكيد هذيك الخدمة اللي أنا نقدمها للكليونات متاعي. لازم الحاجة اللي تكون فما عبيد يتقلقوا من الكرش، فما عبيد يتقلقوا من عرض الاكتاف، كل واحد مناش يتقلق ويحس روحه ماهوش مرتاح. انا هوني تجي خدمتي انا، يجيو نصايحي انا، يجيو القطايع لان نوظفهم لك الفورمه هذيك.
0: اكيد هلا كريستو نورتني ان شاء الله مش اول واخر مره ان شاء الله تجي بحضنا في فقره على الموضه اللي هي مفتوحه لكم الكل. اكيد كل ما نفيدوا كل ما ننصحوا لانه اليوم نعرفوا عصر الصوره والناس تهتم ياسر بالمظهر الخارجي نتاعها برغم اللي انا ديما نقول اللي في القلب هو اهم برشا، لكن ما يسالش كي نهتموا برواحنا باش تكون المراه هكا تكون فرحانه وتكون سعيده، خاطر ديما السعاده تكون مرتبطه بالمظهر الخارجي. ساعات باش تواصل أكيد في المحتوى اللي تقدم فيه تعطي في النصايح وتقدم فيه محتوى في صفحة عطينا للناس اللي تسمع فيك وتحب تتبعك حتى في إطار الاستشارة
2: سو شارم أوفيسيال على الفيسبوك انستغرام وتيك توك. دونك أنا بريزنت نقدموا نصايح ونقدموا ساعات دي زارتيكل معناها خادمينهم
0: وتفسر علاش مثلا الكوب هذه تخيطت هكا وعلاش تحطت التفصيله هذه بالصوت والصوره. شكرا لك هلا كريستو نورتنا وان شاء الله تكون حاضره بحضنا في فقره على الموضه. هذه كانت فقرتنا على الموضه مواصلين معاكم في احلو المساء وفي اطار الاستضافات شويه اخرى المؤثر. مؤثرتنا اليوم هي مروه المشري صاحبه محتوى اجتماعي ونختموا ساعتنا بحكايه اغنيه وهبي الوعر يلتحق بيا في الاخراج. تحيه لمحمد الغول اللي كان معنا قبيله شويه، حميد على مستوى التنسيق العام للحصه، وتحيه لعمار الجبالي اللي رافقنا زاد اليوم في الديجيتال. اهلا وسهلا ومرحبا بكم ملك اللي زيد تحييكم ونرجع مع اجواء الموسيقى وهذه اجواءنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: معنا احنا بداية الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
1: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة،
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. المؤثر
1: المؤثر فقرتنا هذه اللي نحكي فيها على كل ما يتقدم في علاقة بالمحتوى الإيجابي. نحكي على ناس قاعدة تخدم في خدمة مزيانة حلوة، قاعدة تقدم في نصائح، وقاعدة كيف كيف زادة تقدم في حاجات نافعة للمجتمع. تحية لكل مؤثر صاحب محتوى من نوعية هذية. اليوم هي مؤثرة باش نحكي معها على تجربتها في العمل الاجتماعي. اليوم نحكي على أكثر من وجهة، وأكيد باش نحكيه على سهرة باش تكون مداخيلها مخصصة لفئة هشة وناس مستحقة بالحق، مستحقة دعمنا ومستحقة وقفتنا. ذيك علاش نحييوها مروة المشري معنا مباشرة عبر الهاتف. مروة أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: عاصمة مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية، يعطيك الصحة على المداخلة هذه.
1: مرحبا بك مروة. أنت في قبل ما نحكيه على الحدث اللي وبش يكون إن شاء الله مداخيله مخصصة للناس معينين تنحكيه بأكثر تفاصيل، تخدم على المحتوى الاجتماعي في على مواقع التواصل الاجتماعي، قاعدة تقدم في حاجة اللي تعاون الناس وتخدم المجتمع.
2: هو من المفروض هو كل شخص يخدم في أي مجال ديما لازم يكون عنده في البلانيج متاع حياته هو الجانب الإنساني هذيك، حتى نقولوا احنا باش ربي يبارك له معناها في اي حاجه يقصدها. كانت من الاول البدايات معناتها في جروبات نتاع فيسبوك وجوست نلموا بعضنا، وبعد وليت معناتها من جروب الصفحه، وبعد جيت في التيك توك كانت اللايفات والجيستوات اللي نطلعوا فيهم الحالات الاجتماعيه، الى ان اني انا اتجهت معناتها للميديا معناها، وكان معناتها عندي برنامج ديجا زاد اجتماعي وكل، وقعدت نواصل بالحاجات هذه والحمد لله. يعني لقيت فما ثقة متبادلة بيني وبين الداعمين، بين المجتمع المدني، حتى معناها بين معناتها الناس معناتها إطارات هكية في معناتها في الإدارات يعاونوني يسهلوا عليا الخدمة وكل. الحمد لله قعدنا مواصلين نعملوا معناتها كسكس في رمضان، كسوة في العودة المدرسية، كيف كيف كي نسمع حد يحب يعرس يكيم بسي سهر هذي كمشيت، إلى أن جاء الوقت متاع اليوم نهار 1 أكتوبر هو اليوم العالمي للمسن. وبما أنه هنا ظرف خاص عندي أنه هنا فقدت الوالدة بعد عام،
1: الله يرحمها
2: يعيشك عيشة رحم، دونك حبيت أنه الحفلة هذه يكونوا فيها معناها دار مسنين، وكانت أقرب معناها دار مسنين هي دار مسنين بقرم بيليا الأقرب لي في نابل. قمت بزيارتهم وكانت زيارة هي تبكي وتفرح في نفس الوقت، شفت بس حاجات لازم تكون موجودة. وانا ديما منحبش نقول دراما، نقول لهم راهو بون بلان هذيك، بو بون بلان، امشيوا ويكاند، امشيوا عملوا قهوة بحذيهم، امشيوا اسمعوهم، خصوا لهم شوية من حياتكم هكا. فانا حبيت الحفلة هذية للناس الكل من تونس بنزرت اي ولاية الوطن القبلي الساحل، اي انسان يسمع في صوتي يجي يشاركهم فرحتهم، يجي يتلمى معاهم، يستحى معاهم، يفرح معاهم، وفما ناس بجيب لهم كادوات وكادوات قيمه وقيمه جدا، منهم عمره اللي انا فرحانه بها برشا. وان شاء الله يا ربي معناتها تكون سهريه. الى حد الان احنا قاعدين نتبعوا في نقاط البيع، قاعدين نتبعوا زاده كيف كيف في الناس اللي قاعده تحضر في اللي كادو نتاعها، قاعدين نتبعوا زادة في الناس اللي قاعدة برشا زادة مؤثرين هبطوا ستوريات على الإيفينمون هذي
1: يدعموا في الحدث هذي. هو وقتاش باش تكون السهرة مروة؟
2: وقتاش غدوة إن شاء الله من 8 متاع الليل تبدأ السهرة، النص الليل يكونوا في الموعد. فما نقاط البيع مازال متوفر، معناها أي حد يحب باش يخص ويجي يكلمني على الرقم نتاعي كان تسمح
1: لي. أي تنجم تقول رقمك تفضلي؟
2: 24 560 360.
1: نعاودوا الرقم مروة،
2: 24 560 360. راهو محلول 24 ساعة، راني مجمدة برشا ناس التوا تخدم والتوا تحضر في الشالة والتوا قاعدة تحضر معناها في الميزون بلاس باش تكون معناها التنظيم في مستوى ضيوفنا اللي بالرسمي يتحطوا على الروز. وإن شاء الله يا ربي اللي مازال مجيز يقص هي بالمحتل الجربي باي جوهر. فوالا، دونك زادة نشكر جوهر وأمين علي اللي بالحق كانوا بالحق متفاعلين ومعاملة سلسة ويدزوا على الحفل هذا وفرحانين بيه برشا.
1: اللي هو نذكروا يعني مروى المداخيل متاعه باش تكون لشكون موجهة
2: ولا احنا توا المداخيل هذوما انه نحاولوا برشا حاجات ناقصة كيما الماكلة متاعهم اللي برشا ما كلاوش الياغورت اللي ناقصين في اللحم اللي فما الجيش تاي ما فماش زادة معناتها خطاويت كافية اللي فما زادة كرهبهم راهم مكسرين راهم يطلعوا بالكرهب الخاصة متاع الناس اللي تخدم غاديكا باش يهزوهم يعملوا دياليز ويهزوهم يعديوا ويعملوا لي مساج راهم فيهم برشا ديزون ديكاتي ماذا بينا كان يعطيهم دي شاج رولان ويتفقدوهم مرضى بالسكر برشا دونك تلفتوا ميشاج انا ماذا بيا يكلموني يقصوا طبة يقصوا محامين يقصوا معناها ناس هكية نجم زادة تكون يد فعلة والمجتمع المدني بصفة عامة اللي عنده دور كبير معايا في الايفينمون هذيا والميديا يعطيكم الصحة سواء معناتها الإذاعات اللي كلمتني ومواكبة الوضع خاصة الإذاعة الوطنية حب خاص لها الإذاعة
1: ربي فضل وشكر نسيت أهم فيها. أهم طرف يا مروة في الحكاية نسيت تشكر روحك يعطيك الصحة على اللي تقدم فيه على المحتوى اللي تخدم عليه على خاطر اليوم مهم برشا أنه نخدمه على الجانب الإنساني أنت قاعدة تتنقل سور تيران قاعدة تشوف بالعين المجردة وهذا علاش اليوم الناس عندها ثقة فيك على خاطر أنت قاعدة توصل في الأمانات للناس اللي مستحقتها
2: والله العظيم أنا تو هاني نتكلم فيك وعنية في الكرهبة والله العظيم انا عندي ثلاثه جماعه الفاليز نتاعي في الكهرباء ما تنحاش نقول لهم وين يطيح الليل مبيت ليسونسييل
1: المهم انه تنجح الحكايه ويستفادوا منها اليوم نعاودوا نذكروا مروه دار المسنين بجرومباليا
2: بجرومباليا غدوه توترا انا فما برشا عندها فيديوهات تو تهبط ان شاء الله مدام تربع صملك تو تشوفوا الجو ديجا البليز الجربيه حضرت لهم ومش تمشي لهم معناتها كار ومش تمشي لهم كهرباء بنفس
1: يعني هم باش يكونوا زاد ضيوف في الحفل هذا
2: ايه ضيوف ولابسين بالقدا ومخصص لهم كار ومخصص لهم كهرباء اخرى بنفس بلاس وشوفيرات وديجا سيستونت والكل مخصص لهم باش يمشيوا يلبسوهم ويجيبوهم وحتى لونديكابي يحبوا يجي وينحيوا من الكرسي نتاعو يقعد على فوتوي زاده مرتاح ويفرح معانا مثال احنا زاده مستحقين لهم خليهم هما تحرموا من ولادهم وفما ناس زاده تحرمت معناها من والديها فما ناس زاده تحرمت من الاجر زادت الفرصه انه تصير معناتها كورديناسيون كامله ونعملوا برشا جو مع بعضنا وان شاء الله نوعدكم اللي باش تهبط فيديوهات مزيانه برشا
1: ان شاء الله يا مروه موفقه وان شاء الله الناس الكل اللي وقفت على الحدث هذايا وتحب تفرح الناس وتفرح اماتنا وابائنا ربي يفضلهم كما قلت ثم ناس اليوم محرومه من ولادها في المقابل ثم ناس محرومه من والديها هذه الفرصه باش يعاونوا باش يكونوا حاضرين حتى اضعف الايمان يعاونوا بالحضور نتاعهم بكل التذكره نتاعهم باش نعاونوا دور المسنين اللي بالحق مستحقين مش كان جرومباليا في كامل تراب الجمهوريه يعطيك الصحه مروه المشري برافو نورتنا في فقرة المؤثر أنت مؤثرة وعليك الكلام بالحق ومرأة وعليك الكلام برافو على اللي تقدموا فيه وتحية ليك وتحية لكل إنسان قاعد يقدم في محتوى ويأثر في الناس وقاعد يقدم في حاجة إيجابية شكرا لك مروة لهنا نوصل ختام فقرة المؤثر بعد الفصل الموسيقي آخر فقرات حكاية غنية

0: حكاية غنية
1: حكاية غنية حكاية غنية صوت ذهبي. نحكيه على النجاة الصغيرة. شنو حكاية غنية لا تكذبي اللي هي قصة حب حزينة ومؤلمة عاشها الشاعر المصري كامل الشناوي حب من طرف واحد. القصة تقول انه كامل الشناوي كان يحب نجاة الصغيرة بشكل جنوني، لكن هي ما كانتش تبادلوا نفس المشاعر بسبب فرق السن او انشغالها. خلينا نقوله ساعة الصدمة كانت وقت اللي شافها، وتقول الروايات انه الشناوي كتب كلمات القصيدة وهو يبكي في مكتب صديقه الصحفي مصطفى أمين بعد ما شاف نجاة الصغيرة مع رجل آخر في سيارة بأحد أحياء القاهرة. كلمها بعد ما كتب الغنية وهو يبكي كما قلنا في مكتب صديقه الصحفي مصطفى أمين، كلمها هاتفيا وقرأ لها الكلمات الحزينة اللي توصف الخيانة. هي عجبتها وقالت بعفوية: جميلة قوي، تنفع أغنية، لازم أغنيها. هكا جاوبته نجاة الصغيرة من غير ما تعرف اللي هو يقصد فيها هي واللي هو يحكي على معاناته، ومن غير ما تعرف اللي هو يحبها. هذاك علاش كان قلبه يحترق وهو يقرأ لها في الكلمات. صدرت الغنية هذه عام 1962 وعملت ضجة فنية كبيرة، وكان كاتب الكلمات كما قلنا كامل الشناوي، ولحن الموسيقار محمد عبد الوهاب. غنيتها نجاة الصغيرة ضمن أحداث فيلمها الشهير الشموع السوداء قدام الممثل صالح سليم. هذاك علاش اليوم نقول لكم اللي الغنيات وراها حكايات وراها قصص، ساعات حب ساعات ألم ساعات وجيعة. شكرا لكم انتم اللي تبعتونا في يحلو المساء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يحلو المساء لويكاند غدوة زادة في نفس الوقت نفس الموعد. شكرا لك وهبي الواعر، شكرا محمد الغول في الإخراج، شكرا الحميد في التنسيق العام للحصة، عمار على مستوى الديجيتال، ملك ليزي تحييكم، ونخليكم مع الصوت الذهبي نجاة الصغيرة لا تكذبي.

تصفيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في تحدي جديد أمام جماهيره وعلى ميدانه. ملعب حمادي العقربي برادس، تونس بوتسوانا. الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026. موعدكم يتجدد مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية في نقل مباشر.

0: سابعة مساء كونوا في الموعد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: صلى الله أوقاتكم بكل خير. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية، وذلك في إطار برنامج لدعم التنقل الكهربائي في تونس. وزير التربية نور الدين النوري يعلن أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية بهدف توعية التلاميذ من مخاطر العنف المادي والسيبرني والمخدرات. هذا ومن المنتظر الإعلان قريبا عن منصة للإنصات عن بعد موجهة للتلاميذ بهدف التوقي من كل المخاطر والتي تتهدد المؤسسات التربوية. في العالم، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ينفي وجود ثقة في التفاوض مع المباشر مع واشنطن جراء تكرار الهجمات وفرض العقوبات عقب كل جولة مفاوضات. وصحيفة وول ستريت جورنال تقول نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا جديدا يقضي بوقف إطلاق النار مدة 7 أيام. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: الإذاعة الوطنية تونسية
2: 100%.

0: سيدتي سادتي، مرحبا بكم جميعا.
1: لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
2: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
0: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا فردا.
2: ساعة من زمان.
3: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
2: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
4: يعطيك الصحة يا خالي.
2: ساعة من زمان.
5: مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، هذه ساعة من زمان نبدأها بصوت قاسم كافي.

0: انتم معدلين الموجة على الإذاعة الوطنية التونسية وبرنامج الذكريات مع الراديو ساعة من زمان. أول تسجيل نقترحه عليكم مسامع من برنامج سهرة مع الجديد، إعداد المايسترو عبد الحميد بالعلجية، ويقدموا بالاشتراك مع المخرج والممثل والكاتب الإذاعي كمال بن سلامة، واللي باش نخصوا له حي زمني أكبر في عدد آخر من حصة ساعة من زمان. نسمعوا سهرة مع الجديد.
1: ساعة من زمان.
2: أولا ما تكون لهمش عنصة، لأن الإنسان إذا كان ولا عنده رصيد كبير ياسر من الأغاني يولي كالطاوس. كيفاش أنا مطرب عاد كبير ومازلت باش نقف أخويا نغني مردد وكذا، تولي عنده غرور. وإذا كان صار الغرور هذاك يولي ماذا به ينسلخ ويولي مطرب، ويحتمل مازال ماهوش مكون، مازال ما عندهوش تكوين ماهوش صحيح. هذا اللي برشا ناس ما يفهموش، يبداو يتغشوا ساعات كيخليهم يتغشوا. اللي بيه الفايده هو وقت انسان يغني غنايه ويتقنها، اذا كان ما يتقنهاش يتخلى عليها، ما يسالش ياخذها واحد اخر حتى لين تجي الغنايه اللي يتقنها. وقت يتقنها حتى حد ما شافه اللي وعد واحده اخرى ما قداش، لكن وقت يسمعوه الناس يقولوا بارك الله فيه، ولو مره في الخمس شهور ولا في الاربع شهور ولا ست شهور لك يقولوا بارك الله فيه، ما يقولوش شنو الزفت اللي غناه. لازم هذا اللي يفهموه.
3: في شك سعد العزيز الساسي
2: ولا بخيل ياسر، وهذا بيه اسمعني تويك انسان بخيل ياسر هذاك برشا تو ما عادش ينتج كما يلزم، فهمت ولا حقه ينتج، لان الملحن مهمه الملحن ومهنه الملحن تبقى طول عمر. يحتمل واحد ياخذ الانتريت من اليوم، نتكلم انا سي محمد سعاده على التلحين وكذا، قلت له واحد تو يبدا استاذ نتاع موسيقى ياخذ الانتريت، يكون عازف في فرقه ياخذ الانتريت، مردد ياخذ الانتريت، لكن وقت يبدا انسان ملحن ما ياخذش الانتريت هذاك، يقعد كدوده حتى وقت يموت وقت توفى التلحين. ولذا انسان لازم يكون مثابر، ويظهر لي التلحين شيء يبدا نابع من الاحساس، انسان يحس بالحاجه الى التلحين، لان هذاك التعبير نتاعه مش بالكلمات، بالتلحين. فهمتني؟ لازم الملحن يكون عنده هك الدوده هذيك كما يقولوا بالعامي.
3: حتى كلمات الاغنيه هذه مجدونيه
2: العابد، هي عنده
3: قطاع العابد هذايا، ظهر لي سمعت له اغنيه اداها مصطفى الشرفي.
2: اي
3: موضوع طريف، معناها هات الشوك وخذ الورد، أي
2: ومعناها أي معناها انت نقبل الاساءه نتاعك ولا معامله اللي مش باهيه وانا نعطيك الورد. عنده برشا قطاع باهين
3: وقاعد يتعامل توا من جديد، ظهر لي مع الاذاعه.
2: اي يتعامل
3: مش مقصر في
2: ده، يجيب القطاع وعنده برشا افكار طيبه.
3: كل حال بارك الله فيهم الكل، وبارك الله فيك سي عبد الحميد، وكلكم تصبح على خير.
2: على خير.
4: سهرة مع الجديد. يعيدها لكم عبد الحميد بن علجية. ويقدمها بالاشتراك مع كمال بن سلام.
0: هو واحد من أبرز أعلام الموسيقى التونسية، الموسيقار عبد الحميد بالعلجية، المولود عام 1931، ورث على والده وجده الفن، وهما من شيوخ الفن المعروفين في العاصمة، وتعلم المألوف في المعهد الرشيدي، ثم التحق بالمعهد الوطني للموسيقى، وعام 1967 أسس فرقة الأندلس. وهو واحد من مؤسسي مهرجان الموسيقى التونسية واتحاد الموسيقيين التونسيين، وقاد عدة فرق موسيقية. درس عبد الحميد بالعلجية في المعهد الرشيدي، ثم شارك في مسابقة للتدريس بالمعهد الوطني للموسيقى، وقعد يقري من عام 1957 حتى عام 1969، وبعد فترة انقطاع رجع للتدريس عام 1973، وفي نفس العام تم تكليفه بالإشراف وإدارة تخت الراشدية. قاد بالعلجية فرقة الإذاعة للموسيقى من تأسيسها، وتخلى على قيادتها لفترات، وقت وجوده على رأس الفرقة قام بتسجيل كل نوبات المألوف التونسي اللي كان يشرف على تلقينها الشيخ خميس الترنان، بالإضافة للموشحات الشرقية وتسجيل التواشيح الدينية والسلامية والأغاني الصوفية. وسجل زادة أكثر من 150 حلقة إذاعية تهتم بالموسيقى التونسية. في مجال التلحين قدم عبد الحميد بالعلجية بعض الشارات الموسيقية لمسلسلات إذاعية كما رحمانة والمتحدي وباب الفلة، بالإضافة إلى تلحين بعض الأناشيد الوطنية والدينية وحوالي 20 استخبار على آلة الناي. توفي الفنان عبد الحميد بن علجية عام 2006، لكن بقى أبرز وأشهر مايسترو عرفته تونس سواء في الإذاعة والتلفزة وإلا في الرشيدية.
5: رحمانة،
6: مسلسل إذاعي من تقديم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اللحن المميز والإيقاعات للأستاذ عبد الحميد بالعلجية.
7: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
0: نواصلوا مع مختارات من برامج المايسترو عبد الحميد بالعلجية ومسامع من برنامج مع الفن الشعبي، أعدوا وقدموا بالشراكة مع عبد المجيد بن جدو.
1: ساعة من زمان
8: مع الفن الشعبي، برنامج من إعداد وتقديم عبد الحميد بن علجية وعبد المجيد بن جدو.
9: سي عبد المجيد مرحبا.
10: يا مرحبا، اهلا وسهلا سي عبد الحميد.
9: الموضوع اللي باش نتحدث عليه اليوم هو كذلك في نطاق الغرض الاخضر او الغزلي،
10: التشبيب والغزل،
9: الغزل. وحبينا ناخذ الموضوع اللي هو من المواضيع الأساسية في الأغنية بصفة عامة، ألا وهو الفرقة والهجر. هنتكلمنا عليه، عملناه محور حديث كان تتذكر في أدب وطرب مع الأخ بوراوي بن عبد العزيز.
10: صحيح.
9: وكان محور حقيقة لطيف وفيه ثراء. حبينا نتحدث عليه من الناحية الشعبية، الفن الشعبي.
10: حتى هم عندهم هجر في الشعب زي ده، كيف كيف الفن الشعبي.
9: ولو أن نعرف أنا في البادية، يعني طبيعة البادية تكون يعني ربما
10: التآلف
9: أقسى من يعني من الحاضرة في التفوه والتعبير عن الهجر وعن الفرقة
10: عندهم يعتمدوا على الكلمة الفصيحة، ثم يختاروا ساعة ساعة أحيانا يعني القافية العاطشة اللي شاعر دائما وابدا وقت يجي في سهرة ما بين الشعراء ويبدأ ينشد، دائما وابدا يحب يسبق شعراء باختياره للكلمة اللي هي من جمهاش الناس الأخرين العاطشة.
9: أنا هني باش نسمعك قصيدة أخرى، بالقصيدة يعني بالمعناها الشعبي، السي بن جاب الله. الموضوع بتاعها كيف كيف هو الفرقة. الفرقة أحيت نار الفرقة سامورها تقوى، في مكنوني لهب وجمراتها قدو. أو قولها أنه هو بصوته.
11: أحيت نار الفرقة سامورها تقوى، في مكنوني لهب وجمراتها قدو، وقت اللي ريت مراضي مرحولها تحوى، والحيراني ونوا وماتهم ثغو. منين الفجر زيق من الشرق بان ضوى، فوق بلهم هزوا منفجر مسرو. لحقت نودع فيهم في حال موش هو، سفين عقلي ضاعوا رياسهم غدو، وبحر الداعي بيهم يا صاحبي تنوى، ومواج فيهم تقلب ورياح مهدو. وعرضتني المحبوبة دوباش ما تتخوى، متغسة بالغزة نساتها حدو. قلت لها ظنيتك يا ولفتي عدوة، تمشي وتخليني لشفايت العدو. وقالت لي مغصوبة مانيش بالمروة، أهلي رخوا بي ورجالتي شتهو. كان عشنا يجمعنا المكتوب كيف توا، وكان متنا يا ماذا من قبلنا فنو. ودعتها بسلامة وتقست المدوة، وليت منها نعفس في مدام عجرو. علام الجسم غاوي والجسم زاد ثوى، وموجع مجمولة بالموج عثبو. تقصدني الهواية على حالتي تتهوى يمشوا لندريهم لا جو لا مشو نطلب فضل المولى ما يخيب الرجوة يغفر لي سياتي في سابق يمضو ونصلي على الهادي المبعوث بالنبوة والناس اللي صلوا على المصطفى نجو.
10: لاحظت يا سي عبد الحميد مرة يستعمل الدال في القافية ومرة يستعمل اللام ومرة يستعمل الجيم بدو ونجو وحلو
9: يعني الواو
10: إذا إذا يدل على شيء يدل على أنه اختار الواو للقافية متاعه.

0: ذكريات إذاعية
1: درر من خزينة الإذاعة
2: أسفار بلا جواز. إعداد نور الدين بن عمر. تقديم حماد الجزيري.
3: مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: في برنامجنا هذا الكمانجاتي سي رضا القلعي،
5: محمد عبد العزيز العقربي،
6: خميس ترنان،
4: وترالي سي علي الرياحي بدع في التلحين.
7: أنا شخصية تجبني.
2: الشيء بالشيء يذكر.
8: إعداد مصطفى خريف.
9: عقد عقيق ومن العتيق. إعداد وتقديم سحنون مختار.
10: أمر يتعلق بربط حياتي بحياة ليلى بنت عمي محمود. صديقي محسن كان حساس فوق ما يلزم.
11: في دار عمي سي علالة.
12: سناب
13: يحكيوا على واحد حطاب.
14: برق الليل.
15: هذا عثمان الكعاك الناشي المؤرخ.
16: برنامج فني يعده ويقدمه محمد حفظ.
17: ساعة من زمان.
18: اسم خالد في المشهد الثقافي التونسي حكايته نتداولوها ونسمعوها بنفس التأثير من جيل لجيل. بابا عزيز عبد العزيز العروي من مواليد شهر ديسمبر 1898 في المستير، وتوفى في تونس العاصمة عام 1971. اقراه في المرحلة الثانوية في المدرسة الصادقية، وبين عام 1927 وعام 1928 أشرف على إدارة مطبعة جريدة النهضة، ومبعد أصدر جريدة الهلال التونسي عام 1930، وحرر لسنوات في جريدة لبتي ماتان، وهو واحد من جماعة تحت السور. التحق عبد العزيز العروي بالإذاعة التونسية كمحرر ومذيع من عام تأسيسها، يعني عام 1938، وتم تكليفه بإدارتها. بابا عزيز جمع ونقح التراث الشعبي التونسي والعالمي وقدمه في شكل حكايات باللهجة الدارجة التونسية. أما في الفقرة هذه لا احنا باش نحكيو على حكاية العروي ولا على الأسمار اللي كان يقدمها، باش نسمعوا بابا عزيز يحكي على التمثيل.
17: ساعة من زمان.
19: شنو رأيك لو كان تحدثنا اليوم على التمثيل؟ التمثيل يعني في من وقت بديت تثبت.
20: وقت بديت تثبت نثبت على التمثيل من قبل ما نعرف اللغة العربية.
19: يعني عمرك 6 سنين؟
20: اي تقريبا كذا. ما زلت ما انا بدينا نقراو في قيل في الكتاب ونحفظ القران وفي المكتب هكا نعملوا الخط وبعض حويجات، ما زلت كيف راح يتكلم قدامي باللغه العربيه ما نفهموش. وقتها كانت جات فرقه تمثيليه من مصر ومشاو البعض الاعضاء نتاعها وقعدوا البعض والتحقوا بهم مجموعه من تونس. وقتها انا صغير في المدرسه الابتدائيه، وجاو أجمع هذوما للمستير، ومن الجملة وين نزلوا وين سكنوا في زاوية سيدي عبد القادر. عاد وين هذيك حومتي، عاد نعرفهم أجمع هذوما نشوفهم. من الجملة نتفكر على خلايق اللي لقيتهم وقت اللي وليت في تونس نقرأ في الصدقية، منهم الشيخ إبراهيم لكودي معاها كجمع هذوك، وعندهم واحد طويل مصري ويلبس هكل هذاك اللي كيف
19: قفطان،
20: كيف شو اسمه، كيف الأمين حسنين،
19: الشيخ أمين حسنين،
20: شنو
19: عباية
20: ولا شنو، وشاشية مجدي، وعنده زوز ولاد معاه، في ولاده ومرته ومرأة أخرى، هذوك ممثلات. وهاك الولاد كل عشية يخرجوا يدوروا في البلاد، وعندهم واحد منهم يبدأ عنده نقوز جلجل كبير، يبدأ يضرب فك النقوز والنثبت عليه، يبدأ يقول أدبية تاريخية غربية إلى آخره.
19: يعني كانت من نوعك الكوميدي إيطاليان هذيك متاع القرن 18،
20: هذيك
19: الكوميديا ديلارتي.
20: ديلارتي ايوه، كنت تدور في البلدان ومرت
19: كانت فرق متنقلة.
20: ايوه ومرت فين تلقى تمثل في صالة ولا في تياترو ولا في قهوة ولا تعمل وين تلقى. عاد هذوما ليلة بابا ظهر له باش يبعثني باش نتفرج في التمثيل.
19: لازم عملت حاجة باهية حبي جزيك.
20: كنت هاي ليس في المكتب أنا في المدرسة الابتدائية، أما في الثانوية وليت بديت نرجل عاد. أبدأ يا سيدي، مشيت وقتها عندهم صالة يقولها الرحبة، وعاملين فيها نوع ركحة نوع عاد مشيت الثامنة
19: متجل يعني.
20: وبعث ايوه وبعث معايا واحد من اقاربنا راجل، وعملوا ليلتها رواية عطيل. اول مرة ريت التمثيل في ملي تخلقت
19: يعني، رغم ان الفرقة متنقلة متواضعة كانت ملي تتناول مواضيع محترمة.
20: لا تعرف شنو مش مواضيع محترمة، كانوا هذوك هم المواضيع،
19: ما فماش غيرهم
20: في ذاك الوقت. هذاك ما تلقى الا روميو جوليت، عطيل، صلاح الدين الايوبي، ثاره العرب، اكل هذوك هما التمثيلات اللي يخدموا بهم الناس، ما يخدموش بحاجه اخرى. وكانت اذا كان روايه تكون قصيره يعملوا فصل المضحك في الاخر، وليلتها عاد هما يتكلموا بالعربي وانا مانيش فاهم. عاد هك السيد اللي جاي معايا يعرب لي،
19: يشرح لي
20: هو. حتى في الصدقيه من العام الاول عام 12 جاوا ليلة قالوا لنا شكون يحب يمشي للتياترو؟ التذكرة ب 16 صور دي. اش معناها 16 صور دي؟ نصف تذكرة للتلامذة.
19: فرانكو 12.
20: ايوه.
19: كانت تذكرة.
20: عادي يا سيدي، فما أولاد من يمكن 10 ولا 12 اللي دفعوا وأعطونا التذاكر وقالوا لنا مالا ليلة الجمعة باش بعد العشاء مش يخرجونا نمشيو للمسرح. ومشينا للتياترو هذايا، التياترو البلدي. وتفرجنا ليلتها في رواية لصوص الغاب. وقلت لك وقتها الروايات ما تنتم كان باللغة العربية. ومن الجملة ثم حاجة اللي توا تنسات بالكل، كانوا قبل التمثيل يترفع الستار ويخرج الممثلين والممثلات الكل في المنظر الأول، يقفوا صف ويعملوا سلام،
19: يحيوا الجمهور.
20: أيوة سلام، وكتلقى أبيات شعر كل واحد شي يعمل ويغنيهم ثم بالغنى قدام الناس. وثم اللي يعملوا السلام هذايا بعد التمثيل، ظهر لهم بعد اللي ما يحبوا مفاجأة للجمهور، ما يخرجوا لهمش الناس بالملابس متاعهم. كانت قبل ما ثم روايات إلا بالملابس، اليوم توا ما عادش ملابس، هذاك هو التطور آخر. فهمتش؟ عاد من جملة هالسلام اللي عملوه، توا تفرجنا احنا في رواية لصوص الغاب وسمعنا السلام، وإذا به من غدو الصباح كيف قمنا في الصباح ومشينا البيت المراجعة نلقاوها كسلام هذاك مكتوب على السبورة: قد بدا عصر سعيد فيه للأوطان عيد. الطالع متاعو
19: يعني، فما شكون منكم حفظوا؟
20: ما نعرفش شكون اللي كتبوا بالتباشير. جينا لقيناها قاعدة نقراو، تفكرنا متاع اللي كنا نسمعوا فيه البارح. وقتها كانت زوز جمعيات تمثيل، جمعية الآداب وجمعية الشهامة العربية.
19: بالله الجمهور وقتها يعني التعليم في العصور هذيك ما كانش منتشر كيف توا،
20: ما كانش.
19: لكن بالرغم من هذا كانش الجمهور يتجاوب مع التمثيليات العربية.
20: يا سيدي كان الجمهور وقتها تلقى الواحد في حانوته برانسي ولا شواشي وهو قاعد يسرد لك تيرادة اللي كان يسمع فيها البارح ولا البارح.
19: شيء غريب،
20: فهمتش؟ هذا واحد يقول لك سوايا يهاب الموت والرداء ولا ما عرف شنو، ولا تحبي الممالك وربها الا انا ولا ما عرف شنو تاع صلاح الدين الايوبي. تلقاها الناس كل حافظينها، اكثر الناس في العصر هذاك تلقاو حافظين الروايات، وكانوا الناس مغرومين بكيفيه خرق العداله. تو في التمثيل تلقى اكثر جماعه اولاد بلاد ومشايخ، مشايخ بتاع جامعه زتونه.
19: ايوا
20: كما نقولوا تو فما أخلاق اللي نعرفهم أنا نتول نشخصهم في البقايا معروفة، كيف الشيخ المختار بن محمود والشيخ محمد بن محمود والشيخ سيد علي بالخوجة والجماعة، أكثرهم أساتذة في جامعة زتونة يجي وتفرجوا في التمثيل. فهمتش؟ وقلنا وقتها كانت الأداب والشهامة
19: هذم الجمعيتين الأولانيين
20: اللي كانوا متزاحمين، وكانوا ساعات مزاحمة غير شريفة. زادا تلقى جمعية منهم واحد منها يمشي للجمعية الأخرى يقول بطلت وما وزيني من الخدمة معاهم إلى آخره، هي يقعد يحضر في بروفة ولا اثنين، ومنها يجيهم يقول لهم راهم يحضروا في الرواية الفلانية باش يمشيوا هما يكريو تياترو الاخر، على خاطر كان ثم تياترو الروسيني والتياترو البلدي، وتلقاهم يخدموا لهم الروايه هذيك فرد ليله. عاد قلت لك وقتها التمثيل ما ثم الا باللغه العربيه، والروايات معروفين اكثرهم.
19: فماش كانوا توانسه يكتبوا روايات وقتها؟ التاليف مش موجود.
20: لا لا لا، ناخذوا الروايات هكا المترجمه اللي مترجمه من نجيب الحداد وغيره.
19: ايوه
20: فهمتش، بتاع شكسبير واكثر الاكثر. واكثر الروايات راهي درام، ما ثمش المضحك اللي نعمل فيه اليوم. وكان ما ثم الدارج الا كما قلت لك روايه قصيره في الاخر يعملوا فصل المضحك،
19: وقت اللي تكون الروايه قصيره
20: في اي وقت تكون الروايه قصيره. هذاك هو،
19: قلت كانت المنافسه غير شريفه.
20: ايوه عاد اشتغل كما نقولوا للاداب، واحد من مجموعه الجمعيه الاداب تمشي يمشي للشهامه ويقول لهم بطلت ونحب ندخل نخدم معاكم الى اخره، يقعد ليله ولا ليلتين ويجيهم لجماعته ويقول لهم راهم ردوا بالكم راهم يحضروا في الروايه الفلانيه. اش يعملوا هما؟ يحضروها في في في نهارين ويخرجوا الاعلانات ويكريوا التياترو ويعديه كما نقول اليوم اليوم 19 يعديه نهار 18 قبل بنهار
19: باش يفسدوا على الاخرين،
20: باش يفسدوا على الجماعه الاخرين. هذه كانت تقع ديما، فهمتش. وكنا برشا ناس كنا نتفرجوا في الروايه هذه والروايه هذه هي ويك تشوف مش دنيا هي باش نشوفوا ما اما خير شكون مثل خير. مره عملوا روايه بكلها دارجه، فهمتش،
19: سيت لاول مره معناها
20: اول مره. والروايه شنية فاجعه، والناس مش مستنسين باللغه العربيه في الفاجعه،
19: اللغه الدارجه الفاجعه.
20: ايوه اللغه الدارجه ضحكوا عليها. عاد قلت لك انا تولي لاحظت وقتها وكتبت عليها هذه، قلت اللغه ما تصلحش للمواقف هذه. معناها الناس قاموا يضحكوا في المواقف اللي حقهم لو كانوا باللغه العربيه راهم قاموا يتبكاوا معاهم.
19: صحيح.
20: تراو في في في مجدون ليله، وقت اللي نشوفوا المره الاولى في عام 13 الشيخ اسلام الدوفاني في دور قيس يغني وكيفاش مجرى فيه وكيفاش عاوش الناس كل تبكى. لو كان عملوا بالدارج راهم يقوموا يضحكوا. عاد يا سيدي ولت عملوا محاوله اخرى، عملوا روايه باللغه الدارجه مضحكه تعدات، بدا يتبدل الجمهور. ولا سي الحاج علي بن خوجه ما عادش يجي،
19: ما يساعدوش
20: الشيخ المختار بن محمود ما عادش يجي، سي محمد محمود اللي هو سي نائب سي بويه في ارضه ما عادش يجي، فهمتش. ولاو يجيو جماعة الحلفاوين، جماعة فندق غلا إلى آخره، ويجيب الواحد يجيب هو مرض وأولاده يجيب مرته وما أعرف شنو، وجماعة يجيو في لوج يجيبوا خفة فيها العشاء والعداء ولا الدبيبزة ولا حاجة ولا نوع آخر. وما كانتش جمعيات ياسر ومزاحمة كبيرة هكاك في كيف الموجود اليوم. كانت قبل هزوا الجمعيات ومنها تنحى ولا دخلوا مع بعضهم، ولا التمثيل العربي
19: ولا جمعية واحدة.
20: جمعية واحدة التمثيل
19: وقتها نظن المنافسة فات عاد
20: وقتها ولا وحدها. أما شنو اتعاركوا مع البشير المتهني مش عمل مستقبل تمثيلي، ورجعت مع بوك كما هي ولا زوج جمعيات، ومنها جات جمعية الهلال وجمعية السعادة وجمعيات اللي ما كانوش يدوموا ياسر أو يخدموا شوية، ومنها طفات ومنها دخلوا الممثلين في جمعية أخرى إلى آخره.
17: ساعة من زمان.
18: شهادة الفنان محمد بن علي يحكي على عبد العزيز العروي مع صحنون مختار.
6: والغريب في الأمر وأنا عبد العزيز العروي المسرحية الوحيدة اللي عملها هي جمال ضحك ضحكة، ويظهر لي خذاء العنوان كفاح للموضوع برمته جمال ضحك ضحكة في حياته. بابا عزيز عمل رواية وحيدة في حياته.
7: هو بابا عزيز قبل ما يكتب أو ما يختبس المسرحية هذه عمل لك سلسة متاع في دار عمي سي علالة
6: معروف،
7: وكان هو يمثل فيها دور
6: عم
7: علالة والأسرة متاعه
6: دلندا عبدو
7: وقتها دلندا ونجوى محمد الهادي وسمع وزهرة فايزة فتكونت هك الأسرة هذيك والتفت حولها ونالت النجاح والتقدير. فهو دائما وابدا يعني يعتبر من رجال المسرح سواء المسرح الإذاعي أو المسرح، لكن المسرح يعني
6: الركح
7: ما قدم فيه إلا مسرحية جمال ضحك ضحكة اللي هي تعتبر اقتباس أو ترجمة عن مسرحية فرنسوية اسمها حانة ماكسيم. وكان حابب باش يستمر، لكن نظر لبعض ظروف ثم بعض ناس هاجموه وكذا، ف مرة من المرات انه قدم استقالته وقال انا نفك عليا من هالوسط هذايا، وانا انسان طلعت بعد العمر هذايا لا نعرف لا تمثيل ولا نعرف كتابه ولا نعرف كذا.
6: وكان حشام برشا ناس ما يعرفوش الصفه هذه في بابا عزيز. بابا عزيز كان راجل حي، وحتى في الاجتماعات العامه ماذا به ما يتكلمش.
7: بابا عزيز مش في الاجتماعات العامه، بابا عزيز كيجي يجي يسجل الحصص نتاعه والاسمار نتاعه وتعليق الاخبار ونشره الاخبار، حتى واحد في الاستوديو ما يخليه اياك. واحنا بذلنا جميع مجهوداتنا باش يحيي معانا الجمهور، لانه لا فكان معناتها عنده هاك اللحظه هذيك اللي باش يقابل فيها الجمهور كيني شنية، فهمتني؟
6: والله بالصدفة أنا ما نحبش نحكي على الحكاية هذه، وقت اللي أنا عشرته تقريبا 15 سنة في قسم الأخبار
7: حك.
6: وكنت بجنبه دائما، وكان كيف يمرض بابا عزيز كانت البلاغات المحلية أنا اللي نسجلها، وإذا به من بعد وفاته بمدة زمنية أخذوا بعض زملاء كذا، ولكن وقت اللي يذكروا أنفسهم برك أنا كنت النوب بابا عزيز أنا كنت كذا، بينما إحنا ما كناش النبوه إلا في البلاغات المحلية فقط، لأن ما نقدروش على شيء آخر من بابا عزيز، لأن بابا عزيز عنده صفة يمتاز بها في اللهجة التونسية وفي قواعد وأسلوب إلقاها ما يكسبها حد. ولهذا اللي يقول النوب بابا عزيز ممكن ينوبوا في أشياء بسيطة كيف البلاغات المحلية، أوراق تقرأ أو بلاغات تقرأ، أما باش ينوبوا في أفكاره أو في
7: أسلوبه
6: يستحيل.
7: شو ثم قولة مأثورة ما نعرفش صحيحة ولا لا، يقولوا الإمام سحنون وقت اللي كان عايش، كان وقت اللي واحد يمرض أو يصاب بمرض
6: يمشي يقول النون حرف النون
7: يمشي يقول، فهو يكتب له حرف النون ويعطيها له يمرأ. فلما توفى الإمام سحنون جاء شيخ من المشايخ قالوا الشيخ إش كان يعمل، هو يكتب نون، هذا نكتب نون واحد هاي يعطوه النون، هزوها للراجل، الراجل ما يمكن مات ما برش عاد صبحت قولة ماثورة هذه النون، لكن وين سحنون؟ توا كل إنسان اللي ما مسحنون، وين اللي ما مسحنون؟ باش يفرق بينك وبين اللي ما مسحنون. بابا عزيز كان يمتاز بأسلوب وبعمق وبفكر ثاقب، وكانت عنده نظرة، وكان كيف يقدم الموضوع أو يقدم الشيء النقد اللي باش ينقده يقدمه بأسلوب مستحب وبلهجة بتخليك ولو انها ضدك انت، فهمتني ولا؟
6: يقنعك
7: وتتقبله منه، وما يدخلش الموضوع بديراكتك ويتوزع
6: التجارب. سمح الله علينا، حكى لي بابا عزيز الله يرحمه، حكى لي كيفاش خدم في جل ولايات الجمهورية. بعض الناس ما يعرفوهاش هذا، خدم في مراقبة المدني، خدم في مع قاضي تقريبا ولا مع شو اسمه في جربة، خدم في قروان، خدم في صفاقس، خدم في كذا، بحيث الراجل طاقة من الحنكة ومن التجربة
7: ويعرف المجتمع،
6: يعرف المجتمع معناه من أول
7: بجميع وخير. طبقاته بجميع مذاهب وبجميع ثانيا. أنا صغير في أثر الحرب العالمية يعني عام 47 و46 و45 أنا نعرف بابا عزيز كان بالطوموبيل، فهمتني ولا، ويدور باب سويقة كذا، ويعطي في نشرة الأخبار في البطحة، واحنا نجي ونقولوا العروي
6: قلنا كنا حي، قلنا حي وحشام. ثم صفة أخرى برشا ناس زاد ما يعرفوهاش، وأنه كان بابا عزيز ما يحبش النبزيات. تصور نهار وقفنا وياه قدام الإذاعة باش ناخذ تاكسي باش نمشوا نوصلوا لحداث العربي بالحاج الصادق باتفاق معه، خذينا تاكسي. كيف وصلنا للرامبوان القريبة هذه انت عارفين قابس، سيمولات تاكسي اللي سوق في التاكسي اتلفت وقال له بابا عزيز اش بيك هالنهارات عبدنا، خاطر وقتها عامل حملة على جماعة التاكسيات وكذا. وإذا بي بابا عزيز يتلفت يقول لي يا فلان توك محمد علي ولا فلان متحدي، اقف وقف التاكسي، وقال لي اخلط علي وكمشي عمل الدورة متاع نهج اليوم. هبطت انا نجري مريت حد، رجعت نلقى باب عزيز هبط بقول باكيت متاعه من كذا، والتاكسي مشى سلم فيه. باب عزيز قلت له ما لقيتش الراجل هذا اللي تقول لي عليه وكذا، قال لي انا راجل، قال لي هذا باش نبدلوه ناخذ تاكسي اخرى، فهمني؟ قال لي باش خير، قال لي ولا نحل في قزيق معاه الصباح البزني وما نعرفش شنو، بحيث برشا ذكريات على باب عزيز كون يجبدها الانسان معناها يبين جوانب كبيره من حياته اللي او نقول لك بصراحه ما بعض اخوه تحدثوا يمكن بالسماع على باب عزيز ما يعرفوش معنى أساليبه الحياتية خصوصا في دار الإذاعة والتلفزة.
7: وهذيك المشكلة هو أنه الناس تتحدث على باب عزيز من غير ما تعرفه ومن غير ما تذكره، ويخليه الناس اللي تعرفه
6: على كل حال التاريخ لابد ما يذكر الأشياء هذه.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: هكا نوصلوا لختام ساعة من زمان اليوم، وكان تحبوا تسمعوا الأصوات معينة وإلا برامج وإلا أغاني أو أي إنتاج من الإنتاجات القديمة للإذاعة الوطنية، اكتبونا على صفحة الإذاعة الوطنية وإلا صفحة انتصار المانع على الفيسبوك. مع الشكر لكل الزميلات في خزينة الإذاعة التونسية، نسيمة ونجوى وليلى. إلى اللقاء.

0: سيدتي سادتي، مرحبا بكم جميعا.
1: لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
2: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
0: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا فردا.
2: ساعة من زمان.
3: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو. أيوة.
2: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
4: يعطيك الصحة يا شيخ.
2: ساعة من زمان.
5: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu më se jemi e fërmje. I najt me lotënia.
1: Mujëzul Mbë, min idhahatil gjumhurijet e Tunisia.
2: Asadu Allahu wa bratëkum, bikulli khajr. بداية من أكتوبر المقبل منع كلي لخروج التلاميذ أمام المؤسسات التربوية مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ وفق قرار صادر عن وزارة التربية. هذا ومن المنتظر أن يتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد موجهة للتلاميذ بهدف التوقي من كل المخاطر التي تهدد المؤسسات التربوية. تونس تحتضن بداية من اليوم الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال سواس بمشاركة 28 جمعية من مختلف دول العالم. والإربعاء المقبل انطلاق الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة من تنظيم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية. صنف شهر أوت 26 ضمن الأشهر الأشد حرا في تونس منذ سنة 1950 وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وبحسب المعهد فإن هذا الوضع المناخي يندرج ضمن مرحلة صيفية شديدة الحرارة اتسمت بتواصل موجات الحر بفارق درجات بلغ 3.4%، وذلك مقارنة بالمعدل العادي. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز مدعيا أن إيران تريد إعادة فتحه بشكل فوري بسبب تكبدها خسائر فادحة. من جهته، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية جاهزية طهران لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني محتمل. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: السلام عليكم.

هذا المقام المغاربي، كل بلدان المغرب العربي تتأثر به وتعزفه وتغنيه وتنتج عليه. إذا ختمنا حصتنا الماضية ببراول نوبة المزموم من تونس، اليوم نحب نفتحها بنفس المقام ولكن بأداة أقرب. مدرسة من المدارس، مدارس المألوف إلى تونس، هي مدرسة قسنطينة. ومدرسة قسنطينة أنا أدركت شيخ حسون الخوجة، هذا صديقنا كان يشتغل مع بنشيكو في معمل الطبر، وكان من كبار الحفاظ التراث الموسيقي في مدينة قسنطينة، وكان يأتي إلى تونس سنويا ويزورنا في الرشيدية ويحاول يراجع بعض القطاع التي ترتبط بالتراث التونسي. وإذا كانت مدرسة قسنطينة هي من أقرب المدارس إلى مدرسة تونس، فمدرسة تونس متصلة بمدرسة قسنطينة ومدرسة متصلة أيضا بمدرسة طرابلس. فيرجع هذا إلى بداية القرن الثامن عشر، حيث أن الملك التونسي محمد الرشيد باي أثناء المعارك المعروفة انتقل إلى قسنطينة واستقر بها مدة طويلة، وهنالك اشتغل. فهو أديب ما ينجمش يبعد على أدبه، وهو فنان ما يقدرش يبعد على فنه، ويقال أنه أسس بها دار الطابع أو الدار التي تشهد بمكانة الفنانين. ومثل ما فعل في تونس من تنظيم النوبات التونسية، فعل هنالك تنظيم النوبات في قسنطينة. من أبرز تلاميذ الشيخ حسون الخوجة سي الحاج الطهر الفرقاني، فنان وعازف. هو تعرف من الأشياء الخاصة اللي هي تربط قسنطينة بتونس هو العود العربي. العود العربي في تونس احنا نسميه العود العربي، وهو العود الخاص بتونس، هذاك موجود إلا في تونس وفي قسنطينة فقط. فسي الحاج طهر الفرقاني يعزف الكمانجة ويعزف العود العربي، ونستمع إليه إلى انصراف وإلى خلاص في مقام المزمور.

بارك الله في سي حاج طاهر الفرقاني في حسن أدائه لمقام المزموم. وبالنسبة لمقام المزموم عندنا مؤلف كبير ملحن عرف في تونس في أواخر القرن الماضي وبداية هذا القرن الربع الأول تقريبا من هذا القرن، وهو الشيخ أحمد الوافي. الشيخ أحمد الوافي لحن قطع عديدة، ولكن ما لحن إلا على الأنماط التقليدية، ومن هذه القطاع هنالك الخفيف من نوبة المزموم لحنه، وأدخل هذا الخفيف من شدة ما تمكن منه الفنانون في تونس قبل الحرب العالمية الأولى، أدخلوه في النوبة واعتبروه جزءا لا يتجزأ من نوبة المزموم التقليدية. من هو الشيخ أحمد الوافي؟ الشيخ أحمد الوافي ولد بتونس العاصمة سنة 1266 هجرية 1850 ميلادية من عائلة أندلسية، وكان أول اتصاله بالفن الموسيقي عن طريق والده الشيخ حميدة الوافي الذي كان من أبرز منشدي المدايح النبوية، وخاصة منها بردة البصيري التي لها ألحان خاصة بتونس امتازت بها القادرية ويقال لها البردة بصنايع. من خصائص البردة بصنايع أن أديها جماعتان، فالجماعة يقولون المقطع ويعيده الجماعة الثانية مبتدئين من قبل نهاية المقطع الأول، وهذا يعرف عند الغربيين بالكانون، حيث مثال الكانون الطريقة الغربية وهو مثال متاعنا لا يوجد إلا في البردة بصنايع. ثم تعلم الشيخ أحمد الوافي الملوف والموسيقى على مجموعة من الفنانين في مقدمتهم الرباب بريهم تبسي. بريهم تبسي هذا كان مشهور في القرن الماضي، وكذلك ساقسلي. ساقسلي كان رئيس فرقة موسيقى الجيش، الفرقة الموسيقية التي أحدثها أحمد أباي الأول في نطاق مدرسة الحربية بباردو، إلى أن أصبح من أبرز رواة الملوف وعازفا بارعا على الفحل، فجلبه البارون دي لانجي كمرجع من أبرز المراجع لتأليفه في الموسيقى العربية. أما إنتاجه فقد امتاز بطابع خاص أمكننا تمييزه من بين التراث الموسيقي، وذلك بالعناصر الآتية: إبراز مقام الشاهناز الشرقي، عنده منه يا لقومي ضيعوني الذي تبرز فيه الروح التركية، وقد أعطاه اسم انقلاب الأصبعين، وذلك في بطايح هجرتني يا خاي وموشح يا لقومي ضيعوني. ثم إدخال مقام النواء في طوالع قطاع الشهناز، هذيك يا

قلنا إدخال النواة في طوالع قطاع الشهناز أو الأصبعين مثل طالع المثالين السابقين وطالع موشح بدري بدا، وتناول أيضا مقاما لم يقع تناوله قبل الوافي إلا في الارتجالات أي الاستخبارات غناء وهو في القصائد أو في الأغنيتين الشعبيتين. المقام هذا هو مقام لحسين صبا، أغنية التي تفتح بها الأفراح الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: تبرز فيها الدرجة الثالثة، وكذلك في أغنية يا قابلة يا مقبولة المعروفة. نعرفش علاش يقولوا يا قابلة يا سوسية، لأن هل أن القوابل يتخرجوا من مدينة سوسة؟ ما نعرفش. فقد قدم لنا فيه موشحا أخذ كلماته من سفينة الملك للشهاب التي تتناول التراث الشرقي، وطبعت في أواخر القرن الماضي، وعنوانه يا أسمر يا سكر.
1: يا الأسمر.
0: وللمرحوم الوافي تجديد آخر تناول به الإيقاع، فقد لحن على وزن كان ينفرد به، وهو المربع التونسي الذي يشبه المصمودي الشرقي إلى حد كبير، موشح قاضي العشق.

إلى آخره. ووزن النوخت اللي عليه يا لقومي ضيعوني لاستمعنا إليه. وعلى ميزان السماع موشح بدري بدا الذي بدأه من الزمن الرابع مجاريا في ذلك الموشح الشرقي مل الكاسات واسقاني لمحمد عثمان الذي بدأه من الزمن الثالث للإيقاع. والحديث عن أحمد الوافي أنا تشرفت بأن ألفت فيه كتابا رفقة أستاذي الشيخ الأستاذ عثمان الكعاك، وممكن الاطلاع عليه في دار المعهد الرشيدي. وتوفي أحمد الوافي سنة 1340 هجرية، 1921 ميلادية، بعد أن خلد مكانته في تاريخ الموسيقى العربية بإنتاجه مثل زميليه الملا عثمان الموصلي بالعراق والسيد الدرويش بمصر، حيث وقعت وفاتهم جميعا في فترة متقاربة، وتراثهم تداولته الأجيال وتتغذى به الأرواح إلى الآن. نستمع إلى إنتاج الشيخ أحمد الوافي وهو الخفيف من نوبة المزموم إلى حبيبي نترك أوطاني عسى يراني، ثم بعد الختم من نوبة

معنا إلى الخفيف، إلى حبيبي نترك أوطاني عسى يراني. والتسم هذا الخفيف بطابع خاص في المألوف ما هوش موجود، هو كثرة الآهات والتصرف بين المطرب وبين المجموعة، ذلك التصرف الذي أوجده في الموشحات في القرن الماضي الأستاذ أحمد عثمان أو أحمد عثمان كما ينطق في مصر في موشحاته. فالشيخ أحمد الوافي تأثر بذلك الإجراء وطبقه، طبق حتى استعمال ميزان السماعي كما ذكرت آنفا، إنما هنا استعمل في هذا الموشح أو في هذه، وهما كلمات بسيطة جدا، إنما كساها بثوب موسيقي جميل وممتاز. وكما فعل في الموشح أصبعين قاضي العشق استعمل فيه أيضا التردد الذي يتماشى مع نوع الدور المصري، لكنه ليس دور إنما هو في شكل موشح. بالنسبة للمعزوفات التقليدية، أنا ألفت فيها سماعي وألف قبلي بطبيعة الحال باعتبار السن الأستاذ محمد التريكي، له سماعي مزموم. سمعكم جانب من سماعي الذي ألفته في هذا المقام، ثم نستمع إلى سماعي مزموم للأستاذ محمد التريكي الذي ألفه في حوالي سنة 35 أو 36.

وأنتج كما قلت الأستاذ محمد التريكي في مقام المزموم سماعي في بداية الثلاثينات، وهو من أبرز من أنتج هذا النوع من المعزوفات مع الأستاذ الشاذلي مفتاح في تلك الفترة، وعزف سماعي هذا المزموم في الرشيدية وسجلته الرشيدية وسجلته فرقة الإذاعة، وهو مشهور بين الفنانين. نستمع إليه.

كان هذا سماعي مزموم للأستاذ محمد التريكي. من أبرز بعد الشيخ الوافي ظهرت شخصية أخرى أنتجت على أغلب الأنماط، وإحنا تناولنا الشيخ الوافي من حيث قيامه بالتلحين على الأنماط التقليدية، والأنماط التقليدية تناولها أيضا الشيخ خميس ترنان. الشيخ خميس ترنان ولد في مدينة بنزرت سنة 1894، وبعدما تعلم القرآن الكريم دخل المدرسة الابتدائية حيث تتلمذ على الأستاذ عبد الرحمن جيجا والد صديقنا الأستاذ طهر جيجا، ثم التحق مع والده الشيخ علي الترنان بالطرق الصوفية حيث بدأ تعلم الغناء وظهرت موهبته الفنية التي دفعته لتعلم آلة العود والبيانو. ولما أتى إلى تونس سنة 17 ذاعت شهرته في الأوساط الفنية وتزاحمت عليه طلبات الشخصيات وكافة أفراد الشعب للقيام بالحفلات العامة والخاصة، فنظم حفلتين في الأسبوع بمقهى المرابط بسوق الترك زادت فيه شهرته، ورسخت تمكنه من حفظ المألوف على الشيخ أحمد الطويلي المعروف شيخ أحمد القروي الذي يمسك آلة الطار في تلك الحفلات. وفي سنة 29 و30 قام برحلتين فنيتين إلى برلين، سجل أثناءهما عدة استوانات مع شركة بيضافون بواسطة السيد البشير الرصاصي رحمه الله، وشارك في سنة 32 في الوفد الفني بإشراف عازف الرباب الشيخ محمد غانم في المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة، حيث قدم عدة حفلات وأنجز عدة تسجيلات للتراث الموسيقي التونسي. وفي سنة 34 كان من أبرز العناصر الفنية التي قامت بتأسيس الجمعية الرشيدية التي بعثت النهضة الموسيقية العربية وكونت أكبر عدد من الفنانين الشبان من ذلك التاريخ، عين معلما لها وملقنا للملوف والأغاني، وأثناء بداية الإنتاج الفني بالمعهد الرشيدي كون مدرسة خاصة للتلحين مزج فيها بين المقامات الشرقية والتونسية، وأثبت فيها الأوزان التي لم يتعاطاها غيره من قبله، فلحن بشرف واحد على وزن الشمبر عرف بشمبر نواة، ولحن مجموعة من الموشحات وهي التي جعلته من طبقة شيوخ الفن أمثال الشيخ أحمد الوافي، منها موشح الشيخ أحمد خير الدين طاف بالصهباء بدري الذي سنتناوله سنقدمه اليوم في مقام المزموم، وموشح الشيخ القصار من رنة العيدان، ومن الموشحات الأندلسية في نغمة العود والسلافة في مقام العجم، وبالهوى قلبي تعلق في مقام الحسين، كما أكمل تلحين موشح بن سناء الملك كلل يا سحب تيجان الربا بالحلي الذي أخذه عن شيخه الأستاذ رشيد بن جعفر، وموشح الصفي الحلي شق جيب الليل عن نحر الصباح في مقام الأصبهان، وموشح بن سهل هل درى ظبي الحما أن قد حما قلب صب حله عن مكنسي في مقام رمل المايا، وهو مأخوذ من نوبة رمل المايا خفيف، وقد جعل كل مقطع من هذه الموشحات ملحنا في مقام خاص مع الرجوع به في النهاية إلى المقام الأصلي المعتمد في المقطع الأول. وأشرف المرحوم الترنان على جمع التراث الموسيقي بالمعهد الرشيدي وأصلح إيقاع عدة قطاع منه، ثم استمر في الإنتاج بتلحين نوبة الخضرة في مقام النهوند وعدة قصائد على أسلوب أبي العلاء محمد المصري وعدة أغاني كانت من روائع الفن الأصيل وأبرز مثال للمقامات العربية. وعلاوة على تمكنه من العزف على البيانو والعود التونسي والشرقي، فقد كان أول من عزف على القانون بتونس وأدخله للفرق مكان البيانو، كما عزف آلة الناي وصنعها، وتمحض للعود التونسي وكون فيه مدرسته مدرسة تبعه فيها كل من أتى بعده. وشارك المرحوم خميس ترنان بعد الاستقلال في تكوين المجموعة الصوتية للإذاعة وفي وضع برنامج تعليم الموسيقي بالتعليم الثانوي والتعليم المختص، ورفع لواء الفن مدة نصف قرن مغنيا وعازفا ومنتجا وأستاذا مع اشتهاره بالأخلاق الحميدة وتقوى الله،
وتوفي رحمه الله يوم 31 أكتوبر 64 بعد أن رسخ الفن التونسي الأصيل وبثه في أجيال عديدة تواصل مسيرته في هذا السبيل. موشح طاف بالصحباء بدري في مقام المزموم، لحنه الشيخ طرتان، وهو من كلمات الأستاذ أحمد خير الدين، وأضاف إليه ختم من كلماته من التراث القديم. الكلمات: طاف بالصهباء بدري في كؤوس من لجين، فاسقني قد طاب سكري يا كحيل المقلتين. لست أعني بنت كرم زانها تاج حبب، بل منايا رشف ظلم من ثنايا ورضاب. ما احتيالي يا غزالي كاد يفنيني الهيام، طال سهدي بعد بعدي عنك يا بدر التمام. الختم: ليس لنار الهوى خمود ولا لقاضي الهوى شهود، أنتم لنا في الهوى موالي ونحن في حيكم عبيد، بالله حن على المتيم من صار في حبكم عميد. استعمل فيها بطبيعة طبقها على ميزان السماعي، فدم تاك دم دم تاك، وبطبيعة الحال طاف بالصهباء بدري بعيدة على وزن السماعي، لكن طوعها الشيخ خميس طرتان بإعادة الكلمات وزيادة الترنمات وتطويل المقصور أحيانا حتى مكنها مع ميزان السماعي كما سنستمع إليه الآن.

هذا طاف بالصحباء بدري للشيخ الترنان، وأنا آسف كيف انفردت به مجموعة صوتية بدون آلات، وتنفرد المجموعة الصوتية عادة بدون آلات في القطح في المدايح النبوية وفي الطرق الصوفية، ولا داعي لذلك، ولا داعي لنا بأن نحتفظ على مثل هذا المثال بالمجموعة الصوتية فقط. نتناول الحديث على مقام الأصبهان. يقولوا أصبهان في تونس، ويقولوا أصفهان، وأصفهان هي العاصمة القديمة لفارس أو لإيران نسميها الآن. وهذه الكلمة مستعملة في الموسيقى كثير، مستعملة عند الإيرانيين أولا في الأصفهان، لكن مدلولها يختلف من بلد إلى بلد. ففي إيران مثلا هي اللي يرتكز عليها الأذان، الله أكبر الله أكبر، مستعمل في كل بلاد الإسلامية تقريبا. في المغرب الأصفهان هو، أو الأصبهان كما نقوله إحنا، هو يدل على نغمة أخرى تتسمى عندنا هي العراق. وعند نحن الأصبهان خليط بين مقام اليقاه الفارسي الأصل والمستعمل في تركيا كثير وجانا مع الأتراك، ومع عقد خماسي من أصل بربري قديم أو حتى زنجي، ربطوا مع بعضهم ونهضوا الهبطة متاع اليقاه. في الجواب يستعملوا نوع من أنواع الرصد، نسميها أصبهان.

لكن سواء في الأندلس أو في تونس نوعوا في العقد الثاني هبطوا، فما بعض المناسبات يرجعوه مثل القفلة أو الرجوع متاع اليقاه الشرقي. وعندنا شاهد على هذايا

هي غفلة خارجة على العقد الخماسي الأصيل، اللوبي نسميوه ولا البربري ولا حتى زنجي. نلقاهم استعملوا شيء آخر، استعملوا على العقد هدايا. استعملوا الحسين على هذه الدرجة. وعندنا شاهد كذلك بطايحي آخر من نوبة

عندنا عنصر آخر زاد كذلك استعملوه، وربما استعماله هو الأصبعين هنا يقرب ياسر لاستعمال الأصبهان الأصلي الإيراني. كما نسمع شوية آخر للدخول متعنوه.

حيث هذا تنويع كبير في العقد الثاني من الأصبهان. إنما المهم هو من المقامات اللي فيها روعة وفيها بهجة وفيها النخوة، كثير من الفنانين أو من السميعة كانوا يقترحوها ويطلبوا غناها ويشاركوا في أداها، باعتبار هذه النغمة نغمة قوة ونغمة عنفوان. نسمع منها من فرقة الإذاعة الاستفتاح والمصدر بتاع هذه النوبة، وهي قطعة موسيقية اللي تفتح بها النوبة.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تونس تجدد دعوتها للوقف الفوري للعمليات العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط، منبهة من أن تواصل الأوضاع على هذا النحو ينذر بتداعيات كارثية على جميع دول العالم، وذلك وفق بيان تونس الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي نفطي خلال جلسة النقاش العام للجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
4: تتابع تونس بكل انشغال التصعيد المتواصل بمنطقة الشرق الأوسط وتبعاته الخطيرة على مختلف الأصعدة، وترى بأن استمرار الوضع على هذا النحو سيفاقم تعقيد الأوضاع بما ينذر بتداعيات كارثية على جميع دول المنطقة والعالم. وتجدد تونس الدعوة إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتغليب منطق الحكمة والعقل والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض وإلاء الأولوية المطلقة للحلول السياسية والسلمية والدبلوماسية كسبيل وحيد لتسوية الخلافات القائمة، كما تؤكد تونس على تمسكها بحرية الملاحة والأمن البحري مع الحفاظ على أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد الدولية والحقوق الاقتصادية للدول.
3: كما أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال ذات سياق تضامن تونس التام مع لبنان وتمسكه بوحدة أراضيه، مع إدانة تونس للهجمات الصهيونية المتكررة على الأراضي السورية، كما تتطلع لتوصل اليمن إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة تحفظ وحدة أراضيها. في سياق آخر، وبداية من أكتوبر المقبل، منع كلي لخروج التلاميذ أمام المؤسسات التربوية مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ وفق قرار صادر عن وزارة التربية. تونس تحتضن بداية من اليوم الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال سواس بمشاركة 28 جمعية من مختلف دول العالم. صنف شهر أوت 26 و2000 ضمن الأشهر الأشد حرا في تونس منذ سنة 1950 وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رفضه المقترح الإيراني الجديد لفتح مضيق هرمز. والمتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يؤكد جاهزية طهران لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني محتمل. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى

0: هواوي ستور
1: وعلى هواوي ستور.
0: تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: في عام 46 جمعيتنا جمعية الكوكب التمثيلي أعلن مديرها الأستاذ محمد الحبيب الله يرحمه، انضم هو نشيد، عمل مباراة لتلحين هذا النشيد، فشاركنا في هذه المباراة والحمد لله كان نشيدنا هو المقبول. قل كوكب التمثيل يحيي شعبك الراقي النبيل، وانشر الآداب واحزم واتخذ خير سبيل، قم بعزم وحماس وانشر الفن الجميل. لحناها في مقام الأصبهان اللي كنا نستمع إليه.

جميل. الأصبهان هو عندنا مقامين فيه بالنسبة للتراث التونسي اللي ممكن يقف فيهم الإنسان في الدرجة الخامسة. عند المغاربة يقفوا في الدرجة الخامسة لكن يعطيوه اسم والزوركند، لكن عندنا احنا وداخل في نطاق الأصبهان وقت اللي نسمعوا البرول في

0: لا لا لا لا
1: ما زال بيشتغل. ما قفلش وقعد في الدرجة الخامسة. المقام الثاني التونسي اللي يقف في الدرجة الخامسة هو الرصد العبيدي، ممكن يقف هنا وممكن يقف هنا. ماذا تو نسمع البراول من نوبة الأصبهان واللي فيها جانب وافر من النوع اللي تحدثنا عليه توا، اللي هو أصبهان ويقف على الدرجة الخامسة من سلم الأصبهان.

نوبات الملوف احنا عندنا 13 نوبة، سجلنا منهم 12 في عام 54 مع راديو باريس، وهي موجودة، فما برشا ناس يملكوها، ونظن الإذاعة عندها، كنعرف عندها، كانت عندها نسخة، ما نعرفش مازال ولا ما عادش، الرشلية عندها نسخة، دكتور فرزة عنده نسخة. نوبة الأصبهان هي من النوبات اللي سجلناها فيها. تقول لي علاش سجلتوا 12 مش 13؟ ال 13 هي نوبة النواء، نوبة النواء ما يحبوش يسجلوها جماعة لأنهم يتشائموا منها، وتعرف الحديث القدسي قل الله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي، وقت الإنسان يتشائم من شيء يقع له. وقعت برشا حوادث وقت اللي خدموا النواء، فما يدعيوا المزموم لكن النواء. ونوبة الأصبهان حضرتها الرشيدية تحضير رائع، وكان رئيس الرشيدية المرحوم أستاذ مصطفى الكعاك يحضر مع المجموعة الصوتية حتى أنه أحفظ النوبة كاملة وأصبح يغنيها مع الجماعة. كنا في الحفلات عندما نحاول نشوف الجمهور ونعرف بعض الشخصيات يتزعموا حركات للعناية بمقامات دون مقامات. مثلا إذا شفنا سي محمد الحبيب لابد باش نستجيبه لرغبته في أداء شيء من النواة ولو ما نكثروش، ما تعرف يتشأموا منه. كذلك إذا كان شفنا سي حميدة بكير، سي حميدة بكير لابد، وهو من المعلمين الشوشية ومن الهواة ويشارك معنا في الميعاد تاع الشيخ مايسترنان، لابد باش نعملوا بشرف النيرز. إذا شفنا سي محمد سعد الله لابد باش نعملوا البستانيقار. إذا شفنا سي حمادي بدرة لابد باش نعملوا الرست ويحب أحن شوقا بالخصوص، بحيث كان فما تجاوب ما بين الجمهور وما بين الفرقة. لاحظنا في نطاق نوبة الأصبهان أو في نطاق المقام الأصبهان في تونس موشح. شق جيب الليل عن نحر الصباح أيها الساقون. موشح هذا لقيته يتغنى في تونس في نطاق الأصبهان باعتباره من التراث، وهم كثير من الناس يقولوا أندلسي، ولقيته يتغنى في المغرب في داخل نوبة الأصبهان أو نوبة العشاق، خاطر الأصبهان عندهم يسميه العشاق. ملأ نسمع شوية من الموشح هذا، شق جيب الليل عن نحر الصباح.

إلى آخره. هذا عندي فيه تجربة مع الشيخ مايسترنان، كانت القفلة متاعه والبداية بسيطة، وعندما سجلناها على الشيخ مايسترنان موجود، كان أنا سجلت، بدينا نستعمل التسجيل هكلي على شريط سلك معدني، لقيته بعد 10 سنوات يعلم فيه مع تغيير. قلت له يا عم خميس أنا نظن سمعته هكا، لا لا قال لي هذوك الناس يهزفوا واحد كل ما مش صحيح، هذا صحيح. هي قلت له باهي، بعد الوفاة وخرجوا جماعة جبت له التسجيل بصوته، قام يضحك قال لي يا وليدي راهو التراث الكل هكا، الإنسان يحفظ ولكن بعد طول عليه المدة يجي يؤدي لابد باش يزيد من عنده ولا ينقص شوية، وهذا ما يدعونا أولا المؤشح كلماته شرقية مش ممكن باش يكون أندلسي، وثانيا لاحظت التغيير اللي يقع، هذا ما يدل أن التراث الموجود في تونس هو تونسي، والموجود في المغرب هو مغربي، والموجود في ليبيا هو ليبي، والموجود في الجزائر جزائري، وإنما هنالك شيء وقع استحى منه باش أنجو عليه، وربما فما بعض القطع كلماتها أندلسية ذيك ثابتة موجودة في الكنانيش موجودة في الكتب، ولكن الألحان مختلفة. لو كان التراث كله أندلسي رانا غني وكنا كيف كيف. بالنسبة للإنتاج البشارف، ما وقعش إنتاج بشارف تونسية، فما زوز بشارف، البشرف الذيل للأستاذ محمد التركي، وشمبر نواة للشيخ مايسترنا، وهذا بشرف في مقام الأصبهان، المقام الذي نتناوله الآن، سمعكم جانب منه.

نكتفي بهذه خانتين من البشرف ومن الإنتاج مجموعة من الأغاني، سمعكم إحداها وكلام رائع لمحمود بورقيبة، يقول ما ثم زينك في المحفل عين سودة والشفر مذبل، ما ثم زينك ولا ثم تذبيلة عينك، الفجر تلحف بجبينك والليل بشعرك يتكحل. شوف الروعة في كلامه، هذه لحنتها لراول جوردو وغناها لكن ما سجلهاش.

اللي ما يعرفش محمود بورقيبة يقول هذا بدوي من المرازيق محمد المرزوقي، إنما محمود بورقيبة ما خرجش من باب تونس وكان يسكن في تربة البي. من الإنتاج أيضا في الأصبهان عند القيام بإخراج آخر جندي فرنساوي من تونس من بنزرت مجموعة كبيرة من الأناشيد. هذا كان صديقنا عبد المجيد بن جدو ملوا علي بالهاتف، لكن هو يمل علي في الكلمات وأنا اللحن قاعد يجي وقتها ونكتب في الكلمات من فوق وشوية من اللحن باش نتذكر. وأخرجت هذا اللحن وعلمته العليا وكان له صدى في تلك الفترة. أقمنا للحما حدا، نستمع إليه من عليا.

هذا النشيد هو في مقام الأصبهان، كان تحب متاعنا التونسي لكنه مشرق شوية. عملت في هذا الأسلوب في عام 60، كنت دعيت لمدينة طرابلس الجماهيرية، ولا التفكير في أحداث فرقة الإذاعة ومعهد موسيقى وغيره. قدمت هدية فيها قطعتين. القطعة الأولى يا طرابلس بر الزهر والحنة، يجعل ترابك من تراب الجنة، تأليف سي أحمد خير الدين، وثاني نشيد للجيش الليبي آنذاك، وكان في هذا المقام. أنا آسف ما عنديش التسجيل متاعه. هذا المقام الأصبهان يقابله بالنسبة للشرق مقام اليقاه. ما فيش إنتاج شرقي عربي، الإنتاج اللي فيه هو تركي، ونذكر من هذا الإنتاج سماعي يقاه لعزيز دده أفندي، اللي هو أستاذي، هو اللي درس الشيخ علي الدرويش، كان يعزف نعل. نسمع شوية منه هذا السماعي.

في حلب الدكتور فؤاد رجائي والأستاذ نديم الدرويش اشتركوا في طبع كتاب في التراث الموسيقي العربي، كتاب نفيس ممتاز فيه عدد من المرشحات وفيه معزوفات، وتعرضوا إلى مقام اليقاه هذا. لكن عندما تعرضوا المقام اليقاه، أولا ما فماش شواهد في الموسيقى العربية. الشيخ علي الدرويش من هنا من تونس خذا بعض القطاع، هز من ضمن المهز السماعي الأصبهان تاع الأستاذ محمد التريكي، فخذوا هذا السماعي ونشروه وكتبوا عليه سماعي يقاه. كنت في عام 64 تلقيت معهم مع الدكتور فؤاد رجائي في بغداد، قلت له شنو الكلام هذا؟ شبيك تحط السماعي هذا يقاه؟ هو الأستاذ محمد التريكي صحيح لكنه في مقام الأصبهان ما هوش في مقام اليقاه. قال يا هو يقاه. قلت له لا غلط، المواصفات نتاع الأصبهان اللي موجودة فيه ما هيش موجودة في اليقاه، ولذا وعلاش ما خديتوش يسمع يا عزيز دادها؟ لا قال لي هذا تركي، ما نخوش تركي. قلت له هكا هربت من تركي تحت في تريكي. فما أنت جوش فيه. زيت لتونس فرقة من حلب ممتازة طيبة جدا، وحاولوا يتصلوا بي واتصلت بيهم واستقبلوني بغناء أحد موشحاتي اللي غناه صباح فخري، وقالوا لي رانا أنتجنا مجموعة من الموشحات في مقام اليقاه. قلت له مرحبا، سمعوني المجموعة وسجلت ونحب نسمحه لكم معنا، فيولي أول إنتاج في مقام اليقاه بالنسبة للتراث العربي الحديث. إن شاء الله في الحصة القادمة نستمع إليه معا وإلى اللقاء.

تصفيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في تحدي جديد أمام جماهيره وعلى ميدان. ملعب حمادي العقربي برادس. تونس بوتسوانا. الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026. موعدكم يتجدد مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية في نقل

0: سابعه مساء. كونوا في الموعد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

Thank you.

Thank you.

كان أحلى همسة لأحلى وردة فاكرها لسه.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تونس تؤكد دعمها للجهود والمساعي الرامية لإنهاء الأزمة في ليبيا وتمسكها بسيادة لبنان واستقلاله، مع إدانتها للهجمات الصهيونية على الأراضي السورية ومتابعتها لاستمرار الحرب في السودان، وتطلعها لتوصل اليمن لتسوية سياسية شاملة، وفق بيان تونس الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي نفطي في إطار الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: تدعم تونس كل جهد ليبي صادق وكل مسعى أممي جاد يهدف إلى إنهاء الأزمة، على أساس أن يكون الحل ليبيا قوامه الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها. تجدد تونس تضامنها الكامل مع الجمهورية اللبنانية ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني وتمسكها بسيادة لبنان كاملة واستقلاله، وتدين الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار. وتؤكد تونس على رفضها وإدانتها للهجمات الصهيونية المتكررة التي تستهدف حرمة الأراضي السورية. وفي ذات السياق تتابع تونس ببالغ قلق استمرار الحرب في السودان، وتجدد تضامنها مع الشعب السوداني الشقيق، كما تدعو الأمم المتحدة إلى دعم كل جهد يهدف إلى الوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية، آملا في استعادة السودان استقراره وطي صفحة الصراع، كما نتطلع إلى أن يتوصل الأشقاء اليمنيون إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة تعيد للشعب اليمني أمنه واستقراره وتحفظ وحدته الترابية.
1: وفي سياق متصل، جددت تونس دعوتها إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط، منبهة في ذات السياق من أن تواصل الأوضاع على هذا النحو تنذر بتداعيات كارثية على جميع دول العالم. الإربعاء المقبل انطلاق الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وفي إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلاب، انطلقت بداية من اليوم نقاط خارجية للتلقيح المجاني والتوعية في عديد المدن والأرياف، تتواصل إلى موفى شهر أكتوبر المقبل. في العالم، اتفاق صيني أمريكي على خفض جمركي بقيمة 30 مليار دولار. وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحذر من التداعيات الاقتصادية لاستمرار إغلاق خط أنابيب النفط، مؤكدة أن الهجمات على البنية التحتية للنفط والطاقة في ليبيا قد تؤدي إلى فرض عقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية.

0: دلوقتي وين هي؟
1: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الطريق إلى المدرسة، حلقة جديدة نطرح فيها للتفكير الوضعيات التربوية والعلاقات البيداغوجية بأسلوب مغاير. سوف يحاول دائما أن يفتح النوافذ للتفكير بأساليبنا وآلياتنا المختلفة القائمة بالأساس على النقد وفتح الأنوار حول المسائل التربوية بصفة عامة التي تؤكد على أن التلميذ هو جوهر كل منظومة تربوية. يرافقكم أثناء الحصة كريم الطرابلسي والأستاذة أسماء مجول، أخصائية نفسانية اختصاص علم النفس النمو والتربية. اليوم مش نحاولوا كيف العادة برنامجنا نمر على أهم فقراته، البارومتر التربوي والمكتبة التربوية وفقرة لنفكر معا. وفقرة لنفكر معا موضوعها الحقيقة هو موضوع مهم جدا، يرتبط أساسا بمسألة التعليم وآليات التعليم المناسبة في مرحلة ما قبل الدخول إلى المدرسة. عش احنا صحيح برنامج الطريق للمدرسة، ولكن بما أنه في بداية السنة الدراسية خلينا نبدو في مرحلة ما قبل المدرسة، وباش نحاول نفكروا فيها بأساليبنا بطبيعة الحال الأعلمية الأكاديمية الفلسفية كذلك. خلينا نبدو بالفقرة الأولى، فقرة البارومتر التربوي، وهي الفقرة اللي أنا لاحظت خاصة في العودة المدرسية أنه غياب إشارات المرور الواضحة الخاصة بالمدارس داخل المدن والتي تثبت أن هنالك مدرسة موجودة. يا سيدي، هذه الملاحظة الأولى واللي خلتنا نطرح السؤال، علاش في تونس ما عندناش عادات وتقاليد حول أنه ثم ناس عندها إشارات معينة تسهل مرور الصغيرات وهم ماشيين للمدرسة، بشي يشقوا الكياس ويقولوا سائق السيارة راه ثم تلميذ متعدي قدام المدرسة هذيك. هذه بالنسبة للناس. وبالنسبة للإشارات، ثم إشارات موجودة ككبار، ولكن ما ثماش، ديما نحكو على غياب إشارات واضحة خاصة في المدن. هذه خلينا نطرح عليك أستاذة طبيعة الحال، طيب باش نحكو كمواطنة تونسية، يعني كي لاحظوا غياب ناس تسهل مرور تلامذة في على الطريق، شنو نجم نحلوا الوضعية هذه؟ كيفاش نجم أنا التلميذ غدوة نقول له كمواطن الغد ينجم يفهم معنى إشارات المرور وهو ما شافش وضعية عينية محسية قدامه تاع شخص يفهم في إشارات المرور ويعديه من الطريق؟
3: والله فاجأتني.
2: مرحبا.
3: ألوغ بالنسبة لي، كما قلت أنت، وجود إشارات واضحة، وجود إشارات مرور واضحة على معنى العيان كيف نقول، سهل حتى للطفل إدراك أنه فما قوانين تضبط السير في الطرقات. وهذا يزيد صعب غيابها، الإشارات هذا يزيد صعب عملية إعطاء المسؤولية للطفل مش أنه يولي يمشي للمدرسة وحده يفهم شنو ما قوانين الطرقات، وقتش يلزمه يمشي، وقتش يلزمه يقف، وقت اللي تبدأ فما معناها كان في غياب هالإشارات هذه باش نجد نوعا ما من الفوضى. في غياب التنظيم هذايا الطفل ما تنجمش تسايبه وحده، خاصة إذا كانوا في الابتدائي. وهذه حاجة منيش باش تعاون على معناها إعطاء المسؤولية للطفل شيئا فشيئا حتى لين معناها يوصل لعمر معين اللي أنت تنجم تسايبه باش يمشي وحده ويجي وحده.
2: أستاذ، يعني احنا نشوف في المجتمعات القريبة والبعيدة ثم ناس متطوعين، جمعيات المجتمع المدني، وظيفتهم انهم تقوم بتسهيل حركة وتنقل التلامذة في الطرقات. يعني شنو المشكلة احنا؟ علاش ما ناخذوش هالتجارب المقارنة ونطبقوها احنا؟ يعني مشكلة جمعيات، مشكلة وعي مجتمعي، يعني مشكلة قوانين، يعني ساعات واحد نطرح ديما احنا نطرح الأسئلة كي نشوفوا حاجات غامضة مش واضحة ومش موجودة، فنقولوا زعما فماش جمعيات من النوع هذا، وكي كانها موجودة علاش ما نشوفوش تحركاتها ميدانيا في المدن باش بين نراو ثم شكون في المجتمع المدني قاعد ينشط في الحكاية دي.
3: هو معناها تنظيم حكي مسألة التنظيم هذه معناها مسؤولية الجميع. كما قلنا وجود الإشارات هذه باش يسهل ظاهريا العملية، لكن وقت اللي أنا نزرع في الطفل من التربية متاعي الطفل ولا الإنسان الشخص كيفاش يتعلم الطفل، وقت اللي راه أبوه ولا أمه ولا الكبار كيفاش يتصرفوا في الطريق، وقت اللي نزرعوا هل الريفلكس معناها هل أشياء هذية في الطفل منذ معناه ويبدأ عايش بها ويرى فيها باش تسهل العملية هذه، وربما ما نستحقوش حتى المجتمع المدني باش يقوم بالعملية هذه، هي عملية مشتركة تبدأ من العائلة، بعدش معناها في كي يخرج صغير للطرقات باش يشوف بيني إذا كان فما حاجات ظاهرة كما الإشارات كما هذه باش تعاون على أنه هكا صغير هذاك يتبنى هكا الأخلاقيات هي اللي في الطريق هذيك اللي من بعد هذاك باش يولي سائق زاد هكا صغير هذاك وباش يولي عنده هكا لي ريفلكس هذوك نتاع احترام المار ولا معناها هذه كلها عقلية.
2: فهمتني؟ يعني ننتهي في نهاية الفقرة دي تأكيد على أنه بناء عقلية مواطنية للتلميذ تفترض أنه المجتمع المدني يتدخل في هالجزئية دي، خاصة فيما يتعلق بحركة المرور والتنقل اللي هي دائما نقول هي عقلية قائمة على مسار تربوي اجتماعي أساسي. هذه بالنسبة إلى الفقرة الأولى، فقرة البارومتر التربوي. نمر أصدقائي إلى الفقرة الثانية، فقرة المكتبة التربوية، واخترنا اخترنا لكم الحقيقة كتاب يتناول الشخصية والنظريات الكلاسيكية والبحث الحديث، هذا عنوان الكتاب لهوارد فريدمان ومريام شستك، ترجمة أحمد رامو، عن المنظمة العربية للترجمة في 2013. الكتاب هذا يا سيدي يسعى إلى تعريف الشخصية وتكونها واستكشاف منظوماتها النفسية، جامعا بين الرؤى الكلاسيكية لمنظري الشخصية من كبار علماء النفس والبحث الحديث في سياق يشجع على التفكير النقدي بالطبيعة البشرية، ويحللها المؤلفان في كتابهما المرتكز على أسس علم النفس نظريات الشخصية باستخدام أمثلة لتسهيل وتوضيح وفهم معنى الشخصية في جملة من العناصر والاتجاهات العلمية والبحثية الرئيسية التي تدرس الشخصية، منها التحليل النفسي لدى فرويد والذي يرتكز على الاهتمام بالتأثيرات اللاشعورية ويؤكد على مركزية الدوافع الجنسية في المجالات الجنسية، أو التحليل النفسي الحديث لدى كارل يونغ وألفريد أدلر، وكذلك الجانب البيولوجي الذي يرتكز على الميول والقيود التي تفرضها الجينات والعوامل العضوية في تشكيل محددات الشخصية، والجانب السلوكي الذي يرتكز أساسا على التأثيرات البيئية والخبرات في التعلم والتكيف للشخصية، والجوانب المعرفية لبيجي والجوانب الإنسانية الوجودية والتفاعلية. يعني الكتاب في حق الأمر فيه 800 صفحة ومرجع أكاديمي فيه الكثير من العناصر التي تهم كل من يريد الاطلاع على معنى الحقيقي أو المقاربات الكلاسيكية والحديثة التي تناولت علميا بنية الشخصية الإنسانية. وهنا باش نقولوا بأنه راو الأعمال العلمية إن كانت في لدى المدرسة الأمريكية والمدرسة الفرنسية تختلف، ولكن تلتقي حول الإنسان، تلتقي حول قراءاتها النقدية المختلفة للإنسان، ونسعى دائما إلى تطوير آلياتنا المعرفية والأكاديمية لمعرفة معنى الشخصية في دلالتها دائما أن نقول العلمية. طبيعة الحال الشخصية عندها أبعاد فلسفية، عندها أبعاد اجتماعية. لهنا أستاذة الكتاب اللي هو نعتقده ثري جدا وقابل لأنه يكون مصدر هام لكل من يريد دراسة الشخصية، حبيت نسألك بعيدا عن الكتاب أستاذة، يعني كلمة شخصية ساعات نقولوا احنا في الكلام متاعنا اليومي نحكي نقولوا والله شخصية به عنده شخصية ما عندهش شخصية، نحب ولدي شخصيته تكون متميزة، يعني تحس انه الإنسان البسيط ما يفهم يحكي بكلمة شخصية وما يعرفش معنى الشخصية في حديث. شو معناتها انك تحب تكون شخصية طفل؟ كان عندك فكرة لهنا في معنى انه نحكي ساعات الكلام البسيط لدى التفكير، نقول احنا التفكير المجتمعي العام يحكي بلغة الشخصية، ولكن ما يعرفش فكرة الشخصية في حد ذاتها ماذا تعني.
3: هو مفهوم الشخصية مفهوم شامل معقد، وهو كما قلت انت يتكون، معناها تتكون شخصية الشخص عبر مراحل التطور متاعه. التكوين الشخصية هذه يتم عبر آليات معناها وأسس اللي هي تربوية، واللي هي حاجات تسرب عليها الشخص هذاك، حاجات هو فيه في الفطرة، وحاجات عبر التعامل مع المحيط، عبر التعامل مع البيئة، وهذا هو الأشياء الهذية كلها هي اللي تخلي شخصية الشخص تتطور وتنمو، ولا بالعكس معناها تتطور بشكل غير مناسب. معناها فما خطر الشخصية كما قلت لك هو مفهوم معقد، معناها كي بتجيبش تتعرض لكل خطر. باش نقول إنسان كما قلت أنت بالعامية شخصيته قوية، شو معناها إنسان شخصيته قوية؟ نعرف شو معناها إنسان شخصيته قوية. نجم نسألك أنت تعطيني خصائص معينة بالنسبة ليك أنت تظهر، بالنسبة ليك أنت تعطي بها مفهوم الشخصية القوية. جيك شخص آخر عنده معايير أخرى، دونك الشخصية معناها هي مجموعتك الصفات والسمات اللي تتكون في الشخص باش تعطي اكل المظهر هذاك، مظهر معناها
2: التعين، يعني الصفه الموجوده
3: اللي انا الشخص هذاك عنده معناها ينفرد بها، اشياء ينفرد بها
2: به. يعني لهنا هي الشخصيه تدخل فيها الجوانب العاطفيه والفكريه والاجتماعيه والبيولوجيه كما لهنا والجنسيه وكل ما يشكل بنيه انسانيه ما هو انسان
3: بالضبط.
2: يعني وهي تتشكل عبر الزمن من خلال تطور نمو النفسي للإنسان منذ الطفولة في المراهقة في الشباب دونك هذه الشخصية
3: مهوش
2: مفهوم هلامي
3: منذ التكوين
2: يعني التكوين الجنين. يعني
3: أنت صغير تحب عليه مش كما صغير أنت رافضه
2: بهذا الحال،
3: معناها فهمت
2: تفاعلنا النفسي مع
3: هاك صغيره ذاك باش يكون مختلف. دونك يعني هو منذ البدايه
2: حتى هو جنين يعني
3: منذ البدايه
2: يعني راهو الانسان يعني كائن، يعني ديما نقولوا كائن فريد من نوعه من جهه انه يتفاعل مع المحيط الذي يعيش فيه حتى قبل خروجه للعالم.
3: بالضبط.
2: يعطيك الصحه دكتور على كل حال، هذه فكرة ولمحة بسيطة نؤكد فيها على أهمية أنه نقرأ الكتاب هذا حتى نفكك تلك الكثافة التي تميز الشخصية البشرية. نمر أصدقائي إلى أغنية الحصة من اختيار ضيفتنا. مرحبا بك أستاذة أستاذ أسماء مجول، أخصائية نفسية في اختصاص علم النفس النمو التربوي. اخترت لنا اليوم أغنية
3: لفريد الأطرش
2: تديها الروح الوالد. يا
3: أحلى شيء في الكون.
2: مرحبا بكم أصدقائي.

0: نمر أصدقائي إلى فقرة لنفكر معا. نعود أستاذة أسماء مجود، يعني أنت اختصاص علم النفس النمو والتربية، في حقيقة الأمر الاختصاص هذايا اللي دائما ما نجد فيه ملاذنا في تفكيك شخصية أطفالنا وفي علاقاتها بمحيطها التربوي والاجتماعي بصفة عامة، ويجد فيها المواطن ملاذه لفهم طبيعة أبنائهم وما يواجهونه من صعوبات كثيرة، بما في ذلك مسألة التعليم. يعني سؤالنا اليوم في فقرة نفكر معا، يعني العائلة التونسية عندك الهاجس أنه من اللي عمره 3 سنين تحب يبدأ يدخل يقرأ، وفي نفس الوقت ثم نوع من موجة مجتمعية في مؤسسات معينة أنه هاي هاتوا خلي يقرأ، يعني تاخذ المؤسسة دي على عاتقها وظيفة تعليم الطفل وهو في مرحلة ما نعرفوش يلزمه يقرأ ولا ما يقرأش ولا يعمل حاجة أخرى. فنسألوا احنا شنو آليات التعليم المناسبة يسيدي في مرحلة ما قبل الدخول إلى المدرسة؟ كان ثم التعليم ولا ما ثمش؟ دونك هذا الشيء خلينا نطرح أوليا، شو معناتها كلمة تعليم؟
1: فترة ما قبل المدرسة هي الفترة اللي تتراوح ما بين 3 سنوات وخمسة ست سنوات. الفترة هذه عندها خصائص. احنا لو كان نبدأ اعطاء مفهوم التعلم والتعليم، خاطر التعلم والتعليم ماهوش
0: قراب لبعضهم ولكن زاد ثم اختلاف،
1: اما فما فرق في المفهوم. التعلم هو اللي نقوم به بصفة يومية، التعلم هو اكتساب المهارات يكون نتيجة التفاعل اليومي متاع الطفل مع البيئة والمحيط متاعه، بينما التعليم هو عملية منظمة ومحددة من حيث المستوى والمدة، وتتم العملية هذه في إطار معين اللي هو في الفترة هذه في الروضة، من بعد في المدرسة، من بعد في الكوليج، ومن بعد في الليسي إتسيتيرا. المرحلة هذه التعليم اللي هي في الروضة تتوافق مع مرحلة النمو نتاع 3 سنوات 6 سنوات لما قبل المدرسة. في المرحلة هذه الصغير من 3 سنوات باش ندخلوه للروضة، باش يدخل للروضة هكا ولا. دونك في الروضة انت التساؤل اللي سألته قلت لي شنو اللي من المفروض انه يتعلم الصغير في الروضة. أنا ماذا بيا نحكي من الأول على مميزات المرحلة هذه باش نعرفوا شنو اللي يستحق الصغير فك الفترة هذيك، واللي يكون الآليات اللي تكون مناسبة مع هاك الفترة هذيك. مميزات المرحلة هذه تكون على مستويات عدة. على المستوى الحركي، المستوى الحركي في الفترة هذه الصغير يكتسب بعض المهارات الحركية، يولي يمشي مشية متزنة متوازنة ناضجة، يتمكن شيئا فشيئا من صعود الدرج والنزول. هذوما أشياء يتعلمها. كلمة تعلم نتعلموها مش ولا بد في إطار الروضة
0: ولا في المنزل ولا في العائلة، تتكفل بنا
1: صعود ونزول الدرج، استخدام القدمين، استعمال القدمين، رك الكرة، القفز، الركض، الإمساك. فهمت؟ هذه من بين 3-4 سنوات. في السنة الخامسة شي يبدأ يكتسب القدرة على السيطرة على أصابع اليد، المهارات الحركية الدقيقة. يبدأ يكتسب القدرة باش يشد ستيلو ويشد بصفة ثابتة هك ستيلو هذاك، ويقوم بخطوط عشوائية. من الأول باش تبدأ خطوط عشوائية، بعد شوي بشوية باش يولي يرسم، وباش يولي يتحكم في القلم، وباش يولي يكون معناها يرسم خطوط في شتى الاتجاهات، ومن بعد يولي يتبع بشوية بشوية.
0: أستاذ يعني لهنا في المرحلة اللي يولي فيها الصغير قادر على حمل القلم، الامساك بالقلم، قد ايه عمره؟
1: يمسك القلم ولكن يتحكم فيه.
0: حكاية أخرى.
1: 5 سنوات
0: يتحكم فيه 5.
1: يعني انتي
0: يعني احنا تويكا مبدئيا كي نحكوا على التعليم، نجمش تبدأ بالتعليم وهو مازال ما يتحكمش.
1: نجمش تعطي الطفل يكتب عمره 3 سنوات 4 سنوات،
0: ليه؟
1: هذا ضد حتى
0: ضد الطبيعة.
1: الطبيعة بالضبط.
0: صحيح
1: بالضبط، معناها
0: هذا في خلنا الميزة الثانية ولا
1: هذه احنا مازلنا في على المستوى الحركي.
0: بيه؟
1: كذلك يتمكن تعطيه صلصال يولي يجسد ذاك، وهذه اشياء مهمة ياسر. احنا نشوفه ما بين الاطفال، فما اطفال اللي في المنزل في الفترة هذه، نأكد على الأسرة. في المنزل معناها لقاو المحيط لازم باش الفرصة باش يقوموا بالأشياء هذية باش يكونوا أشياء تعطيه صلصال توري له الألوان توري له من مش باش يتعلمهم هو يتعرف. بشوية بشوية يبدأ يخزن ومن بعد يولي يعطيك وفما صغار اللي مالوغوزمون ما صارش هذا ما يصيرش حتى في الأسرة ما يصيرش باش تلقى هكا التفاوت ما بين صغيرات نتيجة مش بالأساس لسبب هذية
0: في جزء من الأسباب موجودة
1: في سبب من الأسباب المهمة من تأخر بعض الأطفال على اكتساب مهارات أنه ما همش ما قامتش الأسرة بالدور المناسب في تطوير هذه المهارات
0: تطوير الحواس نتاع الصغير في تعاملي مع العالم الخارجي
1: بالضبط
0: به هذية
1: كما قلنا هذية يتم عبر التجربة صغير باش يتعلم كما
0: تعلم بالمحاكاة الصغير يتبع ويشوف العائلة
1: يغلط يعرف اللي هو هاك الحاجة هذي كما يزموش يعملها معناها عبر التجربة
0: صحيح.
1: بهذا يتعلم الصغير كذلك معناها وحنا متقدمو بشوية بشوية في خمسة أربعة خمسة سنوات يولي قادر على أنه يلبس حوايجو وحده
0: بالله أستاذة خلنا نقف شوية في المستوى الحركي
1: قل
0: شرايك في عائلة وولدها مازال عمره 3 سنين 4 سنين يتعرف على العالم الخارجي بالمعنى الحسي للكلمة يسعى إلى محاكاته ياخذ هاتف جوال يبدأ يلعب
1: في أكل
0: بالهاتف هل أنه الهاتف الجوال يا سيدي ما هو زاد هو حاجة حسية علاش الهاتف الجوال برغم أن كوني حاجة حسية ما ينجمش يساعدنا على تطوير المهارات الحسية الصغير علاش نعتقدوا أنه مش نعتقدوا أنه نلقاو أنه التكنولوجيا هذه الجديدة هي تكنولوجيا واكبة حركة النمو العقلي والمعرفي الإنساني يعني حاجة جديدة علاش بقات نلقاوها أنها تتعارض مع النمو الحركي يا سيدي الصغير
1: بالضبط معناها باش نسألك أنا باش نرد بسؤال
0: هاي.
1: أنت كي تحط جهاز
0: هاتف
1: قدام الطفل وتحط شخص باش يتفاعل بنفس التفاعل
0: لا مش كيف كيف
1: فما حاجات باش تحصل كيف كيف معناها نفس
0: لا مش نفس الدرجة
1: مش نفس الدرجة فما حتى عبر ريت أكلم بالنظر باللغة احنا نقول لا سمحني في معناها تبادل النظرات في التحكم في المشاعر في في في في, في تعلمه حتى انت وقت اللي هو وقت معناها اشياء تتعدى من شخص الى شخص عبر النظرات عبر الحركات مش اللي باش تتعدى من جهاز هاتف
0: يعني لهنا الشاشه ما تنجمش تعوض شخص إنسان قدامك هو اللي يساعدك في التعامل مع الصلصال التعامل مع الأوراق مع الألوان يعني حسب رأيك لهنا العائلة التونسية وهي على علم بهذه المخاطر ومع ذلك أنا نحب نسأل العائلة يعني نعلم جيدا تلك المخاطر لماذا نشاهد هذا الانتشار الفوضى والحقيقة تعامل أطفالنا مع الهواتف الجوال خاصة في سن مبكر يعني هذه سؤال العائلة التونسية مش لك أنت يا أستاذة وإحنا نعانوا بمعنى المعاناة في معنى المجتمعي والمدرسي وأصحاب الاختصاص يجدون صعوبة في علاج هذه ما يترتب عن ترك الطفل في مواجهة الهواتف الجوال ونعتقد بأنه وسيلة للترفيه وللتدريب وللتعليم وهو ما هيش وسيلة بقدر ما هو آلية من آلياتي نجم تكون آلية من آليات أنها تدفع إلى تلاشي بعض الخلايا والمدركات التي تميز الطفل في تلك المرحلة فضل.
1: هو احنا نقوله ممنوع الهاتف الجوال تعطيه لولدك قبل 3 سنوات من بعد باش تتم الأمور احنا عايشين في محيط وفي بيئة وفي عالم اللي تغلب فيه التطور معناها التكنولوجي جي يقول لك أنا ما نجمش نحرم ولدي عمره 6 سنين يشوف به ولكن بطريقة معينة وهو للأسف موش الموضوع هو متاع ولكن إعطاء الهاتف الجوال يكون بطريقة مقنة ومعناها منظمة وهادفة اما باش تسيبوا معناها بصفه معناها هو من غزمو نعرفوا احنا اللي الاولياء يقول لك ما عنديش وقت نخدم الصباح للليل ولكن هذا ماهوش سبب نستسهلوا اكل
0: حركه القوم بها هذيك ولكن في الاخر
1: ولكن النتائج الوخيمه اللي باش تعطيها الحاجه هذيك معناها تخلينا نفكروا ومعناها نفكروا ونوعاو اللي ما نجموش نواصلوا بالأسلوب هذايا.
0: يعطيك الصح. خلينا نمر شوي. قد ما قلنا في سن 5 سنوات يبدا صغير يتحكم في الادوات
1: هذي من على المستوى الحركي.
0: في المستوى الحركي تفضل.
1: احنا المميزات هذه المرحله شفنا على المستوى الحركي تو على المستوى المعارفي. على المستوى المعارفي معناها في الفتره هذه في بدايه الفتره كما قلنا احنا تبدا من 3 سنوات يبدا صغير بشوي بشوي نوريه له في الالوان يتعرف على الالوان. في هذه المرحله يكون قادر على الاقل على تسميه 4 الوان الاربع الوان الاساسيه بشكل صحيح وشيئا فشيئا يتمكن من تعلم في الخامسة حتى بعد الخامسة بشوية يبدأ يتعلم فك الحروف الأرقام يبدأ بالعد. هذا بش يكون على مرور معناها في فك الفترة هذيك
0: المرحلة الزمنية
1: بصفة معناها عبر اللعب عبر مش معناها بش نحطه في طاولة ونقعد
0: يعني في سياق فضاء تفاعلي
1: بالضبط.
0: كبير
1: بالضبط.
0: الفضاء هذاك ينجم يكون الروضه ينجم يكون بالاساس هي المنزل
1: الاسره
0: باهي لهنا
1: انا دور الاسره
0: هاي لهنا خلينا نحكوا الاسره عندها وعي بالملكه الموجوده عند الصغير هاي اللي هي كما احنا ملكات احنا تاع تقول الملكه المعرفيه عندنا وعي كيفاش نتعاملوا معها.
1: الملكة المعرفية هي القدرة متاع الشخص على التعلم متاع كما قلت لك أنا المعارف وتعامل مع المعارف كيفاش. هل أنه الأولياء واعيين ولا ملمين بهالشيء هذايا هنا نرى اللي هم عاطينه معناه حاطينه في المستوى الأول أنه يقول لك أنا ولدي يزمو يولي يكتب ويقرأ ويعمل هذايا الكل واللي هي حاجة فرضوا علينا معناها النظام المبني على منافسة شكون الولد يجيب المعادل وأعطاء قيمة لك النتيجة هذاك كله ترسخ في الولي بصفة غير مباشرة ولينا نفركسوا على النتيجة أكثر من أن النتيجة الأكاديمية على أكثر من أنه نفركسوا على هاك المهارات اللي بشي يكسبها هاك الطفل هذاك اللي بشي يخوض بها هاك التجربة هذيك الأكاديمية من بعد
0: بيه برش بيه هذا كن نحكوا على المعرفة. أنت قلتي عندك ما تقول على في الحكاية هذه حكاية المعرفة في علاقة بالأسرة
1: الجانب المستوى على المستوى المعرفي يتم التعلم وامتلاك هذه القدرات بصفة غير مباشرة مش بالضغط مش معناها ريت الأطفال كيف كما قلنا قبيلة في الجانب الحركي راهو كله هو
0: في سياق تفاعلي بسيط
1: تفاعلي في سياق تفاعلي بسيط ولكن هادف
0: بطبيعة الحال
1: خاطر كي نكونوا واعيين نعملوا في عملية وإحنا واعيين مش كيما نقوموا بها بصفة اعتباطية هذه
0: نجم يسموها اللعب يعني في سياق اللعب
1: والتفاعل التفاعل ينجم يكون في صفة في صيغة تحديث ينجم يكون معناها في أطر معينة معناها في منعرشنا في أنشطة نقوم بها في المنزل يعمل بها يشارك في حتى في الأشياء اللي نقوم بها في المنزل معناها فهمت هو راهو سمحني معناها أنا مش نتكلم معناها بصفة تلقائية معناها نحكي مع أم تربي في صغير ما بين عمر 3 والـ5 سنوات بش يكون يعدي أوقات معها في الدار هي في الكوجينة وتحطه بحذها مثلا بش تعلموا الألوان تجبد حاجة من الخضرة من الغلة شنو اللي لونها فهمتني كيفاش معناها بطريقة تلقائية
0: ما تستحقش برشا
1: قدر
0: ما هي ذكاء اجتماعي واللحظة
1: صحيح دي. معناها ولكن مهمة ولكن ترسخ في ذخن الطفل هذاك وباش نشكرك معناها اللي انت معناها ركزت على المرحلة هذه خاطرها المرحلة هامة وهنا نقول خطرة حتى إذا كان ما تتمش فيها أشياء معينة باش تأثر حتى على النمو لاحقا نمو الطفل لاحقا ولا الشاب لاحقا
0: باهي هذه ملاحظتك للعائلة التونسية تو احنا كي نحكوا على المعارف اي معرفي في المعارف قلنا أهمية اللعب وأهمية التفاعل يعني وهل انه صغير في المرحله هذيك من المفترض انه يكون مع الاتراب نتاعو مع جماعات ولا نجم يبقى وحده ولا كيفاش
1: هو احنا بطبيعته باش يكون ما بين 3 سنوات و6 سنوات و5 سنوات ما بين المنزل اللي هو الاسره وما بين الروضه دونك باش يكون في هالاطارين هذوما معناها اذا كان معناها تتم معناها الاسره تقوم بدورها والرياض زيدا يقوم معناها باش تكون باش يلتقي هو في الروضة كيفاش يمشي في الروضة جوستمان باش يتعلم على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى اللغوي باش يتطور هنا باش يكتسب مهارات أخرى بالتفاعل مع مع اللي في عمره صغار الأطفال اللي في نفس السن دونك وهذا مهم جدا خاطر هو باش يتعلم من الأسرة اللي هي من الأم والبو والمربي اللي هو في الروضة والأتراب والأصدقاء اللي هما أطفال اللي كيفوا باش يتعامل معاهم باش يتعلم كيفاش يتعامل معاهم فما قوانين متاع لعب فما في الفترة هذية الكل يتم معناها فما مقومات اندماج سليم في اللي هو اللي تتكون في المرحلة هذية اللي تحضر للمدرسة
0: تحضر انا هو السؤال هو كلامك صحيح كي نحكوا على المربي في الروضة يعني الولي في المنزل يا سيدي إنسان ما عندوش التكوين الأكاديمي الكبير اللي ولكن هو عفوي كما قلت أنت الأم في المنزل تتعامل بما هو موجود تسعى إلى التفاعل مع ابنها وتطوير مهاراته ولكن في الروضة يعني صاحب اختصاص في الروضة يعني يجب يكون كل نشاط موجه في نفس الوقت يحمل البعد اللي هو اللهو واللعب وعنده أهداف
1: نجيو الوظيفة الروضة وظيفة الروضة هي شنية هي الروضة هي شنية هي الوظيفة نتاعها مساعدة الطفل مساعدة الطفل على النمو الشامل وتدريبه على الحياة الاجتماعية كما شفنا توا معناه باش يلتقى بأصدقاء بناس خارج الإطار الأسرة ونحضروه للتعلمات المدرسية
0: حضروه للتعلمات
1: دونك باتباع طرق وأساليب مرنة فهمتني اللي تتناسب مع المرحلة هذه اللي تتناسب مع المرحلة هذه فهمت وعطينا خصائص المرحلة هذه هذيك علاش قلنا بدينا بالخصائص نتاع المرحلة هذه باش نقول انا تتناسب مع المرحلة هذه تعرف انت بما يمر الطفل في هذه المرحلة وشنو من الخصائص نتاعها دونك وتتناسب زادة مع قدراته الذهنية القدرات الحركية ما تنجمش تطلب انت من طفل عمره 4 سنين باش ينقل لك جملتين ثلاثة 4 سنين
0: صحيح
1: معناها هنا معناها تعسف سامحني معناها
0: هو في المرحله ذيك كما قلت انت ما قبل التحكم في الـ في
1: نشوفوا فيه
0: اي ونشوف فيه اي
1: مالوغوزمون فهمت دونك الانشطه والاشياء اللي باش تقدمها الروضه باش تكون متناسبه مع المرحله هذه ومع متطلبات المرحله هذه
0: يعني نرجعوا انه الناس اللي قائمين على الروضه يلزم المدربين ولا اللي يقوموا بالتنشيط عندهم اختصاص هذاك الاختصاص مهم في كون راو يوفروا الجهد حتى للتمرير وتكوين الصغير وراو في المرحلة هذيك نؤكد على أنه راو مرحلة الطفولة ديما يبقى فيها اللعب هو الوسيلة المناسبة لعملية التعلم يا سيدي واكتساب مهارات معينة وراو الإنسان في مرحلة الطفولة يطغى عليه الجانب العاطفي وأن المرحلة هذيك هي مرحلة ديما الجانب العاطفي أكثر من الجانب نقولوا احنا المعرفي الجانب العاطفي هو كيفاش ناخذ الصغير ونتعامل معاه وأنه الصغير يتعامل مع ملامح الوجه متاع الإنسان كثير يعني تلقاه ينظر ويشوف الملامح متاعك هي اللي تخليه يتفاعل مع العالم الخارجي يعني كانت تحكينا على الفكرة هذه
1: ونترقوا على تنمية تقدير الذات لدى الطفل هذا يتكون بصفة غير مباشرة عبر الأنشطة اللي يقوم بها في الدار وفي الرياض الأطفال وفي المواقف اللي يتعرض لها في حياته اللي هما الصغير تخليه فما صغار تكتسب أكل التقدير الذات احنا نقوله التقدير الذات اللي يخليه يقدم معناها
0: من خلال تثمين ما يقوم به يقوم بتثمين بما ما يقوم به
1: ما يقوم به بالضبط وحتى وكان مثلا أخطأ فشل ولا أخطأ ما ناخذوهاش بطريقة توبيخ وإلا نفسروا شنية الغلطة هذيك وبك الغلطة هذيك نبنيه احنا نقولوا الليغوري كونستركتيف في التربية
0: هو الخطأ محرك للتاريخ
1: كما بعد في التعليم اقتري باش تغلط انت في امتحان انت ما تفهمش الغلطة متاعك وما تنجمش تتطور بالضبط
0: احنا توا نحكوا على دائما في المرحله نتاع 4 سنوات 5 سنوات المرحله الصغيره واللي يتحكم فيها يا سيدي بالادوات والقلم مثلا هل المرحله هذيك نجموا نحكوا على التعليم بداية التعليم؟
1: هو كما قلنا معناها تتطور الامور بشويه بشويه، معناها يبدا كما قلنا يشد ستيلو يشد ستيلو ما يتحكمش فيه، من بعد بشويه بشويه ولي يتحكم، يقوم بخطوط عشوائيه، من بعد راهو بالفطره راهو بطبيعته معناها بيان سور يلزمك انت توفر له المحيط والبيئه اللازمه باش تصير الاشياء هذه، وتصير كما قلنا عبر التفاعل، ومن بعد تعطيه انت اشياء حتى الخمس سنوات، حتى الخمس سنوات باش يولي قادر هو يتبع هكا بشويه بشويه الأحرف، يبدأ يكتب هكا الكتابة بشوي بشوي، ولكن كما قلنا بطريقة تفاعلية. معناها هذه الأهم أهمية الشيء هذايا، معناها مش باش نحصروه ونعطيوه
0: يعني احنا ساعات احنا كي نحكوا في مرحلة خمس سنوات ولينا نقولوا راني مدرسة تقبل في الصغير وعمره خمس سنوات
1: ما عادش طب
0: ما عادش
1: لا ما عادش ما عادش نشوفه في هذا
0: ما عادش فيها
1: لا لا ما عادش نشوفه لا ما عادش هو توا الأمور مضبوطة
0: شو ولد
1: بسن معين ست سنوات كي توخر عليه زي ده يلزمك تبرر عليه كي تقدم قبل ما فماش معناه
0: هل نقوله مرحلة تحضيرية
1: فوالا ومن اهميه معناها من دليل على انه الفتره هذه مهمه ياسر في في في التكوين الصغير ولينا نشوفوا في المدارس مهيئه باقسام تحضيريه معناها العمل معناها على تهيئه المدارس ووضع معناها اقسام تحضيريه هذه تدل على اهميه المرحله هذه وكي تجي باش تشوف راه فما برامج خاصه اللي هي كيما قلت لك انت اللي هي ماهيش كيما تشوف باش تلقاهم في حلقات معناها كي تمشي تدخل القسم التحضيري ماكش تلقاه كيما الاقسام الاخرين باش تلقاه يقوم على انشطه وحلقات باش تلقاهم عاملين لهم حتى مثلا مطبخ صغير هكا معناها التركيز على تكوين مهارات
0: هي هذه المرحله التحضيريه تبقى فيها الجوانب التعلميه مرتبطة باكتساب مهارات يعني ما نجمش نوصل لمرحلة انه يبدا يكتب بالمعنى الاكاديمي للكلمة
1: وانا فهمتك وانت توصل وهذا هو الهدف
0: صحيح
1: وهذا هو الهدف احنا الهدف انه نخليه معناها نفكره ونوعيه زادة اذا كان معناها ونتعلمه من الاخطاء اللي صارت معناها الفتره هذه راهي فتره حاسمه معناها اذا كان انت ما تخليش الصغير يتشبع بك الطفوله نتاعه وتقمعه وقت اللي انت تفرض عليه حاجات اللي هي متناسبش مع مراحل معينه في العمر نتاعو من بعد باش تصير مشاكل باش تظهر في السلوكات
0: يعطيك الصحه ردود افعال تولي في سلوكات معينه
1: بصفه واعيه معناها بطريقه غير مباشره وبطريقه غير واعيه
0: بطريقه غير واعيه يبقى انه في المرحله هذيك نقولوا ديما الصغير عنده القدره على التخيل والخيال
1: بالضبط
0: كيفاش
1: بالضبط.
0: احنا نتعاون مع صغيرنا بالضبط. في المرحله هذه وهو معنى الخيال يعني ساعات تقول الخيال معناتها عنده قدره انه يرسم في ذهنه حكايات كبيره
1: ويجيك ويحكيهم لك وساعات على غالب معناها نلقاو لي الاولياء يقولوا تكذب ما هو في مخه ما يعرفش حتى شو معناها كذب فك المرحله
0: ما عنديش المعايير في التمييز
1: هنا نحكي على الجانب اللغوي معناها هو باش يجي يولي يتخيل في حكايات ويركب جمل ويجيب لك حكايه ويسردها لك ويبدا معناها كي يجي معناها البو على الام معناها يسمع الحكايات هذه شنو اللي يلزم يعمل معناها يلزم يفسر له اللي هو راهو ذاك جانب حاجات اشياء غير واقعيه وجانب خيال وما نقولوش اللي هو يكذب ولا خاطر هو ما يعرفش معنى الكذب في المرحله هذيك هو بالنسبه لي هذاك ابداع راهو الخيال ابداع معناها انت معناها بشوي بشوي هو يلزم كي نتحاوروا معاه صغير نقولوا له راهو خيال هذاك زعما واقع زعما خيال نتناقشوا معاه كلمة كذب ما نقولوهاش خاطر هو ما يعرفش معنى الكذب فك العمر هذاك
0: صحيح
1: احنا علمناه له الكذب
0: بطبيعة الحال هي هو
1: التعبير هذاك احنا
0: مسألة اجتماعية هي
1: بالضبط
0: لهنا كي نحكوا على الخيال أهمية القراءة كان نحكوا احنا نحكينا على تنمية ملكة التخيل لدى الطفل ونأكدوا على انه راهو الخيال حاجة فطرية في الإنسان
1: بالضبط
0: يعني أهمية انه نعلمه نخلو صغيرنا يشوف الصور في القصص ويسمع قصص معينة نقراوها كيفاش نأكدوا على قيمة القراءة مع في المرحلة ذيك
1: احنا هو كما قلت لك ابداع وبش تجيه الفكرة وبش يجيه الخيال وبش يزيد يتطور أهمية القراءة المطالعة المطالعة إذا كان هو في المرحلة ذيك مش بش يكون قادر هو بش يقرأ الكتاب أما نقرأ له احنا الصور صور ونعبروا عليها ونخليه له نعطيه المجال باش يعبر على الصور هذيك. معناها هذه اشياء اللي تخلي تنمي فيه الطاقات وقدره باش يطور التفكير نتاعو وباش يولي حتى سامحني الزيد اللغوي نتاعو ينمو ويتطور بشكل مهم معناها بشكل ملاحظ. فهمت؟ دونك هذه كله من بين الاشياء اللي تزيد تثري والتعاون في تطور ونمو الطفل في الفترة هذيك بشكل سليم.
0: به احنا تو نلاحظوا في المرحلة هذيك انه العائلة التونسية ولا حتى في الـ في الـ في الـ في, الـ في الفضاءات اللي يلتقي فيها بالأتراب كيف الروضة يعني ما نجموش نميزوا انهي القصة المناسبة في تلك المرحلة العمرية. يعني كان انت تعطينا قراءتك لاهم القروح المعايير لكل القصص اللي تتوافق وتلك المرحله العمريه.
1: هو فما موجود هو راهو
0: موجودين ولكن ما نجموش نميزوا بين في اختياراتنا في للقصص في كل مرحله عمريه. قصه نتاع 5 سنين ولا 6 سنين ماهيش
1: كيما قصه نتاع 3 سنين. هو القصص معناه من الاول باش يكون صغير فما ما عندوش القدره باش معناها حاجات ملموسة باش يفهم الأول حاجات ملموسة. مثلا شنو القصة تبدأ فيها صورة شنية هذيك الصورة تتوافق مع القصة من غير ما نزيدوا نخليه صغير يتعدى القدرات أخرى اللي هي ماهيش ما يكتسبهاش كما قدرته على التجريد ولا مفاهيم. باش يشوف مثلا حيوانات باش يفهم شنو هما الحيوانات، الحيوان كل علاقته بالحيوان الاخر. مثلا البقره علاقه الاشياء ببعضها هنا تتكون في هالمرحله هذه المرحله المبكره كما نقولوا احنا 3-4 سنين باش يعرف اللي الدجاجه باش تجيب لنا العظم. مثال معناها نعطيك في امثله ملموسه اللي هي باش يتعلمها معناها على المستوى المعرفي عبر هاك المطالعه هذيك ولا على الصوره ولا الكلام اللي قاعدين نقولوا فيها على حول على هاك الصوره هذيك. معناها معلومات باش بشوي بشوي هو باش يتمكن من استيعابها متوافقه مع اكل العمر هذاك. من بعد باش نوليو بشوي بشوي باهي والخايب الخير والشر بشوي
0: نظام القيم اللي موجوده
1: اللي
0: في المجتمعيه
1: المجرده زيدا معناها اللي في المرحله قبل ما ينجمش يستوعبها الصغير. فهمت؟ دونك من الاول تكون بهالشيء ملموسه باش نتعرفوا بها على الاشياء والمخلوق من الكائنات الحيوانات
0: المحيط
1: المحيط
0: معناتها عناصر المحيط الموجوده
1: يعني. يكتشف المحيط ومن بعد شوي بشوي باش نعلموه معناها باش نعديو اكل الاشياء اكل اللي تستحق اكثر قدرات ذهنيه معناها متطوره اكثر اللي تخليه يولي ينجم يفرق ولا ينجم يستخرج عبر
0: يميز بين السلوكات
1: والعبر. معناها هذه كله يتم في المرحله هذه زاده
0: يعني هيل راو ونرجع للعائلة التونسية ونقول با انه علينا نحسن اختيار القصص. يعني انت باش تقرا القصة لصغيرك تعرف القصة المناسبة هو راو القصة المناسبة ترتبط اساسا بادراكي للمحيط الذي يعيش فيه لعناصر ذلك المحيط. ثم نمر المرحلة الثانية كما قلت انت استاذة مرحلة اكتساب جملة من القيم وتمييز بين الخطأ والصواب الخير والشر والقيم المجتمعية اللي يستبطنها الصغير بعد في سلوكاته تتجسد في سلوكاته في المستقبل.
1: يعني سامحني وفي تعامله مع أصدقائه وفي تعامله مع
0: العالم الخارجي بصفة عامة في تعامله مع العالم الخارجي حتى يميز بين أنه رأى السلوك ذاك بين الضار والنافع الخير والشر تتشكل لديه السلوكات المجتمعية. يعني هذه مرحلة أساسية. ثم مرحلة أخرى أنا عنصر آخر أنا نحب نفهمه اللي هو مرحلة الطفولة ديما صغير احنا ساعات نقوله أنانية ولا صغير عنده حب التملك في أقل جزئيات معينة. كيف يمكن أن نتعامل مع الطفل حتى نحافظ على شخصية متوازنة لها الحق في أن التملك من حقه في نفس الوقت عليه أن يعيش مع الآخرين في فضاء تفاعلي.
1: بالضبط هو في مرحلة الروضة وقت اللي باش يتعامل مع أصدقاء مع أطفال أخرين في نفس الفئة العمرية متاعه. من بين الأشياء اللي باش يتعلمها المشاركة في المجموعة كيف يكون فرد في وسط المجموعة. ذي الكل باش يتعلموا في الروضة خاطر في الأسرة ينجم معناها يتربى على هاك القيم هذيك. فما أشياء نتشاركوا فيها الناس الكل وفما أشياء خاصة بيك باش يتعلموا. ولبما ساعات ما تستنلوش الفرصه باش يكون كيبدا طفل لوحده، طفل وحيد ماهوش باش يلقى، ماهوش باش يلقى الفرصه هذه. كي باش يدخل للروضه باش يتعلم هالاشياء هذه، ومن بين المهارات اللي باش يتعلمها ونركزوا عليها هي الاشياء هذه، النقاط هذه احنا قاعدين نتفاعلوا ونذكروا فيها شيء معناها بالنقطه نقطه. دونك انه كيفيه انه يكون فرد في مجتمع، وكيفيه انه يتعلم المشاركه، شنو هي النجم انا، شنو كيفاش انا معناها فما اشياء اللي يلزمني نتشارك انا واصدقائي الاخرين، مثلا باش نقوموا بعمل معين، باش في استعمال ادوات معينه اللي هي مش باش تكون حكر عليه هو، باش تكون ملك للمجموعه. معناها هذه اشياء باش يتعلمها في الروضه،
0: في مرحله الروضه والمرحله العمريه ديما من 3 سنين هذه
1: الخمس سنوات.
0: لهنا هل انه التملك فعل سلوك سلبي والا ايجابي، ولا سلوك علينا تطويره حتى يتوافق مع معنى العيش معا؟
1: التملك معناه تقصد انت
0: يقول لك راهي هذه لعبتي
1: لعبتي به، نفسروا له اللي هو هذيك لعبتك. ولكن اذا كان معناها في اطار معين انت وقت اللي تجي تلعب مع صغار اخرين باللعب نتاعهم، انت زاده باش تعطي اللعبه نتاعك ما باشياء بسيطه، فهمت؟ وقت اللي انت تقول لعبتي وانت تشارك الصغير الاخر في لعبته، هو من حقه زاده هو يقول لك لعبتي، ما هنا باش يلقى الصغير شيئا فشيئا بشويه بشويه باش يتعلمك المشاركه، باش تلقاه انت كي تقول له انت ملكي، انت ما تحبش تعطي معناش نعطيه في امثله، حتى هو زاده ماهوش باش يعطيك، باش يولي هو يخمم يقول لك انا نحب نلعب
0: حساب،
1: دونك يلزمني انا نعطي باش وهكاك هي العطاء الاخذ والعطاء، هذاك هو راه
0: يعني لهنا كيفاش يلزمنا نتعاملوا زاده، خاصه انه المرحله هذيك هي المرحله حساسه وهي شخصيه هشه بطبيعه الحال هو الطفل، نحسن التعامل مع الطفل في ادماجه داخل المجموعه. يعني الاليات لهنا، هل انه ثم اليات علميه نجم نعتمدوها باش المختص اللي هو في الروضه يعرف كيفاش يتعامل ساعات الصغير تلقاه منغلق على ذاته، ويعني وفيها يعني تلقاه في سلوكاته نوعا ما عدوانيه سلوكاته، ولا ثم الكثير من عدم التفاعل مع الفضاء الخارجي. يعني ثم ادوات علميه نجموا نحكوا
1: بطبيعه الحال هو ريت سلوك هذايا نتاع الانطوائيه، ما نمشيوش نطرقوا احنا للسلوك اللي باش نقولوا معناها فيه اللي مبالغ فيه اللي باش يخلينا نشكوا فيه حاجات اخرى، خلينا في
0: الطبيعه. نحكوا على المرضي احنا،
1: صحيح نحكيوا على العادي. هنا هو صغير جاي من الأسرة، وقت اللي تبدا القيم والاشياء اللي عايشها هو في الاسره مضاربه مع اللي باش يراها في الروضه، باش يعيش اكل التضارب هذاك هو صغير، باش تلقاه يا انزوائي يا عدواني. اذا كان هو عايش تربى على العنف، ولا باش تلقى السلوك هذاك هو يعاود في هنا المربي باش يلقى روحه قدام اشكال وانواع من السلوكات نتاع الاطفال، خاطر مش نفس الاسر كيف كيف، ومش نفس التربيه كيف كيف، ومش نفس القيم في داخل الاسر كيف كيف. وهنا موضوع اخر اللي هو موضوع كبير، انه تضارب القيم ما بين القيم والمعايير اللي تربى عليهم صغير في الاسره، واللي باش يلقاهم فما صغار اللي باش يخرج من الاسره باش يلقى روحه ما يلقاش صعوبه، على خاطر القيم والمعايير والاشياء اللي تربى عليه باش يلقاها في الروضه. وفما صغار يلقاو احنا نقولوا معناها شوك، اك الشوك هذاك الصدمه هذيك اللي باش تخلي صغير يتخذني سلوك يا بالانطوائيه يا بالعدوانيه، وفما كثير من الامثله. معناها هنا المربي الدور نتاعو شنو هو؟ المسانده والتسهيل، ماهوش باش معناها بشوي بشوي باش يخلي هاك الصغير هذاك
0: يغير من سلوكه.
1: هو عنده اليات معناها هما معناها المربين هما معناها متكونين في الجانب هذا، باش يخلي باش يفهم هو كيفيه التعامل مع هاك الصغير هذاك اللي يلزمو يخلي من الاول، معناها ما يلزمش نصدمو الصغير، خليه وهو يفهم هو بطبيعته بالملاحظه، باش يفهم الصغير خاطر الصغير ذكي راهو، معناها باش يفهم شنو ما بشوي بشوي شنو ما القوانين نتاع هاك المساحه هذيك ونتاع هاك المكان هذاك، وبشوية بشوية نعاونوه باش يدخل المجموعة معناها عبر بمشاركة الأطفال اللي كيفوا، معناها كيفاش ندمجوه فك المجموعة هذيك، وكيفاش نخليوه بشوية بشوية يطور من سلوكه ويكون معناها
0: يعني نبدو نأسس فيه العناصر اللي تكون شخصية الإنسان ككائن اجتماعي. يعني عناصر الأولية. هذه بالنسبة إلى الشخصية أو الجانب السلوكي للأطفال اللي يتعاملوا مع العالم الخارجي كفضاء ككيان غريب ويصعب إدماجهم، ولكن بوجود آليات علمية يمتلكها ويكتسبها المربي في الروضة نجم نقول أنه راو يمكن أن نتجاوز الصعوبات هذه. يعني احنا حكينا على الحركة والمعارف الاجتماعي كان
1: واللغوي.
0: كان ناخذ اخر فكرة، هي فكرة كيف يمكن ان نقوم بعملية علاجية يعني قريبة من في السلوكات متاع الصغار، ارغمناهم على انهم يزموا يقرأ يكتب وهو مازال صغير.
1: علاجية احنا كش نقولوا علاجية معناها باش تكون بكل فرد والخصائص نتاع المشاكل اللي باش يتعرض لها، خاطر ماناش باش نلقاو مشاكل اللي باش تكون معناها عام مع الناس الكل، كي باش نقولوا انت تقريك صغير هذاك في سن مبكر باش يعطيك نتيجة هذيك، ماش باش تكون هكاك الامور. معناها سي اوكا باركا، هذايا علاجية. ولكن انا titre préventif معناها وقائيه كما كان نجم نقول. بالنسبه للصغيرات اللي مازالوا ما وصلوش لك المرحله هذيك، ماذا بينا لو كان ما ندخلوش فك معناها نعطيوهم وقتهم باش يعيشوا الطفوله نتاعهم. على قد ما باش تخلي صغيرك يعيش الطفوله الفتره هذيك، على قد ما هو باش يزيد معناها القدرة، وعلى قد ما هو كما قلنا توا الاليات والاساليب معناها على قد ما نجموا نتبعوها على قد ما باش تكون الامور خير. معناها مش بالضروره باش انك انت علمته يكتب ويكتب ويقرا احرف ومش مطالب هو في سنه رابعه، معناها راهو باش يتميز لك معناها ديجا هذاك هو معناها هما قاعدين
0: ولي نجم النجوم.
1: دونك احنا ماذا بينا نربيو صغير على المسؤوليه، تحمل المسؤوليه، صغير يكون واعي بشوي بشوي، هذا راهو هذاك هو اللي يركز المهارات اللي يركزوا عليها قبل الاشياء التقنيه اللي الكتابه والقراءه هذيك باش تجيب تبعتها بصفه غير مباشره ولا مباشره، هذاك عن طريق رياض الاطفال وعن طريق المؤسسات لازم. اذا كان الطفل انت تعلمه يكتب وما يعرفش هو كيفاش يتعامل مع صغار اخرين ولا يكون سلوك نتاعو مش مناسب، ماهوش باش ينجم يوصل النتيجه معناها بالعكس معناها.
0: شكرا استاذه. يعني كان ناخذ اخر حاجه اكدوا على اهميه صاحب الاختصاص في المربي. يعني نقولوا احنا ملاحظه اللي كنت تقدميها لنا بالنسبه ويعني توجيه للناس اللي تستقبل في الاطفال، اكدوا على اهميه صاحب الاختصاص، انه المربي والمنشط لازم يكون مختص.
1: لازم يكون مختص، ودوره الاساسي المربي في المرحله هذه راهو ميسر ومساند لعمليه التعلم.
0: يعطيك الصحه.
1: معناه الطفل باش يقوم يتعلم عبر التفاعل والتجربه.
0: شكرا. كل حال استاذه اسماء مجهول، اخصائيه نفسانيه في اختصاص علم النفس النمو والتربيه. اصدقائي انهينا حصه اليوم، حصه كانت في سياق ما قبل المدرسه، ونأكدوا فيها على الاليات المناسبه اللي ممكن نعتمدوها في تعليم ابنائنا في مرحله ما قبل المدرسه. شكرا، نلتقي في حصه مقبله ان شاء الله. الى اللقاء. الطريق إلى

0: الإذاعية تطبيقة الإذاعة التونسية. معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
5: تمام منتصف الليل هنا في الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضرتكم آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها، بداية من أكتوبر المقبل منع كلي لخروج التلاميذ من المؤسسات التربوية. تونس تجدد في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوتها إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط. والرئيس الأمريكي يرفض مقترح إيران لفتح مضيق هرمز، وطهران تنتظر رداً من الوسطى. إلى التفاصيل. أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه بداية من أكتوبر المقبل يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. وأفاد في تصريح لنادرة إسماعيل على هامش زيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التربوية في ولاية المهدية، أفاد بأنه من المبرمج قريبا إطلاق منصة للإنصات عن بعد للتلاميذ بهدف التوقي من كل المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية.
6: الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخل المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
5: لأول مرة في تونس وبمشاركة 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال أسواس من القارات الخمس، تحتضن مدينة الحمامات إلى 29 من سبتمبر الجاري الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال أسواس تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه. ويبحث الملتقى قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسر. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس محمد مقديش:
7: الحمد لله، بفضل دعم الحكومة التونسية، دعم الشعب التونسي، وصلنا الآن 12500 طفل إلى موفى شهر سبتمبر. هذا فخر لتونس، كبرنا الحلم وإن شاء الله نوصله إلى 14000 طفل بنهاية السنة، مع وجود 12 ولاية، مع فتح مكاتب جيدة إن شاء الله. وكذلك بالنسبة 2027 نحلم باش نوصله للعشرين الطفل. نعرف اللي فما أكثر من 30000 طفل محتاج، ما خليه حتى عائلة ما تجمش تقري صغارها. أخوها التونسي وقت التونسية يعاونوها، لكن عاون بكرامة، خاصة توفر لها الاستقلالية المادية متاحة بعد 4-5 سنوات. هدفنا أن كل طفل يرجع لحضن الطبيعة متاحة ويرجع لعائلة.
5: وتحتضن تونس بالتوازي مع فعاليات الملتقى اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الفيدرالية الدولية لقرى الأطفال أسواس، وذلك لأول مرة خارج أوروبا منذ نحو 75 سنة، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس محمد مقديش. وقال رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال أسواس دومينيكو باريزي الذي يحضر الاجتماع وفعاليات الملتقى: إن تونس تعطي المثال على ما يمكن إنجازه في مجال حماية الطفولة ورعايتها والإعداد لمستقبل

0: أفضل. يطلق صندوق الودائع والأمانات بداية من يوم غد الاثنين النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 و2000 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. المديرة العامة لصندوق ناجي الغربي أوضحت في تصريح للإذاعة الوطنية مختلف آليات وطرق تمويل المؤسسات.
1: باش نكونوا في الكيف نهار 28 سبتمبر، مستير نهار 6 اكتوبر، قفصة 22 اكتوبر، نعملوا لقاء في تونس، نحوصلوا فيه الجولة هذه ونحاولوا نخرجوا مقترحات اللي نسهروا على تنفيذها في اطار البرنامج نتاعنا. الهدف نتاعنا ان نوصلوا 230 مؤسسة ناشئة ومؤسسة صغرى متوسطة. زوز اليات دعم تتعطى للمؤسسات الناشئة، وعندنا اليات دعم تتعطى لبرامج الإحاطة والتسريع اللي هما ديل وتواديل 2.0 مرافقة تسريع، ومن بعد وقت يقع المرافقه نتاعهم ويوصلوا باش يعملوا رفع تمويل فما ار 2 تعطيهم 200,000 دينار منحه، وفما جزء قابل للاسترجاع. نشجعوا اكثر المؤسسات الناشئه اللي تبعثها نساء، ونشجعوا اكثر المؤسسات الناشئه اللي في الجهاد.
0: أعلن الاتحاد من أجل المتوسط تخصيص منح لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن في التجارة الرقمية في 5 دول من جنوب المتوسط من بينها تونس. وتستفيد تونس من مشروع نحن ندرب لدعم رائدات الأعمال والمؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة على مدى 12 شهرا، ومشروع إفاغ طيلة 15 شهرا لتعزيز منظومة اقتصادية رقمية شاملة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ذكرت تونس في بيان قدمه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال جلسة النقاش العام للجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكرت بأن محكمة العدل الدولية أقرت بأن الكيان الغاصب ملزم بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبأنه على الأمم المتحدة إيجاد السبل والإجراءات الكفيلة بإنهاء هذا الوجود بأسرع ما يمكن. وجددت تونس دعوتها إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط، منبهة من أن تواصل الأوضاع على هذا النحو ينذر بتداعيات كارثية على جميع دول العالم.
2: تتابع تونس بكل انشغال التصعيد المتواصل بمنطقة الشرق الأوسط وتبعاته الخطيرة على مختلف الأصعدة، وترى بأن استمرار الوضع على هذا النحو سيفاقم تعقيد الأوضاع بما ينذر بتداعيات كارثية على جميع دول المنطقة والعالم. وتجدد تونس الدعوة إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتغليب منطق الحكمة والعقل والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض وإلاء الأولوية المطلقة للحلول السياسية والسلمية والدبلوماسية.
0: كما تؤكد تونس دعمها للجهود والمساعي الرامية لإنهاء الأزمة في ليبيا وتمسكها بسيادة لبنان واستقلاله، مع إدانتها للهجمات الصهيونية على الأراضي السورية ومتابعة تونس لاستمرار الحرب في السودان، وتطلعها لأن تتوصل اليمن لتسوية سياسية شاملة.
2: تدعم تونس كل جهد ليبي صادق وكل مسعى أممي جاد يهدف إلى إنهاء الأزمة، على أساس أن يكون الحل ليبيا قوامه الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها. تجدد تونس تضامنها الكامل مع الجمهورية اللبنانية ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني وتمسكها بسيادة لبنان كاملة واستقلاله، وتدين الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار. وتؤكد تونس على رفضها وإدانتها للهجمات الصهيونية المتكررة التي تستهدف حرمة الأراضي السورية. وفي ذات السياق تتابع تونس ببالغ قلق استمرار الحرب في السودان، وتجدد تضامنها مع الشعب السوداني الشقيق، كما تدعو الأمم المتحدة إلى دعم كل جهد يهدف إلى الوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية، آملا في استعادة السودان استقراره وطي صفحة الصراع كما نتطلع إلى أن يتوصل الأشقاء اليمنيون إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة تعيد للشعب اليمني أمنه واستقراره وتحفظ وحدته الترابية.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: في أخبار العالم، وفي غزة استشهد أمس شاب في غارة إسرائيلية على مخيم صيرات وسط القطاع، كما استشهد طفل بنيران قوات الاحتلال في مواصي مدينة رفح في الجنوب. سياسيا، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية ضرورة التطبيق الفوري لخارطة الطريق في شأن قطاع غزة، وطالب الوسطاء والضامنين ومجلس السلام بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بذلك. ودعا خليل الحية في تصريح إعلامي الرئيس محمود عباس إلى لقاء على مستوى القادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ومواجهة التحديات الراهنة، وأولها وقف الإبادة الجماعية بحق أهالي قطاع غزة. في شأن الإيراني، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على المقترح الإيراني لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي بالرفض، مشيرا إلى أن طهران تتكبد خسائر فادحة بإغلاق المضيق، لذلك هي ترغب في فتحه. وفي انتظار رد الوسطاء، نقل موقع إكسكيوس عن مسؤول أمريكي أن محادثات إيجابية وبناءة مستمرة بين وسطاء واشنطن وطهران بشأن أحدث مقترحات إيران لإيقاف الحرب. ونقل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في لقائه الأسبوع الجاري مبعوث ترامب ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، نقل مقترحا إيرانيا يتضمن وقف كل الأعمال العدائية في الشرق الأوسط لسبعة أيام بما في ذلك في لبنان واليمن، والإفراج عن وصول إيرانية مجمدة بقيمة نحو 12 مليار دولار، ورفع العقوبات عن النفط الإيراني، وإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وفي اليوم السابع من الهدنة تعيد إيران فتح مضيق هرمز. إلى الشأن الروسي والأوكراني، أسفرت هجمات روسية وأوكرانية متبادلة أمس عن مقتل 16 شخصاً من الجانبين. وفي وقت لاحق، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الأوروبية ببذل كل ما في وسعها لعرقلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع بين موسكو وكييف، والتي يرعاها الرئيس الأمريكي ترامب متعهداً بأن تحقق بلاده أهدافها في أوكرانيا. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، وهذا تذكير بالعناوين. بداية من أكتوبر المقبل، منع كلي لخروج التلاميذ من المؤسسات التربوية. تونس تجدد في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوتها إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي يرفض مقترح إيران لفتح مضيق هرمز، وطهران تنتظر ردا من الوسطى. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار.
2: سبت واحد منسينا حد،
1: سبت واحد منسينا حد. بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
2: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
1: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
2: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
1: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
2: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
1: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
2: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
1: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
2: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
1: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
2: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
1: في رياضة وأهداف.
2: ويحلو المساء
1: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
0: معنا بدأت الحكاية،
1: معنا بدأت الحكاية. الناس ناس ناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
3: قول اللي تحسه.
4: اتكلم من عروش عروش قلب عروش عروش قلب.
5: لكن نقد مهارية نسائيين، نقد رسل جاحقية وبني وجع نفسي في تعب.
1: الناس حكاية مع سيف الدين الكافي.

أهلا وسهلا مرحبا بكم. نص الليل وواحد وعشرين دقيقة من تو إن شاء الله حتى الماضي ثلاثة متاع الصباح. يا ربي يا ربي إن شاء الله تقضيوا معنا أحلى وأرق وأمتع وأجمل الأوقات. طبعا ترافقني الليلة في الإخراج فتون الجميلة فاتن حسني، مرحبا بك فاتن، وترافقوني أنتم أحلى وأرق مستمعين مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. الليل الليل الليل عنده حكاية أخرى. طبعا الضجيج هذا الأصوات تخفت وتسكت ويبقى صوت واحد ما نجموش نهربوا منه، صوت القلب. في الساعات هذه الاشتياق يولي أوضح والحنين يولي أقرب، والصمت ساعات يقول أكثر من كلمة. نكتبوا ميساجات ما نبعثوهم مش نقولوا كلام في دخلنا تمنينا بارشا نقولوه في النهار، أما ما لقيناش الوقت ولا الشجاعة ولا الشخص المناسب. يعني مساحات الليل ديما نقول عندها حاجة مميزة تخرج من القلب بلا أقنعة بلا مجاملة بلا حسابات. في الليل يمكن نشتاق الإنسان بعيد، يمكن نتفكر إنسان غاب، يمكن نستنيو مساج من شخص ما يعرفش قديش احنا نستنيو فك الكلام الحلوة متاعو. نهار يجمعنا الكل في نفس الدنيا في نفس المساحة، مليل يكشف الفرق بيننا. خاطر كل واحد فينا عنده ليله الخاص، عنده ذكريات وعنده أسرار وعنده أحلام وعنده حكاية خبيعة عن الناس الكل. يمكن أجمل حاجة في الليل أنه ما يسألناش علاش نحسه هكا، يخلينا نحسه فقط. أرجو لكم من السعادة أكملها ومن الأمور أيسرها ومن حوائج الدنيا أرفعها. اليوم برشا موزيكا برشا جو، يقعدوا معنا ما تغيروش الموجة. باش نحكيوا على إبراهيم ناجي، باش نحكيوا أيضا على الترندات والأعمال العربية، خاصة الترندات المسلسلات. طبعا في مساحات أخرى قلت أنه تقريبا مدحت صالح، محمد الحلو، علي الحجار، برشا أسماء دخلت زي شيرين عبد الوهاب في التترويت، لكن ما حكينيش على رامي صبري. تو بعد نحكيوا شوي عليه ونحكيوا فما تترويت نجح فيها فما لا، والتترويت المسلسلات ساعات التتر يبدا احلى واشب من قصه المسلسل، وساعات برشا مسلسلات قعدت في الذاكره نتاعنا على خاطر التتر نتاع المسلسل شدنا برشا. نذكروا ليالي الحلميه، نذكروا برشا مسلسلات، يعني ايوب البحر وقال البحر ومسلسلات تقريبا غويش، برشا مسلسلات عربيه بقينا حافظين التتر لتوا. الارض الطيبه اي من أجمل ما فهم من أجمل مقدمة أنغام زيدا. باش نحكي أيضا على عمرو دياب، ولهني مع عمرو دياب باش نحكي على ملحن مخبي ما نعرفش عليش إسلام زكي. تو بعد نكتشفوا ثلاثة أعمال من أعمال إسلام زكي مع عمرو دياب. الترابيات الحقيقة ديما احنا نقولوا أم كلثوم، لكن الليلة باش نسمع أم كلثوم وباش نسمع موعود بإمضاء العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. شوي شوي على الطرب الشعبي، أنا أقول آخر عنقود في الطرب الشعبي، ولو أنه الأغنية الشعبية والطرب الشعبي قاموس ممكن برشا يقبلوه برشا، لأنه الأغنية هي بالأساس موجهة للشعب، يعني موجهة للسماع. دونك انا باش نحكي شويه على محمد عبد المطلب باش نقدم له حاجه وحكايه حلوه من حكايات محمد عبد المطلب بصوته. في الشخصيات كما تعودنا، يعني نحكيوا على شخصيه فنيه، نحكيوا على شخصيه في الدراما، نحكيوا اليوم على محمود عبد العزيز الساحر. محمود عبد العزيز ومن جمله الاعمال نتاعو يبقى ديما راسخ في قلبي ما نعرفش عليه الكيت كيت، الشيخ حسني. الليلة موضوع رأى أنه مهم برشا، ونستنوا تليفوناتكم على 71-844-404، يعني التصالح مع الذات يعني والبدء من جديد. شوفوا قديش من مرة نلقاور ويحنا منعيشوا حياة ما اخترناهاش، نمشيوا في طريق خاطر الناس قالونا هذا هو الصحيح، نرضيوا هذا ونخافوا من كلام هذا ونأجلوا أحلامنا من عام لعام، حتى يجي نهار ونقفوا مع رواحنا ونسألوا هل هذه حياتي أنا ولا حياة الناس اللي حبوني نعيشها. خاطر ساعات أكبر صحوة في حياة الإنسان ما تكونش كيف يفيق من النوم، لا تكون كيف يفيق من حياة عاش سنين ويكتشف اللي نسى يسمع صوته، نسى يسمع هو شنو يحب من الدنيا. الليلة باش نحكيه على الإنسان اللي يلقى روحه في مفترق طرق،
باش نحكيو على الخوف اللي ساعات يعطل برشا احلام، على اختيارات ممكن تكون بدلتنا، على علاقات مخلت فينا اثر، على اللحظه اللي يقرر فيها الانسان يقول كفى توا نحب نعيش الحياه اللي انا نشبه لها واللي هي تشبه لي ايضا، ومن الحياه نمشيو للفن. و كي نحكي على الفن راهو الغناء مش مجرد أغنية على الشاشة ولا نسمعها في البورتابل ولا تحل يعني الويب تسمع غناء، اللي باش نرجعوا لبعض المحطات الجميلة في الغناء العربي وفي ذكريات مع فنانين ممكن تنسيه. والغناء الثانية باش تكون لهيثم شاكر. طبعا هيثم شاكر مطرب وممثل مصري زوز، هيثم يحيى زكي شاكر نسبيا كهل 1983، مولود في العربية السعودية تحديدا في مدينة جدة. البو الأم مساروة بدأ المشوار متاعه يغني تقريبا عام 2001، من هنا تقريبا 18 سنة عمره. بغنية بغنية بدأ بها أحلف بالله، ما حققتش انتشار واسع، وجيت سنة 2004 وكانت طالع جيد عليه وطالع حلو عليه، وإن شاء الله يا ربي أيامكم كل طوال خير يا ربي. عام 2004 جيت غنية اسمها خليك جنبي، يعني حاجة شبيبة برشا، رغم أنه عمل آخر قرار وجديد علي عام 2008-2019 عمل غنية عنوانها معرفة قديمة مش معرفة جديدة، لكن النجاح اللي عرفه عام 2004 وقف غادي. ساعات إنسان مسيرته تقف بغنية ينجح بغنية فقط وما نجمش يكمل القديم. هتسمعوا الفنان هذا الشباب في صوته وشباب في احساسه ثم نرجعوا.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحليها حكايه
0: محليها محبه
1: محليها عشره.

حلو راهو الذكاء الاصطناعي كيف يخرج حاجة يعني من مش متوراث 100%، لكن فلامينكو حسينية تقريبا بشبوبية في العزف وأيضا في القيمة الصوتية وقيمة أنه ترجع برشا أغاني للواجهة، واجهة الأغاني الناجحة نوعا ما من التراث، لكن بتوزيع موسيقي شباب حسينا الغنية فلامينكو 100%. باش نمشيو مباشرة الفنانة الحقيقة نحبها برشا، صوت غاب عامين تقريبا، رجع مع عزيز الشافعي، قلنا بدأ بالحضن شوك وتباعا تباعا ثم جات بحرية وتتصدر فين تغني، يعني تتصدر كل مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا نحكي على شيرين عبد الوهاب. لكن شيرين اختفاء متاعها جي تقريبا بعد حفل ليلة الدموع، يعني هنا نذكره الشيء اللي عملته في الحفلة هذيك ما قامتش به بالكل. طبعا هي وأنغام أيضا في المسارح تكون أفضل من الأستوديو. باش نحكي شوي على جرحة تاني، يعني معلومات نجم نقول موثقة وموثوقة أنه تقريبا الالبوم هذا جاء عام 2003، من عام 2003 حتى العام 2023 ترجع الاغنيه يعني بشكل اخر وموسيقى اخرى وجو اخر وتراجيديا اخرى عشناها بصوت شيرين عبد الوهاب، يعني كلمات نصر محروس، الحان رياض الهمشري، توزيع حاتم داوود، واغنيه اخرى عنوانها ما تحاسبنيش، يعني جيت تقريبا ديريكت بعد الالبوم هذا في حفله ليله الدموع. أنا نجم أقول أنه شيرين عبد الوهاب في ليلة الدموع كانت مش حاضرة بصوتها فقط، حاضرة بصوتها وبإحساسها القوي، يعني قدمت أجمل أغانيها بين ظفرين الحزينة، يعني جرحة تاني، ما تحاسبنيش، تحديدا هي من أشهر الأغاني متاع بدايات شيرين عبد الوهاب. نعود نذكر نصر محروس، رياض الهمشري، يعني هني نحكيه على الإنسان اللي يرفض أنه يعيش تجربة، خاصة تجربة في الحب كي تكون مؤلمة تكون متعبة بعد جرح سابق. إنسان نجم يعيش تجربة حب، نجم ما تنجحش، لكن كي يعيش تجربة متاع حب وما تنجحش وكان عايش قبلها تجربة أخرى تولي الحكاية صعيبة برشا. ما تحسبنيش نجم أقول بغني فيها العتاب، فيها الخذلان، فيها نجم أقول عبارة مواجهة مع حبيب، ما نحبش نقول كلمة خان لأنه الخيانة أكبر بكثير، لكن تجربة متاع إنسان عطيته كل شيء، قدمت له كل شيء، لكن بعد ما لقيت حتى شيء، لقيت كان الخذلان، خليني أقول أصح وأشب. نخليكم تعيشوا مع شيرين عبد الوهاب، تفضلوا.

رجعت بكم ومعكم تابعنا الحفل جدة 2023 بصوت تشرين عبد الوهاب اللي نحكي على ثلاثية رياض الهامشري على مستوى الألحان وكلمات نصر محروس تقريبا من أشب الأغاني اللي قدمت تشرين عبد الوهاب. نعود ذكركم موضوع الليلة اللي هو التصالح مع الذات والبدء من جديد 71-844-404 تنجموا أيضا تكتبوا على صفحة الناس حكاية باش نحكي شوية على مرامي صبري. يعني ممكن أنا قلت برشا قدموا تترويت مسلسلات محمد الحلو ممكن أبرزهم علي الحجار أيضا مدحت صالح برشا الحقيقة شيرين عبد الوهاب أيضا لكن كي نحكي على رامي صبري اللي تقريبا عنده حضور كبير برشا في عالم التترويت عايشين في الخروج عام 2016 إلى عارف إلى سر علني عام 2019 إلى مش مرتاحين طلقته كنفسي أيضا حلو برشا تتر غريب الحب أيضا وفرصة ثانية عام 2020 برشا تدروية نجحوا برشا ليه. رامي صبري أنا أقول من الأسماء اللي نجحت في ممكن في ترسيخ حضورها في عالم تدروية المسلسلات أيضا وفي الأغاني وفي التلحين. كي نقول المسلسلات وتترويت يعني مش مجرد أغنية في البداية ونهاية لا نجم يكون جزء من هوية العمل. رامي صبري عنده حضور في برشا أعمال عايشين مسلسل الخروج حد عارف أيضا سر علني شبوبية برشا في الحقيقة شبوبية برشا في التقديم أيضا وفي طرحه للموضوع بصوت وهوى يعني كيف يكون مطرب وملحن وعنده دراية كبيرة برشا بالتوزيع أكيد باش تكون أغاني حلوة برشا. جست قبل ما نحكي على رامي صبري معناها قعدت حائر الحقيقة في البداية على أنا عمل باش نركز شنو العمل اللي باش نركز عليه. المهم لقيت أنه أنجح ما فما في طلقته كنفسي يعني أنجح ما فما من تترويت لكن كل إنسان الرؤية متاعه يعني كل إنسان وشنية الأغنية اللي حبها بصوت رامي صبري هي تسمع الصوت هذا ثم ساعة ثانية باش نطلقوا مع شيرين عبد الوهاب بدينا معها توا نرجع مع شيرين عبد الوهاب كما طالبين السادة المستمعين في مشاعر ثم نسمعوا كما طالبين السادة المستمعين طبعا ما نجمش نقول ليه يحبوا يسمعوا أنغام. من الحقيقة أنغام مبرمج أغنية مع الأوركسترا السيمفوني أغنية من القديم أغنية ما مشيتش بالقدية لكن نشوف أنها توا قاعدة ترجع بالقدية. عنوان الأغنية يا ريتك فهمني إن شاء الله نفهموا بعض الناس كل تفضلوا